0: يكتبه
1: عبد المنعم خلف الله
0: ويخرجه
1: رضا سليمان.
2: ما أكثر الرسائل التي وصلت إليك اليوم؟
3: إنها رسالة واحدة فقط.
2: عجباً، أهي نفس الرسالة التي كنت تقرأها منذ ساعة تقريباً؟
3: نعم، هي نفسها.
2: فلماذا تعيد قراءتها إذن؟
3: أفعل هذا لأني أراها نصاً أدبياً رائعاً.
2: هذا شيء طيب طبعاً.
3: نعم، فإن صديقي كاتب هذه الرسالة أديب صاحب أسلوب بديع وعبارات رقيقة، والرسائل جيدة الأسلوب التي من هذا النوع تعتبر لونا من ألوان الأدب.
2: هكذا؟
3: أجل، وإن ذاكرة الأدب العربي تحتفظ بكثير من الرسائل التي تعتبر نماذج حسنة لهذا اللون الأدبي.
2: يسعدني إذن أن يكون حديثنا الآن عن بعض هذه الرسائل.
3: يهمني أن تعرفي أولاً أن المهتمين بدراسة هذا اللون الأدبي فرقوا بين موضوعات الرسائل، فهناك مثلاً رسائل الشوق ورسائل الاعتذار ورسائل الاستعطاف وغيرها، كما أنه من الملاحظ أن كاتب الرسالة في العصور الماضية كان يحرص على استعمال السجع فيما يكتب وعلى أن يتمثل بأبيات من الشعر في رسالته تكون مناسبة لموضوع الرسالة.
0: ذات يوم جاء قريب للكاتب والشاعر ابن سعيد المغربي في زيارة له، وبعد أن جلس معه بعض الوقت قال له:
4: إنني أراك مهموما يا ابن العم، ففيما هذا الهم؟
5: إنني على هذه الحال منذ أيام.
4: لكن لماذا؟
5: لأنني اشتقت كثيرا إلى ولدي الذي سافر بعيدا عني كما تعرف، كما أني في خوف عليه من أن تفسده الغربة.
4: اجعل إذن من الرسائل بينكما ما يعوضك عن رؤيته، فتبثه من خلالها أشواقك إليه، وتقدم له ما تحب أن توصيه باتباعه، وتحذره مما تخاف عليه منه.
5: سأفعل، وسأكتب له اليوم رسالة طويلة.
3: وكتب ابن سعيد المغربي رسالته إلى ولده، يقول له فيها من بين ما يقول:
5: يا بني، الذي لا ناصح له مثلي ولا منصوح لي مثله، إنني أذكرك بقول القائل:
6: يزين الغريب إذا ما اغترب ثلاث، فمنهن حسن الأدب، وثانيه حسن أخلاقه، وثالثه اجتناب الريب.
5: ثم أصغ يا بني إلى هذا البيت الذي أعتبره يتيمة الدهر وسلم الكرم. هذا البيت هو:
7: ولو أن أوطان الديار نأت بكم لسكنتم الأخلاق والآداب.
5: ذلك لأن حسن الخلق يا بني أكرم نزيل، والأدب أرحب منزل.
0: ثم يتابع هذا الأديب نصحه لابنه فيقول في رسالته:
5: إياك أن تعطي من نفسك إلا بقدر، فلا تعامل الدون بمعاملة الكفء، ولا الكفء بمعاملة الأعلى، ولا تضع عمرك في من يعاملك بالمطامع ويثيبك على مصلحة حاضرة عاجلة بغائبة آجلة. وإذا فارقت أحدا فعلى حسنى في القول والفعل، فإنك لا تدري هل أنت راجع إليه. ولذلك قال الأولون:
6: ولما مضى سلم بكيت على سلمي.
5: وإياك والبيت السائر:
6: وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا.
0: ثم يذكر سعيد المغربي ابنه بأبيات من قصيدة كان قد قالها له في يوم وداعه فيقول:
5: امشي الهوينا مظهرا عفة، وابغي رضا الأعين عن هيئتك، وانطق بحيث العي مستقبح، واصمت بحيث الخير في سكتتك، ولج على رزقك من بابه، واقصد له ما عشت في بكرتك، ووف كلا حقه، ولتكن تكسر عند الفخر من حدتك. وحيثما خيمت فاقصد إلى صحبة من ترجوه في نصرتك، وللرزايا وثبة ما لها إلا الذي تذخر من عدتك. ولا تقل أسلم في وحدتي، فقد تقاسي الذل في وحدتك.
2: ذات يوم وبينما كان يزيد بن معاوية في مجلس من مجالس لهوه وأنسه، جاء إليه من يحمل له رسالة، ما إن قرأها حتى بدت على وجهه علامات الضيق بوضوح.
3: فقالت له إحداهن:
8: ما بال الأمير قد تغير وجهه بعد أن كان يفيض بهجة وسرورا، وما حدث هذا إلا بعد قراءته لهذه الرسالة التي وصلت إليه الآن؟
4: أصبت، فليتنا ما سمحنا لحامل هذه الرسالة بالوصول إلى الأمير حتى ينتهي مجلسنا.
8: فهل لنا يا سيدي الأمير معرفة من هو كاتب هذه الرسالة؟
9: إنه أبي أمير المؤمنين.
8: أمير المؤمنين؟
9: نعم.
4: فهل نقل إليك أمير المؤمنين في هذه الرسالة خبرا سيئا؟
9: كلا.
8: فما هو إذن الشيء الذي جعل الضيق يبدو عليك واضحا هكذا بمجرد قراءتك لهذه الرسالة؟
9: ما ذلك إلا لأن أمير المؤمنين يعتب علي عتابا شديدا وقاسيا، فقد قال:
7: أما بعد، فقد أدت ألسنة التصريح إلى أذن العناية بك ما فجع الأمل فيك وباعد الرجاء منك، إذ كنت ملأت العيون بهجة والقلوب هيبة، وترامت إليك آمال الراغبين وهمم المنافسين.
2: ثم يقول معاوية ليزيد في عبارات غاضبة:
7: ولكنك اقتحمت البوائق وانقدت إلى المعايير بدلا من سمو الفضل ورفيع القدر، فليتك يزيد إذ كنت لم تكن، لقد سررت يافعا ناشئا وأثقلت كهلا ضائعا، فوا حزنا عليك يزيد ويا حر صدر المثكل بك.
0: ثم يقارن معاوية بين حال فتيان بني هاشم وفتيان عبد شمس، وهم قوم معاوية من فعالي يزيد، فيقول في أسى:
7: ما أشمت فتيان بني هاشم وأذل فتيان بني عبد شمس عند تفاوض المفاخر ودراسة المناقب، فمن لصلاح ما أفسدت ورتق ما فتقت.
3: ويحرص معاوية في رسالته هذه على تذكير ابنه يزيد بالموت بينما هو يلهو ويعبث:
7: واعلم يا يزيد أنك طريد الموت، وقد بلغني أنك اتخذت المصانع والمجالس للملاهي والمزامير، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. صدق الله العظيم. وأجهرت الفاحشة حتى اتخذت سريرتها عندك جهرا، فكن الحاكم على نفسك واجعل المحكوم عليه ذهنك ترشد إن شاء الله تعالى.

0: عاد أعرابي إلى بيته ثائرا، فقالت له زوجته:
1: فيما هذه الثورة التي أنت عليها الآن؟
2: فيما سمعته من ولدنا الأكبر.
1: وماذا سمعت؟
2: سمعت الكذب.
1: الكذب؟
2: نعم، سمعت ولدنا الأكبر يكذب خلال حديثه مع أحد التجار، فملأ الغضب صدري لأني نشأته على الصدق منذ طفولته.
1: انصحه إذن واعتب عليه.
2: إنني لن أتحدث معه احتقارا لشأنه.
1: فماذا أنت فاعل إذن؟
2: سأرسل له رسالة مع أصغر إخوته.
3: وكتب الأعرابي رسالة ملامة وعتاب لابنه هذا، قال فيها:
2: يا بني، عجبت من الكذاب المشيد بكذبه، بينما هذا يدل على عيبه ويعرضه للعقاب من ربه. فالآثام تصبح للكذاب عادة، والأخبار تصير متضادة. إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق. فهو الجاني على نفسه بفعاله، والدال على فضيحته بمقاله. فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما وقع من كذب غيره نسب إليه. فهو كما قال الشاعر:
4: حسب الكذوب من المهانة بعض ما يحكى عليه. فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه.
3: والآن هل لنا أن نتوقف وقتا قصيرا عن مواصلة الحديث في الرسائل وأنواعها؟
0: ولماذا؟
3: لكي تسمعي بعض الطرائف كما تعودنا في لقاءات سابقة.
0: لا بأس، أسمعني إذن بعض ما عندك اليوم.
3: كان بعض الثقلاء عضوا في أحد النوادي الاجتماعية، وذات يوم كان يمشي في بعض طرقات النادي، فسمع واحدا من أعضاء النادي يقول لجماعة كان يمشي معهم:
5: إنني مستعد لدفع 20 دينارا لمن يبشرني بأن فلانا الثقيل قد هجر النادي أو فصل من عضويته.
3: وذكر ذلك العضو اسم هذا الثقيل، فتألم هذا الثقيل مما سمع من ذلك الرجل ومشى بعيدا.
1: ثم لم يلبث أن قابل عضوا آخر من أعضاء النادي، فحكى له ما سمع، ثم قال:
6: أترى أن هذا القول مما يليق؟
7: أرجو ألا يغضبك هذا.
6: ولماذا؟
7: لأن هناك أعضاء آخرين مستعدون لدفع 200 دينار وليس 20 دينارا فقط.

0: ذات يوم ذهب أحد المؤلفين إلى واحد من الناشرين ومعه رواية من تأليفه، طالبا من ذلك الناشر أن يشتريها منه ليقوم بنشرها. فسأله الناشر:
1: هل في روايتك هذه مواقف مثيرة؟
2: طبعا طبعا، فإن البطل سيقتل بالرصاص.
1: وماذا أيضا؟
2: خطيبة هذا البطل المقتول ستنتحر غرقا.
1: ثم ماذا غير هاتين الحادثتين؟
2: ثم أنا
1: ماذا عنك؟
2: سأموت جوعا إذا أنت لم تشتري مني هذه الرواية.

0: والآن نعود لكي نستأنف الحديث عن الرسائل باعتبارها لونا من ألوان الأدب.
1: ليكن هذا
2: بين عبد الله بن سليمان أبي العيناء وزوجته جرى حديث في أحد الأيام، حيث قالت زوجته:
3: ترى لمن تكتب هذه الرسالة؟
4: للأمير.
3: ولماذا؟
4: لأطلب منه فيها أن يقدم لنا شيئا من المعونة كما كان يفعل في السنوات الماضية.
3: ولكنك كنت أخبرتني منذ أيام أنه رفض إعطائك شيئا عندما ذهبت إليه، وذلك بالرغم من أنك واحد من رجاله المخلصين له.
4: ولهذا فأنا أكتب الآن إليه هذه الرسالة.
3: أكتب إذن ثم اقرأ علي ما كتبت لأرى إن كان ما كتبت ملائما لهذا الموقف أم غير ملائم.
4: دعيني إذن لحظات.
3: هل انتهيت من كتابة الرسالة؟
4: نعم انتهيت.
3: أسمعني إذن ما كتبت.
4: أنا أعزك الله وعيالي زرع من زرعك، إن سقيته راع وزكى، وإن جفوته ذبل وذوى، وقد مسني منك جفاء بعد بر وإغفال بعد تعاهد، حتى تكلم العدو وشمت الحاسد، ولعبت بي ظنون رجال كنت بهم لاعبا ولهم مخرسا. ولهذا فأنا أقول: لا تهني بعد أن أكرمتني، وشديد عادة منتزعة.
3: حسن جدا، إنها رسالة قصيرة ولكنها معبرة عن حالك وعن موقفه منك.

0: وهذا هو بديع الزمان الهمذاني، يكتب رسالة لأحد المسؤولين الذين يعرفهم ويخلص لهم، ينصحه فيها بالابتعاد عن رجل خبيث وغير أمين، فيقول مبتدئا رسالته ببيتين من الشعر:
1: اسمع نصيحة ناصح جمع النصيحة والمقة، إياك واحذر أن تكون من الثقات على ثقة.
2: ثم يقول:
1: لقد صدق الشاعر قائل هذين البيتين وأجاد، فالثقات في بعض الأحيان خيانة، وهذه العين تريك السراب شرابا، وهذه الأذن تسمعك الخطأ صوابا، فلست بمعذور إن وثقت بمحذور، وهذه حالة الواثق بعينه السامع بأذنه، وأنا أرى فلانا يكثر غشيانك، وهو الدنيء دخلته، الرديء جملته، السيء وصلته، الخبيث كلمته. أفظاهره غرك أم باطنه سرك؟
2: ثم يحذره وينصحه فيقول:
1: يا سيدي، إنه يوردك ثم لا يصدرك، ويوقعك ثم لا يعذرك، فاجتنبه ولا تقرب، وإن حضر ببابك فاكنس جنابك، وإن مس ثوبك فاغسل ثيابك، وإن لصق بجلدك فاسلخ إهابك.
3: كلمة المقة في قول الشاعر جمع النصيحة والمقة تعني التجربة،
2: ومعنى يكثر غشيانك يكثر إتيانك، ومعنى يوردك يوصلك إلى مكان الماء،
3: ومعنى يصدرك لا يرجعك، ومعنى أكنس جنابك أكنس فناءك أو ناحيتك،
2: وإهابك أي جلدك.

0: كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسالة تضم عددا من النصائح لشخص كان يهمه أمره، فقال: دع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم اليوم ليوم حاجتك. أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين، وتطمع وأنت متمرغ في نعيم تمنعه الضعيف والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين. وإنما المرء مجزي بما أسلف وقادم على ما قدم. والسلام.
1: وكتب رضي الله عنه رسالة أخرى جمعت عددا من كلمات الحكمة والموعظة في بلاغة عرفت عنه واشتهر بها.
0: قال رضي الله تعالى عنه في هذه الرسالة: أما بعد، فإن المرء قد يسره درك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما فات منها، وما نلت من دنياك فلا تكثر منه فرحا، وما فاتك منها فلا تأسف عليه جزعا، وليكن همك فيما بعد الموت.
2: في العصر العباسي الأول لم تشتهر رسالة استعطاف كما اشتهرت رسالة الشاعر ابن سيابة، هكذا سمعت من بعضهم، فهل هذا صحيح؟
0: نعم صحيح.
2: ولماذا كانت هذه الشهرة؟
0: كانت هذه الشهرة لأن الشاعر والأديب إبراهيم ابن سيابة استعطف في هذه الرسالة يحيى ابن خالد البرمكي، وكان يحيى قد أنكر منه شيئا، وما إن تلا يحيى هذه الرسالة حتى عفى عن جرم ابن سيابة ورضي عنه كل الرضا.
2: هكذا؟
0: نعم. وقد سأل بعضهم الجاحظ:
3: يا أبا عثمان، ما هو السبب في أن عامة أهل بغداد يحفظون هذه الرسالة؟
0: فقال الجاحظ:
4: إن عامة أهل بغداد يحفظونها إعجابا ببلاغتها، وهي بلاغة ترد إلى ما أجرى فيها ابن سيابة من السجع الرشيق الذي يدل بوضوح على أن العبارات كانت طيعة على لسانه، بحيث يتصرف فيها كما يريد دون أن يستعصي عليه فيها شيء.
1: وفي هذه الرسالة قال إبراهيم بن سيابة:
5: للأصيد الجواد الوار الزناد الماجد الأجداد الوزير الفاضل الأشم الباذل من المستكين المستجير البائس الضرير، أما بعد فاغتنم واسلم، واعلم إن كنت لا تعلم أن من يرحم يرحم، ومن يحرم يحرم، ومن يحسن يغنم، ومن يصنع المعروف لا يعدم.
2: ثم يوضح ابن سيابة ما حدث له بسبب غضب يحيى البرمكي عليه، فيقول في رسالته:
5: قد سبق إلي بغضبك علي واضطراحك لي وغفلتك عني بما لا أقوم له ولا أقعد وأنتبه ولا أرقد، فلست بحي صحيح ولا بميت مستريح، ففررت بعد الله منك إليك وتحملت بك عليك، ولذلك قلت: أسرعت بي حثا إليك خطائي، فأناخت بمذنب ذي رجائي، راغب راهب إليك يرجي منك عفوا وفضل عطائي. ولعمري ما من أصر وما من تاب مقرا بذنبه بسوائي.
0: ثم يقول موضحا أن التضرع والتدلل ليس من طبعه:
5: فإن رأيت أراك الله.

0: أنفة وشمما، ومعنى وار الزناد مخرج النار من الزناد، وهو كناية عن مضاء العزيمة.
1: أما الأشم فمعناها المملوء أنفة، ومعنى أسرعت بي حثا إليك خطائي جاءت مسرعة، فكلمة خطائي جمع خطوة.
0: ومعنى أناخت بركت.

0: في رسالة كتبها ابن الرومي إلى صديق له بمناسبة شفائه من علة كانت قد نزلت به قال:
1: أذن الله في شفائك وتلقى داءك بدوائك ومسح بيد العافية عليك ووجه وفد السلامة إليك وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك.
0: وفي أواخر العام الهجري الرابع كتب الأديب أبو الفرج الببغاء رسالة تهنئة إلى رجل يعرفه صار واليا، فقال:
2: إن سيدي أيده الله أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأعظم نبلا وأشهر فضلا من أن نهنئه بولاية وإن جل خطرها وعظم قدرها، لأن الواجب تهنئة الأعمال بفائض عدله والرعية بمحمود فعله والأقاليم بآثار رياسته والولايات بسمات سياسته. فعرفه الله يمن ما تولاه ورعاه في سائر ما استرعاه، ولا أخلاه من التوفيق فيما يعانيه والتسديد فيما يبرمه ويمضيه.

0: قطوف الأدب من كلام العرب.
1: كتب هذه الحلقة
2: عبد المنعم خلف الله،
1: تقديم
2: علي مراد وإزميرالدا أحمد،
1: إخراج
2: رضا سليمان.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة. الدنيا غناية.

0: الدنيا غناية الدنيا غناية الدنيا غناية
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا قولوا معانا
0: الدنيا غناية.

0: الدنيا غناية، الدنيا غناية. الدنيا غناية.
1: غنوا وحبوا وحبوا قولوا قولوا معانا.
0: الدنيا غناية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. أدى الثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، تحديدا معتمدية تكلسة، أين زار قرية المرنقية ومرسى الأمراء واستمع إلى مشاغل المواطنين واطلع على جملة من المشاغل التنموية المطروحة بالجهة، إلى جانب عدد من الملفات المتصلة بالبنية التحتية والأوضاع البيئية والعقارية والاجتماعية بالمنطقة. تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة ستقام يوم العيد على الساعة 5:45 صباحا بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. قامت جمعية تونسي وظفتين الثلاثاء بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيدة لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات قفص القصرين سيدي بوزيدة والقيروان. أكد المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزوز صالح في تصريح للإذاعة، أكد افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة قبلي يومي 20 و21 من مايو الجاري، وستوفر هذه النقطة عددا من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر الورقية. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، أكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك من خلال لقائه الثلاثاء بوزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي. أخيرا، وفي اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.
3: إياك يا بنت عمي أن تتبعيه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
4: لعلي إن تبعته أن أعطف قلبه إلى الإسلام.
3: كلا يا فاخدة، إنك إن تبعتيه فسيحاول هو أن يفتنك عن دينك.
4: معاذ الله أن أفتن عن ديني ولو انطبقت السماء على الأرض.
3: فالرأي إذن أن تبقي على موقفك منه حتى يفيء إلى الحق ويدخل فيما دخل فيه الناس من دين الله.
4: أخوف ما أخافه أن يرتحل عن البلد كما فعل عكرمة زوجك، فلا يرجى له أن يفيء إلى الحق.
3: ماذا يحمل صفوان على ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدر دمه كما هدر دم عكرمة. ماذا جاء بك يا صفوان؟
5: عجبا يا أم حكيم، أهكذا تحيين زوج ابنة عمك؟
3: لست اليوم زوجها يا صفوان، إن الإسلام قد حال بينها وبينك.
5: هبيني زائرا، أفهكذا تحيين الزائر في بيتك؟
3: كلا، ما أنت بزائر لنكرمك، وإنما أنت شيطان تريد أن تحملها على الكفر بعد أن أكرمها الله بالإسلام.
5: هل يجمل بك يا فاختة أن تدعي بنت عمك هذه تتطاول علي وأنا من المطعمين في قريش؟
3: قد أبطل الله مآثر الجاهلية وأذل كبرياءها، فإن كنت تروم شرفا فدونك الإسلام.
5: ألا تتكلمين أنت يا فاختة فتسكتي بنت عمك؟
3: إنها لن تكلمك أبدا.
5: فاختة،
3: لقد أقسمت بالله ألا تكلمك أبدا حتى تؤمن بالله ورسوله.
5: أحقا يا فاختة؟
3: ألم أقل لك؟
5: يا هاده، هل اهتممت بزوجك خيرا لك؟ أليس عكرمة أحق مني بوعظك؟
3: ويلك، وأين عكرمة مني؟
5: لعله نجا بنفسه خوفا منك أن تفتنيه عن دين آبائه.
3: صفوان، ليس من المروءة أن تقول هذا عن صاحبك، إنك تعلم لماذا نجا عكرمة بنفسه وهرب.
5: لأن محمدا هدر دمه في من هدر.
3: فلتقل في عكرمة خيرا أو فلتصمت، فأنت تعلم أنه رجل كريم.
5: إن كنت تحبينه بعد فقد كان عليك أن تتبعيه حيثما ذهب.
3: لو أعلم أين توجه لاقتفيت أثره.
5: إنه توجه صوب اليمن.
3: وكيف عرفت؟
5: أنا الذي جهزته يا أم حكيم.
3: والله لأذهبن الساعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لي في اللحاق به.

0: أخي، أتعلم أين عكرمة؟
1: إنه هناك في ذاك البيت.
0: عكرمة،
2: أم حكيم،
0: لقد اشتقت إليك.
2: وأنا كذلك.
0: أتظن أنني أستطيع العيش بغيرك؟
2: لا حق لك أن تتجشمي هذه المشقة من أجل رجل قد هدر دمه. لا حيلتي يا بنت العم، قد استولى محمد على مكة وهدر دمي في من هدر.
0: ويحك يا عكرمة، ما كان ينبغي لك أن تيأس من عفو محمد، فقد عفى عن الكثير ممن كانوا أعداءه.
2: كلا، ليس أحد منهم مثلي. لقد كنت أشد الناس أذية لمحمد وعداوة له، وكان أبي عدوه الألد، حتى لقبه محمد وأصحابه بأبي جهل. فوالله لأزوقنك الحديث، إني لا أعلم يا أم حكيم أن محمدا كما وصفتي.
0: فما يمنعك أن تعلن ذلك له وتدخل فيما دخل فيه الناس
2: بعدما أهدر دمي يا أم حكيم؟
0: وهذا وحده هو الذي يمنعك؟
2: نعم،

0: أتدرين يا فاخت أن حبك في قلبي قد زاد فصار أضعاف ما كان
1: بعدما هداك الله للإسلام؟
0: أجل،
1: فلتحب محمدا صلى الله عليه وسلم خير مني يا صفوان.
0: والله إني لأحبه، لقد شهدت حنينا وما في الأرض أبغض إلي من محمد، وانصرفت من حنين وما في الأرض أحب إلي من محمد.
1: لأنه أجزل لك العطاء من غنائم هوازن؟
0: لا والله يا فاخدة، إن المال لا قيمة له عندي كما تعلمين، ولكن ما شهدت من شجاعته وثباته لما حمي الوطيس وانهزم عنه الناس فبقي وحده في نفر قليل وهو يقول في صوت قوي: إلي أيها الناس، إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى فاء المسلمون إليه فكروا على المشركين. حينئذ أيقنت يا فاختة أنه نبي مرسل من عند الله.
1: الحمد لله يا صفوان، إذ جمعنا على الهدى والحق.
0: لولاك يا فاختة لما قدر لي أن أشهد حنينا، ولما خالط قلبي الإسلام فأنت يا حبيبتي صاحبة الفضل.
1: بل الفضل لأم حكيم يا صفوان، هي التي شجعتني على ذلك الموقف الذي وقفته منك، وأكدت لي أنك لا تلبث أن تفيء إلى الحق.
0: لله درها من امرأة صادقة.
1: ترى في أي بقعة من الأرض هي الآن؟ لقد مر على سفرها اليوم شهران ولم نسمع عنها شيئا.
0: إنها شقة بعيدة يا فاخدة،
1: أخشى أن تكون قد ضلت الطريق أو لقيت فيه ما تكره.
0: اطمئني يا فاخدة، فإنني قد أوصيت بها رجالا أعرفهم كانوا يقصدون اليمن.
1: كم أنا مشتاقة لرؤية أم حكيم.

0: أبشري يا فاخدة.
1: أو قد رجعت من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني، ماذا فعل عكرمة في المسجد؟ وكيف لقيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: أوجز لك أم أسهب؟
1: بل أسهب يا صفوان، حتى كأنني أشهده معك.
0: دخل عكرمة لائذا بأم حكيم، فوقف بعيدا وصاح: يا محمد، هذه أخبرتني أنك أمنتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت أم حكيم، إنك آمن. فتقدم عكرمة وهو يقول: إذن فهاكها يا رسول الله، أعلنها من قلب مخلص، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله. فوثب النبي قائما وهو يتهلل فرحا، واستنار وجهه كأنه القمر، وقال: مرحبا بمن جاء مؤمنا مهاجرا.
1: طوبى لعكرمة، لقد لقي من تكريمة النبي ما لم يلقه أحد.
0: انتظري، ليس هذا كل ما هنالك.
1: حدثني، ماذا حدث بعد؟
0: لاحظ النبي أن عكرمة ظل مطأطئا رأسه من شدة الحياء، فقال مطيبا خاطرة: يا عكرمة، ما تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتك إياه.
1: فماذا طلب عكرمة منه؟
0: قال عكرمة: استغفر لي كل عداوة عاديتكها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو منطق تكلم به.
1: هذا حظ لعكرمة لا مزيد عليه.
0: انتظري، ليس هذا كل ما هنا.

0: ماذا أيضا؟ حدثني.
1: سمعت الحاضرين يتناجون فيما بينهم، هذا تأويل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتهم عنها فحدثوني أن النبي كان قد رأى فيما رأى النائم أنه دخل الجنة، فرأى عذقا فأعجبه وسأل لمن هذا، فقالوا لأم حكيم وعكرمة، فقال لهم إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فازدادوا عجبا. فلما جاء عكرمة اليوم مسلما أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أول رؤياه بإسلام عكرمة.
0: وأين هما الآن؟ أين عكرمة وأم حكيم؟ لماذا لم يحضرا معك؟
1: تركتهما واقفين مع أخيك خالد بن الوليد، وعجلت إليك لأبشرك.
0: لعلك دعوت خالدا للغداء معنا اليوم.
1: بل سبقني أبو سليمان فدعا نفسه. أهم قد جاءوا.
2: ويلكم، تركتموني من دون ترحيب ولا تأهيل؟
1: معذرة يا أبا سليمان، لقد شغلتنا الأفراح عن ذلك.
0: مرحبا بك يا خالد.
2: أي والله، ما شهدتك اليوم سرورا وبهجة. هذا يوم من أيام مخزوم.
1: لله در نسائكم يا بني مخزوم، يسبقن أزواجهن إلى الإسلام ثم يجاهدن حتى يفيء أزواجهن إلى الإسلام.
2: الحمد لله. ها، كيف تجد نفسك الآن يا عكرمة؟
3: ماذا أقول يا أبا سليمان؟ أجدني كأنما ولدت من جديد حين وضعت يدي في يد خير الناس وأبر الناس وأكرم الناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم.
5: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

Thank you.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.

0: من الأشياء التي تستطيع فعلها، بل من الأشياء التي اعتقدت يوما أنك لن تستطيع التغلب عليها. فالقوة الحقيقية كما يقول أحمد مازن شقيري هي قدرتك على الحفاظ على هدوئك في موقف استفزازي. وجيمي هندريكس ذكر أن العالم سيعرف السلام عندما تتغلب قوة الحب على حب القوة، فالحب هو القوة الوحيدة القادرة على تحويل عدو إلى صديق، كما يقول مارتن لوثر كينغ. وفي نظر توفيق الحكيم أنه لا يوجد إنسان ضعيف، ولكن يوجد إنسان يجهل في نفسه موطن القوة. فالذي ينتصر على غيره قوي، لكن الذي ينتصر على نفسه أقوى، كما يقول مكرم عبيد. إن التفاؤل يقودك إلى القوة حسبما يقول سيغموند فرويد، لكن التشاؤم يفضي إلى الضعف. وذات مرة ذكر جبران خليل جبران أن قمة القوة أن تبتسم وبداخلك الحزن. وقمة القوة أيضا كما يقول أندرو كارنيجي أن تبقي روحك متقدة بالأمل رغم كل الانكسارات.
1: عطر الكلام.
0: وكما يذكر ستيفن كوفي أن الاعتماد على الآخرين ضعف، والاعتماد على النفس قوة، والاعتماد المتبادل هو قمة القوة. عندما نستعمل القوة ننسى من نحن، كما تقول ميري ميكارثي. ومصطفى صادق الرافعي ذكر أنه إذا آمنت لم تعد بمقدار نفسك، ولكن بمقدار القوة التي أنت بها مؤمن. وفي قول نابليون بونابرت أن عماد القوة في الدنيا اثنان، السيف والقلم، أما السيف فإلى حين، وأما القلم فإلى كل حين. السيف مع الأيام مكروه ومغلوب، والقلب مع الأيام غالب ومحبوب. فغالبا يجب عليك أن تدرك أنك عظيم لثباتك بنفس القوة رغم كل هذا الاهتزاز، كما يقول فيودور دوستويفسكي. وفي نهاية لقائنا هذا يقول فينست فان جوخ أنه كلما تقدم بنا العمر تصبح الأمور أكثر صعوبة، لكن القوة الداخلية للقلب تنمو أثناء محاربة المصاعب.
1: عطر الكلام.
2: عطر الكلام
1: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
2: عطر الكلام.
1: عطر الكلام.

0: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات
2: من مشاهير المتسوفة الذي أدرك مرتبة الولعية ومن ذوي الكرامات القطب والولي الصالح أبو محمد عبد القادر النموسة الذي اشتهر بعبد القادر الجيلاني. ولد بالمغرب الأقصى عام 740 للهجرة، وقد انطلق في مذهبه الذوقي الوجداني من قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال الباحث الجزائري سبايس الحاج إن أصل التسبيح في كلام العرب هو التنزيه والتبرئة، والتقديس هو الطهارة والتعظيم. وقد ذكر الطبري إن هناك تقاربا دلاليا بين الصلاة والتسبيح والتقديس، ومن ثم أمكن لهذا الولي تأسيس مذهب ينسب إليه، وهو الطريقة القادرية التي تستند إلى هذه المفاهيم. قلت إن عبد القادر الجيلاني ولد في المغرب، لكن المتصوف عادة لا يلزم مكان ولادته، بل عليه أن ينهض بمقام صوفي هو السياحة في الأرض، ومن ثم رحل إلى الجزائر ثم تونس وليبيا، وانتهى به المقام في بغداد في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله، وانتسب إلى مدرسة الشيخ أبي سعيد المخرقي، فعقد له هذا الشيخ مجالس للوعظ. ويصعب متابعة كيفية تشكل مذهبه الولائي كما هو الشأن في كثير من المراجع الدينية. فقد كان عبد القادر الجيلاني مهوسا بسؤال الإنسان عن موضعه في الوجود وعما وراءه وأين كان وأين سيذهب، وهي أسئلة اللبدية الممتعة. وأثر عنه أن أول كلامه كان المقطع التالي: غواص الفكر يغوص في بحر القلب بحثا عن درر المعارف، فيستخرجها إلى ساحر الصدر فيتبارى عليها سمسار ترجمان اللسان. لقب عبد القادر الجيلاني بسلطان الأولياء، ولقبه أتباعه بباز الله الأشهب وتاج العارفين، وكانت له مؤلفات كثيرة في أهل الأحوال والحقائق والتصوف، نذكر منها إغاثة العارفين وغاية منى الواصلين، تحفة المتقين وسبيل العارفين، الغنية لطالبي طريق الحق، الفتح الرباني والفيض الرحمن، وسر الأسرار في التصوف. وبعد أن توفي أبو سعيد المبارك تولى الشيخ عبد القادر الجيلاني مجلس التدريس والفتوى في مدرسته، وأصبح طلاب العلم يقبلون عليه من كل حدب وصوب إقبالا لا نظير له، حتى ضاقت به من المدرسة فأضاف إليه ما جاورها من الأمكنة، وبذل الأغنياء أموالهم في عمارتها والإنفاق عليها، وأصبحت تنسب إليه. توفي الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو شيخ هذه المدرسة عام 61 للهجرة.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. أدى الثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، تحديدا معتمدية تكلسة، أين زار قرية المرنقية ومرسى الأمراء واستمع إلى مشاغل المواطنين واطلع على جملة من المشاغل التنموية المطروحة بالجهة، إلى جانب عدد من الملفات المتصلة بالبنية التحتية والأوضاع البيئية والعقارية والاجتماعية بالمنطقة. تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة ستقام يوم العيد على الساعة 5:45 صباحا بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. قامت جمعية تونسي والضفتين الثلاثاء بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيدة لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات قفص القصرين سيدي بوزيدة والقيروان. أكد المدير الجهوي للتجارة بكبلي عزوز صالح في تصريح للإذاعة، أكد افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة كبلي يومي 20 و21 من مايو الجاري، وستوفر هذه النقطة عددا من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر الورقية. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، أكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك من خلال لقائه الثلاثاء بوزيرة المالية مشكات سلام الخالدي. أخيرا، وفي اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حيا،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره، يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي. العنف،
0: العنف، أهلا بكم أحبتنا. العنف إشارة إلى استخدام الضغط أو القوة، استخدام غير مشروع أو غير قانوني،
1: وسلب إرادة الغير وإخضاعه لمن يستخدم العنف.
0: وسلوك العنيف أعزائنا عبارة عن سلوك غير عقلاني،
1: سلوك تنقصه الحكمة والرؤية الصحيحة والضبط والتحكم.
0: والشخص العنيف يرتكب جرائم ضد الأشخاص أو المجتمع أو ضد الممتلكات.
1: وتميل الشخصية المضادة للمجتمع إلى ممارسة العنف وانتهاج السلوك الإجرامي،
0: وهي تفتقد التوجيه الداخلي والقوة الداخلية التي توجه سلوكه،
1: وينعدم احترامه للغير، وذلك بسبب تنشئة الاجتماعية التي لم تتم على الوجه الصحيح.
0: وأسباب العنف أعزائنا عديدة، منها البطالة، الفشل الدراسي، والفقر،
1: التفكك الأسري، الطلاق، تأثير أقران السوء،
0: الشعور بالفشل والنقص، سوء وانعدام عملية التنشئة الاجتماعية الصحيحة،
1: عدم توفر القدوة الحسنة في بيئة الطفل.
0: أما أعزائنا العلاج والوقاية فهي في إبعاد تأثير هذه العوامل السالبة،
1: ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى الحالة،
0: رسم برامج العلاج والوقاية.
1: أما صور العنف التي يميل الفرد إليها، استخدام المخدرات، السرقة، الخطف، الاغتصاب، وهتك العرض.
0: الشخص العنيف أعزائنا محبا للإثارة والشغب والصخب، يحب القيام بالأعمال المحرمة أو الممنوعة.

0: أفلام العنف لها تأثير كبير على المراهقين والأطفال. اتخذوا طابع العنف الذي يبدأ بالزعامة والسيطرة ثم ينطلق ليهدد أمن المجتمع. إن هذا السلوك لم يعد مقصورا على طبقة معينة بل امتد إلى كل الطبقات.
1: وفي بريطانيا أعزائنا قام 5 أطباء نفسانيين بإجراء بحوث حول هذه المشكلة، ومن خلال تحليلاتهم لسلوك الشباب
0: وجدوا أن معظم جرائم العنف التي ترتكب في الغالب تكون في السر لا يعرفها الأب أو الأم، مما يصعب علاجها منذ البداية.
1: والذي يساعد على امتداد هذا السلوك هو أن الابن بعد بلوغ سن معينة ينفصل عن العائلة تماما معظم الوقت،
0: ولذلك فإن السيطرة عليه تصبح شبه مستحيلة.
1: لقد أثبتت الإحصائيات التي أجريت أخيرا أن الأطفال يبدأون في تقليد أعمال العنف بعد سن 10، ثم تزداد النسبة بينهم.
0: أماكن التجمعات مثل المدارس والنوادي حيث يتمكن بعض الفتية من تكوين عصابات صغيرة.
1: بعض الأشخاص الذين يميلون إلى العنف يشعرون أنها نوع من المهارة والذكاء وتقليد الكبار.
0: أن تكوين العصابة بالنسبة لبعضهم هي مسألة ضرورية للحياة والحماية.
1: وبعض الأطفال أعزائنا يتغير سلوكهم بما يرونه في التلفزيون من أفلام للعنف.
0: وقد أجريت دراسة على 400 طفل ممن يمارسون ألعاب الكمبيوتر، واتضح أن عدد كبير منهم بدت عليه علامات العنف والشراسة والعدوان.
1: كما أن عدد من الأخصائيين النفسيين في أحد المدن البريطانية وجدوا أن 99% من المراهقين يمارسون ألعاب الكمبيوتر وهم يشعرون بالقلق وعدم الاستقرار،
0: وهذا يدل على السلوك العنيف على المدى الطويل.
1: ويرى الأخصائيين أعزائنا أن السلوك غير الاجتماعي وتفكك الأسر أكبر الأسباب للعنف.
0: أفضل علاج هو النظر إلى المشكلة بإيجابية والسيطرة على الأطفال بإفهامهم إلى أخطار أعمالهم وأخذهم إلى طبيب نفساني إذا تطور الأمر وصعب علاجه عائليا.
1: انتهت حلقة اليوم أحبتنا،
0: وإلى اللقاء.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إعداد منى الهرمي،
1: تقديم
0: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. للأشعار أدوار
2: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا. موضوع هذه الحلقة: الشعر كلمة الروح في محافل ثقافة الإناسة والذوق. الحضارة هي المستوى الذي بلغته الإنسانية من تقدم وتمدن في فترة تاريخية معينة، بينما الثقافة تتمثل في كيف يتعامل الناس مع الحضارة وكيف ومن أي زاوية ينظرون إليها. فكل فرد يتمثل الحضارة ويدركها من زاوية فهمه الخاص. إذن الثقافة هي ما بلغه الناس من فهم وإدراك للحضارة ذاتها كمضمون إنساني عميق الدلالة. وانطلاقا من هذا الفهم، مدح الشعراء من منطق حضارة كل عصر وثقافته الأشخاص المتميزين لجعل حقائقهم تتكلم بوساطة الشعر، ولتشكل في الآن معا مشهدا يعذب عند صاحبه كما يعجب السامعين، كهذا البيت الذي قاله المتنبي في سيف الدولة، وهو الذي سار ذكره في الآفاق وترنم الحذاة باسمه وحلى ذكره. يقول: تمر بك الأعداء كالماء جريحة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. أو لهذا المشهد الذي رسمه أبو دلامة في مدح المهدي إجلالا لمهابته واعترافا بجدارته بالسلطان: أتته الولاية منقادة إليه تجر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. ومن مدح أصحاب التجلة والسلطان تناول الشعراء أغراضا مختلفة باختلاف المواقف وتباين الأهداف، تدل على أن الشاعر يثوق من كل قلبه إلى إبراز مواطن القوة السياسية أو العسكرية في شخصية الممدوح، سواء أكان من أصحاب التجلة والسلطان أو من أصحاب الفتنة والذوق والجمال. قال أحدهم: يوم تبدي لنا قتيلة عن جيد تليع تلفه الأطواق، وشتيت كالأرجوان جلاه الطل فيه عذوبة واتشاق. أو كقول آخر: يا طيبة شيان عندي أنت والطيب، كلاكما طيب الأنفاس محبوب. أو كقول غيرهما: بديع الحسن لو أبصرت ذاته، رأيت الحسن مجموعا شتاته. فهذا الوصف لا يحتاج صاحبه لأن يرى ذاته، بل يكتشفها مجددا عندما يأتي أنت الشاعر ويعبر له عنها بأمر الحب. ولا شيء أعمق ولا أجدى كأمر الحب عندما يحضر ويعبر. ثم إن الأغراض تتنوع وتتفرع لنخرج منها أحيانا بحصيلة تخدم الأهداف أو المصالح القومية المشتركة. فهذا حافظ إبراهيم يشترط القيم الأخلاقية لقيام الأمم العظيمة وبقائها. يقول: فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وتراه من جانب آخر يبرز عظمة اللغة العربية، لغة الضاد، متكلما على لسانها. تقول اللغة العربية على لسانه: وما أروع قولها، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم، وإن عز الدواء أشاتي. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. فيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي. يمكننا القول إذن مستمعين الكرام إن كل شيء بالأساس كلمة، وما لم يكن كلمة سيصبح يوما كذلك، بما في ذلك أدق العلوم والتقنيات حينما ينقلها أصحابها إلى مضمار المعرفة والثقافة والإناسة. فالممارسة وحدها لا تكفي، حتى العواطف صحيح أنها تعاش، لكنها لا تصبح ذات كيان إذا لم تتحول إلى لغة، إلى كلمات أو إلى رسوم أو إلى نغمات. وحتى الفكرة ذاتها لا يمكن أن تصبح فكرة إلا إذا كتبت وتحولت إلى نص مقروء. ومن هنا فقد قسم بعض العارفين الشعر 5 أقسام، هي مرقص ومطرب ومقبول ومسموع ومتروك، وآخرون قسموه إلى 18 بابا، هي غزل، وصف، فخر، مدح، هجاء، عتاب، اعتذار، أدب، زهد، خمريات، مراثم، بشارات، تهاني، وعيد، تحذير، تحريض، وملح، وباب خاص للسؤال والجواب.

إذن من أدوار الشعر أن يحول الواقعة أو العاطفة أو الخاطرة صورة جمالية، مثل هذه الصورة التي رسمها الشاب شعرا في صلوات في هيكل الحب. عذبة أنت كالطفولة، كاللحلام، كاللحن، كالصباح الجديد.

0: وإذا كان الشعر ينطوي على إرادة باطنية للالتقاء بالآخر وهو في صميمه إنتاج ذاتي صرف، فإن تغنى به المطرب يفسح المجال للحرية الباطنية فيه كي تتحول إلى حضور من نوع خاص يتجاوز المشاهدة المرئية والمسموعة، ولتؤرث في السامع الرغبة في تأمله والتأثر به بواسطة الضوء أو الوجدان. ونقول في الختام صديق المستمع مع أدونيس الذي عبر بطريقته عن تلك الفكرة وهو في حيرته قائلا: كيف أعطيك شكلا أيها الصديق؟ سميتك الشيء لكنك الآن تنفر واسمك ينفر، ماذا أسميك؟ أنا أنت لكن ضوءك ما زال يسطع، كاد الحريق أن يجوس عروقي ملتهما كلماتي، مهلا أين أني وكيف أسميك؟ كيف أعطيك شكلا أيها الصديق؟ وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما

عنكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

0: في الاستماع إلى إذاعة جفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خير. في صباح جديد ألتقي معكم في باقة جديدة من باقات الصباح، فمرحبا بكم جميعا. اليوم أحدثكم عن السلام الداخلي.

0: السلام الداخلي هو أن تعهد إلى نفسك أخيراً فتبادرها بالصلح، فتكف عن لومها وتكف هي عن معاتبتك، تعترف لها بحدود قدراتك وتبارك هي مجهوداتك، تعدها بالمزيد في قادم الأيام وتشجعك هي على التطور. هو أن تؤمن بها وتبعث هي فيك الثقة، هو أن تنعم بالجلوس لوحدك مع ذاتك، ترشف الرشفة من فنجان قهوتك وتحسها قد تغلغلت بداخلك، جرت في شرايينك، أيقظت جوارحك وتسللت إلى حواسك لتبث في نفسك الطمأنينة والرضا. أعقد ونفسك هدنة واجعل لها وقتا دوريا، فأنت في حربك ونفسك تمنع مثلا التلفاز أو على الأقل قنوات الإعلام السطحي، وتمنع العشاء المتأخر والمشروبات الغازية، ولا تتنازل عن ترتيب الغرفة، تستحم في الوقت وتنام على موعد، حتى ما إذا حان وقت الهدنة أطلقت لنفسك العنان وهامت في فوضى خلاقة تمنحها البدء من جديد. لها عليك أن تصنعها وتنكب في بنائها، تشبعها بالقيم والمبادئ التي لا تحيد عنها، فالصدق مع النفس أولاً واجب، وأن تعرف قدرها جيداً وتنمي طاقتها على التحمل وقدرتها على التأقلم. وأعظم حالات السلام الداخلي تتجلى في تلك اللحظة التي لا تسمح فيها للناس أو الأحداث التحكم باهتماماتك وتوجهاتك، فتكن أنت ملك اختياراتك، ولإرادتك وقناعاتك كامل الصلاحيات في تقرير حياتك، وإلا كيف لنفسك أن ترضى عنك إن أنت نافقت أو اتبعت ما اتبع الناس؟ إن لم يكن لك أسلوبك الخاص وطريقة عيشك المرتبطة بك وبأفكارك، إن لم يكن لك مواقفك المبنية على علم ورؤياك الخاصة بك وبتجربتك في الحياة، فلن ترضى عنك ولا ربما استصغرتك ورفضت كل هدنة وحوار. كما قال العرب: القوي في الحرب قوي في السلم.
1: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك.

أساس السلام الداخلي القناعة، وعماده اليقين، وقبول ما لا نستطيع تغييره. أذكر كيف كان بعض الأساتذة يأمرنا بوضع الأقلام مع انتهاء وقت الامتحان، فمن بين التلاميذ من كان يضع القلم في طمأنينة وقناعة، ومنهم من كان يحاول سرقة بعض الثواني التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولربما دفعت بالأستاذ لخصم نقطتين لعدم الامتثال للأمر. ولاحظ كيف يحتال بعض المواطنين على الصف في قضاء مصالحهم الإدارية، وبدفعهم رشوة لربح دقائق أو ساعات يضيعها فيما بعد في الطريق. أن تصل ما وصلت دون غش ولا حيلة مضرة بغيرك هو ما سينعم عليك بالسلام، ويجعل من نفسك طائعة راضية مرضية بمرافقتك، وتمكنك من استغلال وقتك وحياتك أفضل استغلال. فغالبا ما يوصلك الاحتيال إلى القمة بسرعة البرق، لكنه لا يمكنك من البقاء فيها، بينما العمل السليم يتطلب منك جهدا ووقتا تملك بفضلهما القدرة على البقاء طويلا على عرش النجاح والازدهار.

من حظ نفسك عليك أن تغتني عن الناس وتسعد بمصاحبتها، قلما تجد من يصبر على وحدته، وجل الناس يفرون من أنفسهم إلى الناس ولا يطيقون البقاء وحدهم في أوقات فراغهم، بل لا يستطيعون قضاء عطلتهم أو نهاية أسبوعهم بمفردهم، والغاية هي ألا يوقفك شيء عن الاستمتاع وأن تمضي في برنامج نهاية الأسبوع سواء توفر رفيق أو لم يتوفر، وأن ترتاد مطعمك المفضل وناديك الرياضي أو الترفيهي وتلعب لعبتك المفضلة، فلا ضير في الاحتفال بعيد ميلادك لوحدك ما دمت تخلد إنجازاتك وتحتفي بنجاحاتك، ولا تبخل على نفسك بفرحة واستراحة واستمتاع بعد جهد مضني، بل اجعل من ذلك عادة، فأنت لست بحاجة لأن يزفك الناس ويعترفوا بك، يكفيك أن تعترف أنت بإنجازاتك وتخلدها في ذاكرتك لتكون بنداً وحافزاً وأنت تفاوض نفسك على الهدنة.

ثمرة السلام الداخلي أن تكون في موقف صعب محفوف بالتوتر وقلبك مطمئن، وتلك حالة تصبو بها إلى أسمى الدرجات كآخر يوم من التحضيرات للامتحان، ينتابك ذلك الشعور.

بأن نسيت كل ما حفظت من دروس وتنكب على امتحان نفسك ولا تستحضر شيئا من دروسك وتخشى حدوث الموقف وأنت في غمار الامتحان لينطلق ذلك الصوت بداخلك طب خاطرا وسلاما فما كان لنفسك أن تخونك فيما عاهدتك عليه. ويختلف هنا صدى الصوت باختلاف درجة السلام الداخلي، هي نفس الطمأنينة تختلجك وأنت في موقف محفوف بالطمع والأنانية منتظرا في ذلك الصف الطويل مقتنعا أنك ما دمت في الصف محترما حقوق الآخرين فلا خوف ولا طمع ومصالحك بخير وبركة، ثم تمضي في طلب العمل أو الدخول إلى الجامعة في موقف محفوف بالحاجة وما هو إلا هاتف من أبيك أو أخيك حتى يكون لك ما تريد، فترفض الوساطة مطمئنا أن رزقك أطيب إن لم تأكل حق غيرك وأنك لا ترضاه لنفسك وتترفع بها عن الوساطة.

0: إن شاء الله غدوة خير.
1: السلام الداخلي هو أن تقرأ ما بين السطور، هو أن تبلور الفكرة وتحللها لتذوب في عقلك بمنطق سليم وانسجام كامل، تماما كما تقذم اللقمة وتذوب وتهضم في يسر وانتفاع، وتنكب على اختيار الأفكار التي تلج عقلك كاختيارك للأكل الصحي. السلام الداخلي هو أن ترى ما وراء الكواليس وتنعم بخيالك، وهو يصارعك على مواقفك غير المنطقية في بعض الأحيان، هو أن تتحدى نفسك قبل أن تتحدى الآخرين، هو أن تعطي زميلك الجديد كل ما يحتاج من علم دون أن يشعرك ذلك بأن وظيفتك في خطر، هو إسكاتك لذلك الصوت المزعج الذي ينتابك في آخر لحظات سفرك، موهماً إياك أنك نسيت غرضاً من أغراضك لتستأنس بالطريق، واضعاً حداً لوسواسك، مصفياً حساباتك مع نفسك وطريقة ترتيبك لحقائبك، ومستخلصاً كل الدروس المستفادة لجعل سفرك في المستقبل أجمل.

0: خلينا نعيش ننسى اللي صار خلينا نعيش كف المشوار.
1: حينما تقرأ كتابا عن العصبية تختار التسامح والاختلاف، وتقرأ عن الهمجية فتزيدك حبا في اللباقة والاستفاف، وتسمع عن التمني فتؤثر العمل والاعتكاف، وتقرف الخطأ فتبارزه بالنكران والاعتراف، وتدخل الجدال فتهم بالانصراف، وتلمح الوساطة فتعرف أنها منحى الضعاف، وتدخل مدن الإلحاد والضياع ولا تخشى على نفسك الانجراف، وترى طريق الذل والضلال وتعزف عنه ولو اتبعته الألاف، وتمشي واثق الخطى فارسا يقدم على الحياة لا يخاف. فنفسك اليوم في عز وراحة وائتلاف، وحسبك من الدنيا مواقف ومبادئ لا يشوبها خنوع ولا انحراف. وارسم لنفسك طريقا واضح المعالم والأهداف، وانطلق فيه في متعة وجد متوازن خال من الإسراف. واصنع لنفسك عيدا وبادرها بالحب، واسكن إليها ودع عنها القيل والقال.

صباحكم سلام داخلي أحبتي، إلى اللقاء في باقة جديدة من باقات الصباح.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على أهمية تربية النحل. تربية النحل تمثل نشاط واسع الانتشار عالميا راهم، وعندنا ملايين المربين نتاع النحل يعتمدوا على النحل كنشاط أساسي. رأوا البشر والنباتات يستفيدوا من النحل. النحل يساعد برشا في عملية تلقيح النباتات بنقل حبوب اللقاح، وهكا النحل وحتى كل الفراشات وبعض الطيور وغيرها من الملقحات تقوم تحسين إنتاج الخضر والغلال، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي والتغذية. النحل إلى جانب الملقحات البرية عنده دور رئيسي في صون التنوع البيولوجي وضمان بقاء النباتات وتكاثرها، ودعم تجديد الغابات وتعزيز الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ وتحسين كمية الإنتاج الزراعي والجودة متاعه. فما ما يقارب من 90% من أنواع النباتات المزهرة التنور البرية في العالم تعتمد اعتمادا كلي ولا جزئي على تلقيح حيواني اللي قلنا عليهم، سواء بالنحل ولا بعض كيما الفراشات. وأكثر من 75% من المحاصيل الغذائية في العالم و35% من الأراضي الزراعية العالمية تعتمد على الملقحات هذه، وتساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي، وهي مفتاح محافظة على التنوع البيولوجي. راهو يتعرض النحل والملقحات الأخرى كيما الفراشات والطيور إلى تهديد متزايد بسبب ما يواجه من تحديات رئيسية كما كالزراعة المكثفة واستخدام المبيدات الحشرية وتغير المناخ وأنشطة البشر. المطلوب منا مزيد دعم قطاع تربية النحل. هنا ماذا بينا زراعة مجموعة متنوعة من النباتات المحلية اللي تنور في أوقات مختلفة من العام. ماذا بينا زاد تجنب استعمال المبيدات وثم رأي مبيدات اللي هي ما تضرش النحل. ماذا بينا حماية مستعمرات النحل البرية ورعاية خلية النحل. زاد المساعدة في حماية النظم الإيكولوجية للغابات، وعنا نشر الوعي في محيطنا بتشارك هذه المعلومات في مجتمعاتنا وشبكاتنا الاجتماعية، لأن فقدان النحل يأثر فينا الكليك. وعلى خاطر النحل عنده أهمية عالمية، الأمم المتحدة حدت نهار 20 ماي من كل عام يوم عالمي للنحل باش يزيدوا يعرفوا بأهمية الموقحات وإبراز مساهمتها في التنمية المستدامة. وتوا مبقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. صلى الله

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا، نسعد الله وقتكم بكل خير. أولى المواعيد الإخبارية لهذا الصباح. أفاد المندوب الجهوي للتربية بولاية قفصة إبراهيم الرويسي في تصريح للإذاعة بأن عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا يبلغ 5931 مترشح في 7 شعب موزعين على أكثر من 4400 مترشح ومترشحة مسجلين في مؤسسات تربوية عمومية وخاصة. وسيتم إجراء اختبارات الدور الرئيسي للبكالوريا من 3 إلى 10 من جوان المقبل. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعا على مختلف جهات البلاد. عقدت يوم أمس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجال الانتخابية والاستفتاء. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان بأنه تم تركيز حوالي 450 ميجا وات على أسطح المنازل ضمن نظام الانتاج الذاتي لمشاريع الطاقات المتجددة، إلى جانب دخول محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حيز الانتاج في تونس. أكد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني خلال حضوره في الحوار رفيع المستوى مع الوكالة الإفريقية للأدوية في افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية أن السيادة الصحية في أفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل طهران 2 أو 3 للتوصل إلى اتفاق نهائي، في وقت أعلن فيه مجلس الشيوخ الأمريكية أنه يدرس قرار يقيد صلاحية ترامب في شن الحرب على إيران. شكرا لكم على متابعة هذا الموعد الأخباري مباشرة إلى نهاية. صباح الخير.
2: صباح كل الخيرات وشكرا لك مكرم. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نساء الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
3: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح، صباح الخير، صباح النور، صباح الخيرات وصباح الرزق القريب والفرح القريب والفرج القريب، وصباح الثنية الزينة والأخبار الطيبة. صباح كل الحاجات اللي تتمنوها واللي في قلوبكم، وكل الدعوات إن شاء الله تكون مستجابة. 4 دقائق بعد 6، برشا دعوات وبرشا أمنيات. نبدو معاكم نهار جديد بفرص جديدة واحتمالات جديدة. هذه نسائم الصباح على موجة إذاعة قفصة.

بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

حتى حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلك

ومياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة. ومياك الفضة طهرها.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة، أصيل ولا ليل؟
1: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحسن
0: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: صباحات جميلة واستقبلوا يومكم على موجة إذاعة قبصة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك، فيه كان الضحكة، فيه كان الابتسامة، فيه كان الطاقة الإيجابية، وفيه كان الناس اللي دايرة بيكم هكا واللي تعطيكم هي في حد ذاتها زادة الطاقة الإيجابية بكلمة طيبة، بكلمة مزيانة. إن شاء الله نهارك زين، ولا محليك اليوم، وإلا إن شاء الله نهارك هكا اليوم فيه برشا حاجات تتحقق لك. كل كلمة اللي ساعات هكا حتى ما نعرفوش العبد، ولا نتبسمه حتى في وجهه الصباح ونقول له صباح الخير، راهو ساعات هكا حاجة صغيرة بالنسبة ليك أنت، أما هي كبيرة بالنسبة للعبد اللي مقابلك. كلمة من غير فلوس، أما المعنى متاعها يكون كبير برشا. مش اليوم بركة، راهو اليوم وكل يوم. اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، اللي هو الموافق لثالث من ذو الحجة 1447 هجري. نهار اليوم هو رقم 140 من عام 2026. عنا 21 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 82 يوم في فصل الربيع. بيعهم بعد شوية كالعادة تونعطيكم التفاصيل الكل في ما يخص طقسنا اليوم، في انتظار طبيعة الحال التفاصيل الكل على اليوم وليمات الجاية اللي ناخذوها بعد السبعة من خلال صفحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. نعطيكم توا فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 28 دقيقة، العصر 7 دقائق بعد الساعة الرابعة، 29 دقيقة بعد الساعة السابعة يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 8 دقائق بعد الساعة 9 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

الأجندة الإذاعية. أجندتنا الإذاعية كالعادة نبدوها بنسائم الصباح، هذا الموعد اليومي اللي جدد معكم في كل يوم مع كل مستمعينا خارج حدود الوطن وداخل حدود الوطن، زيدة كيف كيف تحية صباحية لكم الناس الكل. موعدنا يتواصل حتى للتسعة، موعد الدنيا أغنية وغنية حلوة ومزيانة ترفقكم في الثنية وكيف كيف زيدة في الدار وين ما كنتم، أغاني شرقية وتونسية وغربية توصل بينا الموعد مع الناس بإمضاء سمية رجب وأحمد العقوني. اليوم كالعادة تلقوا الكلمة ليكم، تلقوا تجاربكم وتلقوا كيف كيف زادة كل ما يهمكم في هذا الكل. قسم الرياضة يكون حاضر معنا ومعاه كل الأخبار اللي تهم إلا الأندية التونسية، وإحنا توا باش نبدو في المونديال ومنتخب المونديال، برشا برشا برشا كورة برشا سبار على موجات إذاعة قفصة. صوت المواطن يبدأ معكم المشوار، فاتن تبدأ معكم المشوار من ساعتين حتى ثلاثة، تسمعكم تسمع ما أخذكم وتشكياتكم زادة. بعدها نمشوا للموسيقى وندندنوا اليوم مع إيناس حمادي، مساء الأنس من 6 حتى 8 كالعادة. ريم محمد ترافقكم مع برشا لقاءات استضافات وإيقاعات. سوار عميدية أرابيسك 8 تبدأ معاكم المشوار قبل ما تخلي المجال لمنوعة مع طلبة، والطلبة كالعادة يكونوا حذرين مع رياض الدبوبي وجديد الطلبة وكيف كيف زادة هكا المبيتات وأجواء المبيتات، خاصة وإحنا بدينا نودعوا تدريجيا في هذه السنة الدراسية والطلابية، فهكا باش تكون الأجواء خاصة شوية واستثنائية شوي. على امتداد ساعتين يرافقكم رياض والطلبة، ونختم برمجتنا لليوم بأقلام واعدة بإمضاء سي عبد الرحمن التويتي. هذه برمجتنا للأربعة 20 ماي 2026.

قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

هذا عماد عبد الحليم 33 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين وتحية إلى كل الأمهات وتحية إلى كل العائلات. نعرف أنه توا هكا خاصة العائلات اللي عندها سيزيم واللي عندها نوفيم واللي عندها باك والامتحانات زادة العادية كيف كيف هكا تبدأ شوية حالة طوارئ في الديار. إن شاء الله على قد تعبي تكون نجاح وإن شاء الله بنجاح وبالتوفيق لكل وليداتنا ولتلمذتنا ولطلبتنا زادة كيف كيف. يلا توا نمشوا ونشوفوا طقسنا اليوم كيفاش باش يكون. احنا اليوم قبيله قلنا انه احنا رانا في 82 يوم في فصل الربيع. بالنسبه لطقسنا اليوم باش تكون فما سحب عابره باغلب المناطق. بالنسبه للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفه فمعتدله. بالنسبه لدرجات الحراره باش تكون فما ارتفاع طفيف، القصوى باش تكون بين 22 و 27 درجه قرب السواحل والمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. هذه فكرة صغيرة وبعد السبعة ناخذ التفاصيل الكل على الأربعة نصلوا حتى نهاية الأسبوع.

هذه سيدة الصباح السيدة فيروز 41 دقيقة بعد الستة. تحية للناس اللي على الطريق، إن شاء الله ثنيتكم زينة، كل طرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم، وخاصة الناس اللي هكا في ماشي توا في المسافات البعيدة، نحكي بالتحديد على الناس اللي في الكار، السواق الكار والناس اللي معاهم زيدة كيف كيف، والناس زيدة كيف كيف اللي في اللواج والناس اللي معاهم، كل طرق إلى الفرح إن شاء الله تكون سالكة أمامكم. الناس الكل وتحية كل عادة نسوقوها ليكم وين ما كنتم وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا، ونقول لكم لكل الناس اللي بعثت لنا برشا كومنتارات برشا تصبيحات محليها، نقول لكم شكرا من القلب لكل شخص يجعل الحياة ألطف بكلماته بأفعال ساعات صغيرة وبمبادرات ساعات ليست متوقعة، فشكرا لكم لأنكم تصنعوا أيامنا بلطفكم. تحية كبيرة لكم الناس الكل. أعطيتكم قبيلة فكرة على حالة الطقس، وبرشا ناس تسأل فيه على الامتحانات هكذا، وكيف ما قلت لكم قبيله راه حالة الطوارئ موجودة في بعد في البيوت التونسية الكل، وبالرايد الرسمي زاد معناها فما تحديد لطاقة الاستيعاب، استيعاب المعاهد النموذجية ب 3750 مركز. هذا كانت ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركز موزع على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرايد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مايو 2026. وبين القرار أنه معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 300 مركز من بعد دصوصة 275 صفاقس 250، وحدد كيف زاد طاقة الاستيعاب المعاهد النموذجية بالمنسير ونابل وأريانا وقفصة ما بين 200 و175 مركز، و طاقة الاستيعاب بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و150 مركز كيف زغوان، توزر، قبلي، تطاوين، و 125 مركز في سيدي بوزيد ومدنين وجابس. بالنسبة للقفصة 150 حتى 175، معناتها من 150 حتى 175 هذوما في قفصة وفي القصرين. والقرار هذايا إن شاء الله بيكون في إطار الاستعداد لسنة دراسية مقبلة، وتكون فما تنظيم مسبق بقى لطاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. وفي قفصة كانت فما جلسة عمل باش يكون فيها ضمان لتأمين الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف، انعقدت أمس العشية في مقر ولاية قفصة جلسة عمل تم النظر فيها في الاستعدادات باش يأمنوا الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف، وفي نفس الوقت زيد نشوفوا شنية النقائص، نشوفوا شنية الإخلالات اللي صارت مثلا لن عبد أول ولا اللي قبلها، في فرصة هكا باش نتجاوزوها. الجلسة فيها مختلف الأطراف المعنية، كانت فيها حتى فيها شركة جهوية لنقل القوافل على شي وقت، وتم التأكيد على أنه معناها تأمين نقل التلامذة في أحسن الظروف. و الحاجة الباهية أنه زادة باش يتم تخصيص باش يعملوا حافلات مع تكيران احتياطية في صورة ما معناتها كان فما حصول عطب وإلا حاجة، ديما فما ريزيرف ديما بالوقت، معناها تكون فما حافلات احتياطية. زادة فما شركة تونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاتصالات، يعني معناتها تم بالخصوص المؤسسات هذية اتخاذ إجراءات لإيقاف جميع أشغال الصيانة باش نظم إجراء الامتحانات في ظروف طيبة. نعرفوا فما المدارس اللي فيها توا صيانة، اللي باش يعدوا الضوء، اللي باش يعدوا الماء، واللي باش هذه الكليكة توا أشغال الصيانة الكل باش تتوقف حتى لين يكملوا الامتحانات باش تكون الامتحانات في ظروف طيبة. وكيف كيف زاد جلسة هذه حضروها ممثلين على الأسلاك الأمنية والعسكرية والحماية المدنية اللي أكدوا العمل على الوقوف على تأمين الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف. وكانت حتى زميلتنا إيمان براهمي كانت في متابعة للموضوع هذية، وكان حتى حاضر معها السيد إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة، والإعطاء أكثر تفاصيل نجموا تسمعوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة.
8: أجندتنا الثقافية معكم في 50 دقيقة. أهلا وسهلا. صباح الخير فاتن.
9: صباح الورد والياسمين. تحية ليك نهيد والكابتن المستمعات والمستمعين في أجندة الثقافة لليوم. نبدو مع عرض موسيقي ملتزم لفرقة أولاد المناجم نهار 23 ماي بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة. يجي في إطار الاحتفال بشهر التراث وتنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة بالشراكة مع جمعية شمل للذاكرة والمحافظة على تراث المنجمي. تقريبا نهيد أكهو الهارة 18 ماي أغلبية العروض في إطار شهر التراث. الأغلبية كانوا نهار 18 ثم بعد 20 21، لكن الأغلبية تقريبا نجم نقوله 99% كان الاختتام نهار 18 ماي. الحقيقة كان نهار حافل جدا في كامل تراب الجمهورية باغتو وفي المركب الثقافي كسوة قفصة وإلى غيرها من الولايات بالعديد من الفضاءات. احتضنت تحقيق برشا عروض مزيان، برشا صور محليهم. تعدى شهر محلي تعدى خفيف
8: صحيح. هو في صح في صح ما تعدى علاش، في برشا تظاهرات محلاها، في كان خلق حراك ثقافي وسياحي كبير برشا معناه في مختلف الولايات.
9: صحيح نهيد. ونحكو توا على كل ما يخص أيام قرطاج الموسيقية المسرحية والسينمائية، المواعيد اللي تم تحديدها. التظاهرات الثقافية الكبرى ل 2026 وفي مقدمتهم أكيد أيام قرطاج السينمائية والمسرحية الموسيقية. تم تحت تحديد وتنظيم المواعيد متاع التظاهرات هذه. أيام قرطاج الموسيقية باش تكون إن شاء الله من 3 إلى 10 أكتوبر، هذا ما أفادت به وزارة الثقافة في البلاغ كانت نشرته. الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية كما قلت لكم من 3 إلى 10 أكتوبر، والتظاهرة هذه من أبرز المحطات الفنية المخصصة للموسيقى، وتفتح زادة كيف كيف المجال باش يجوا برشا فنانين وموسيقيين ويقدموا تجارب متنوعة فيها الأبعاد التونسية الأفريقية الدولية وأيضا العربية. أيام قرطاج المسرحية أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أنه الدورة 27 أيام قرطاج المسرحية باش تكون من نهار 21 إلى 28 نوفمبر 2026 بإدارة الفنان سليم الصنهاجي، هذا ما أعلنت عليه الوزارة في وقت سابق. وتحافظ أيام قرطاج المسرحية على مكانتها كواحدة من أبرز وأهم التظاهرات المسرحية في المنطقة، و زاد كيف كيف موعد مرتقب لعشاق الفن السابع عبش يكونوا على موعد من الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية اللي ينتظر باش ينطلق إن شاء الله نهار 12 كل عادة 2026 وفق المعطيات هذوما المتوفرين البلاغ. وكان ثم تحيين ولا حاجة كيف كيف نهاد؟ أكيد احنا باش نقدموا التحينات فيما يخص التظاهرات الثقافية الكبرى كما قلت لك، هذوما كنت حتى على تظاهرات هي أكبر التظاهرات الثقافية ولا المواعيد الثقافية في تونس كهو بالنسبة لليوم.
8: أنا باش نختم بحاجة أخرى اللي هي برنامج وإن شاء الله باش نكونوا في مواكبتها، واللي هي دورة ثالثة للمهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية زايدة كيف كيف بغضيف. حلوة برشا، برنامج متنوع، برنامج ثري فيه الفن فيه الثقافة فيه الترفيه. إن شاء الله باش ناخذوا تفاصيل وتباعنا معنا. تيك صحة فاتن بعد شوية فاتن ترجع لكم ومعها آخر الأخبار في 24 ساعة اللي فاتت واللي عملت بوليميك.

0: الأسرة التونسية والامتحانات الوطنية، كيف نمنع تسرب غول الامتحانات في تفاصيل الحياة الأسرية؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: ثاني موجزنا الإخبارية لليوم تمام الساعة 7 صباحا. صباح النور منير.
3: صباح النور نهاد. أسعد الله وصباحكم بكل خير. خصصت جلسة عمل تم عقدها أمس بمقر ولاية قفصة لمتابعة استكمال مشروع إحداث عيادة مختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان، حيث تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بدخول العيادة حيز النشاط. ومن المنتظر الانطلاق في تقديم الخدمات بداية من يوم الثالث من جوان القادم. يهدف برنامج الرواق الاقتصادي إلى تمويل ما لا يقل عن 70 مشروعا بولايتي القصرين وسيدي بوزيدة في إطار دعم التنمية المستدامة ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل، وذلك بتمويل من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. قامت جمعية تونسي وظفتين أمس بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيدة لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات سيدي بوزيد وقفصة والقصرين وكذلك القيروان. وفر ديوان الحبوب وشركات الإكثار البذور 524 ألف قنطار من البذور الممتازة للموسم الحالي بحسب ما أكده منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منظر الفرجوي. تطلق المنظمة التونسية لرواد الأعمال قريبا النسخة الثانية من برنامج واعد لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع من الشباب والراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاصة. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية اليوم الجمعة 22 من ماي الجاري. أخيرا وفي أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم غارات على بلدات عدة جنوب لبنان في وقت أعلن فيه حزب الله اللبناني أنه اشتبك مع قوة صهيونية حاولت التقدم إلى محيط بلدة حدث جنوب لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، وعود لك نهاية.
2: شكرا لك منير. بعد أقل من ساعة يجدد الموعد مع قسم الأخبار وأولى وقفتنا الإخبارية المفصلة والمحينة.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: صباحكم فرح على طريقة محمد منير. احنا باش ناخذوا توا تفاصيل كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات الجاية إن شاء الله من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سبيلين، نهارك زين.
2: صباح الخير نهاد، مرحبا بكم. مرحبا بكيف تسميدات قصر.
1: الله يخليك. حبيت نسأل فقط في البداية كيفاش باش يكون طقسنا خاصة في قفصة، درجات معناها قفصة وتوزر وقبلي أكيد، معناها فيما يخص درجات الحرارة أمس درجات الحرارة فما ارتفاع طفيفي، هل ترى مازلنا باش نواصلوا معناها في النسق هذايا ولا باش يتبدل الطقس؟
2: الحقيقة مازلنا مواصلين في النسق هذا بطريقة معناتها ضعيفة جدا، معناتها مستويات معناتها من درجة إلى درجتين معناتها اللي تتزاد مقارنة بيوم أمس تزاد اليوم وكذلك خلال يوم الغد، وبعد تبقى في استقرار إلى حدود نهاية الأسبوع. كما لاحظنا اليوم الصباح معناتها ونشوفوا طقس عامة قليل السحب على أغلب المناطق، معناتها طقس نسبيا مستقر معناتها من العوامل الجوية من ناحية معناتها السحب أو الأمطار أو الرياح، ما فماش أمطار باش تكون موجودة خاصة معناتها من اليوم إلى نهاية الأسبوع. عامة كما قلنا قليل السحب، حتى الريح معناتها في معدل سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، تبقى من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر كذلك معناتها مستقر قليل الاضطراب على كافة سواحلنا، وكما قلنا درجة الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى إن شاء الله بين 22 و 26 درجة في المناطق الساحلية الشمالية وكذلك في المرتفعات، وبين 27 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات، وفي قفصة اليوم متوقعين إن شاء الله تكون في حدود 31 درجة. يوم غد كذلك معناتها يتواصل الاستقرار في حالة الطقس بعد السحب اللي بتكون معناتها على أغلب المناطق، تواصل هبوب الرياح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، تتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشرقية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج بالنسبة للسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة كما قلنا ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم، وتتراوح القصوى إن شاء الله بين 22 و 27 درجة على الشمال وكذلك في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 28 إلى حدود 34 درجة ببقية الجهات، وتكون في حدود من 31 إلى 34 درجة خاصة في ولايات الجنوب الغربي قفصة وزر وإقبالي.
1: يعني في المعدلات العادية معناها سيبيلين
2: المعدلات العادية لشهر مايج فمش اختلاف كبير.
1: واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك على مختلف تفاصيل. يومك سعيد.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: استقبلوا يومكم على موجة إذاعة قفصة. صباح الخير ومن جديد تحية كبيرة لكم الناس الكل. أكيد بعد شوية باش تكون آخر الأخبار اللي دارت على صفحات التواصل الاجتماعي، حاضرة معانا وكيف كيف الأخبار مش تونسية فقط، إنما زادة حتى العالمية، واللي كانت عملت بوليميك الباء في 24 ساعة اللي فاتت. خليني نمشي للصندوق الوطني علاش نتصور انه المعلومه هذه تهمكم برشا والناس كل تستنى فيها، فهكا خلينا ما نوخروهاش برشا. يلا، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه في بلاغ ليه تقرر بصفه استثنائيه تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفه استثنائيه نهار الجمعه 22 ماي 2026، وهذايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يعني الناس اللي موالفة تاخذ جرايات نتاعها من 25 وتقريبا من 25 حتى لاخر الشهر، راهو نهار الجمعة تنجموا تمشوا تاخذوا الجرايات نتاعكم، معناها نهار الجمعة الجاية 22 ماي تنجموا تمشوا تاخذوا جرايات نتاعكم تصرفوها بالهنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونعاود نذكر هذايا قرار بصفة استثنائية فقط، معناها مش كل شهر باش تولي نهار 22، لا راهو بصفة استثنائية على جال العيد. 13 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا وين ما اختاروا. نعرف اليوم سوق الأربعة وقاعدة توصلنا برشا برشا برشا تحايا في الحقيقة، فشكرا من القلب لكم الناس الكل. ما تصوروش قديش التحايا نتاعكم وقديش مساجاتكم وقديش المرأة الكبيرة اللي تبدأ تدعي لك بالخير الصباح وتبدأ هي خارجة من القلب وتوصل للقلب، قديش محلاها وقديش تعطيك حتى تبدأ تعب شوية ولا حاجة تنحي عليك التعب بالكل. فشكرا إنكم خليتوا حياتنا أحلى وصباحنا أحلى.

0: أخبار النت، أكثر الأخبار اللي تم تداولها وحكوا عليها التوانسة. باش باش نبدو فاتن؟
1: نبدو بصورة مزيانة، نبدو بتونس أكيد بشأن التونسي، وصورة مزيانة للدكتورة إصديري وهي ترفع الراية التونسية في المحافل الدولية. الصورة هذه اللي كانت الترند محلي وسط إشادة كبيرة بالكفاءة المرأة التونسية وجدارة الأطباء التونسيين عالميا، موجة عارمة من الفخر والاعتزاز شهدتها منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز الدكتورة التونسية هدى إصديري إخصائية أمراض عيون بالجائزة الأولى عالميا في مسابقة مكافحة مرض ما يعرف شعبيا برمد. الجائزة هذه جائزة مرموقة تمنح من قبل التحالف الدولي لمكافحة التراخوما بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جنيف، والتتويج هذا جاء يعترف بالبحوث الميدانية المبتكرة والجهود الاستثنائية في القضاء على هذا المرض اللي هدد حتى لطف عليهم اللي يسمعوا فينا المستمعات والمستمعين بالعامة. والاستراتيجية التونسية تتميز بأنه خلت من تونس نموذج يحتذى به عالميا في محاصرة المرض واستئصاله. شفنا السوشيال ميديا الحقيقة كلها اتفاعلت، خاصة مع الصورة اللي كانت تحمل فيها الدكتورة هدى، تحية كبيرة ليها، تحمل فيها الراية التونسية.
0: محلاها الراية التونسية كي تبدأ موجودة في المحافل الوطنية، تحس هكا روحك فخر الانتماء، وتحس روحك هكا لحمي كيشوك، سبحان الله. والتكريم الحقيقي هو في الحقيقة لكل من ساهم من موقعه في إنجاز هذا، في هذا الإنجاز الوطني والدولي. تحية كبيرة لأطبائنا التوانسة أكيد.
1: تحية كبيرة لأطباء الناس التوينسة. وبالتوازي مع تتويج هذا حبيت نحكي زيدا كيف كيف على أنهاء إضراب المنظمة التونسية لأطباء الشبان وعودتهم للعمل بعد الانفراجة وإلغاء قرار تجميد النشاط والعودة الفورية لمباشرة العمل والتربصات في جميع المستشفيات الجامعية. انفراجة جيت الحقيقة فرحة الجميع، وشفنا تفاعل إيجابي على شبكات التواصل الاجتماعي للناس الكل. هذه جت بعد لقاء وجلسة تفاوضية مع مسؤولي وزارة الصحة وصورة الإشراف. هذا بالنسبة للشأن التونسي، والحقيقة راهو المنصات التواصل الاجتماعي التونسية ما تخليش من الأخبار، لأنه تقريبا الناس كلها ديما موجودة على المنصات وفيدها تليفون و تدلو بدلوها في كل شيء، مش كان فقط في الشأن التونسي ولكن زاد كيف كيف في الشأن العالمي والشأن العربي. تونس يواكبوا الحقيقة ويساهموا في نشر زاد كيف كيف الأخبار. ومن بين الأخبار اللي كانت تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ومواقع زاد الأخبار وتابعناها زاد نحن التوانسة، موجة من الصدمة والاستنكار إثر وقوع هجوم مسلح دامي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، واللي كان أسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم زوز من المهاجمين اللي قاموا بالعملية هذه. وما زالت الشرطة تحقق ومكتب التحقيقات زاد كيف كيف FBI ما زال يحقق في الحادثة باعتبارها جريمة كراهية، ودفعها كان الإسلاموفوبيا أو أتاترف أو كره المسلمين. هاشتاج أمين عبد الله تحول اسم الحارس الأمن أمين عبد الله إلى ترند عالمي وعربي. المنصات ضاجت الحقيقة تحكي على بطولته بعد ما كشفت التحقيقات وشهدت أنه سارع بإغلاق البوابات متاع المركز أول ما لمح المهاجمين ديريكت مشى يجري وسكر البيت وتصدى هو بيدو للمجموعة هذه، واللي خلى معناها مجزرة كانت باش تصير ما صارتش الحمد لله يا ربي. وحما مئات من الأطفال ومن الطلاب اللي كانوا موجودين داخل المدرسة الابتدائية التابعة للمركز، شفنا زادة شهادات الحقيقة للأطفال اللي كانوا موجودين غادي تخيم عليهم الصدمة، وطبيعة تخدم عليهم الصدمة، صدمة تخيم على الكبار فما بالك الصغيرات، فما بالك الصغيرات. شفنا معناها يتحدثوا على أنهم الجونات أعمارهم بين 17 و19 سنة لقوهم زوز جثث هامدة داخل السيارة لأنهم الظاهر انتحروا عقب تنفيذ الهجوم. على السوشيال ميديا الحقيقة غضب كبير على الحادثة، خاصة أنه في مسرح الجريمة كانت موجودة كتابات معادية للإسلام ومخطوطات عنصرية تحث على الكراهية داخل السيارة متاع الجنات هذو. موجودة كيف كيف وجود رموز نازية على خزان وقود قرب الجثث. برشا الحقيقة شفنا ناس الخطاب تمتاح الكل متأثرة وبين عليها الصدمة. تدوينة حتى حاكم ولاية كاليفورنيا كان هابط تدوينة على منصة إكس وقال إنه الكراهية ليس لها مكان في كاليفورنيا. دونالد ترامب كان أوصف زاد كيف الحاثة عبر منصاته بالوضع المروع، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والنشطة كانوا أطلقوا حملة إلكترونية واسعة تطالب السياسيين والمسؤولين بضرورة الانتقال من الوعود اللي سموها فارغة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية وصارمة باش يوقفوا الخطابات السياسية والإعلامية اللي تغذي معاداة المسلمين والعرب. يقول لك هذا ما الجرائم ما يجوش هكاك، ديما يجو بعد الموجات نتاع الإسلاموفوبيا اللي باقية تنتشر خاصة في الخطابات نتاع السياسيين وخطابات زادة كيف نهاد الإعلاميين. من أكثر المواضيع على حقيقة اللي خذيت حيز كبير هو
0: في تونس الحيز الكبير مازال زاد توينس الكل على الفيسبوك فاتن يظهر يحكوا على العلوش برشا لسوين نتاع العلوش لسوين
1: مستعدات العيد الاضحى
0: مستعدات. انا نحب نقول لكم اعملوا طلع على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك باش تلقوا هكا برشا توصيات عن هيئه السلامه الصحيه والغذائيه والصحيه، معناه اعملوا طلع بالحق معناه فيها كل شيء، كيفاش تختاروا العلوش، شنو تعملوا بالضبط، كيفاش تعرفوا العلوش باهي ولا خايب، تفاصيل كل
1: تلقوها
0: على صفحتنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. احنا كل عام نشوفوهم كل عام
1: لازمنا نعاودوا نثبتوا ونهتموا نعرفوا نختاروا بيان سور ونلتزموا زادا كيف
0: واجبك يختار لك زيدا. انت تحب العين تختار حاجة والقلب يختار
1: اللي تحبه، ما يحكم الجيم انت تنجمي معناها تختار اللي تحب عليه، لكن باش تهزيه يحكم الجيب
0: هكا. العين حاجة ويجيب حاجة. على كل إن شاء الله الناس كلها تعيد وناس كلها فرحانة والفايدة تبدأ الناس كلها ملمومة على قلب واحد وتونس لباس، هذيك هي الفايدة، الباقي كلها تويجي بطبيعته إن شاء الله. 25 دقيقة بعد السبق نعم فات
1: مازال مازال
0: فما حاجة أخرى ترى
1: لا لا هو الحقيقة مازال فما برشة كيف أخبار خاطر تحدثنا يمكن الحيز الكبير كما قلت لك على أمريكا، ولكن من أمريكا مش نحكي زادة كيف على أسطول الصمود العالمي اللي كان متجه الغزة. تصدر هاشتاج أسطول الصمود الترند العربي والعالمي بعد ما أقدموا الكوموندوس الكيان الصهيوني على اعتراضهم واحتجاز نشطاء من سفن الإغاثة الإنسانية اللي كانت متجهة إلى قطاع غزة وسط إدانات دولية حادة قادها خصوصا الرئيس التركي ورئيس الوزراء الماليزي. وزاد المشكل الرئيس التركي ورئيس الوزراء الماليزي زاد المغاردين على شبكة التواصل الاجتماعي في منصة إكس تويتر سابقا ولا زاد كيف على باقي المنصات كانوا نشروا العديد من الفيديوهات اللي تم تسجيلها مسبقا للنشطاء زاد كيف لحظات الاعتقال. شفنا إدانات من نشطاء عالميين، شفنا زاد كيف قبل بشوية رمزي كان يحكي لي على كان صحيح كان سناء أعمال جدل كبير، هو تقولي لي مش كان سناء ولكن سناء ولا يقول لك إلى أين باش نتجهوا بنتسيس المهرجانات الشق الآخر ولا يوسم فيها لأنه تقريب ضاقت به السبل ويشوف وقاعد يشوف تحول عدد كبير ومهول من المشاهير ونجوم العالم مش فقط كان ولا هوليود ولا شفنا زادة كيف المهرجان المرة اللي فاتت السينمائي الكبير زادة ببرلين تحولهم الكل لنصرة القضية الفلسطينية وخصوصا مناهضة الإبادة الجماعية اللي ما زالت الصور تصدم للآن، ما زالت حتى الفيديوهات ما زالت تتصدر.
0: سقف المواقف كان عالي جدا في مهرجان كانوا في مهرجان برلين في الحقيقة
1: والتوى نهاد ما زالت الفيديوهات الرمزية لأطفال غزة ما زالت الفيديوهات الرمزية اللي فيها صور أطفال غزة وكأنه جنازة رمزية في العواصم الغربية ما زالت لليوم تتصدر الأعلى مشاهدة.
0: إن شاء الله نسمعوا تكبيرة النصر قبل تكبيرات العيد، هذا شنو النجم ونقوله إن شاء الله ربي معاهم الناس الكل. ومهم جدا هذه المواقف تكون في محافل دولية ضخمة بالطريقة هذه يكون عندها تأثير كبير برشا. يعطيك الصحة فاتن، بعد شوية باش نمشوا لزملائنا من قسم الرياضة وأكيد باش يحكوا على كأس إفريقيا تحت 17 سنة اللي أثيوبيا قصاد تونس من الدور الأول، وباش تفاصيل أخرى زيد كيف توا نحكوا عليها مع زملائنا في فلاش سبور.
2: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الأسرة التونسية والامتحانات الوطنية، كيف نمنع تسرب غول الامتحانات في تفاصيل الحياة الأسرية؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم 10:30 على موجات إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.

اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في كاس امم افريقيا لكره القدم تحت 17 سنه المقام حاليا بالمغرب. مجموعه المنتخب الوطني التونسي، المنتخب التونسي ينسحب من الدور الاول من البطوله بعد المباراه الثالثه البارح اللي كان انهزم فيها امام المنتخب الاثيوبي بهدف مقابل صفر. في المقابل المغرب كان فازت على مصر 2-1. تونس كانت تعادلت في أول مباراة أمام المغرب هدف مقابل هدف، ثم انهزمت أمام مصر 2-1، والمباراة الثالثة انهزمت ضد المنتخب الأثيوبي هدف مقابل صفر. وهكذا المنتخب التونسي غادر كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 17 سنة من الدور الأول. فيما يخص قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للأكابر 2027، وضعت عملية القرعة لتمسحبها يوم أمس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة مع منتخبات أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. بتلعب التصفيات على ثلاث فترات في تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل انطلاق النهائيات المقررة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. برنامج التصفيات الجولتين الأولى والثانية 27 سبتمبر 6 أكتوبر 2026، الجولتين الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، الجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027. لم تجرى الحصة التدريبية لاتحاد تطاوين لليوم الثالث على التوالي بسبب إضراب الملاعبية بخصوص مطالبهم بمستحقاتهم المالية المتمثلة في القسط الثالث من المنحة. كان حضر يوم أمس الملاعبية رفقة الإطار الفني والإداري إلى الملعب لكن لم تدور الحصة التدريبية قبل انطلاق مرحلة البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن اتحاد تطاوين ينزل ضيف على الملعب الجيبسي يوم الاثنين القادم 25 ماي. في المقابل كذلك نادي حمام لنف يستضيف مستقبل القصرين في زوز مقابلات في شكل أدوار نصف نهائية اللي باش يفوز باش يلعب النهائي يوم 29 ماي اللي باش يفوز في هذه المباراة النهائية يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة السيد وليد بن محمد كان ذكر أنه البراج يبدأ يوم 25 ماي ونجم يتبدل حسب مشاركة الملعب الجبسي في كأس تونس، والمباريات كلها باش تكون بتقنية الفار. الحديث عن كأس تونس، المقابلات اليوم النادي الرياضي صفاقسي مع الملعب الجبسي، تحكيم خالد قويدر حكم الفار حسني النيلي، والترجي الرياضي الجرجيسي مع النادي البنزرتي الحكم أمير لوسيف الحكم الفار أمير العيادي. غدوة الخميس زوز مقابلات، بعث بوحاج ليستضيف الترجي الرياضي التونسي تحكيم نضال الطيف والفار هيثم جيرات، وتقدم ساقيت الدير مع شبيبة العمران الحكم سيف الدين الورتاني وتقنية الفار لمجدي بلاقة. في الحديث عن المقابلات البراج حكينا على المحترف الثاني مباريات البراج، كذلك الرابطة الثالثة المستوى الأول مقابلة البراج لم يتم إلى حد الآن تحديد المواجهات، باش تكون إن شاء الله نهار الجمعة عملية قرعة المواجهات. الأربعة فرق باش تلعب من أجل تفادي النزول هي الملعب القفصي، النجم الرادسي، النادي الهلالي والنادي المجازي، يعني الفرق اللي كانت في المراكز القبل الأخيرة من المجموعات الرابعة. في التدارك الرابطة الثالثة المستوى الثاني نهار الأحد 24 ماي كوكب عقارب أو عقارب في ملعب عقارب نصر الله مع نادي بير الحفي دون حضور الجمهور، وفي وذرف اتحاد الشبيكة مع زيتونة الشماخ دون حضور الجمهور في 3:30 المقابلات. أرسنال يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 22 سنة من الانتظار ورقم 14 في تاريخه بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث هدف مقابل هدف قبل جولة من نهاية الموسم لموسم 2025-2026. هذه المقابلة، إلى اللقاء.

0: اتومبیل، اتومبیل. ثمانية وثلاثين دقيقة بعد السبعة، صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس كله، وطريق السلامة للجميع كالعادة ديما، السياقة وصحتكم وسلامتكم المرورية تكون عندها ديما عنا الأولوية، برشا نصائح وبرشا توصيات اليوم توصلنا من قبلي ككل يوم أربعة وخميس، ونمشي نصبح على سعمارة حويتة حاضر معنا مباشرة. سعمارة صباح النور.
1: صباح النور نهاد، صباح النور لجميع العاملين في الإذاعة، جميع المستمعين والمشاهدين كذلك.
0: الله يخليك سعمارة، كنا نحكو توا في الأوف ومعناه في العادة هكا سعمارة صباح الخير ونهارك زين، بك الطريقة القبلوية المزيانة ذيك محلى يا أخي، توا تقول يا أخي توا يقول هاو معناها هاو خرج لي هكا من غير لا ضو لا قال لي راني تندور على اليمين، فما غشة فما غشة. هي الممارسات ذي اللي موجودة في الطريق واللي هي تمثل خطر كبير زايدة راهي
1: يعطيك الصحة. هو شوف اختارنا الموضوع هذا اليوم، هو شوف يعني بحكم المهنة متاعي كمعلم مدرب سياقة معناها ربما يعني نلاحظ أكثر من السواق العاديين، لأن يعني السواق العاديين ساعات ما يهتموش به الوضعية التالية الدقيقة، ولكن هي مهمة وتنجم لا قدر الله تعمل بعض الحوادث وتكون معناها ساعات كارثية. ثم أولا ساعة الإفراط في السرعة داخل المواطن عمران، وهذه بطبيعة الحال من الأشياء الخطيرة جدا اللي قاعد نشوفه فيها في العديد من الأوقات، عندك السيارات ولا حتى الدراجات النارية طبعا نوعية معينة معناها اللي هي مقلقة ولا ياسر ياسر بسرعة مش عادية، وسرعة معناها لا انت لا إشارة تغيير الاتجاه لا معناها انتباه لا حتى شيء، يبدأ شد التليفون ويتكلم فيه ومشغول في انتباه من وضعية وكذا ومنه هو معناها اللي نصير لقدر الله كارثة، وقاعدين نشوفه في العديد من الأحيان في حوادث معناها قاتلة ولا حوادث معناها نتائجها خايدة. هذاك علاش حبينا نذوم نذكروا خيالنا معناها السواق بصفة عامة ومستعمل الطريق بصفة عامة ساعة معناها نقص شوي من الفوضى اللي موجودة، الوقوف العشوائي، الوقوف في معناها مستوى ثاني ديزاين بوزيسيون، معناها الدوران ما غير إشارة تغيير اتجاه ولا إشارة تغيير اتجاه يعملها مؤخرة، الإفراط في السرعة، هذا يكون ماذا بينا بربي وخيانا السواق بكل لطف وبكل محبة كالعادة معناها جميع مستعمل الطريق سواء كانوا معناها في الولايات اللي يسمعوا فينا كل معناها بربي ردوا بيكم استحفظوا روا حياتكم وحياة الناس، هاي ليش لعبة راهو السياق هذا ماهيش معناها حاجة اللي هي باساجية معناها كيما يجي، لا راهي هي مهمة جدا، لازم كل إنسان يبدأ في العربة لازم يكون مركز في كل مرة ونحط دي على المقود ولا يحط دي على مقود الدراجة، راهو الانتباه لازم يكون مضاعف مع ربما كثر السيارات والعربيات تو في السنوات الأخيرة هذه ولا المدن كل ولا التغاصة المدن كل ولا التمور معناها فيها برشا حركة، وبالتالي ماذا بينا وخيانا السواق بربي نقصونا شوية من الفوضى ودقف شوي نجي ما معناها ماذا بيك بربي خلي شوي راه والله صدقيني تو بركة معناها في العديد من الأماكن تلقاها تصور معناها عربة واقفة في دوزيام بوزيسيون عربة أخرى بقابلتها في دوزيام بوزيسيون معناها في تصوري أربع كراهب في الطريق وحافلة قادمة ومعناها شيء والله شيء
0: فوضى كبيرة
1: فوضى كبيرة يعني لحظة بركة تنهبط فلان لحظة بركة تنطلع تنقوى ما لا يجيش الموضوع هذي بصراحة، لازم الناس تحترم نفسها شوي شوي احترام لبعضها وشوي احترام لأرواحها، ولا يكون كما قلنا في صالح الناس في صالح ان نقص شوي من الفوضى ومن الحوادث اللي تصير
0: يعني هذا هو. يعطيك الصحه ولي انا فما حاجه كل شيء فهمتها وكل شيء هكا ساعات تبدا فوضى وحاجه لا معقوله، اما تلقى لها ساعات تلقى لها سبب ولا تلقى لها مبرر ولا حاجه، اما ان واحد يبدا يسوق معناها صغير وراكب فوق فرزه معناها معناتها ويخزر وماشي لقدام ويخزر بالتوالي، هذه هي اللي ما فهمتهاش بالحق، هذه هي ما فهمتهاش تخزر معناتها ما يزيش مخالف هكاك يعني انت ماشي لقدام وتخزر بالتوالي ومخالف ويعني كل شيء معمول وزيدت كلمه معناها معناتها ممارسات
1: لا اخلاقيه
0: ما تلقاش حتى حل
1: اي زي وشوف لو مثل المثل السيء والله امس العشيه مخي قاعد في القهوه والله معناها تعدى بحذايا دراجه ناريه فيها اربعه من الناس معناها زوز كبار وزوز صغيرات والله شيء اسف انت بعد كي تهبط من السياره من العربه ولا الدراجه هذه اي كيف هذا صغيرك صغير عمره 15 عام ولا اقل شوي ويمشي به الدراجه ولكن بعد زملائه ما تلومش عليه ما دام كده مثال سيء مثال معناها ماكش قدوه معناها باهي شيء طبيعي باش يصير معناها خلل من النوع هذا وما تلقاش معاه مفاهمه زاده لان ما هوش عارف القانون وما عارف حتى شيء وان شاء الله ربي يهدي الناس
0: ان شاء الله ربي يهدي الناس كل وطريقه سلامه للجميع. شكرا ليك سعماره يومك سعيد ان شاء الله هو بلا حوادث للناس الكل شكرا.

0: مشاغل مشاغل.
1: شغلنا كالعادة تكون عنا برشا مآخذ، وكل مرة تكون أصواتكم زادة حاضرة في موضوع معين ولا في المواضيع الكل. أكيد عندكم الفرصة باش تحكوا في كل المواضيع اللي تنجم تكون مقلقتكم في حومتكم، مقلقتكم في البلاصة اللي أنتم زادة كيف كيف عايشين فيه، وإلا ظواهر قاعدين تشوفوا فيه. من الحاجات اللي قاعدين ولينا نشوفوا فيه ونعانوا منها برشا هي التراكم نتاع الأوساخ في بلايس، خاصة قدام المستشفى الجهوي. ونحكي لهنا بالتحديد، الناس اللي تسمع فيها تعرف انه هو ولا نقطة سوداء ومصب اللي بحذا البنك الدم. يعني بحذا بنك الدم بالضبط هي نقطة سوداء وبامتياز زادة، وتكون فيها الأوساخ يوميا. يعني حتى لو كان تم رفع الفضلات في الصباح، العشية نص النهار لتكون موجودة وتكون زادة كيف كيف زادة مصب. المشكلة وين؟ إنه الحاويات موجودة، نسيبوا الحاويات ونصبوا الفضلات في لطا. حاجة ولت مقلقة برشا ويلزمها إجراءات كبيرة برشا، ويلزمها زادة توعية زادة ومن قبل المواطن. انظافة ومشكلة انظافة في قفصة.
2: موضوع ولينا نحكو عليه كل الغمضات الإشهارية واللي في دي فيرانجون، معناتها نعملوا حملة للنظافة. روعي راي النظافة عمل يومي ومتواصل كوتيديانمون، معناتها يوميا ننزل نظافة، مش نعملوا حملة من النظافة وبلدية ومسؤولين وتجهيز وكمين ومجمعيات نهير ومن بعد بسلامة. معناتها كان أنت نوسخوا نهار واحد ومن بعد تنصيم ولا عاد نوسخوا لحد شيء.
3: هذيما يقول لك أول يد العاملة ما فهمش من المسؤولين، تفرج على الطرقات وتفرج على الحاويات مش في بلايصهم، الخدامة مش في بلايصهم. يا أخي الخدامة تاع البلدية نقولوا يخدم الأربعة تاع الصباح، مسكين واحد اش يعمل؟ مش ما عندهش متابعة، لا عنده بال، لا عنده ما عنده أكل المصحة، ما عنده حتى شيء، يهز مسكين بيديه، لا عنده قندوات، ما عندهش حتى عيني. لا قاعد التالي مش يقول لا قاعد التالي ليس القدام، قفصة في الوسخ التالي ليس القدام.
4: أنا من لوحش العاتق المسؤولية على الدولة 100%، المواطن. والحقيقة تقال الواحد ما يكونش أناني، المواطن يتحمل الجزء الأوفر والأكبر مما يوقع من إلقاء فضلات، وخاصة يوم الأربعاء، وخاصة يوم الأربعاء توا حوانيت حالة وناس ناصبة في الشارع. باهي كملت نصبت واسترزقت وناب عليك ربي بشوية فلوس وكذا، ما فيها باس تلم الفضلات اللي عندك كراذين وكالمخلفات نتاع السلع نتاع لموها في صاشيات وحطوها في بلايصها هكا، وتجي البلدية وتلم. البلدية شوفها العشية راهي تبدا تلم، لكن الجهد ما عادش موجود لان الامكانيات البلدية ما تسمحش اول شيء باش يعموا على قفصة. وقفصة راهي بالتضخم السكاني بالارتفاع كثرة الخدمات والحوانيت وكذا وكل شيء، معناتها كل شيء ولا متضخم في قفص. إذن العاتق ما يكونش على الدولة فقط أو على البلدية فقط، المواطن يتحمل جزء كبير وكبير جدا. أنا قاعد نشوف فيه في الشارع
2: الحلول موجود، حلول موجودة. البلدية تجهيز الولاية، أنا 1400 عامل بيئة قاعدين، فهمتوا؟ لا يقسموهم للتزجير والتنظيف ورفع الأتربة، تتولي أنظف من قطر.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأسرة التونسية والامتحانات الوطنية، كيف نمنع تسرب غول الامتحانات في تفاصيل الحياة الأسرية؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم 10:30 على موجات إذاعة قفصة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
4: تمام 8:00 الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء. في هذه النشرة، جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لضبط آخر الصدادات لإنجاح الامتحانات الوطنية. في لقائه رئيسة الحكومة، رئيس الجمهورية يشدد على أنه لم يعد بالإمكان السكوت على عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الخليج العربي. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أن انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت لضبط الاستعدادات الخاصة بإنجاح سير الامتحانات الوطنية. الاستعدادات تشمل خاصة توفير الطاقة من طبية أو شبه طبية خلال فترة الامتحانات، وتوفير الحافلات المخصصة للنقل المدرسي وتعديل رحلاتها بحسب رزنامة الامتحانات، وتأمين تزويد كافة مراكز الامتحانات بالماء الصالح للشرب. هذا وأفاد المندوب الجهوي للتربية بقفص إبراهيم الرويسي بالمناسبة بأن عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بالجهوي يبلغ 5931 مترشحاً بمختلف الشعب.
5: احنا على تم الاستعداد لاستقبال ابناء التلاميذ في امتحانات البكالوريا الدورة الرئيسية التي ستنطلق بداية من يوم 3 جوان. الان نحن بصدد اختبارات التطبيقية لمادة الاعلامية وكذلك لمادة التكنولوجيا. انطلقت الاشغال التطبيقية لمادة الموسيقى يوم 14، لمادة الاعلامية يوم 16، من يوم 15 انطلقت الاشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. كل مؤسساتنا التربوية على اتم الاستعداد لاستقبال ابنائنا التلاميذ في ظروف جيدة. بالمناسبة هذه نحب نشكر كل الساهرين على إنجاح هذه السنة الدراسية انطلاقا من الإطار التربوي وإطار التدريس، وكل أفراد الأسرة التربوية في جهة قفصة التي لم تدخر جهدا من أجل خدمة أبنائنا التلاميذ. خلال الجلسات التي عقدت مع مختلف مديري الإدارات الجهوية بجهة قفصة انطلاقا من شركة النقل بقفصة وكذلك إدارة الصناد، الكهرباء والغاز، اتصالات تونس، كلهم أبدوا استعداد جيد لأجل مساعدتنا على إتمام الاختبارات، خاصة الاختبارات التطبيقية في أفضل الظروف حتى لا ينقطع الكهرباء وكذلك الاتصالات على أبنائنا التلاميذ لحظة أداء الاختبار. كذلك في فترة البكالوريا شركة النقل إن شاء الله ستوفر كل إمكانياتها من أجل نقل أبنائنا التلاميذ، والاحتياط من الحافلات حسب الاتفاق معهم جاهز من أجل توفير كل الظروف الملائمة لإيصال أبنائنا إلى مراكز. بالنسبة لامتحان البكالوريا، عدد المراكز 27 مركز اختبار في الدورة الأولى الرئيسية ودورة المراقبة. بالنسبة لختم التعليم الأساسي ستكون 10 مراكز، وبالنسبة لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 13 مركز في مختلف المعتمديات تقريبا.
4: إلى توزر، حيث تنظم الإدارة الجهوية للصحة بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأمة بالتنسيق مع عديد الأطراف قافلة طبية متنقلة بمختلف المعتمديات لتأمين خدمات صحية وتثقيفية تهدف إلى التوعية بأهمية عادات ما قبل الولادة. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع يقدمها الدكتورة طاهر عرفة كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر.
6: قافلة للنساء الحوامل، تسمى عربة، وفرها لنا الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فيها إيكوغرافي وفيها يهم الإكزاما من طرف طبيبة النساء والتوليد، فيها تقصي للكونسير دي سال، الكونسير نتاع الكول، وإيكو بصفة عامة. القافلة هذه هو اليوم نتاع الاحتفال باليوم الوطني معناتها لصحة الأم، هو يوم 20. أما احنا بدينا بكري شوي، بدينا نهار 18، بدينا في دغومس في معتمدية الجيش، في نفطة الحامة نهار 22، 23 توزر، 24 تمغزة، فيها طبيبة مختصة، وفيها القابلات والفرامل معناتها باش نعملوا تثقيف صحي في تغذية سليمة، تثقيف صحي للوقاية من الورم الثدي. يهم الأم والطفل بصفة عامة، هو الهدف تحسيس الأمهات بالعيادات ما قبل الولادة.
4: سيتم بمدينة قبيلي اليوم وغدا تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصرة، ستوفر عددا من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر، بحسب ما أعلنه المدير الجهوي للتجارة وتنمية التصديرات بقبيلي عزوز الصالح.
7: خلال يومي 20 و21 ماي، بفضاء السوق البلدي الكائن بنهج النصر بمدينة قبيلي، توزيع جملة من المواد الاستهلاكية، وهي متمثلة بالأساس في كميات من الفرينة الرفيعة معبأة في علب 1 كيلوغرام أو أكياس 20 كيلوغرام، تستهدف الاستهلاك الأسري وأصحاب الموارد رزق الهشة. خلال اليومين باش نوزعوا حوالي 10 طن سكر مدعم، حوالي 3 طن مقسمة لليومين. البيض 60,000 بيضة بسعر تفاضلي، أسعار جملة في حدود 5500 مليم البلاتو. كما سيتم خلال اليوم الثاني عرض كميات من زيت زيتون الإكستراكت المعلب بالتنسيق مع وحدة تعليب ناشطة بولاية مجاورة من ولاية الجنوب، باش يكون موجود معلب في قوارير 1 لتر بأسعار تتراوح ما بين 13,000 و 13,500 مليم القارورة الواحدة، معلب أيضا في أواية بلاستيكية سعة 3 لتر بسعر 36 دينار العلبة الواحدة، ومعبأ في أواية بلاستيكية سعة 5 لتر أسعارها تتراوح ما بين 60 لـ 62 دينار. السوق أيضا باش يكون فيها بعض الخضروات من إنتاج ولاية قبيلي، ضلاع وبطيخ وخيار وخضر ورقية مع عدنوس وسلق وغيرها من المواد، بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك بقبيلي.
4: نظم صندوق الودائع والأمانات يوما تحسيسيا حول آليات التمويل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعية في مدينة أسبيطلة من ولاية القصرين ضمن برنامج الرواق الاقتصادية. وأوضحت المدير العام لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي أن برنامج الرواق الاقتصادية يهدف إلى تمويل ما يقل عن 70 مشروعا بولايات القصرين أو ولايتي القصرين وسيدي بوزيدة في إطار دعم التنمية المستدامة ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
8: البرنامج كله يندرج في إطار رواق الاقتصادي اللي هو باش يمول على الأقل 70 مشروع في ولايتي سيدي بوزيد وقصرين، المساهمة خاصة في التنمية المستدامة ودفع كذلك إحداث مواطن الشغل والتشغيل. حبينا نركز أكثر على ريادة الأعمال النسائية باعتبار خصوصية النساء الولوج للتمويلات. البرنامج الأول صندوق الأثر اللي هو يموله البنك الدولي، والبرنامج الثاني اللي هو فين فور يوث اللي باش يساهم في اعداد المشاريع هذية ومرافقه باعثي المشاريع، اللي مولوا برنامج الامم المتحده للتنميه سيدي بوزيد وقصرين والوسط الغربي، امضاء اتفاقيات معهم للعمل على ايجاد المشاريع وخاصه الاعانه على ان نلقاو المشاريع اللي باش نمولوهم، المتابعه نتاعهم من بعد يكونوا مطمئنين من ناحيه الانجاز.
4: إلى أخبارنا الوطنية الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابلة، شملت عدة مناطق بمعتمدية تاكلسا قبل أن يتحول إلى قربصة، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومية واستمع إلى مشاغل عدد من المواطنين. وتفقد رئيس الدولة الطريق الرابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل رغم توفر الاعتمادات المرصودة. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفورية في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة. وكان رئيس الدولة قد تحول ظهر الأمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اجتمع برئيسة الحكومة مؤكدا أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وأن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في مجلس نواب الشعب جلسة أمسي بقصر باردو خصصت للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجال الانتخابية والاستفتاء، حيث أفاد ممثلو جبهة المبادرة بأن مقترح القانون الأساسي المعروضة يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر في تاريخ 14 من مايو الجارية، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة بحسب ما أعلنته المنظمة أمس في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، حيث أعلنت المنظمة التونسية لأطباء الشبان في البيان عزمها تنظيم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية العمومية يوم الجمعة 22 من مايو الجارية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق قد ينهي الحرب في منطقة الخليج العربية ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما صرح للصحفيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة قضت على القدرات العسكرية البحرية والجوية لإيران ودمرت عتادها والمواد التي تستخدمها في خوض الحروب، مشددا على أن طهران لن تمتلك أو لن تتمكن من امتلاك السلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا، مشيرا إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وأنهم سائموا من الصراع، معربا عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة وإنهاء الحرب. وفي شأن آخر، توقع الرئيس الأمريكي أن تنخفض أسعار النفط بنسبة كبيرة قريبا، مضيفا أن وفرة المعروض ستدفع الأسعار إلى التراجع. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تخصص لضبط آخر الاستعدادات لإنجاح الامتحانات الوطنية. في لقائه رئيسة الحكومة، رئيس الجمهورية يشدد على أنه لم يعد بالإمكان السكوت على عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الخليج العربي. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: الأحوال والطقس.
1: كما لاحظنا اليوم الصباح معناتها ونشوفوا طقس عامة قليل السحب على أغلب المناطق، معناتها طقس نسبيا مستقر، معناتها كامل العوامل الجوية من ناحية معناتها السحب أو الأمطار أو الرياح، ما فماش أمطار بتكون موجودة خاصة معناتها من يوم إلى نهاية الأسبوع. عامة كما قلنا قليل السحب، حتى الريح معناتها في معدل سرعتها ضعيفة إلى معتدلة، تبقى من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. البحر كذلك معناتها مستقر قليل الاضطراب على كافة سواحلنا، وكما قلنا درجة الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف باش تتراوح القصوى إن شاء الله بين 22 و 26 درجة في المناطق الساحلية الشمالية وكذلك في المرتفعات، وبين 27 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات، وفي قفصة اليوم متوقعين إن شاء الله تكون في حدود 31 درجة. يوم غد كذلك معناتها يتواصل الاستقرار في حالة الطقس، بعض السحب اللي بتكون معناتها على أغلب المناطق، تواصل هبوب الرياح من القطاع الشمالي على الشمال الوسط وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، تتقوى شوية خاصة قرب السواحل الشرقية وتبقى ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون قليل اضطراب إلى متموج بالنسبة للسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة كما قلنا ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم، وتتراوح القصوى إن شاء الله بين 22 و 27 درجة على الشمال وكذلك في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 28 إلى حدود 34 درجة ببقية الجهات، وتكون في حدود من 31 إلى 34 درجة خاصة في ولايات الجنوب الغربي قفصة وزر وقبيلة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

هذه نبيها كراولية تصل بينا 23 دقيقة في جزءنا الثالث والأخير من نسائم الصباح. خليني نعود صباح عليكم، نقولكم صباح الخير، نهاركم زين، وصباح الأخبار الطيبة والفرص الجديدة والاحتمالات الجديدة زيدة كيف كيف. مرحبا بكم. خليني نعود نذكر، وأنا كنت متأكدة أنه فيما يخص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، كنت متأكدة أنه السؤال هذايا باش ترجعوا عليه وباش تعاودوا تأكدوا لي عليه. هذاك علاش أنا باش نعاود لكم توا من الأول وجديد، أنه هو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ لي أكد أنه تقرر بصفة استثنائية، وأكدوا لي على صفة استثنائية، تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية لنهارة الجمعة. معناه نهارة الجمعة هذية نجموا تمشوا تاخذوا الجرايات متاعكم تصرفوها بالهنا نهار الجمعة 22 ماي 2026، وراهو هذية بصفة استثنائية على جال عيد الإضحى فقط. معناها من الشهر الجاي ترجعوا معناه تاخذوا في الجرايات متاعكم كيف العادة. هذا هو إن شاء الله هالمعلومة تكون وصلتكم الناس الكل. كيف زادة، خلينا نرجع شوية على الامتحانات وأجواء الامتحانات ووقع الامتحانات. وكان المندوب الجهوي للتربية في تصريح لإذاعة قفصة أكد أنه عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا جوان 2026 باش يكون 5931 مترشح في 7 شعب، باش يكونوا موزعين على 4431 مترشح ومترشحة مسجلين في المركز التربوية العمومية والخاصة. بالنسبة لاختبارات الدورة الرئيسية البكالوريا باش تكون من نهار 3 حتى لنهار 10 جوان القادم، وباش تكون في 27 مركز اختبار. النتيجة باش تكون نهار 23 جوان إن شاء الله. هذايا فيما يخص الباك. اللي سألتوني زيدة كيف على طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027، راهي الوزارة ضبطت طاقة الاستيعاب ب 3750 مركز موزعة على مختلف الجهات. اللي سألتوني على قفصة بالنسبة للمعهد النموذجي، بالنسبة للعدد باش يكون في حدود 150 حتى 175. ديما نقول لكم راهو تنجموا تسمعوا من عنا، وزاد كيف حتى لو كان فاتكم الاستماع سهل بعملية سهلة برشا، تدخلوا لصفحتنا الرسمية على الفيسبوك لإذاعة قفصة، فيها تلقوا كل التصاريح، تلقوا كل المعلومات، ومعلوماتنا ديما أكيدة و100% صحيحة.

0: إذاعة قفصة في قبلي على 91.8. ضيف الصباح. تحية كبيرة لمستمعينا في إقبلي وين ما احنا باش نكون حذرين توا وباش نحكوا على افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وكل التفاصيل باش ناخذوها من خلال استضافتنا للسيد مدير الجهوي للتجارة بإقبلي سي عزوز صالح حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سي عزوز، مرحبا.
1: بخير، نهارك زين سيدي، وتحية لكافة المتابعين.
0: شكرا ليك وشكرا كيف على قبولك الاستضافة. إذن نقطة افتتاح نقطة البيع باش يكون اليوم سي عزوز
1: إن شاء الله اليوم بإذن الله معنا على مدى يومين 2021 أربعة وخميس قبل عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. حبيناها باش تكون الحق، احنا عندنا تقريب شهريا معناها مرة مرتين احنا والظرف تاع التزويد والواحد معناها تكون موجودة النقطة هذه، يتعرض فيها جملة من المواد الأساسية وبعض المواد الأخرى يكون أسعارها يا أسعار إنتاج يا أسعار تفاضلية، معناها تكون في الغالب أسعار جملة يعني باعتماد المنهجية نتاع المسالك القصيرة.

0: السوق البلدي نهج النصر كما ذكرنا سابقا، معناها السوق البلدي نهج النصر في مدينة قبلي
1: اي
0: باش تكون موجودة فيه إن شاء الله جملة من المواد، معناها فرينة رفيعة
1: اي
0: تقريبا 10 ترانس ما بين النهارين، ما بين 20 و 21، معناها 5 طن كل نهار.
1: بي
0: باش يكون تم ما بين 3 ل 4 ترانس سكر مقسمة على يومين،
1: بي
0: و بيض بسعر معناها سعر جملة معناها 5300 تقريبا، بطو يتيح في 700 برليم لحارة العظام.
1: باهي باهي بالقدا.
0: اي لا لا ممتاز جدا. احنا بطبيعتنا اسعارنا تتراوح في الوقت الحالي ما بين 800 ل 840 و60 مستوى هذاك. في السوق مش تكون اقل باذن الله، تكون البلاطو في مستوى 5300 مليم معناها.
1: باهي.
0: وعندنا خضر معناها انتاج الجهه، خضر وغلال، دلاع وبطيخ وخيار وفقوس ومعناها خضر ورقيه مع الدوز والسلق باذن الله. ثم مساعي مع وحده التعليم معناها من خارج الولايه باش تكون حاضره معنا غدوه ان شاء الله. مازلنا ندرسوا في الاسعار اذا كان يعني مرتبط وجودها باش تكون الاسعار تفاضليه، اذا كانت ما تكونش اسعار تفاضليه فما ماش حتى موجب باش تكون موجود في السوق معناها. على حد ذاتها في نيغوسياسيون مع الوحدة التعليم هذه، اذا كان اسعارها في زيت الزيتون مقبوله كانت موجوده، اذا كان واذا كان اسعارها غير مقبوله معناها ما فماش مصحى الوكال فيها فمش يكون موجود.
1: واضح. باهي، فقط حبيت نسالك سي عزوز، معناها في بدايه قلت انه معناتها مع اقتراب هكا عيد الاضحى المبارك، معناتها حبيت نعرف السوق هذايا اليوم غدوه باش يكون فقط للمواد الاساسيه اللي هي الفرينه والسكر والعظم باسعار تفاضليه في الحقيقه، اسعار مهمه معناتها مغري جدا، غلال وخضار ورقيه. بالنسبه للاغنام ما فماش معناها العلالش وما فماش سوق وفماش نقطة بيع معناها فلاحة.
0: ثم أسواق الدواب العديد.
1: أي.
0: وثم نقطة بيع واحدة منظمة في تريكتوزر، هي في محل مراقبة مشتركة بيننا وبين المسارح الأمنية والبيطرة والفلاحة، وبالرؤوس مش بالميزان معناها. في تريكتوزر قبلي معناها.
1: في تريكتوزر قبلي. يعطيك الصحة، شكرا ليك على التوضيحات هذه، إن شاء الله يكون التفاعل كبير زادة من قبل التجار والخضارة والبيع، معناها باش يكونوا حاضرين في هذا الفضاء. نعاود نذكروا أنه باش يكون اليوم نصيف ساعة أخرى باش يكون فما النقطة وافتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك.
0: اليوم
1: اليوم غدوة.
0: وصلى عليك مبروك.
1: يعيشك، شكرا ليك، تحياتي سي عزوز صلاح المدير الجهوي للتجارة بقبلي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح، ما زلنا في تونس، وتونس تتحرك في قلب النقاش الصحي العالمي، ورؤية تقوم على السيادة الصحية والابتكار. وكنا حكينا قبيلة على تتويجات تونسية وعلم تونسي موجود في المحافل العالمية الطبية، وتونس تعزز زيادة حضورها الصحي الدولي في جنيف، وتقدم رؤيتها في بناء منظومة صحية عالمية اللي تواكب تحديات العصر. وكان شارك وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني نهار الاثنين في جنيف في افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، واللي هي منعقدة من 18 وباش تواصل حتى لنهار 23 ماي تحت شعار إعادة تعريف الصحة العمومية مسؤولية مشتركة. وكان هذايا بحضور المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وعدد زادة من وزراء الصحة وممثلي دول والمنظمات الدولية. الوفد التونسي، وهذا اللي همنا أكثر، هو سجل حضور فاعل وفاعل جدا في اللقاءات والفعاليات اللي هي لقاءات وفعاليات رفيعة المستوى، واللي تم تخصيصها لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير الشراكات، ومش هذية ببركة، إنما زاد الابتكار في المجال الصحي وفي كيف زاد وفي حضوره في الحوار رفيع المستوى مع الوكالة الإفريقية للأدوية. كان أكد وزير الصحة أن السيادة الصحية في إفريقيا تمر عبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات وتطوير منظومة رقابية حديثة لتضمن الجودة والسلامة والنفاذ العادل بطبيعة الحال إلى المنتجات الصحية. كما شاركت زيدة تونس في ندوة، الندوة هذه حول الأمراض النادرة، وكانت حاضرة معها الصين. وبين الوزير أنه تقدم تونس قاعدة تحرص في تقدم كبير برشا في مجالات كبيرة ومهمة جدا، هي مجالات التشخيص الجيني، البحث العلمي. وكان زادة أكد على أهمية التعاون الدولي والذكاء الصناعي والطب بعد عن بعد لتحسين رعاية المرضى. هذايا الكل في إطار اللقاء اللي كما قلنا وكان سار في المنظومة، معناتها اللي كان صار في جنيف في افتتاح الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. وما ننسوش زادة الإشادة بالأطباء التوانسة في، وكنا حكينا حتى على ماكرون وقت اللي أكد أنه المستشفيات الفرنسية تقوم على الكفاءات التونسية والكفاءات المغربية، فأكيد هذا خبر ما ينجم كان يسعدنا ويهمنا برشا، انه كيف ما قلت من البدايه تونس تتحرك بخطى ثابته ومشرفه في قلب النقاش الصحي العالمي.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: متابعات. كنا نحكو على نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. احنا توا باش نمشي مباشرة لفاتة خليفة ومعاه خلينا نشوفوا الأسعار اللي موجودة في سوق الفجر. فاتن صباح النور من جديد. مرحبا.
2: مرحبا بك نهاد من جديد. تحية كبيرة ليك والكافة المستمعات والمستمعين على غير العادة. اليوم ما ننساش نمشوا للسوق المركزية, ولكن اخترنا باش نمشوا لسوق الربع وهو السوق الأقدم الأكبر والأشهر في جهة قفص الأقدم من ناحية التاريخ, هو الأكبر زادة كيف إذا نحكم من ناحية المساحة والأشهر, وهو مقصد تقريبا كامل ولاية قفص اللي تهبط خصيصا نهار الأربعاء حتى أنه ولو يعطوا به حتى الموعد. الحقيقة الحركة اليوم في سوق الأربعاء بدت حركة متوسطة مش حركة كبيرة, ولكن زادة ما تمش الاكتظاظ الكبير. قلنا نعمل دورة بما أنه نحن على أبواب عيد الأضحى, لكن بمجرد أنه ما قربنا للبارتي وين تتباع الخضار والغلال ولا نسموها زي كيف سوق الفجر, الحقيقة حركة كبيرة واكتظاظ كبير في المنطقة هذه. ريحة الزعتر والكليل ياسر محلاها فيوحة في سوق زي السيسان الصغيرين برجة ولا يتباعوا برجة زي يقبلوا عليهم ما نعرفش للصغار ولا باش يربوهم حتى أنه مش يتقلق زي على السعر متاعهم للناس اللي تحب تعرف الأسعار. نبدو مع بما اني حكيت على كيسان الصغيرين يعني أي خلينا نعطي السعر نتاعهم 3500 موجودين حقا في السوق بكثره. وبما اني نحكي لكم على ريحه الزعتر والكليل اللي فيها ياسر عمت السوق كله, ما زالت زاده وحده البيع هي الوحده القديمه الحكه طماطم بورتال والحكه طماطم زاده كيف ابو كيلو والحكه طماطم بورتال دي فركه والحكه طماطم ابو كيلو ب 1500 زاده. بالنسبة للأسعار نبدو بالحاجة الحلوة, نبدو بالغلال البصاع يتراوح بين 2500 و 3500, بالنسبة للبرقوق يتراوح بين 2000 و 3500, بالنسبة للعوينة 4000. نمشوا نشوفوا كذا كيف الخضر موجود بكثرة خاصة الخضر متاع الموسم اللي هو الفول بين دينار و 1200 زاده. بقية تم حركة كبيرة الحقيقة نتنقل بشوية بشوية. بالنسبة لبقية الخضر احنا عملنا رمارك المريفات تقولنا انه الاسعار مش من كلها من الحقيقة يحطوا الاسعار على السلع, ولكن اليوم لاحظنا تم تحسن الحقيقة فما برشا حاطين الاسعار. بالنسبة للطماطم 3000, بالنسبة للبطاطا 2000, وكما قلت لكم الفول 1200, بالنسبة للربطة متاع الثوم الثوم اللي مازال أخضر هذيك توصل 1800 برجع لمحل أحد. خليني نشوف شوية مع الناس اللي باقيين يشروا اليوم. مع السلامة مدام, مرحبا بي. هذه خضرة العيد ولا مازال شوية؟
3: هذه خضرة العيد.
2: شنو حضرت للعيد؟
3: أنا ندبش شوي شوي.
2: الثوم هذا أكيد للعصبان, لازم نكثر الثوم
3: للعصبان.
2: عملت دورة في السوق, شنو ولا ساعات؟
3: ربي ساعد الزوالي وكهو.
2: امين يا ربي, نهارك زين ووعدك مبروك على بكري. حاج على سلامه, مرحبا بيك.
4: لاباس.
2: فضلت العيد ولا مازلنا شوي؟
4: مازلنا شوي. لعله يرخص شوي.
2: شنو تقضي انت قبل العيد؟
4: قبل العيد دواره اخرى
2: ومع الدواره نتاع العلوش.
4: ايوه
2: مال عيله كبيره.
4: اي ما تكفيناش هذه. عشان ناخذ العلوش طري صغير.
2: قالوا اشتريت غير المتوى ذاك
4: ست اشهر يضحي وطري. ونكملها من عند كملها المراه من عند جسمها
5: جزاك
4: دوار اخرى نستعمل العصبان وانا ناخذ لها المعدنوس والسنجو وما لازم وتابل.
2: انت اللي تجي هنا باش تاخذ الخضره ولا المدام؟
4: لا هي مريضه
2: بس عليها. انت تجي للسوق وتشري الخضره
4: مزمن ما تنجمش تمشي. أنا نقضي لها كل شيء وهي في الدار ومعها بنتها هاني يتعاونوا وكهو معها بنتها ومشي نعاية دحدا بنتي
2: زادة
4: هاي ما هو ما نزمش نعمله شوية تناوي
2: يفرحوا بيك هاد.
4: شن إذا كان ما نمشيش يغضبوا وما يعايدوش أصلا.
2: لازم تعمل دورة على العائلة, هذا هو العيد هذا
4: بلينا سنبعها
2: شكرا، ان شاء الله عيد مبروك بالمسابقه.
1: ان شاء الله عيد مبروك.
4: جواب ثوم وهو غالي.
2: اي ثوم قديش
4: ثوم؟ اول جيت اهبل 2500 كيلو كيلو بكلها تراب.
2: ما عجبكش انت كله تراب؟
4: اخضر بكلها تراب. ميزانه هي ولد لو جالك شايف فلاح مهندس كنت نخدم في الفلاحه وانا طريت.
2: شوف الثوم 2800 الربطه كيلو مش الربطه
4: 2500
2: 2500 الكيلو.
4: رجعتها رزين خضرة في الترابيط في التراب يولي الميزان. أنا خاف نمشي نلوج على كستوم الشايع ما فيش التراب ويعول وبين هذا ميزان ما يعولش.
2: شكرا ليك يا حاج. كيما تسمعوا لشيد
1: منكم هذه
2: ما يعولش مع التراب مع العروش متاعه كتنحاها يولي مش مربح السعر الكيلو على 2500 يعني.
1: محلاها المصافحة محلاها المصافحة مع الراجل فيها برشا عبارة وفيها برشا يعطي الصحة والله يعطيك الصحة زيدة كيف فاتن. شكرا ليك. هك خذيتوا معناها فكرة كيفاش تعولوا كيفاش تختاروا الثوم. هك الناس اللي تحب الدوارة معناها تمشي هنا عطاكم زيدة فكرة بروشر دوارة على بكري وعاونوا نساكم أهم حاجة. يلا إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس كل يعطيكم الصحة صديقي صدقي. شكرا ليك يعطيك الصحة. كيف كيف زيدة رمزي عبد بي موافاتن موعدي معكم يجدد إن شاء الله غدوة صباح مع في ماتينال جديدة أكيد نستدعكم باش تكونوا حاضرين فيه معانا. دمتم في أمان الله وباي باي.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: الأسرة التونسية والامتحانات الوطنية، كيف نمنع تسرب غول الامتحانات في تفاصيل الحياة الأسرية؟ موضوع برنامج مع الناس اليوم 10:30 على موجات إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
10: تمام 9 مستمعينا الكرام، الموعد الآن يتجدد مع موجز إخباري. خلال جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت أمس لضبط الاستعدادات لامتحانات الوطنية، أفاد المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي بأن عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا يبلغ 5931 مترشحا، موزعين إلى 4431 مترشحا ومترشحا، مسجلين في 32 مؤسسة تربوية عمومية و993 مترشحا ومترشحا، مرسمين بمؤسسات تربوية خاصة، إضافة إلى 418 مترشحا ومترشحة بصفة فردية. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات وفق قرار صادر في الرائد الرسمي. وأفادت الوزارة بأن طاقة الاستيعاب تراوحت في عدد من الولايات الداخلية بين 50 إلى 150 مركزا على غرار توزر وقبلية، مقابل 150 مركزا بكل من القصرين وقفصة، و125 مركزا بولاية سيدي بوزيدة. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ أصدرته في سياق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلكين. وشملت التوصيات ضرورة الانتباه عند اقتناء الأضاحية إلى أن تكون نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، وخالية من أي إفرازات والتهابات، وغير حاملة لجروح أو أمراض طفيلية. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية لأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجارية، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة بحسب ما أعلنته المنظمة أمس. في أخبار العالم، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الخليج العربية ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأخيرا، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن أوكرانيا تخطط لإطلاق طائرات مسيرة عسكرية من لاتفيا ودول البلطيق الأخرى، محذرا من أن عضوية حلف شمال الأطلسي لن تحمي هذه الدول من الرد الروسي الانتقامي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: بيحبك بعده.
1: الدنيا غناية
2: لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 17 سنة يغادر كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالمغرب بعد زوز هزائم وتعادل في مجموعته. كانت أول مباراة للمنتخب التونسي ضد المنتخب المغربي منتخب البلد المنظم وكانت عادل 1-1، ثم هزيمة أمام منتخب مصر 2-1، والبارح منتخب التونسي انهزم أمام أثيوبيا 1-0، وهكا يغادر البطولة من دور المجموعات. وضعت عملية قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027 للأكابر اللي تم سحبها يوم أمس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة المنتخب التونسي في المجموعة الثامنة مع منتخبات أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. ستلعب بالتصفيات على 3 فترات ضمن تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قبل انطلاق النهائيات المقررة يوم 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. الزوز جولات الأولى والثانية من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، ثم الجولة الثالثة والرابعة 9-17 نوفمبر 2026، والجولة الخامسة والسادسة 22-30 مارس 2027. اليوم مباريات كأس تونس لكرة القدم الدور الربع النهائي الدفعة الأولى، اليوم زوز مقابلات وغدوة زوز مقابلات. اليوم نادي صفاقسي في الطيب المهيري بصفاقس يستضيف الملعب الجيبسي تحكيم خالد قويدر، حكم الفار حسني النالي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النادي الرياضي لبنزرت الحكم أمير لوسيف والفار أمير العيادي. ثم غدوة زوز مقابلات في بوحجلة، بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي الحكم نضال الطيف والفار هيثم جيرات، وفي سقيط الدير تقدم سقيط الدير يستضيف شبيبة العمران سيف الدين الورتاني حكم هذه المباراة وحكم الفار مجدي بلاغة. تقدم ساقيت الدير اللي صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذا الموسم عن المجموعة الثانية. في مقابلة البراج غدوة نهار الجمعة تحديدا بعد غدوة باش يتم سحب قرعة مباريات البراج بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول. الفرق اللي باش تلعب من أجل تفادي النزول وضمان البقاء في المستوى الأول اللي هي الملعب القفصي، نجم الرادسي، النادي الهلالي والنادي المجازي باش يلعبوا من أجل تفادي النزول. بالنسبة لدورة التدارك الجولة أو الجولة الثانية من دورة التدارك الرابطة الثالثة المستوى الثاني يوم الأحد زوز مقابلات في عقارب نصر الله مع نادي بير لحفي دون حضور الجمهور في 3:30، ويوم الأحد كذلك في نفس التوقيت دون حضور الجمهور في وذرف اتحاد شبيكة مع زيتون الشماخ. بالنسبة لمقابلة البراج المحترفة الثانية من أجل الصعود للمحترفة الأولى نهار الاثنين القادم 25 ماي في الأربعة نادي حمام نفع مستقبل القصري، والملعب الجيبسي يستضيف اتحاد تطوير مباريات في شكل نصف نهائي اللي باش يفوز باش يلعب نهائي، وفي النهائي اللي باش يفوز باش يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إلى اللقاء.
1: كيف يمكن لواحات قفصة أن تكون بديلاً اقتصادياً عن الأنشطة الصناعية بالجهة؟ موضوع برنامج الحوار الاقتصادي اليوم الأربعاء للخمسة على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موعد 10 صباحا. قامت جمعية تونسيو الضفتين بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيد لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات سيدي بوزيد والقفصة والقصرين والقيروان. شدد رئيس الجمهورية أمس خلال لقائه برئيس الحكومة بقصر الحكومة على أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنه، وأن استمرار الأوضاع على حالها على كافة المستويات لم يعد مقبولا. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة ب 3850 مركزا موزعا على مختلف ولايات الجمهورية. وضبط القرار طاقة الاستيعاب بين 150 و 175 مركزا بقفصة وعديد الجهات الأخرى، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية للمؤسسات بولايتي طوزر وقبيلي بين 50 و 125 مركزا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وانطلاق بيع الأضاحي بمختلف جهات البلاد، أطلقت الهيئة الوطنية للسلام الصحي المنتجات الغذائية الحملة الوطنية لمراقبة سلامة أضاحي العيد. وتؤمن فرق جهوية ومركزية تتكون من أطباء بياطرة وأعوان وإطارات الهيئة زيارات ميدانية إلى أسواق الدواب ونقاط بيع الأضاحي من أجل معاينة القطيع. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن أحرزت تقدما في المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة حاليا في وضع جيد. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 10 شهداء منهم أطفال ونساء في غارة صهيونية على بلدة بقضاء سور. نهاية موعد العاشرة، شكرا لكم، نمشي مباشرة إلى سمية. صباح الخير.
0: صباح الورد مكرم، شكرا لك. موعد إخباري قادم يتجدد على رأس الساعة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. منتخب من المونديال.
2: تأسس الاتحاد الغاني لكرة القدم سنة 1957 وانضم للفيفا سنة 1958، وفي نفس السنة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تأهل المنتخب الغاني والمعروف باسم النجوم السوداء إلى النهائيات 5 مرات، ويعد كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا من أبرز محطاته بعد وصوله إلى الدور الربع النهائي. وتأهل لنسخة 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات، ومن أبرز لاعبيه التاريخيين أسموا جيان الذي سجل 11 هدف في النهائيات، وأندري أيو. ومن أبرز نجومه الحاليين محمد قدوس اللي ينشط في نادي ويستهام، وإينيكي ويليامز في أتلتيكو بيلباو، وتوماس بارتي في أرسنال الإنجليزي، ويدربه المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش. برنامج المنتخب الغاني في النهائيات يوم 18 جوان ضد بنما، ويوم 23 جوان ضد انجلترا، ويوم 27 جوان ضد كرواتيا.
1: منتخب من المونديال.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مع الناس،
2: مع الناس.
1: الحدث،
2: الحدث
1: والمشغل،
2: والمشغل.
1: مع الناس.
3: اليوم 24 مايو 2020، وين ما انتم نحيوكم ونسلم عليكم اعزائي المستمعين داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. مع الناس ينطلق توا، يتواصل معكم حتى منتصف النهار. ايقاع الحياة في شوارعنا ورصد للحركة اليوم في الشارع. احنا في قفصة اليوم السوق الأسبوعية، حسابيا هو آخر، هي آخر سوق أسبوعية قبل عيد الإضحى المبارك. عطور عيد الإضحى حاضرة في حصتنا اليوم. زيدة أحمد جول بالميكروفون، وكان حاضر في الشارع نتكلموا استهلاك وإقبال على الأضاحي. برشا تفاصيل نتابعوا فيها إيقاع على حياتي معكم، ونكونوا معكم ناسنا، ناس إذاعة قصة وين ما أنتم. مجموعة من الفقرات القارة اللي تعودتوا عليها، بعد شوية جينا أخبار 24، إطلالة على مستجدات المجلس المحلي بقبلي الشمالية، مجموعة من المتابعات والمشاغل اللي تمكم من مختلف الجهات. موضوعنا اليوم يتحدث على الأسرة التونسية والامتحانات الوطنية، كيف نمنع تسرب غول الامتحانات. لتفاصيل الحياة الأسرية مجموعة من المختصين باش يكونوا حاضرين معنا، ومجموعة من الشهادات. بقى من أحلى الإيقاعات اخترناها لكم. وفي البداية الفريق الكل يحييكم ويسلم عليكم. تحية لزميلنا شوقي عكرمي في غرفة الهاتف، تحية لزملاء في مراقبة البث والبث الرقمي، كوكب إبراهيم ترافقنا من أمام الكونسولات، أحمد وسمية معكم في الأعداد والتقديم.

0: مع الناس. أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة، أولى فقرتنا في مع الناس لليوم 24 مايو 2026. تفاصيلها معك أحمد. صباح النور.
1: صباح النور سمية، تحية لك ولكل السادة المستمعين. نبدأ بالأخبار. الرئاسة رئيس الجمهورية يقول بلغ سيل زبا ولا يمكن السكوت عن الإخلالات، وكان هذا في اجتماعه برئيس الحكومة سارة الزعفراني، وأكد خلال هذا اللقاء أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وأن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. وكان رئيس الجمهورية أيضا أدى زيارة إلى يوم أمس إلى عدد من المناطق في ولاية نابل، والتقى عدد من المواطنين. نمشوا من أيضا الأخبار. البرلمان، لجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم مجال اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتستمع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون الإحاطة بالمتقاعدين. ونتحدث طبعا سمية على العيد وعلى التحضيرات للعيد، استعداد العيد الأضحى المبارك، وحرصا على سلامة الأضاحي وحماية المستهلك، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ لها يصدر يوم الأمس، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الأساسية. في الواقع هي برشا نصائح وأيضا أرقام التليفونات يمكن للمواطنين أنهم يتصلوا بها ويأخذوا المعطيات الكافية فيما يخص معها، من مسألة اقتناء الأضحية إلى نقلها إلى إيوائها إلى عملية العلفة متاعها إلى عملية الذبحة وغيرها من كل المراحل تقريبا تتعلق بالأضحية. وفي علاقة أيضا به عيد الأضحى المبارك، الصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية كان أعلن يوم أمس عن تقديم تاريخ صرف الجيريات بصفة استثنية، جيريات المتقاعدين باش تكون يوم الجمعة 22 مايو 2026، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونذكر سمية أن مفتي الجمهورية كان أعلن أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 14 ذي الحجة الموافق ليوم 27 مايو 2026، الأربعاء القادم إن شاء الله.
0: نعم أحمد، وفي رصد لحركة الشارع اليوم ثم برشا حركية. أنا كنت أشرت لأن اليوم هي آخر سوق أسبوعية قبل عيد الأضحى، معناها في موعدها يوم الأربعاء، فثم برشا حركة اليوم في الشارع على الطرقات، حركة مرورية زادة، وانت كنت في سوق الساعي أحمد اليوم.
1: أي، ويمكن الحركة في رأس الكاف بحذا سوق الساعي أكثر يعني. أيوة. حتى مسألة انك باش تحط الكهرباء متاعك، يعني تضطر انك تحطها مكان بعيد، يعني حتى تكون بعيدة شوية، يعني تمشي مسافة كبيرة، يعني تقريبا اللي يعرفوا قفصة قريب نوصلوا للكيوسك اللي معناها. أيوة. الفضاء غادي كله عبي بالسيارات، عدد كبير من السيارات، وأيضا عدد من المواطنين طبعا، وأيضا حتى على مستوى الأضاحي موجود بشكل كبير، عدد كبير، وممكن باش نسمو حتى العدد من المواطنين تحدثوا على أنه معناها سوق كبير برشا اليوم على مستوى
0: الأسعار مقارنة بالأسابيع.
1: أو نرجع بعد شوية إن شاء الله. الأسعار هي عادية، يعني
0: عادية، ما تمش معناها تخفيضات مقارنة
1: لا تقريبا ما زالت تراوح مكانها. وإحنا ربما ركزنا حتى في سؤالنا اليوم مع المواطنين الموجودين، هل لأنه الأسعار ربما مع اقتراب العيد تتراجع شوية وألا لا، بعد شوية باش نسمع الجواب، لكن يبدو أنه الأسعار باش تحافظ على نفس النسق.
0: ونذكروا أن ثم مجموعة من الوزارات معناها انطلقت في تنزيل المرتبات الشهرية. معناها اللي باش يشري، اللي ناوي باش يشري، نتصور أنه اليوم باش تكون لها فرصة، معناها على الأقل في مستوى الاختيارات باش يلقى تم خيارات معناه.
1: أي هو يمكن اليوم آخر سوق أسبوعية، لكن ربما وإحنا تعودنا في المناسبات في السنوات الفارطة إنه إذا كان يكون آخر أربعة ربما يكون ثم موعد الأسبوع الجاي تصبح يكون سوق الماشية ما يكونش يوم الأربعة، ربما يتم تقديمه إلى يوم الثلاثاء. أم لحد الآن ثم شيء رسمي لكن
0: لكن نتوقع في العادة عرف صار في مناسبات سابقة.
1: أي وربما حتى كل البطاحي باش تكون موجودة ربما بداية من اليوم باش يكون ثم عدد كبير من البطاحي موجودة، لأنه كما ذكرت أنت قرب العيد وأيضا تم تنزيل أغلب الأجور.
0: معناها زوز عوامل اللي يخلوا اللي ناوي باش يشري يخليه يشري معناها في الوقت هذا.
1: أيوة. خلينا نبقوا ديما في الأخبار 24 وهو الاستهلاك في قبل افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بفضاء سوق النصر، هذا ما أكدوا المدير الجهوي للتجارة بقبل اللي أعلن على افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك يومي باش تكون بداية من يوم 20 و 21 ماي باش توفر فيها المواد الأساسية وأيضا كميات من الغلال والخضر الورقي، هذا في قبلي. وأيضا تحدثوا على الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة كانت أعلنت على أنه صلاة عيد الأضحى المبارك باش تقام يوم العيد على الساعة 5:45 صباحا بجميع جوامع دائرة قفصة. إن شاء الله عيد مبارك على الجميع. ونختم بالخبر اللي يخص الامتحانات، وإحنا الساعة الثانية باش تكون مخصصة للعائلة التونسية والامتحانات. أمس كان ثم جلسة عمل بمقر ولاية قفصة خصصت للنظر في الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية في أحسن ظروف والوقوف على النقائص والإخلالات لتجاوزها. الجلسة انتظمت بحضور مختلف الأطراف المعنية، شركة الجهوية للنقل، القوافل، و باش تكون عملية حسن نقل التلامذة، خاصة أنه نعرفوا ثم ربما النقل المدرسي ينقص شوية في الفترة هذيك، فيكون ثم مواعيد قريبة شوية وتتناسب مواعيد امتحانات التلامذة، خاصة نتحدث على تلامذة البكالوريا وبعدها إن شاء الله باش يكونوا نظام وأيضا بعدها السيزيان.
0: مهم جدا النقل في العملية التربوية. خليني نرجع لإشارات كانت صارت نهار الأحد اللي فات وقت اللي تم اجتياز المناظرة، مناظرة أساتذة التعليم أي الثانوي، أي كان ثم التذمر من النقل على اعتبار أن الناس اللي جت من معتمديات أخرى كان من المفروض موعد باش ترجع فيه الحافلات اللي هو بعد إتمام الامتحانات. كل نعرفوا أنها كانت تقريبا على زوز مراحل، مرحلة صباح والأخرى في منتصف النهار على ما أعتقد، وكان تم الاتفاق على أن تتوفر حافلات بداية من ساعتين. ثم بعض الجهات اللي شفنا أن الناس تحدثت على تأخير ولا على غياب أحيانا، وهذا غير مسموح به الحقيقة في الامتحانات الوطنية. يلزم نكونوا دقيقين خطر النقل والعملية اللوجستية جزء من الراحة النفسية متاع الممتحن.
1: رغم أنه نتحدث على مستوى جهاتنا، شركة الجهوية لنقل القوافل كانت أعلنت قبل بيوم تقريبا نهار السبت هبطت بلاغ فيه مواعيد استثنائية للحافلات، سواء في ولاية قفصة ولا طوزر ولا سيدي بوزيد. وكنا احنا أشرنا حتى في مسيكم بالخير نهار السبت العشية أعلننا على المواعيد أنه ثم كيران باش تخرج من تقريبا
0: بداية من السادسة صباحا من مختلف المعتمديات على أن تعود الساعة الثانية بعد الزوال، وهذا اللي كان فيه معناه بعض الخلاف.
1: وهو ما كانش في قفصة فقط، ربما نتحدث على جهتنا، لكن حتى شركات النقل الأخرى أيضا تقريبا مشت في هذا التمشي كلها تقريبا.
0: نعم. هذه مجمل أخبارنا بالطبيعة. راجعين للاستهلاك وراجعين للروبورتاج مشتوى إن شاء الله نسمعوهم بعد، روبورتاج الخاص بالأضاحي. نتوقف مع الموسيقى مرة أخرى ونسلم عليكم وين ما أنتم.

0: مادنس
1: مادنس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مادنس

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: مع الناس. مع الناس على موجة إذاعة جفسة ماشيين للجنة الصحة في البرلمان اللي تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. الجهة المبادرة في المقترح قاعدة تعقد مع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجموعة من الجلسات. ويوم أمس تم تداول المبادرة بحضور ممثلي الجهة بخصوص مختلف فصول هذا المقترح وأهميته بالنسبة لتدقيق المفاهيم ولتذليل صعوبات التواصل بالنسبة للفئة المعنية.
1: مع الناس. مع الناس. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس.
0: إذاعتنا مراية مشاغلكم، مشاغلكم الحاضرة معنا على موجة إذاعة جفسة في مختلف المواضيع ومن مختلف الجهات.
1: مشاغل. مشاغل.
2: موضوع ولينا نحكي عليه كل الغمضات الإشهارية واللي في دي فرق جون. معناتها نعملوا حملة للنظافة روعي، راي النظافة عمل يومي ومتواصل كوتيديان مو، معناتها يوميا ننزل نظافة، مش نعملوا حملة من نظافة وبلدية ومسؤولين وتجهيز وكمين ومجمعيات نهير ومن بعد بسلامة، معناتها كان أنت نوسخوا نهار واحد ومن بعد تنصيم ولا عاد نوسخوا لحد شيء.
3: يقول لك وليد العاملة ما فهمش من المسؤولين، تفرج على الطرقات وتفرج على الحاويات مش في بلايصهم، الخدامة مش في بلايصهم، يا أخي الخدامة تاع البلدية نقولوا يخدم الأربعة تاع الصباح، مسكين واحد إيش يعمل؟ مش ما عندهش متابعة. شتيخت لا عنده بال لا عنده ما عنده أكل المصحة ما عنده حتى يهز مسكين بيديه لا عنده قندوات ما عنده حتى عيني لا قاعد التاني ما مش يقول لا قاعد التاني ليس القدام قفصة في الوسخ التاني ليس القدام.
4: أنا من لوحش العاطق المسؤولية على الدولة 100% المواطن، والحقيقة تقال الواحد ما يكونش أناني، المواطن يتحمل الجزء الأوفر والأكبر مما يوقع من القافضلات، وخاصة يوم الأربعاء، وخاصة يوم الأربعاء توا حونية حالة وناس ناصبة في الشارع باهي كملت نصبت واسترزقت ونابع عليك ربي بشوية فلوس وكذا ما فيها باس تلم الفضلات اللي عندك كراذين والمخلفات نتاع السلع نتاع لموها في صرشيات وحطوها في بلايصها هكا تجي البلديه وتلم البلديه شوفها العشيره تبدا تلم، لكن الجهد ما عادش موجود لان الامكانيات البلديه ما تسمحش اول شيء باش يعم ولا قفص وقفص راهي بالتضخم السكاني بالارتفاع كثره الخدمات والحوانيت وكذا وكل شيء معناتها كل شيء ولا متضخم في قفص. اذا العاتق ما يكونش على الدوله فقط او على البلديه فقط، المواطن يتحمل جزء كبير وكبير جدا. انا قاعد نشوف فيه في الشارع
2: الحلول موجود، حلول موجوده البلديه تجزيز.

0: مع الناس. مع الناس ومع الناس اليوم في السوق أحمد، في سوق بيع المواشي بامتياز. الحدث هو حلول وقدوم عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ينعاد علينا برشا خير ويوم وبركات. والحدث هو التونسي اليوم بين ميزانيته وبين الأسعار، أسعار اليوم الماشية. وكنت تقريبا أحمد ما غبناش احنا على السوق السعي، خاصة في قفصة تقريبا في شهر مشينا 3 مرات ولا 4 مرات وحاولنا ان نتبعوا البورصة متاع الأسعار متاع الأضاحي والمواشي.
1: نعم، هو كما أشرنا سمية انه اليوم ثم حركية كبيرة في سوق الماشية، سوق السعي في قفصة في رأس الكاف، حركية كبيرة في الواقع. حتى المار من غادي يلاحظ العدد كبير من السيارات، وربما يدخل السوق يشوف العدد الكبير من المواطنين وايضا من الاضاحي، وهذا باش يتحط عليه حتى الخوين المواطنين المستجوبين في هذا الاطار. ديما نتحطوا على الاسعار، الاسعار وين ماشيه، الاسعار اللي هي في المتناول ولا لا، الاضاحي حجمها او وزنها، هل انه مع العيد ربما الاسعار تتخفض شويه ولا لا. وديما نعرف ثم هكا الجدل نتاع انه المواطن انه الاسعار غاليه برشا

0: ثم شكون يتحدث على انه الاسعار كلها موجوده ربما انت وميزانيتك وانت واختيارك، لكن هو عموما اذا كان تحطوا على انه الاضحيه الباهيه تقريبا هي من 15% وانت طالع، هذا ما لاحظناه اليوم اصبح. خلينا نسمع اصوات المواطنين من سوق الاضاحي بقفصه.
1: وداي بيه رسمي صلاة خيرية تربي سلاك. شوف السوق ما تلقيش منين تتعدى، اللي يحب يعيد بمليون يعيد، واللي يحب يعيد بزوز يعيد، واللي يحب يعيد بستة ملايين يعيد. ليه سلاع ما تراكي ليه شايف الهابط سلاع لازم عملة باش تبيع بالغلاية، ما ثلش الغلاية ده ما ثلش. كي تدخل السوق لا لا كي تدخل السوق المواطن يقول ده نشري برخيص، والفلاح يقول ده نبيع بالغلاية، لكن ولاك تبيع كله برخيص وتعيد الناس كله تاكل تضرب العم يجي لهنا
2: نشري ونبيع سوان خيالي. خلي الكبش صار لازم نص ملي كبش في 30 كيلو، 30 كيلو طلع ب 80,000 بلاست 100,000. انا اعطيه 1550
3: 1150 هذه 1150 غلم غلم العاج نعاش
4: خليه الزوالي معاش يقول ديوس
3: من من من 16% وانت طالع حتى 3 مليون ونص ضرب عظيم شيء لا يصدق بالعقل. والله نظن وين ماشي في الارتفاع، ربي يسر الحال لامة محمد.
1: خير كل موجوده ابو بسم خيرات الاسوام هي بقايا كيما يحب شو اسمه موجود حتى ب 700 و 800 يضحك موجود الاسوام كل حتى ب 500,000 موجود شيء ما دم موجود يا بابا موجود موجود موجود دور بابا دور بابا دور واكل بابا دور بابا دور
5: خويا الاسوام غالية الزوالي ما يعيش بين يعني من 12 حتى 17 الزوز 18 15 لأن يسوين خيالي ولا نقدر أنا الزواري تبع في جد في جد وحاول دلها خيس رص غير هاني لعبت تبع شنو ضحي وكو الله إلا ساعة حتى لسي قلوم مش بين حتى يوم الزل مش بين شيء لا طاعة بطلة طاعة
6: ترى علاش السوم غالي لأن الفلاح مسكين سنة خاسر العلفة غالية هذاك علاش العلوش ولا غالي لو كان يلقى العلفة رخيصة العلوش يولي رخيص لا سوام والله أنت ما تحب أنت والسوم اللي تحبه تحب تاخذ ب 900 تحب تاخذ ب 1000 تحب تاخذ ب 15% تحب تاخذ ب 2 ملايين و 300 خنت تحب ظل ما عندكش وتحب تعيد ب 2 ملايين و 300 خويا عايد ب 15% عايد ب 900
5: سوق غالي شويه اليوم متسمر شويه من ال 12 حتى للزوز ومليون 80 اقل صم 1200 علوس نتاع ضعيف فما ضريب ما يقبلش نتاع 7 8 كيلو بمليون زاد ما يقبلش ولا 900 حتى الوكيل ما يساعدوش اما الحاجه الباهيه فمي من مليون ونص ودي ماشي.
0: أيوة. وسمعنا يمكن النقاش بين
7: سمعنا كأننا موجودين في وسط السوق معناها عشنا اللحظة بين
0: خاصة النقاش بين بين اللي بيع يقول موجود الأسواق كلها 800 وبين مواطن قص عليه
7: يقول ما فماش
0: وهو فعليا رو 800 تقريبا ما هيش موجود ذاك الموجود راه موجود حاجة صغيرة برشا ما ربما ما ترضيش الشاري 800 بالحق ما هيش ربما موجودة لكن صعيب برشا يعني الحاجة اللي تقنع المواطن ويروح فرحان بها تقريبا هي من بكره شويه ذكرنا 15% خلينا نقولوا حتى من 12%
7: 13% ل 17% تقريبا أي. هو كان معدل الاضاحي للعائلات التونسيه المستانسه تعيد معنا شرت في الحدود هذيك السنه ما بين 13% و 17%
0: تقريبا هذا هو تقريبا الحاجه الباهيه في ال 15% وانت طالع يعني وثم حتى الاسوام ذكر بكره شويه واحد قال حتى 3 ملايين ما شفناش 3 ملايين لكن شفنا اسوام ربما تتجاوز الزوز ملايين وموجود حتى مثلا في ربما ينجم يشوفوا الفيديو الموجود في
7: الصفحة
0: الرسمية فيه حتى بالصوت وصورة فيه ثم مثلا كبش معناها كبير كبش معناها حتى على مستوى الحجم ما شاء الله ب 18% معناها يستحق 18% وشفنا حتى مثلا سمعنا بكره شويه تحدث على 11% اللي هي النعجه الانثى وربما ثم توصيات انه مع دم ذبح الاناء
7: حفاظا على القطيع
0: حفاظا على القطيع لكن برشا عائلات ربما تلتجئ للاناث وللاشاره هو شفنا حتى سيارات الفلاحه ربما المراقب البيطرية موجودة عادة في المناسبات هذه تكون موجودة والحصيل هو في الواقع حتى حركة كبيرة اليوم والإقبال والشراء هو حتى اليوم تقريبا كنا موجودين من قبل السبعة، فما أي. ناس فما عائلات شربت ومروحة بال يعني، ثم حتى عملية الشراء راهي موجودة بشكل كبير.
7: مش كما مثلا شفنا في أسابيع فارتة يقول لك الناس تجي تشوف أما ما تشريش.
0: اليوم أي. موجودة تقريبا أغلب اللي نشوف فيهم خارجين بالأضحية متاعهم، وربما حتى العائلات اللي تسكن قريبة شوي اللي هي تستعمل التكري التوك توك الموجودة هم أيضا موجودة. أي. أي. يعني ثم الإقبال وثم الشراء، إن شاء الله إن شاء الله الناس كلها تكون معايدة.
7: إن شاء الله سنين دايما عيد مبروك للجميع وكل قدير وقدره. المهم نحافظوا على المعاني السمحة للمناسبات الدينية، ثم تآزر ثم تضامن، ثم نتفكروا العبيد المحيطين بنا، وإن شاء الله سنين دايما للناس الكل.

0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس. المجلس. المجلس مباشرة لك باللي شمالية، وحنا مع المجلس المحلي لك باللي الشمالية. معنا سيد أنيس خليفة عضو المجلس المحلي، ومعه باش نستعرضوا جملة من مشاغل أهالينا في الجهة. صباح نور، مرحبا بك سي أنيس.
1: لو سهل، صباح النور، شكرا على الاتصال، ومرحبا بك ومرحبا بك.
0: مرحبا بيك، شكرا جزيلا ليك. إذا باش نستعرضوا مجموعة من المشاغل اللي ما زالت موضوع اشتغال من قبل مختلف الأطراف في قبلي، ومن قبل المجلس المحلي في قبلي الشمالية تحديدا. نتحدث على دور البنية التحتية في دعم الاستثمار والتنمية، نتحدث كيف على تدخلها مع الإشكاليات العقارية، وأهمية حل الإشكاليات هذه لدعم المشهد الاقتصادي بشكل عام والفلاحين بشكل خاص.
1: نعم. والله بالنسبة للمجلس المحلي قبل الشمالية، وكل المجالس المحلية هي صوت المواطن.
0: نعم.
1: وتسمع طلبات المواطن، توجهها الإدارة وتطالب بما يريح المواطن في العيش التاري. والوقت بقين معنا نحاولوا أن نحلحلوا عدة مشاكل، منها كما قلنا البنية التحتية، منها المشاكل العقارية، منها مسألة تمويل الشباب، تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة، منها الحالة الاجتماعية، منها دعم الفلاحين، منها عديد الإشكاليات. لليوم بقين نحاولوا أن نحلحلوا المشاكل، لليوم بقين أن نطرحوا في نستضيفوا في مسؤولين جهويين، نطرحوا مقترحات، نطالبوا بمطالب المواطنين اللي هم وثقوا فينا معنا وعطونا أصواتهم، لأن الشرعية الانتخابية راهي ماهيش شوي، راهي فما مسألة ثقة بيناتنا وبين المواطن اللي هو احنا منا معنا احنا مواطنين قبل كل شيء. ماناش معنا كوادر في الدولة موظفين معناها رجال تنفيذ، لا، احنا مقترح ومراقبة، وفي نفس الوقت حلحلة المشاكل، وأن يكون الحل من ابن المنطقة، مش الحل مسقط.
0: نعم، الاشتغال على المواضيع هذه اللي تحدثنا عليها، البنية التحتية، الإشكاليات العقارية، وأهميتها في دعم التنمية والاقتصاد، كيفاش قاعد تتم العملية هذه؟ أيوة تفضل.
1: والله بالنسبة لنا نتصلوا معناها بقينا نتصلوا بالجهات المعنية، مثلا التجهيز، مثلا البلدية، مثلا
0: أيوة،
1: وخاصة بارتباط بالتطهير والسونات.
0: نعم.
1: بحكم أن ماذا بينا الخدمة تكون متكاملة، ما نجموش اليوم نخدموا طريق غدوة نخدموا هناك.
0: أي نعم، أي نعم.
1: نخدموا طريق غدوة نخدموا سونات.
0: أي.
1: ما نجموش معناها ماذا بينا تكون خدمة صحيح تنجم تتعطل شوي، إلا أن يلزمها تكون خدمة مضبوطة باش المواطن ما يخسرش والدولة ما تخسرش، معناها تكون خدمة متوازنة. اليوم فما استجابة كبيرة، وخاصة من البلدية، خاصة من سي سالم بوزاخر مدير جهة التجهيز، إلا أن تبقى إشكاليات ميزانية، تبقى إشكاليات معناها قوانين، أحيانا قوانين مسائل عقارية تبقى ديما موجودة مثلا في عمل البلدية وفي عمل التجهيز. طبعا عمل البلدية ما نجموش اليوم نحكو على جمالية المشهد وإلا راحة المواطن في المنطقة نتاعو، فما مساكن مهجورة، فما ضيق في المساحة التوسع، فما عدة إشكاليات، إشكالية عقارية نتاع المساكن المهجورة والجدران المتساعية، هذه مشكلة كبيرة. ما نجموش نخدموا طريق ولا نخدموا بوتو نتاع ضوء، هذا حيوط متداعي اللي هي تمثل خطر على المواطن.
0: نعم.
1: أنا هذا اليوم الباقيين نخدموا عليه أساسا.
0: نعم.
1: أساسا الباقيين نخدموا عليه أن كيفاش المواطن يشوف بصمة الدولة وترجع ثقته في الدولة في الحي نتاعه وقدام داره وفي المكان اللي يسكن فيه معناه.
0: أيوة.
1: والمكان اللي يترزق منه معناه في خدمته. أنا هذه وما هيش حاجة صعبة هي. لأن شوية إشكاليات يمكن قوانين، شوية إشكاليات عدم استجابة زادة من بعض المواطنين صدقا معناها.
0: أيوة.
1: مش كل شيء معناها، لا فما عدم استجابة من بعض المواطنين. معناها وقت نجوا نشوفوا إنسان مثلا عنده منطقة، عنده بقعة أرض غير مسيجة، أو عنده مكان أو عنده مسكن مهجور غير مسيج وماهوش منظف، هنا يخلق مشكلة الغيرة، هنا مشكلة الغيرة الجارة، ويخلق مشكلة في الطريق، يخلق أنا هذه معنا
0: الحاجات معنا اللي يلزم يتم الاشتغال عليها كما يتم الاشتغال عليها تقنيا وإداريا مع مؤسسات الدولة، زادة يتم الاشتغال عليها كعقلية وكتفاعل باش ديما نصيب المصلحة الفضلة للجهة. نعم نعم نعم نعم شكرا لك. اي تفضل تفضل شكرا لك.
1: والله فما مساله العقارية اليوم من اصعب الاشكاليات اللي هي المشكله العقاريه. اليوم الناس تحب تملك ارض، يحب يستصلحها، يحب هي الدوله علاش ما نفضوش الاشكاليات العقاريه، علاش ما نخلوش الناس تزرع، الناس تبني، تكون فم منطقه صناعيه، تكون فم منطقه فلاحيه، منطقه سقويه. معناها مقترحنا من القبلية الشماليه، مجلس محلي القبلية الشماليه، ساحات سقويه اللي هي تنجم بعد 10 سنين تلقى مواطن ينتج.
0: الحقيقه ملف الاشكاليات العقاريه اللي قاعدة يصير في مختلف الجهات الملكيات، معناها هذه اللي ما هيش مجزأة واللي قاعدة بامتياز تعيق كل شيء، معناها مش كان الاستثمار، الحقيقة تعيق كل شيء في مختلف الجهات، حاجة عاجلة ويلزم الاشتغال عليها.
1: الاشتغال عليها لأنها هي منفذ كبير، منفذ كبير للبلاد. اليوم نحبه أي واحد يخدم نعاونه، على خاطر اليوم نشوف اشكاليات نتاع البطاله، اليوم اي واحد يخدم نعاونه، اليوم نشوف السلطات ماشيه للجبل تلوج على واحد يكسر في الحجر ولا عمل رخصه وتشد الكاميون غاديك جاي معناها نقل البضائع هذا الحجر تقول اعطيني التوصيل، اللي هي مقاطع تقليديه معناها اللي هو اليوم يخدم في الشقاق، يخدم في الحجر، يكسر في الحجر.
0: القانون القانون ديما معناها بما فيه المنظومه التشريعيه اللي تضمن حقوق جميع الاطراف،
1: تضمن حقوق المواطن وحقوق الدوله
0: الدوله
1: مش لعبه في ايدنا ولا في ايد اي واحد، الدوله
0: تستجيب لها مختلف الاطراف ونمشوا هكاك لمصلحه فضله ان شاء الله يا ربي، منظمه وضامنا لحقوق الجميع. ألف شكر ليك، ألف شكر ليك سي أنيس خليفة، شكرا ليك عضو المجلس المحلي بقبلي الشمالية. باش نواصلوا معكم مع الناس الحدود منتصف النهار، مجموعة من الفقرات مازالت في انتظاركم، ضيوفنا باش يكونوا حاضرين معنا، موضوع زادة باش يتم طرحه نتحدثوا على الامتحانات الوطنية والضغط الأسري، وما أدراك ما الامتحانات الوطنية، إن شاء الله بنجاح وتوفيق للجميع. باش نرجع في جزء ثاني مع ضيوفنا مع تفاصيلنا، تنجموا تفاعلوا معنا زادة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة وتكتبوا رأيكم في هذا الموضوع. مواصلين معكم بطبيعة لقانا وفي حديثنا ديما على الحركية المرورية في مختلف الجهات، نقولوا للناس الكل إن شاء الله طريق السلامة لكم وين ما أنتم، حاولوا تكونوا سالمين، السياقة أخلاق وأخلاق حاضرة على الطرقات، التنازلات ما هيش ضعف حماية الآخر حتى وإن أخطأ، ما هوش صراع وما هوش تفوق، نحاولوا إن كونوا هادئين على الطرقات، وكما تكون الحركة فيها برشا بطبيعة إيقاع وأحيانا فيها برشا ضغط، نحاولوا العكس تماما داخل السيارة، نحافظوا على هدوءنا ونقدموا المسارات اللي تنجم توصل بينا بسلامة للجميع.

0: 11 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تخصيصات جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية جفصة لمتابعة استكمال مشروع أحداث عيادة مختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان. وتم في الجلسة استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بدخول العيادة حيز النشاط، حيث من المنتظر الانطلاق في تقديم خدمتها بداية من يوم 3 جوان المقبل. يهدف برنامج الرواق الاقتصادي إلى تمويل ما لا يقل عن 70 مشروعا بولايتي القصرين وسيدي بوزيد في إطار دعم التنمية المستدامة ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل بتمويل من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. بحث وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني أمس في سلسلة من اللقاءات بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكة الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. ستجرى اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا من 3 إلى 10 جوان القادم في 27 مركز اختبار، على أن يتم الإعلان عن نتائج في 23 جوان المقبلة. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ له بأنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية إلى يوم الجمعة 22 مايو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي في إسلام آباد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن النقاوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. شكرا لكم على المتابعة، نفسح ليك المجال سمية. مرحبا.
2: شكرا لك ابتسام. موعد إخباري قادم إن شاء الله يكون تمام منتصف النهار، عودة مع الناس على موجة إذاعة جفصة وين ما أنتم، نحييكم ونسلم عليكم أعزائي المستمعين.
3: مع الناس مع الناس، الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مع الناس

الامتحانات الوطنية والضغط داخل الأسر التونسية، أشنية الوصفة المثالية حتى لا يتسرب غول الامتحانات لتفاصيل حياتنا الأسرية؟ الامتحانات الوطنية محطات نجاح لأبنائنا أو محاولة لتجاوز إخفاقاتنا؟ موضوع كبير الحقيقة، حبينا ناخذوه من الجانب النفسي الاجتماعي بامتياز، بعيدا عن الجانب المعرفي ومراكمة المعرف وكيفية الوصول ربما لنتائج مثلى. اليوم نحب نسيطروا على الضغط داخل الأسرة التونسية. عنا مجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين معنا بإذن الله: دكتورة هويام التركي المختصة في علم الاجتماع التربوي، الأستاذ بوشوشة بن جدو الكاتب والمربي وأب لثلاثة أبناء، ربي يبارك فيهم إن شاء الله تميزوا في دراساتهم، وكيف تم تجاوز ضغط الامتحانات داخل هذه الأسرة. ربما باش نهزوا شهادة للناس اللي تعيش الوضع هذايا الحالي. في ضيافتنا كيف كيف باش يكون الدكتور عبد الرحمن فخفاخ الأخصائي العلاج النفسي، وباش يقدم لنا جملة من القواعد السليمة لتخفيف ضغط الامتحانات الوطنية في هذه الفترة. وتو نرجعوا نتحدثوا ونقولوا علاش الامتحانات الوطنية، أما المهم إن نرجو النجاح والتميز لكل طالب النجاح في كل محطة من الامتحانات الوطنية، وتبقى البكالوريا ربما أهم العتبات اللي تعيشها الأسر والأفراد، واللي تكون فاتحة إن شاء الله لمسيرة تعليمية متميزة عليا ومتميزة.

0: الحقيقة نغم ليلى نظمي هذايا قليل وانت ما عبد في الدنيا ما عنداش معاه ذكرى يوحي لنا مباشرة على البكالوريا إن شاء الله بنجاحها للجميع في مختلف محطات الامتحانات الوطنية. أحمد تجول بميكروفون مع الناس ورصد اليوم انطباعات العبيد على الامتحانات الوطنية وثقلها في المحيط الأسري.
1: العائلة التونسية في فترة الامتحانات منا عايشة في وضعية حرجة جدا، اضطرابات نفسية، اضطرابات نتاع اعصاب، فهمت؟ العائلة هي قاعدة بلغة أخرى تعدي في الامتحانات في بقعة الصغيرات. باش نقول لك معناها الكونكلوزيون خاتمة القول، معناها هي تعدي في الامتحان.
2: فيما يخص العائلة والامتحانات، أنا من الذين يوكلون للعائلة يعني للأولياء المسؤولية الكبرى في أداء التلميذ وفي سير الامتحانات، لأن ما نلاحظه في السنوات الأخيرة من تسيب في المعاهد في المؤسسة التربوية، من لا مبالاة في التلميذ، من مظاهر الارتقاء العشوائي من قسم من مستوى إلى آخر، هذا مرده في الحقيقة لا إلى خلل في العملية التربوية فقط بل إلى شبه استقالة من قبل الأولياء.
3: الامتحانات توا بالنسبة لتوه أصبحت عبء مادي ونفسي، ونفسي قبل المادي على التلميذ وعلى العائلة زوج على الوالدين وعلى التلميذ.
4: أنا عندي بنية السنة تعدي الباك جيستيون إن شاء الله، نقولوا ربي نجحها. الجو عائلي معناتها عندها أختها أكبر منها متخرجة قائمة بالواجب معها، إحنا أنا وأمها ذانا كيف كيف، عندها أخوها برا يخدم في تونس، كان تقريب كل ليلة يطلبها يحضر فيها نفسي معناتها ويشجع فيها ويقول لها معناتها حتى لو تنخذ لك حواجة معناتها تليفون وكذا، ونفسيا معناتها الحق ماشي الأمور بالداء والأعمال على رب.
5: سمية هي عندهم باك بلون، يعني كأن حتى في الليسية تعملناها كأني باك صحيح يعني أبليكي، يعني يلقى فيها شوية توتر شوية خوف شوية كذا شوية سند من عند العائلة من عند الأسرة والإحاطة من في الإطار التربوي من طرف الإطار الكامل. وكاو
1: نقص التوتر، نخلو التلميذ بينه وبين الأستاذ متاعه وبينه وبين المعلم متاعه، العائلة ما تحاولش تتدخل في أمور مرات ما تخصهاش، مثلا في باراسكولير في بعض المعلومات في حويجات، فهمت؟ تستقر على الكور اللي نقولوا نحن فورني بار لونسينيا.
2: اولا ظهر اصبحت ملفتة للانتباه هي ظهرت الدروس الخصوصية المكثفة بهاجس انه التلميذ يحصل اكثر ما يمكن في فترة المراجعة هذه، وهذا خطأ فادح، لأنه يوجد شيء اسمه الاقتصاد بالجهد. كيف يصل التلميذ إلى الامتحانات وهو في أريحية دون ضغط نفسي ودون إجهاد ذهني أو بدني؟ وهذه مسؤولية العائلة بدرجة أولى. عندما أقول الاقتصاد بالجهد، الإعداد للامتحان يجب أن يكون منذ بداية الموسم الدراسي.
5: والله هي بالنسبة للتلميذ نحاول أن يكون يجينا من الدار يجينا مستعد شوية من الحاطة من عند الوالد والوالدة متاعه، طور مليح ونوم مليح، هذه القاعدة الساعة شوية ريفيزيون، لأن الفترة هذه يلزم المراجعة تكون على طول العام، مرة الفترة هذه فترة نتاع ريفيزيون يساعدوه شوي ويجينا إن شاء الله ما يكون كل خير إن شاء الله في الليسيات، ما يلقى كل خير بإذن الله عز وجل.
0: إن شاء الله يكون كان الخير. برشا أرى برشا زوايا زادة فتحت على الموضوع هذايا، الاستعداد الذهني، دور الأسرة في تخفيف التوتر هذايا، دور الأسرة في متابعة العملية التربوية دون أن تتدخل أحيانا، أهمية الوسط المدرسي، تقسيم الجهد على كامل السنة، برشا تفاصيل تهم الأسرة التونسية وعلاقتها بالامتحانات الوطنية في كل فترة، في الفترة هذه من كل سنة، معناها يتكرر تقريبا هذا الهاجس. باش نواصلوا مع أحلى الإيقاعات بعد شوية، نكونوا حاضرين مع ضيوفنا عبر الهاتف ونشوفوا آراء المختصين ونمجربين زيادة.

0: مع الناس. مع الناس على موجة إذاعة جفصة، موضوعنا الامتحانات الوطنية وتأثيرها على الأسرة التونسية بين الضغط وبين تخفيف عبء الامتحانات على أبنائنا الممتحنين. سعيدة جدا باستقبال الدكتورة هيام التركي المختصة في علم الاجتماع التربوي وحديث في هذا الموضوع. مرحبا بك، تحياتي ليك دكتورة.
1: مرحبا ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفصة، ولي كل السعادة بأن نكون بيناتكم في هالأيام المهمة جدا في حياة أسرنا وابنائنا. إن شاء الله بنجاح.
0: إن شاء الله يا ربي بنجاح. أما المقاييس المعتمدة والوصفة المعتمدة حتى يكون النجاح حليفهم، ما تحطوش على الجانب المعرفي ومراكمة المسألة العلمية والمعرفية اللي عندها شروطها وقوامها اللي يكون من المفروض فيه استعداد وانطلق منذ بداية السنة. نتحدث الحقيقة على السيطرة على غول الامتحانات وتوتر الامتحانات اللي يمرر الكل عناصر الأسرة وقت اللي يبدأ ثم تلميذ في امتحانات. وأنا خصصت مع فريق الإعداد ومع أحمد حبينا نتحدث تحديدا على الامتحانات الوطنية، خطر تبدو كأنها رهان أسري مش فردي. معناه
1: يعطيكم الصحة في أنكم انتبهتوا للجزئية هذه، خاطر عادة الأسرة التونسية تحرص جاهدة منذ البداية على أنها توفر دروس تدارك أو دروس دعم سواء رقمية أو مباشرة أو فردية أو جماعية، كل بحسب إمكانياته وظروفه. وبعض العائلات اللي توفر حتى يعني تاخذ قرض مش توفر هالالتزام اللي يطلب التزام مادي في بعض الأحيان أقوى من دخل الأسرة، وتخلينا لمدة عام وعامين يحضروا ماديا للبكالوريا الصغير الفلاني أو التاسعة أو السنة السادسة ابتدائي مهما كانت نوع الرهان اللي للأسف تحول إلى رهان اجتماعي عائلي أكثر من أنه رهان أو هدف ولدنا ولا بنتنا. وهذا شنو خلى العائلة التونسية تركز على المراكمة الكمية للمعرفة،
0: أي
1: يعني بأي وسيلة سيبال هي عن حسن نية أنه كل ما تنوع مصادر المعرفة هذه وتراكمها بشكل حتى عشوائي تحقق بذلك فرص أكبر للنجاح لأبنائها، وسبيلها في ذلك توفير الظروف المادية. يعني هذه المعادلة اللي ولت مطروحة وراكم المعرفة عند صغيري راكم ولا ما راكموش، هو قاعد يراكم فيه الوسائل متعددة حضوريا جماعيا فرديا رقميا، المهم أنه معرفة كمية تنقل بشكل كمي أيضا لدماغ طفل أو مراهق أو شاب دون السؤال هل أنه هالمراكبة هذه تحقق الأهداف أو لا، حتى السؤال غير مطروح. علاش قلت أن منذ البداية كيف عرفتي علي الموضوع قلت لك موضوع مهم لأن زاوية النظر تحل النقاب على جزئيات قد تثمن المعرفة وقد لا تثمن كل هذا المجهود. يعني مسألة الأسرة والاهتمام بالجانب الأسري اللي عنده علاقة بالتوتر، عادة مسألة التوتر لشكون احنا نخوضها من زاوية نفسية وكأن المسألة هي مسألة كيميائية نفسية فردية، في حين أنه توتر الممتحن في حد ذاته راهو عنده علاقة مباشرة بالمناخ الأسري والمدرسي. راهو الإنسان كائن مدني بطبعه وكائن اجتماعي، إذن حالته النفسية ليست بمعزل تام على الوضع الأسري العائلي واللي يتحط فيه.
0: الدكتورة الأسرة كيف يمكن أنها تمنع من التسرب مثلا الضغط هذايا؟ كيف يمكن أنها تصنع الأريحية هذه حتى لو كان إنه معناها الأولياء ربما وبقية أفراد الأسرة وكل عندهم الضغط الداخلي هذايا وعندهم التجاذبات والتمزق ولو كانوا في صورة ما أخفق وكيف ستمر العملية وكيفاش النجم الرتحة نفس أحيانا كيفاش النجم الرتحة نفسانيا باش ينجم يستغل معارفه الكل، لكنك كيفاش هذيك نسيء تقديمها لوين يضيع حتى اللي عنده معناه رد بالك تنسى رد بالك تغفل التفصيل هذايا رد بالك تعمل يولي يحس روحك إنها الناس كل ترقب فيه
1: بالفعل. يعني هو لو أنا احنا مش نكونوا مباشرين وننطلقوا ديراكت للحل هو في البداية لازمنا نغيروا معنى الامتحان داخل العائلة التونسية الساعة. ضروري أن نغيروا معنى الامتحان. أن الامتحان هو امتحان صغيري لكن ما هوش نهاية العالم، يعني هي تجربة تقييمية ليست بالضرورة تقييم مستوى ذكاء أو نجاح أو أهمية ابني.
0: طبعا
1: نغيروا أيضا معنى النجاح.
0: أي؟
1: النجاح ما نحصروش فقط في أنه هو ينجح في مادة أو ينجح في امتحان أو في تجربة حياة ما. راهي الحياة متعددة بالضرورة كما خلقنا ربي متعددي المواهب والذكاءات. احنا كائن بيدو متعدد، العالم بيدو مختلف ومتنوع، وفي الاختلاف والتنوع رحمة وجمالية وثراء، وبالتالي من العبث أن في العالم المتنوع هذا والمتعدد نحصر النجاح في معنى واحد.
0: نعم
1: معناها هو ما هوش بالضرورة سامحني ينجم يستجيب له نوعية ذكاء ومكانة وإمكانيات ومهارات ابني أو الظروف المتاحة لعائلتي، على خاطر احنا ما نجموش مهما راهنت المدرسة التونسية على تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية راهو مع دخول الحرب الضروس بالدروس الخصوصية والاستنزاف المادي الحاصل ما يخلي راهو الجانب المادي قد يؤثر في النتائج، يعني يوفر إمكانيات أكبر قد ينجح، ولكن كيفاش نجموا ان نعمل عمليه الترقيع هذايا كيف نقوي ثقه اولادنا في رواحهم
0: انفسهم.
1: خاطر المساله ماهيش مساله كميه، ينجم راهو صغير وفرت بارشة ظروف ماديه انه يكون عنده بارشة معلومات، لكن من يصيغ تلك المعلومات في ورقه متميزه
0: كيف تمر. نعم
1: هو والجانب الإبداعي شنو هو؟ جانب إنساني يتبنى عليه قدرة تأليفية عند التلميذ، على قدرة على الصياغة، على قدرة على القراءة، على قدرة على التحليل اللي تخليه نجم يتميز. راهي المسألة ماهيش مسألة كمية بتجميع معلومات بشكل عشوائي ما يخلي بعض أو أبنائنا على قد ما يقرأ على قد ما يجيب نتائج باية ويقولوا له منهجيتك ضعيفة. على فكرة الوليد ولا كأن قارورا عبوا فيها أكثر من اللي تحتمل. وبالتالي المنهجية تضيع، وكم ضاعت المنهجية بالطبيعة يضيع العدد وتتهز ثقته بهاك الإجهاد، هذاك الإجهاد على مستوى الوقت والجهد والذهن راهو يتعب الصغير وينجم ما ينجمش يخلق المعادلة هذه ونلقوه مسكين يلاحق في أهداف مش حتى أهدافه هو
0: فعلا
1: يلاحق أهداف عائلية.

0: الطفل. حبيت نشكرك برشا دكتورة هيام التركي،
1: أيوة
0: وحبيت نقول بالحق معناها برشا حديث محليه دقال في المداخلة، وزوز مفاهيم مهمين برشا. نعاودوا نراجعوا مفهوم الامتحانات داخل أسرنا ومفهوم النجاح، خاطر هما مفاتيح الزوز متاع نجاحات حقيقية ومتاع امتحانات نكسبوها بإذن الله. شكرا جزيلا ليك دكتورة هيام التركي المختصة في علم الاجتماع التربوي.

0: مانس
1: مانس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مع الناس.
2: موضوعنا اليوم في مع الناس، ما زلنا مواصلين الحديث عن الامتحانات الوطنية داخل الأسرة التونسية. كنا نسمع رامي عياش يغنينا الناس الرايقة يظهر لي. المسألة تأخذ معناها بالكثير من اللين في علاقة بالامتحانات، وكما نسمع المختصين نسمعوا المجربين، المجربين من زوز مواقع، المربي والأب. سعيدة جدا باستقبال الأستاذ بوشوشة بن جدو، المربي
3: بوشوش بن جدو،
2: بوشوش بن جدو، المعذرة بوشوش بن جدو، المربي والأب والكاتب زادة، معناها مجموعة من الخصال اللي تخلينا نشوف الموضوع من زوايا عديدة ونتحدث على مسيرة دراسية متميزة لأبنائك، ربي يبارك لك فيهم. نتحدث ما شاء الله على 3 أطباء، معناها تعدينا برشا امتحانات وطنية، برشا غسرات بمفهوم العائلة التونسية. سي بوشيش، مرحبا بيك، نرحبوا بيك.
3: يعيشك اللي يبارك فيك. صباح الخير أستاذتنا العزيزة،
2: تحية ليك وكل التقدير ليك. شكرا ليك،
3: تحية ليك وتحية لإذاعة قفصة وللعاملين فيها، وتحية لمستمعيها في الداخل والخارج وعلى كل المنصات أينما كانوا. شكرا على الاستضافة.
2: يعطيك ألف صحة. نتحدث اليوم على تبديد ربما عسر الامتحانات النفساني والأسري، خاطر ما تحدثش على المعرفي والعلمي، من المفروض تكون مراكمتها تصير عبر سنوات معناها وفي خواتيم المواعيد متاع الامتحانات الوطنية. نحن في مرحلة الحصاد العلمي والمعرفي، أنا نتحدث على الإحاطة الأسرية وعلى المسألة النفسية. كما قلت ما شاء الله تبارك الله، نتحدث على 3 أطباء بكل امتحاناتهم، معناها بكل محطات هم الدراسية بعد التخصص، وهو كل عام تقريبا، والناس اللي تقرأ طب واللي عندها شكون يقرأ طب يعرفوا إن كل عام تقريبا عندهم 3 بكالوريات مش بكالوريا واحدة في كل سنة. نعم نعم. نتحدث على أبرز ربما التوصيات اللي تنجم تكون خلاصة تجربة ما شاء الله إيجابية، معناها كيفاش تكون؟
3: شكرا مرة ثانية. معناها إذا كنا تحب نشوفه يعني نجاح، أولا نسعى المدرس في الإحاطة

0: استلمته
1: أي.
0: لحسب
1: وهي
0: لحسب
1: زاوية مهمة. أي
0: وهي زاوية مهمة باش تكون ناجح في العمل هذا يطلب منك الكثير حاجات، وهي يطلب منك الكثير ولكن ما هيش
1: مستحيل،
0: مستحيل وما هيش عجيرة معناها.
1: أي
0: اولا لازم يكون لازمك تكون تحب عملك، وهذا اساسي فيه معناها، حبك لعمل كذا اساسي معناها. إيه تكون شغوف بالعمل نتاعك وتكون
1: نعم.
0: ودورك كمربي ما هو مثلا
1: نعم احنا في ال اي ثم اي
0: العدل بين التلاميذ، تعرف التلميذ ينجم يغفر لك
1: ما بقيناش في الاستماع. اي ايوه تو رجعنا في الاستماع. اي سي بوشاش
0: ايوه
1: تسمع فيا؟
0: نسمع بعضنا
1: ب ما فما معناها تقطعات في الصوت للاسف. كان تسمع فيا معناها تفضل. لا لا لا ما بقيتش معنا في الاستماع، نعود بعد لحظات.
2: مع الناس،
3: مع الناس،
2: الحدث،
3: الحدث
2: والمشغل،
3: والمشغل.
2: مع الناس 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: مع الناس

0: نواصلوا إذن مع سي بوشيش بن جدو، نتحدثوا على أهم التوصيات كأب وكمربي في هذا الإطار، إطار الأجواء الامتحانات المنعشة داخل الأسرة التونسية بعيدا عن الضغوطات. نعم تفضل، مرحبا بيك.
1: شكرا عايش، فأنا نعطيك ملامح صغيرة اللي يجب يكون عليها المربي. معناها نجاحك في عملك يطلب كثير حاجات كمربي. نعم. أولا يجب يكون حبك لعملك وهذا أساسي فيه، وشغفك بعملك وحرفيتك في العمل وفنك وقدرتك على الإبداع. دورك كمربي مش كمدرس فقط، لأنك يعني تلعب، لأنك يعني تعد في شخصية المجتمع.
0: نعم.
1: عندك العدل بين التلاميذ اللي هو قد يغفر لك التلميذ كل شيء، إلا أنك ما تكونش عادل بين التلاميذ، هذا ما يغفرهلوش خلاص على مدار عمره كامل.
0: صحيح.
1: قدرتك على التواصل في سلاستك مع الأطراف المتداخلة العملية التربوية. أي. مع الإدارة، مع التلاميذ، مع لأنك أنت في الأخر مع الأولياء، مع التلاميذ، مع الأطراف المتداخلة الكل، لأنك في الأخر أنت تطبع في أجيال وتطبع في شخصية جيل ورا جيل، وماذا بينا يكون الطابع هذا يكون إيجابي أكثر منه. معناها ماذا بينا يكون الطابع هذا إيجابي عبر 35 سنة كارير.
0: نعم.
1: نزول الإعداد الامتحانات والاستعداد هكا.
0: أي
1: هذا هذا طبيعة الحال. معناها باعتباره أن في صلب العملية التربوية كخبرة قديمة أو كمهنة معناها غادرناها على الأقل 13 سنة، وكأب طبيعة الحال.
0: أي.
1: الإعداد والاستعداد للامتحانات هذا يكون من أكتوبر، من بداية السنة الدراسية.
0: نعم.
1: من جوش في 14 يوم ولا في 20 يوم نعدوا التلميذ نفسانيا وماديا، لا، هذا يبدأ من أكتوبر، وقت حطينا رجلينا في القلاية.
0: نعم.
1: لأنه باش أثناء 20 يوم هذم يلقى التلميذ راحته في الاستعداد للامتحانات.
0: اي
1: تمكنت لمتك من اليه للسيطره على المراجعه وهم مرتاحين، من ضبط جدول الاوقات مثلا للمراجعه براحه.
0: أي.
1: من غير ارهاق، باش تتفادى تلف الذاكره والتركيز والتوتر، وتحرص على انه البدن ياخذ كفايته من النوم، ما يعيش تحت الضغط، والغذاء المتوازن، وتفادي الدروس الخصوصيه في فتره الاستعداد للامتحانات. انا راني ضد الدروس الخصوصية في فترة الاستعداد للامتحانات.
0: نعم.
1: هكا.
0: نعم.
1: يعني اليوم أستاذي العزيز نشاهده في التلميذ 7 أيام على 7 أيام والمحفظة ما تنحاش من ظهره.
0: صحيح. اليوم دخلنا يعني في ماراثون متاع من 6 متاع الصباح لـ8 متاع الليل، وإحنا نعدوا الامتحانات الوطنية.
1: اليوم التلميذ. نعم. اليوم التلميذ حتى نهار السبت العشية ما يرتاحش.
0: ونهار لحد يقرأ. أي.
1: اليوم التلميذ في بعض الأحيان المادة يقرأها عند 3 أساتذة، يقرأ المادة عند 3 أساتذة.
0: صحيح.
1: اليوم نحن في فترة الامتحانات هذه، التلميذ ترى فيه في ماراثون كأنه استنزاف للأب. واليوم تعرف اليوم الظاهرة شنية أستاذتي العزيزة، أن نعد للتلميذ في المراجعة هذه باش لعلاش الامتحانات تجيك اللي شفناها في القسم ولا في المراجعة. مناش نعدوا للتلميذ
0: متكون
1: متسول، نعدوا في تلميذ متسول للريزيلتا، مناش نعدوا في تلميذ باش يكون قادر على التعامل مع المفاجآت في الامتحان. مش نعدوا في ذهنية التلميذ، نعدوا التلميذ اليوم نعدوا فيه كأنه روبو.
0: أي.
1: اليوم التلميذ فاقط للشغف.
0: أي صحيح، وتشخيص صحيح 100%. سي بوشيش تقريبا في دقيقتين، وبالحق عنا برشا ضغط متاع وقت، وما زال عنا ضيف آخر إن شاء الله أخصائي نفسي مش حدثوا على الإحاطة النفسية. كأب كيف تجاوزت هذا الضغط النفسي داخل الأسرة؟ أي
1: أنا أولادي اليوم عندي 4 أطباء مهندس
0: ما شاء الله،
1: ومعناها وبنت تخدم في الشكاكة الحديدية، ولا عمري مارست ضغوطات. جيتي معناها الترويض، يعني الكتلة الذكاء اللي عندها مروضتها الترويض،
0: وهذا عمل كبير وما هوش هين.
1: لا ما هوش هين، ومارست الضغط على أولادي خلاص مستحيل. والليتيود تاني كيف ما قراوش، قراو الليتيود إذا كان لاحظوا أنه واحد منهم ناقص في مادة من المواد، نبعث الأستاذ معين ونقوله بالله يفهموا في هذا. أبارسا يقرأ كان في الدار.
0: أيوة.
1: ما قراش يتيود، معناها أنا ما أتذكرش، وأنه ما أولادي قروا يتيود، قروا شوية بركة المختص في جراحة العظام، قرأ شوية ماتو فيزيك فقط.
0: ربي يبارك لك فيهم، وشكرا جزيلا لك، شكرا لهذه الشهادة اللي فيها برشا إيجابية، ويعطيك ألف صحة. كل شيء قلته الحقيقة مجدي، وإن شاء الله تكون بطبيعة نبراس البرشا ناس يسمعوا فينا تو. ألف شكر أنارة سي بوشيش بن جدو المربي وأب لأطفال متميزين، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يخليك ليهم. شكرا جزيلا.

0: أحلى تحية لكم الكل، تحيتنا متجدد لكل من اختار موجة إذاعة قفصة. الوقت يمضي بسرعة شديدة الحقيقة، احنا في 48 دقيقة تقريبا، 5 دقائق ما زالت معنا في البرنامج نكملوها مع الدكتور عبد الرحمن فخفايخ أخصائي العلاج النفسي. مرحبا بك دكتور، تحية ليك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام ومرحبا بجميع المستمعين.
0: شكرا جزيلا. اليوم نتحدث تقريبا في 5 دقائق على أبرز من نجم قدموه لمستمعين الكرام اللي عندهم امتحانات وطنية، هم عندهم فرد يجتاز الامتحانات الوطنية، أما ثقل الامتحانات الوطنية يجثم على كل الأسرة. كيف نتجاوز هذا التوتر بمعادلات نفسانية معناها تكون سهلة ولينة ومتاحة؟
1: هذا نتقسمه لكلنا، كلنا في عائلتنا عندنا صغيرات يستاجوا من الامتحانات، وكلنا في حاجة باش نفهموا الموضوع هذا كيفاش أحسن طريقة باش نترفو.
0: نعم.
1: أول حاجة يجب أن نفهموا لي شيء طبيعي. شيء طبيعي أنه إحنا ما احناش كل يوم قاعدين عندنا امتحانات وطنية، والنتيجة متاع الامتحانات الوطنية مهمة ياسر لحياة صغيراتنا ولحياة العائلات. دونك شيء طبيعي أن تمثل حاجة مهمة، حاجة يهتم بها الإنسان ويعتبرها حاجة كبيرة، وهذا طبيعي. طبيعي جدا لنا احنا الكل. احنا قاعدين نعمل في الحقيقة، قاعدين كيما نقولوا اذا كان الهاجس 10 قاعدين نرجعوه 1000.
0: صحيح.
1: كيفاش قاعدين نعملوا هكا؟ قاعدين وقت كامل واحنا نخمو على الموضوع هذا، وقت كامل واحنا نحكيو على الموضوع هذا، وين ما نرى الشخص اللي عنده الامتحانات الوطنية ما نجدوله كان لهيك، وين ما نلقاو وين ما نحكيو مع ناس اخرين قلنا مراني انا لا الفترة هذه عندي ولدي كذا، وهي من وقتاش راهو؟ هذا راهو من اكتوبر.
0: اي
1: وساعات من جويليا يقول ما نبدا نقولوا ماني عام جاي ولدي في كذا.
0: اي فعلا فعلا
1: فوالا. دونك هنا قاعدين نعملوا، احنا قاعدين نطلعوا في لروحنا ما غير ما نفيقوا، نطلعوا لروحنا في الهواجس، كثروا في الهواجس. ولذا اهم شيء كي انا نشوف حد مش نراه عنده امتحان وطني، نعرفه مش عادي باك ولا مش ولا مش يعمل متريز ولا نيمبورت كيل سوجي، ولا مش يعدي الماستر ولا اللي هو، ما نبداش كل مره نفكر فيه في الموضوع، ما نبداش كل مره نحكي له الموضوع، ما يكونش الموضوع الوحيد اللي نحكي فيه هيك.
0: اي
1: هذيا اعمال اخرين بيني وبين روحي مع عائلتي. في عائلتي انا يلزمني نعيش فترات بعيد على الهجس نتاع
0: الامتحان. ايوه
1: شي معناتها نعيش؟ معناها وقت اللي يجيني موضوع الامتحان في مخي يلزمني نفيق لهذاك، مخي قاعد يعود لي في الموضوع، وقد ما انا نقعد نشتر في الموضوع قد ما المخاوف متاعي تتزاد، قد ما المخاوف متاعي تتزاد قد ما الانتوراج اللي بجنبي يفيق ويحس. وهذايا اداره متاح لنا جميعا.
0: أي.
1: يزمني نفيق اللي انا قاعد نخمم فيه على الامتحان الوطني راهو ماهوش مش يعاونني، بالعكس قد ما انا نهتم بالموضوع ودايروا نلاحظوا كلنا وقت تفاتينا فترات نتاع نغمسوا في حاجات اخرين وننساو الموضوع شو اللي يصير،
0: يكون اداء خير حتى للصغيرات
1: قبل ما نوصل للصغيرات. احنا نحكيو على احنا نحكيو على كبيرات.
0: اي اي
1: نحسوا روحنا نسينا الموضوع ومرتاحين.
0: مرتاحين.
1: هذه مش نوصي اصدقائنا التلاميذ والطلبه به. شفت توا انا خرجت من الامتحان مثلا، عديت مع الاولين.
0: اي
1: خرجت من الامتحان شنو يبدا؟ عندي دوبل هاجس. الهاجس هو الامتحان الاول كيفاش عديته، والهاجس الثاني شو باش نعدي غدوه.
0: اي كيفاش باش يجي امتحان غدوه؟ ايوه
1: ونقعد ندور ويقعد يدور في مخي، يدور في مخي هيك السويعات اللي باش نعديهم، بخلاف الوقت اللي انا منغمس في القرايه ولا منغمس في حاجه اخرى، وقليل ياسر باش تكون منغمس في حاجه اخرى. شنو اللي يصير؟ اللي يصير انه مش نقعد غادي، وهذايا ما يجي يزيدني كان في التوتر اللي عندي.
0: نعم.
1: دونك يلزمني نفيق وقت اللي نخرج من امتحان، يلزمني ناخذ مساحة زمنية التفكير فيها في موضوع الامتحانات هو آخر حاجة نعملها. يجني ناخذ فترة، أنا نعرف قديش لازمني وقت المراجعة مثلا معش أنا مش راجع على الماتير الأخرى عندي ساعتين لعشية ولا ثلاثة ولا من عش قديش من ساعة. المهم مش نعمل ناخد فترة في الفترة هذيك في الفترات اللي أنا منيش قاعد نقرأ مش نعمل وقت يجي الموضوع في مخي مش نعمل نشغل نفسي بشيء آخر. قلت له إذا معقول أنا عندي امتحان وطن وانت تقول لي يشغل روحك بشيء آخر؟ قلت له ذلك لما مانا نظري اللي يزمنا نفيقوا بيك يزمنا نفيقوا بيه. أيوة. أنا مخنا ذلك كيفاش يخدم؟
0: يلزم
1: مخنا
0: نعم نعم نعم
1: يلزم شنو؟ يلزم
0: يلزم ان نحسنوا معناها اداره المهاره هذه ان نفصلوا في المواضع نتاع التفكير. انا الحقيقه بكل اسف ان الوقت يضغط ما بقاش عندنا برشا وقت. حبيت نشكرك برشا معناها على المساله التقنيه اللي انت تناولت بها الموضوع معناها الزوايا نتاع ان صح التعبير تهوئه العقول في علاقه بمشغل الامتحانات. وان شاء الله تكون التجربه مهمه بالنسبه للعائلات وبالنسبة للأولاد. إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى في الموضوع هذا وفي غيره.
1: دكتور مرحبا بك مدام.
0: ألف شكر دكتور عبد الرحمن الفخفاخ الأخصائي النفسي. معاه اختمنا موضوعنا اليوم الأسرة التونسية والامتحانات الوطنية. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. أجمل تحية كل الفريق اللي رافقكم من كل المواقع. بعد قليل لكم لقاء مع قسم رياضة ثم منتصف النهار موعد إخباري. دمتم أوفياء وإلى اللقاء.

موعدكم في مناوعة مع الطلبة. نادي بيك ينظم ورشة تكوينية لفائدة طلبة الحي الجامعي بقبلي. جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية نظم حصص توعوية وتحسيسية للطلبة حول مبادئ الإسعافات الأولية. ورشة العمل المبادئ الأساسية لنظام إدارة المؤسسات الجامعية. تسليط الضوء على مبادرة الباك في الجيب. هذا وأكثر اتبعوه معنا الليلة في مناوعة مع الطلبة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. معكم رياض دبوبي.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. بطوله كاس تونس لكره القدم الدور الربع النهائي مقابلات اليوم وغدوه. اليوم في 3:30 المباريات الدفعه الاولى، زوج مقابلات في ملعب الطيب ريميري بصفاقس اللي قناة صفاقسي والملعب الجابسي، تحكيم خالد قويدر في غرفه الفار حسني النايلي. وكذلك اليوم في 3:30 مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي البنزرتي في جرجيس في مركب جرجيس، أمير لسيف حكم هذه المباراة وحكم الفار أمير العيادي. غدوة مقابلات الثانية، مقابلات غدوة في الأدوار الربع النهائية في بوحجلة، بعد بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم نضال الطيف وحكم الفار هيثم جيرات، ولقاء تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران، لقاء حكم سيف الدين الورتاني وحكم الفار مجدي بلغة. فيما يخص الاحتراز المقدم من فريق الملعب القفصي ضد قرار الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول والقاضي بهزيمة الملعب القفصي الجزائي في مقابل صفر أمام واحد تقبلي، اللي كان من المنتظر أنه يتم نظر فيه يوم أمس، تم تأجيله إلى يوم الغد الخميس 21 مايو. أولمبيك سيدي بوزيد، إعلام من الهيئة المديرة، نظرا لعدم تسجيل أي ترشح لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات، تدعو الهيئة التسييرية كافة المخارطين إلى عقد جلسة عامة ثانية لانتخاب اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الاثنين 25 مايو بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد على الساعة 10 صباحا. هذه أخبار رياضة، إلى اللقاء.
0: 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تشهد طريق الوطني عدسة 16 في جزء رابط بين حامة الجريد وتمغزة أشغال تهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومتر من الأجزاء المتضررة بالطريق. كما بيّن المدير الجهوي لتجهيز بتوزر ثابت نصيبي أنه خلال سنتي 25 و 2026 و 2000 تمت المصادقة على 6 أمثلة تهيئة عمرانية بولاية توزر شملت عددا من المناطق ببلدية دقاش ومنطقة الشبيكة من بلدية تمغزة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي بالاشتراك مع المعهد العالي لدراسات تكنولوجية بلجيا والتعاون مع فضاء المبادرة، نظمت الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار تحت شعار الاستثمار رافد للتماسك الأسرية. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها أن أهم اللقاءات كانت مع مجموعة البنك الدولي والصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. وقد أكد وزير الصحة أن تونس تعمل على تحويل حضورها الدولية إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة لدفع مسار إصلاح المنظومة الصحية والعمل بخطوات حثيثة لتكون تونس منصة إقليمية في الصحة الرقمية والابتكار. قال المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي إن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة، مذكرا في هذا السياق بحالة الوفاة المسجلة والتي تعود للحاج محمد البرهومي من سيدي بوزيد. وأفاد بأن حوالي 9000 حاج وصلوا إلى البقاع المقدسة في انتظار وصول رحلتين اليوم الأربعاء. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. نبقى الآن في المشهد اليوم مع زميلة هيفا سلوكي وسي عبد الرحمن. تحية لكما.
2: مرحبا بك إيمان. إذن موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد في أقل من ساعة مع نشرة إخبارية مفصلة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: تحية البداية في برنامج المشهد اليوم، تصلكم من كوكب إبراهيمي في الجانب الرقمي، عبد بمولة في الجانب الرقمي والتقني، وفي مراقبة سلامة البث من هيفا سلوجا من أمام الميكروفون، ومعي في التحليل عبد الرحمن التواتي. مرحبا بك سي عبد الرحمن.
1: مرحبا هيفا، تحية ليك، تحية لأختنا كوكب، تحية لأخينا عبد بي، وتحية للسادة المستمعين.
0: نتعرف مع بعضنا على فقرات برنامجنا. إذن يوم السبت 23 من مايو الجاري، أعلن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد بتونس العاصمة. إداع مقترح قانون جديد يتضمن امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين، وتواصل الاستعدادات لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 هي مواضيع نطرحها في عين أعلى الأحداث. أبرز أهداف زيارة وزير السياحة سفيان الطقية نهاية الأسبوع الماضي إلى ولايتي قفصة وسيدي بوزيد، مواضيع نطرحها في عين على الجهات. أبرز المحاور المنتظر طرحها في المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي، نتعرف عليها في فقرة باختصار. أفاق الانتقال الطاقي في تونس وأبرز الملفات التي تعمل عليها المنظمة التونسية للطاقة النظيفة، موضوع نطرحه مع ضيف اليوم أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة.
2: عين على الأحداث.
0: مرحبا بك سي عبد الرحمن، أهلا وسهلا. نتواصل مع بعضنا ومع مستمعي إذاعة قفصة إلى حدود الواحدة ظهرا في المشهد اليوم، ومعك نؤثث فقرة عين على الأحداث وعين على الجهات. البداية مع عين على الأحداث، وإعلان المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد، باش يكون إن شاء الله يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من مايو الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمة. تمثل هذه التظاهرة سي عبد الرحمن نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار وتنظيم وبناء المشاريع متاعهم خطوة بخطوة. نستمع إلى هذا التسجيل لرئيسة لجنة الاتصال والإعلام بالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال حسني كريد جرجوري، كان هذا في تصريح لها على موجات الإذاعة الوطنية.
3: برنامج وعد وعملناه وأطلقنا النسخة الأولى، هو برنامج يسهل للحاملي الأفكار مشاريع ولا اللي عندهم مشاريع مازالوا كيبداوا أنهم يدخلوا في برنامج يعاونهم أنهم ينظموا أفكارهم، أنهم يقدموا في الستركتوراسيون وفي الفينانسمون متاع المشروع متاعهم، احنا ونزاكمباني ونوصلهم حتى لين يدخلوا للمارشي يربحوا ذاك الكليونات الأولين اللي هي زادة أصعب مرحلة معناتها في اللانسمون متاع البروجي. خاطر احنا ننطلقوا من واقع، نعرفوا شنو المشاكل، نعرفوا شنو الحاجات اللي يعطلوا أي مشروع من أنه يوصل للمراحل المتقدمة منه. ساعات زادة ما ننسيوش اللي لانتربرونور راهو يعيش وحده، معناتها ساعات الاكسبيريونس أنه يلقى روحه أنتوري بعبيد عايشين نفس التجربة هذيك تخليه يتشجع أكثر وكل شيء. دونك احنا الحاجة اللي الفريدة من نوعها في برنامج وعد اللي ما هوش برنامج متاع حظنا أكهو، وإلا ما هوش برنامج متاع أكسليراسيون أكهو، احنا لو باركور ناخذوه من الأول للآخر. نعرفوا احنا اللي الريزوتاج وإلا لفات أنه نكونوا مربوطين برواد أعمال أخرين راي حاجة تقوي ياسر الشركات، تقوي ياسر أصحاب المشاريع، كسسوا باش يعرفوا بأنفسهم، كسسوا باش يربحوا دي بارتناريا جدد.
0: إذن سيدة حسني كريد جرجوري في تصريحها على موجة الإذاعة الوطنية كانت أكدت أن هذا اللقاء سي عبد الرحمن يعتبر فرصة هامة من أجل التعرف وتبادل الأفكار مع أصحاب المشاريع وخبراء وإيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع.
1: نعم، إذن نذكر أن هذه النسخة الثانية من برنامج وعد الذي كانت النسخة الأولى منها في شهر مارس سنة 25، والنسخة هذه تنتظم يوم السبت 23 مايو الجاري، وهذا يندرج طبعا ضمن إيجاد وتمكين الأصحاب المشاريع وخريجي أساسا، يعني المقصودين والمستهدفين هم خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين، حتى يدخلوا في السوق، سوق الأعمال، وينجزوا أعمالهم. وهذه فرصة، يعني اللقاء هذايا والبرنامج هذايا يعطيهم فرصة باش يلتقوا بالخبراء، يلتقوا بمن يصاحبهم في إنجاز مشاريعهم، يعرفوا كيفاش يعني يمولوا أو طرق تمويل مشاريعهم. هذوم الكل تقريبا يعني إفادات يمكن يتحصلوا عليها. وكما ذكرتي يعني التظاهرة هذه هي نقطة معناها لانطلاق مسار كامل، هو بداية ربما إنجاز هذه المشاريع. أيضا فرصة باش يعرفوا بأرواحهم بأنفسهم، لأنه صاحب المشروع ما ينجمش يلقى فرصة خير من هكا أنه يلتقي بالخبراء، يلتقي ب يعني أصحاب الأفكار الأخرى، يلتقي بأصحاب المشاريع الأخرى.
0: يلتقي هذه اللقاءات سي عبد الرحمن تكون فرصة لتبادل الأفكار
1: والتعارف
0: وربما في هذه اللقاءات يعني تتبنى عليها شراكات مستقبلية. والفكرة تولد فكرة ومعناها فكرتين، فهكذا تتواصل. ولهنا السيدة حسني كانت أكدت أنه هذا الكل بالنسبة لبرنامج وعد في نسخته الأولى أو حتى الثانية،
1: نعم،
0: هي فرصة لصناعة جيل جديد من رواد الأعمال في تونس.
1: نعم،
0: وهذه مسألة مهمة.
1: نعم، طبعا جيل جديد، هو طبعا احنا في تونس عنا دائما نتحدث على مشكلة الشغل ويعني صعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وعادة أنه نبقى معناها خريجو الجامعات، وربما حتى بعض ربما من خريجي معاهد التكوين ومدرسة التكوين، يعني بعد ما يتحصلوا على شهاداتهم العلمية وشهاداتهم في التكوين ما يعرفوش وش بش يعملوا بها، شنو الطريق اللي بش يسلكوه، شنو يقول لك أنا وعندي شهادة. وبعد هذه يعني سبيل باش تدخل لسوق الشغل وما تبقاش تستنى أنه يجو يهدولك العمل أو يهدولك خدمة أو لا. تستنى بش يوظفوك، لا، يلزمك أنت تكون أولا صاحب فكرة، عندك الفكرة، أنك أنت تفكر، أنك تخمم، أنك تتصور، وتبقى يعني الطرق العملية هي من هذه المناسبات باش يكتسبوها، يعني يكتسب يعني خبره كيفاش يمول مشروعه، شكون يعاونه، شكون يدله، يعني الجهات التي ممكن ان تساعده، يعني مش في التمويل فقط، حتى في بناء المشروع، حتى في فكرته اذا يتنجم تعديل فكره، يكون عنده مشروع ولكن المشروع هذا ربما يكون فيه شيء من الخيال، شيء من الوهم، ينزلوه على ارض الواقع، هاو كيفاش تعمل مشروعك، هاو كيفاش تبنيه، هاو وين تبنيه، هاي شنو الافاق نتاع المشروع نتاعك، يعني مهمه جدا.
0: نعم، جميل الأفكار. جدا أنه المنظمة الوطنية هذه لرواد
1: نعم.
0: الأعمال
1: نعم.
0: تصبح في يوم ما باز دو دوني بين ظفرين، هي
1: نعم.
0: بنك للمعلومات، هي
1: بالضبط.
0: بنك الخبرات. وإحنا نعرف أنه لما يكون حتى مبتدئ جديد في عمل، فما بالك بصاحب مشروع وبش يعني معناه بش يكون عنده مشروع الخاص ويحب يكبره، المشكلة فيك الخبرة. أحيانا تجد من يعينك ومن يقدم لك خبرته على طبق من ذهب، وهناك من يكون سيء الحظ وما يلقاش شكون ينجم يعاونه بك الخبرة متاعه. هنا المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي مشكورة على مثل هذه البرامج، وعد واحد في نسخته الأولى وتبنت عليها الواحد اثنين، هي فرصة
1: نعم.
0: لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.
1: ممكن نعرفوها هي حتى
0: نعم.
1: في يعني تعريفها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي هيئة اقتصادية مستقلة تعنى بتأطير أصحاب المشاريع
0: نعم.
1: والمؤسسات الناشئة والمستثمرين، وتعمل هذه المنظمة على مرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة لتطوير أعمالهم وتسهيل نفاذهم إلى التمويل وفتح أسواق جديدة لهم محليا وإقليميا، إضافة إلى تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم أمام الهيئات الحكومية والتشريعية.
0: نعم.
1: إذن هذا تعريف لهذه المنظمة، إذن وجدت من أجل هذا الهدف ومن أجل هذه
0: نعم.
1: الغاية، وهذا أيضا يساهم في تطوير اقتصاد بلادنا
0: نعم.
1: في النهاية.
0: إن شاء الله يكونوا عنا رواد أعمال من قفصة، من
1: جزر،
0: من
1: القصرين،
0: من سيدي بوزيد، يتوجهوا لتونس العاصمة، وهكذا يكون هالتلاقي هذايا فرصة
1: جداً.
0: لتبادل
1: صحيح.
0: الخبرات. احنا باش نلقوا دائما سي عبد الرحمن في عيننا على الأحداث نمر مباشرة إلى تصريح لنائب البرلمان فخري عبد الله الخالق اللي تحدث على مبادرة اللي هي يدعم مقترح قانون جديد يضمن امتيازات اجتماعية وصحية وثقافية بهدف تحسين جودة حياة المتقاعدين. نسمو هذا التسجيل ثم نعود معك للتعليق.
4: نجمو نلخصو في أربع مجالات. مجال النقل ثم معناها تخفيض 30% على معاليم النقل العمومي والجهوي عبر دفتر نقل المتقاعد، كما ثم تخفيض لا يقل عن 30% على تذاكر النقل الجوية والبحرية بالنسبة للمتقاعدين بالخارج، خاصة في فترات خارج أوقات الذروة. بالنسبة للمجال الثاني هو قطاع الصحة، إعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة كما السرطان، القلب، السكر وغيره في القطاع العمومي هذا. ثم تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العمومية لتوفير الأولوية في المواعيد الطبية والتدخلات الجراحية. في المجال السياحي قلنا إحداث بطاقة ترفيه للمتقاعد، تخفيض لا يقل عن 40% في تعريفات النزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، وتخفيض لا يقل على 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية ممولة من قبل الدولة. بالنسبة للتأثير على الميزانية، احنا حاطين حساب كل شيء في المقترح هذايا. احنا طالبنا ب 40% في تخفيض في النزول خارج اوقات الذروة و 50% في المهرجانات والنقل. هذه الاجراءات ما تكلفش الدولة بقدر ما تنشط قطاعات راكدة في فترات معينة. المجال الرابع اللي نسوا المقترح هذايا هو مجال التشغيل والدخل، الغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط مهني اخر، والانشطة هنا انشطة محددة بعينها مش كل الأنشطة، وتقديم إعفاء لأصحاب العمل بقيمة 30% من المساهمات الاجتماعية في حال تشغيل متقاعدين في مهام استشارية أو تكوينية.
0: كان هذا تصريح للنائب البرلمان فخري عبد الخالق اللي كان هذا التصريح لي في على موجات الإذاعة الوطنية. نذكر هنا سي عبد الرحمن أنه لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب كانت عقدت جلسة مسائية يوم أمس تم الاستماع فيها إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالإحاطة بالمتقاعدين. كيف شفت المبادرة هذه سي عبد الرحمن؟
1: هي والله مش باش نقول لك يبدو انها اول مره تقريبا تصير مبادره من القبيل هذايا، يعني الالتفات الى هذه الفئه من المجتمع من ابناء تونس هم المتقاعدين، اللي عاده راهو المتقاعد في بلاد تنسى من نهار اللي غادر المطار.
0: وهذا سيء وسيء جدا،
1: وهذا سيء جدا، يعني تنسوه انهم يعطوهاك الجرايه وينسوا اللي فما فئه راهي كانت قدمت خدمات للبلاد وكذا ومازالت.
0: وكنا نحكوا تو على الخبره
1: وكان بالضبط، وراه مازال عندها ربما ما تفيد، مازال عندها قدره على النشاط، مازال عندها قدره على انه يعني اضافه الى دخل اخر ربما يتنجم يتحصل عليه المتقاعد. هذه المبادرة تقدم بها 40 نائب بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق ليس فقط باش يربح شوية فلوس زايدة، لا، ثم حاجات أخرى يحتاجها المتقاعد، ثم معاملة أخرى يحتاجها المتقاعد، حتى يعني
0: فرين التقدير
1: يعطيك الصحة، يعني نوع من الجزاء،
0: نوع من الجزاء والتقدير للخبرة متاعه، ومش معناه كبير في السن يعني
1: يعطيك الصحة. يعني إذا استثنينا بعض ربما بعض الجمعية موجودة تقريبا جمعية متقاعدين تعمل شوية رحلات وكذا وأنشطة وكذا، ما ثماش حاجة رسمية تتجه إلى الفئة هذه. والله هي مبادرة جيدة جدا وفيها جانب إنساني، وما ننسوش رانا الناس الكل ماشيين للتقاعد،
0: مازال عنده الحق باش يمشي،
1: وراي الناس الكل ماشي للتقاعد
0: في السياحية للمعالم الأثرية التاريخية، مازال المتقاعد راهو ينجم يتثقف، ينجم يحب معناها ياخذ
1: وماذا به يرتاح شوية زاد، ماذا به يرفع على روحه شوية،
0: نعم يتعرف يعني على ثقافات جديدة.
1: هذه ربما فيها كما ذكر سيادة النائب يعني تقريبا أربع نقاط اللي هي ركز عليها، هي التعريفات على في وسائل النقل العمومي والناقلة الجوية والبحرية بالنسبة للمقيمين الخارج، كذلك فيها جانب صحي، اعفاء المتقاعدين من المساهمه المتعلقه بالخدمات الوقائيه الخاصه بامراض معينه مثل امراض السرطان والقلب والسكري، ثم ربما مسلك خاص بالمتقاعدين داخل المستشفيات العموميه، فيه يعطيهم شويه اولويه المواعيد والعمليات الجراحيه وغير ذلك. وهذا طبعا يتم بالاتفاق مع وزاره الصحه. صحيح ما تو متقاعد عمره مثلا في 70 ولا 75 سنه باش يمشي يزحم على جال موعد وكذا، راه مش كيما مازال انسان شاب ولا كذا مازال في يعني معتد بروحه ينجم يوقف وينجم يشد الصبح. على كل حال بالضبط هذه معناها حاجات كما قلتي انت فيها شويه تقدير.
0: احيانا راهو بعض المستشفيات سي عبد الرحمن هذه ربما مشغل كان نقلوا احد المواطنين او كان يتحدث انه راهي ثم مؤسسات صحيه لما يتم التوجه اليها تكون مكتظه بشكل صحيح. غريب
1: بالضبط.
0: بشكل معناه
1: ما يلقاش فرصه
0: في وسط قاعد هذاك مسكين قداش باش يقعد واقف في ساعه تكون ساعتين
1: وحتى اولويه يعني اجراء فحص وكذا ولا اجراء عمليه وكذا، راه مش كيما الانسان مثلا بدنه مازال صحيح يتحمل كيما انسان
0: هو
1: متقدم في السن.
0: هنا من بين النقاط سي عبد الرحمن انا كنت قطعتك وعذرا على المقاطعه، انه من بين الحاجات اللي تحدثوا عليها هي التخفيض في تعريفات التنقل والنقل العمومي يتمتع بخدمات المؤسسات الصحية. لكن نرجع لأبرز ما تم التطرق لي خلال لجنة اجتماع لجنة الصحة وشؤون الأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في جلسة الاستماع وسلسلة السماعات اللي قوموا بها خلال النقاش اللي هنا يفيدني أيضا ربما تحليلك سي عبد الرحمن، أنه خلال النقاش استأثرت أحكام الفصل الخامس من المقترح المعروض والمتعلق بإلغاء منع العمل صحيح. بعد سنة تقاعد لأصحاب الجرايات بحيز هام من التدخلات أو متدخلات النواب الحاضرين، حيث أكد البعض على ضرورة إلغاء جميع النصوص اللي تحرم المتقاعدين من ممارسة حقهم في العمل، وبينوا أنه عديد التشريعات المقارنة تسمح للمتقاعد بممارسة عمل مأجور مع التمتع بالجراية اللي تعتبر حق مكتسب للمضمون الاجتماعي، في حين اعتبر مجموعة أخرى من النواب أنه القوانين المعمول بها حاليا لا تحول دون الاستفادة من خبرات وكفاءات المتقاعدين في التأطير والتكوين والاستشارة شريطة احترام بعض الضوابط. وهنا يعني ما حبوش يكون يعني مضبوطة بقانون. من جهة أخرى أدعى عدد من المدخنين إلى تعميم أحكام هذا المقترح على جميع كبار السن وعدم الاقتصار
1: هذه نقطة
0: على
1: مهمة أيضا.
0: المتقاعدين
1: هذه نقطة مهمة أيضا اللي وقفتي عندها، وهو راهو كنت تحدث على المتقاعدين راهم ينتموا إلى فئة كبار السن، ماذا بنا هل الامتيازات هذه ربما اللي باش يتمتع بها المتقاعد يتمتعوا بها كبار السن كلهم في تونس مش كان المتقاعدين، نظرا لأنهم ظروفهم الصحية وتقدمهم في السن وكذا. هذه ما هيش باش تكلف الدولة برشا حاجات، راهي حاجات رمزية، حاجات تعطي لك المسن قدرة وقيمته سواء كان متقاعد وإلا مش متقاعد، يعني إنسان ما كان يشتغل في عمل حر وغير ذلك. الجانب الآخر وهو مهم جدا، هل المستوى الترفيهي والمستوى الثقافي والمستوى السياحي كذلك راه مهم جدا. يعني المتقاعد بعد ما يتقاعد، خاصة عنا في تونس احنا ما نشك المجتمعات اللي راهو نخموا في تقاعدنا لأننا نبقوا نصرفوا على أولادنا لين يتخرجوا، بعد ما يتخرجوا كذا مشنا كما بعض الدول يوصل ولده 20 ولا 30 سنة يعني تتولى أمورها الدولة وكذا، احنا نتحملوا مسؤوليتهم حتى بعد يعني مدامه هو ما يشتغلش
0: حتى بعد تأسيس حتى العائلة
1: حتى بعد تأسيس العائلة كذا. ولذلك ما عندناش فرصة باش هاك المتقاعد يتمتع شوية بالراحة نتاعه وقت اللي يخرج تقاعد، ما عندناش الفرصة دي. ونزيدوا نلقوا اللي راهي الأسعار يعني الولوج إلى الوحدات السياحية وغير ذلك ما تسمح لاشي يعني جرايته باش هو يمشي وأنا كل سنة ولا في كل مرة يمشي يتمتع بشوية راحة وكذا
0: هذا وإلا حتى في خضم الحياة
1: هم طالبين فرصة. بتخفيض ومراعاة وكذلك المهرجانات والتظاهرات الثقافية اللي فيها ربما حتى مهرجان باش يمشي يحضر حفلة وكذا ما ربما يقول لك يسر علي أنا باش ندفع 20 و 30 دينار
0: يكون المتقاعد ذو كفاءة ويجد
1: ويجب الاستفادة منها.
0: كيفاش نجمو انه لهنا نجمو بقوانين وتضبط بأوامر تضبط ينجم معناها يخدم خدمتين دون أن يمس من الجراية المعتقدة اللي هي حق من
1: حقوق. يعطيك الصح. وهنا ربما ثم شكون يقول لك ساعات تسمع بعض التعليق وكذا هاو متقاعد ويخدم
0: في بلاصة وشاد
1: وشاد وشاد وهاو عنب
0: هذا لا يلغي ذاك
1: وهاو شاد بقعة شاب بطال. المهم لا لازم يتم تنظيم العملية بشكل أنه هذا ما يلغيش هذا وأنه المتقاعد ما يخذش بلاصة يعني.
0: وهنا النائب البرلمان فخري عبد الخالق كان أكد أنه هذا ينجم يشمل قطاعات بعينها واختصاصات بعينها
1: يعني لما
0: خاصة ربما لما نطلق صفة مستشار مثلا.
1: صحتي
0: ننهي هذا الموضوع سي عبد الرحمن مازال عنا برشا من نتحدث. نمر إلى تواصل الاستعدادات لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية. نذكر لهنا أنه يوم أمس كانت أسفرت نتائج المسابقة اللي تم إطلاقها استعدادا لهذا الحدث العربي باختيار تصميم الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. كانت أسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالبتين نور جنات الدخلاوي طالبة من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة وسليمة بن حريز اللي هي طالبة من المدرسة العليا للهندسة المعمارية والسمع البصري والتصميم بتونس وذلك تقديرا للعمل الإبداعي اللي كانوا قدموه البنات الاثنين في تصميم الشعار والهوية البصرية الخاصة بهذه التظاهرة الكبرى. نسمع إلى هذا التصريح للإذاعة الوطنية.
5: اسمي نور جنة الدخلاوي نقرأ في الميزام. نحن شاركنا في المسابقة الوطنية لتصميم الشعار والهوية البصرية لتونس عاصمة السياحة العربية ل 2027. نحن خدمنا على اللوجو أنا وسليمة بن حريز كانت مؤطرتنا هي مدام جليلة بوزميتة. اللوجو متاعنا مستوحى من البيبان متاع تونس خاطر تونس فيها برشا بيبان. خدمنا زيدا على الكغلاج التونسي متاعنا المعروف على الليجوان متاعو. اخترنا زيدا الألوان الأزرق والأصفر هذيك باش يكون أكثر دوغابل.
0: إذن كانت هذه الطالبة نور جنات الدخلاوي بعد ما تم الإعلان على فوز ربما الشعار اللي قدموه واللي فيه هكا يعكس الطابق التونسي نتاعنا الجميل وخذوه بعين الاعتبار عديد الأشياء. إذن تونس وجهة سياحية. هذا الحدث الكبير شنو اللي نجم يمثله سي عبد الرحمن وشنو الحاجات اللي نجمه نبنوا عليه؟
1: هو أولا اختيار تونس عاصمة للسياحة السياحية 27 هذا يدل على
0: عاصمة للسياحة العربية
1: السياحة العفو العربية لسنة 27 يدل على مكانة تونس السياحية سواء على مستوى إقليمي أو على مستوى دولي. وهي مسابقة اللي انتظمت لإعداد تصميم شعار للدورة هذه وللتظاهرة هذه. والشعار هذا هو شعار الهوية البصرية للبرنامج وكما قلنا باش يعكس قيمة تونس يعني. والحديث هنا راهو على تونس العاصمة بشكل أساسي لأن يعني العملية انطلقت من تونس الكبرى. نعم. يعني
0: تونس الكبرى أريانا منوبة
1: بنعروس
0: وربما
1: بعد ذلك
0: نابل.
1: نعم بعد ذلك حسب ما ذكرت إحدى المسؤولات أنه سيشمل أساسا تونس الكبرى ولكن سيشمل سيشمل جهات أخرى من البلاد. ذكرت مثلا على سبيل المثال نابل وبنزرت. إذن هذه في المستقبل إذا كان تونس طبعا باش توري هالوجه الحقيقي خاصة أن تونس نتحدث على تونس الكبرى تتمائل فيها عديد الأثار وعديد المعالم مسجلة في مستوى اليونسكو يعني عندها مكانة عالمية ومكانة
0: سيادة نرجع لموضوع السياحة باش نبتوه مع عين على الجهات ولكن فقط بعد ما نعرف أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جوارها.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. المشهد اليوم، رصد للأحداث وطرح للقضايا.
2: المشهد اليوم، مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
3: المشهد اليوم، تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
2: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس، من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مازلنا متواصلين معكم على موجة إذاعة قفصة في برنامج المشهد اليوم، معي هيفا سلوكا وعبد الرحمن توتي في التحليل. إذا نواصلوا بالسياحة ونمر إلى عين على الجهات.
5: عين على الجهات.
4: في عين على الجهات نمر إلى أبرز أهداف زيارة وزير السياحة سفيان الطقية نهاية الأسبوع الماضي إلى ولايتي قفصة وسيدي بوزيد. في البداية نستمع إلى هذا التسجيل المكلف بمأمورية لدى وزير السياحة وحيدة جعيت، كان هذا لدى زيارتهم، زيارة الوزير وزير السياحة سفيان الطقية والوفد المرافق له لولاية قفصة يوم الجمعة.
6: كان اجتماع في الإطار المتابعة على المخرجات أيام السياحية والصناعة التقليدية، وجينا على عين المكان باش نشوفوا وين وصلنا معناتها في التنفيذ وفي التوصيات، وكذلك حبينا زادة نعينوا بعض من المشاريع الجديدة اللي نجموا معناتها في الأثناء. الاجتماع كان ثري في الأفكار، في التبادل، في الآراء، فما إرادة قوية ياسر من الأخيان الكل باش نحقوا إن شاء الله طموحاتنا اللي هي بالأساس باش تكون قفصة قطب سياحي بامتياز. نحبوا مزيد من الاستثمار، واليوم راهو فما 4 مشاريع في

0: السياحة وحيدة جعيت لأنه في اليوم الثاني يعني يوم السبت بعد يوم الجمعة يوم السبت الماضي كان نتنقل وزير السياحة إلى ولاية سيدي بوزيد للاطلاع على المكونات الطبيعية والإيكولوجية للجهة بهدف إدراجها ضمن المسالك السياحية.
1: زيارة عمل على عين مكان في بعض المناطق الأساسية في مجال معناتها استثمار ومزيد من التعريف في السياحة البديلة والسياحة الإيكولوجية اللي هي تتميز بها ولاية سيدي بوزيد. مشينا زرنا معناتها المحمية وكذلك الحديقة الوطنية بهدمة، والحقيقة اكتشفنا معناتها قدرة كبيرة في المناطق هذوما الاثنين اللي نجموا معناتها يكونوا مستقبلا باش يكون المواقع هذوما يندمجوا في مسالك سياحية. احنا نحب نشجع اولا السياحة الداخلية وثم مستقبلا علاش لا نتوجه للأسواق الخارجية. قاعدين في كل ولاية نشوفوا شنو هو معناتها نقطة القوة ونخدموا على معناتها على الخصوصيات ديما باش نعزوا قد ما يمكن المخزون الثقافي والطبيعي متاع كل جهة.
0: إذن وزير السياحة سفيان تقيس عبد الرحمن كان أكد خلال زيارته لولايتي سيدي بوزيد وقفصة أن الوزارة تعمل حاليا على إحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة. في الحقيقة ثم توجه أهم لربما الابتعاد وتوسيع المعنى السياحة للخروج بها من السياحة الصحراوية والشاطئية إلى سياحة إيكولوجية للسياحة البديلة إلى السياحة المحلية والعائلية ودور الضيافة. ولكن لهناسي عبد الرحمن نحس أنه ثم غياب للبصمة، ثم غياب لمزيد إبراز الطابع السياحي اللي تتميز به تونس، وكأني كل جهة عندها مخزونها التراثي المادي ولا مادي نحاول نثمنوه، ولكن هك البصمة اللي توحد تونس واللي تبرز تونس هنا هذه ما زالت غايبة. لعل بهذه الخطوات نجم نوصلوا للسياحة اللي نحبوا عليها.
2: مهم فعلا اللي ذكرتيه هيفا، اللي رو مش الغاية احنا باش نجيبوا السايح يا للشط يا للواحة يا للصحراء ونجيبوه للأكل وللماكلة وكذا. عنا ولايات يعني تتمتع بمخزون برصيد سياحي لأن عنده خصوصيات تختلف عن المناطق السياحية المعروفة، كيما قفصة مثلا عندها مناطق جبلية اللي هي مش موجودة في عديد المناطق الأخرى. يعني عندها خصوصيات، عندها طبيعة الواحة وعلاقتها بالمنطقة السكنية، يعني حتى في التركيبة يعني تركيبة المدينة ثم خصوصيات. يعني هذه الأشياء هذه ثم عندها جانب من التراث يعني المادي ولا مادي تتميز به مدينة قفصة كما تتميز سيدي بوزيد بأشياء أخرى. فلابد من التركيز على هذه العناصر، هذه العناصر اللي هي لابد أيضا راهو ما يجيش أي إنسان يقول لك هيا باش نعمل مشروع سياحي، لا، شنو اللي عندك؟ شنو اللي عندك باش تجلب به سائح؟ لأنك كان باش تقول له على البحر ما عندكش، الواحة هاي موجودة منه ومنه ويعرفوها، إيش عندك مضيف باش تجلب السائح؟ وما ذبينا زاد السياحة إذا كانت عملت مشاريع وإلا يعني مؤسسات سياحية وحدات سياحية ما تكونش متاع ليلة وعدي وإلا متعدي باش يتغدى وماشي مواصل الطريق. لابد أن تولي مكان جذب ومكان إقامة. ليش؟ وهذا كيفاش نعملوه؟ يلزم ثم شكون يفكر، شكون يستنبط، شكون يعني ينتبه إلى الخصوصيات اللي تنجم تشد السائح. تو كيما منطقة سيدي بوزيد المعروف عليها أنا بلاد فلاحية، ولاية فلاحية، يا أخي ثم سياحة فلاحية،
0: نعم، راهو إيكولوجية، راهو السائح دور الضيافة زاد ينجموا هكا
2: دور الضيافة، نعم،
0: شي السائح ينجم ياكل
2: ويشارك معاك في في خدمة الحقل
0: اليومي
2: ويشارك معاك في جني الثمار ويشارك معاك ويشوفك ويجلس معاك ويتحدث معاك.
0: هي جميلة جدا هالصور اللي نحكوا فيها بالضبط. ولكن كما نرجع للنقطة اللي انطلقت منها سي عبد الرحمن اللي احنا لازمنا نقصنا الإخراج الفني
2: صحيتي.
0: للصورة الجميلة لتونس.
2: هذا على
0: هذاك علاش هو تحدث على سياحة إقليمية وأنه
2: وبديلة يعني تعطي منتوج جديد. ما هوش المنتوج التقليدي اللي نعرفوه. صحيح هذاك عنا رصيد هذاك محافظين عليه, السياحة الشاطئية والسياحة الواحية محافظين عليها. عنا في كل جهة خصوصية.

0: جميلة
1: إذا كان جدا. ثم شكون عنده رؤية وينجم يستنبطها هكذا الخصوصيات هذيك ويبرزها باش تولي ظاهرة للسائح وباش تولي جاذبة للسائح وباش تولي تدخل في الدعاية السياحية وقلت تعمل انت دعاية سياحية هاو علاش تجي للمنطقة هذه وربما ما تمشيش للمنطقة أخرى ولا ما تمشيش لبلاد أخرى أصلا راهو هذا هو اللي لازم نخدمه عليه.
0: نعم.
1: ما نجيش نعمل
0: احنا عنا الرماديات عنا المغاور
1: نعم.
0: المغاور البربرية عنا
1: مسالك سياحية ما هيش مستثمرة
0: تراث لمادي جميل جدا
1: صحيح.
0: عنا الثلج وما أدراك
1: صحيح.
0: عنا حديد الأماكن اللي عندك ما تشوف عندك ما تزور وعندك تاريخيا عندك ما تنجم تحكي فيها
1: مناجم بيدا وتاريخ المناجم
0: نعم.
1: جزء من
0: تنجم تكون حتى نعم. جزء من زيارة السائح سواء كان
1: بالضبط.
0: تونسي وإلا
1: هنا ربما
0: تشوف التاريخ بتاع المناجم لأنه المنجم في حد ذاته يروي
1: تاريخ. تاريخ جهة تاريخ نعم
0: نعم
1: ينجم وتاريخ مش مش مش تاريخ وطني فقط تاريخ شاركت فيه حتى يعني بعض الشعوب الأخرى المجاورة الغربية
0: يعني
1: وغير
0: زيارة
1: الوزير.
0: المواقع الأثرية أو باش نقولوا احنا المعلم أثري
1: معلم
0: مش معلم أثري لما نمشوا الأماكن هذيك اللي تتجمع فيها بعض الأشياء القديمة
1: نعم نعم
0: يعني
1: متاحف مثلا
0: المتاحف نعم اللي ما لقيتش الكلمة للأسف المتاحف هذية تحس أنه لا يتوجه للتلميذ ولا الطالب ولا المواطن وهي تحكي تاريخ طويل
1: لازم زادة حتى كان نعملوا متحف ولا رأوا حتى كان عنا متحف نتاع المناجم ما نعرفش عليها وثم مجتهد عمل بصفة يعني شخصية وبصفة ذاتية إن شاء الله يلقى المساعدة
0: نعم.
1: وعنا راهو المفروض أن الشركة بيدها
0: نعم.
1: هذه شركة يعني الفوسفات أن هي لو كان عندها متحف وضاع للأسف فيه
0: نعم.
1: جزئيات وفيه تاريخ وفيه عناصر يعني مهمة جدا المفروض يكون ثم متحف نعم. كبير جدا لتاريخ هالشركة هذه.
0: نعم. شكرا لك سي عبد الرحمن هكذا نختم معك
1: بارك الله فيك
0: على الجهات
1: هيفا. شكرا
2: ضيف اليوم
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومواصلين معكم على موجة إذاعة قفصة مباشرة أرحب بضيفي أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة مرحبا بك سي أحمد على موجة إذاعة قفصة
3: مرحبا وشكرا على الاستضافة
0: شكرا لك باش نتحدث معك سي أحمد على أفاق الانتقال الطاقي في تونس وأبرز الملفات اللي تعمل عليها المنظمة التونسية للطاقات النظيفة ولكن فقط بعد هذه الفقرة فقرة باختصار بإمضاء الزميل مكرم هنشيري اللي يتحدث فيها على المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي
2: باختصار
4: يناقش المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خارطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي وتسريع نشر الطاقات المتجددة مع تعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات. المؤتمر والذي ينتظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل المستدام والمبتكر يهدف إلى بلورة رؤية وطنية للمرحلة القادمة تتماشى مع التزامات الدولة المناخية الدولية وتعزيز موقع البلاد كفاعل إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. ويتضمن المؤتمر 6 أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في تقييم أثر السياسات الطاقية وبناء رؤية مستقبلية للانتقال الطاقي وتسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاع إلى جانب تعبئة التمويلات المبتكرة للمشاريع الطاقية والنظر في دعم الابتكار التكنولوجي في مجالات الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتموقع الإقليمي لتونس في الفضاء المتوسطي والإفريقي. ويستعرض المؤتمر أيضا أبرز المحطات التاريخية التي طابعت مسيرة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بداية مع إطلاق برنامج أولي للتنوير الريفي بالطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي خلال الثمانينات القرن الماضي مرورا بتطوير برامج التدقيق الطاقي خلال التسعينات، ثم الانطلاق الفعلي في مشاريع الطاقات المتجددة في الألفية الجديدة، ووصولا إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي وأحداث صندوق الانتقال الطاقي وتوسيع الشراكات الدولية خلال العقد الأخير. للإشارة فإن كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أفاد خلال مشاركته أمس في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة بأنه تم إنجاز حزمة مشاريع للطاقات المتجددة، حيث تم تحقيق هدف إنتاج 9% من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة التي من المنتظر أن تصل إلى 35% في أفق سنة 2030. كما أشار إلى أنه تم التركيز حوالي 450 ميجاوات على أسطح المنازل في إطار نظام الإنتاج الذاتي، كما سيتم الانطلاق في إنجاز 5 مشاريع كبرى بقدرة 600 ميجاوات في الفترة القادمة.
0: رحب بضيفي أحمد الدوس، نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. نطرق معك سي أحمد لأفاق الانتقال الطاقي في تونس وأبرز الملفات اللي تخدم عليها المنظمة. وأحنا كان المنطلق متعنا من الملتقى اللي تنظمه اليوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي ينتظم اليوم وغدوة. هذا المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي سلط الضوء على عدد من النقاط، كان هذا محور فقرة باختصار اليوم. معك سي أحمد، نتعرفوا على خطط تونس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لاعتماد الطاقات النظيفة، كيفاش تشوفوها كمنظمة، وخاصة المنهجية المعتمدة اليوم لخفض الانبعاثات الكربونية والمضي نحو اعتماد الطاقات النظيفة بشكل كبير، خاصة في ظل ما يعيش العالم اليوم.
3: هو ساعة منا في البداية ما نجموش قدموا في الحديث برشا قبل ما نباركوا للوكالة لأن المملكة التحكم في الطاقة اللي اليوم تغلق من 40 عام، واللي هي الحقيقة من اللي بدأت كما ذكرتوا في التقرير، الحقيقة برشا خدمة صارت وبرشا مع تقدم. اليوم فضل كبير للوكالة على الأقل في جزء هام اللي نوصلنا له اليوم على واحد مستوى الطاقي، هذا مع البداية. بالنسبة للاستراتيجية أو خلينا نركزوا على الجانب اللي ذكرته أنت اللي هو تنقيص الانبعاثات، خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي. هو هذا حقيقة مع ملف كبير عنا فيه للأسف مع تعثر كبير برشا، يعني من اللي بدأ البرنامج متاع الطاقات المتجددة وقانون 2015، كما بكل ذكرتوا الأسطح المنازل الحمد لله ماشية، يعني شادة واحدة نفسق باهي، وكل عام تقريبا المواطنين قاعدين يركبوا أكثر أو ضعف متاع السنة الفارطة. نظام اللزمات زادة ثم الحقيقة ثم رغبة كبيرة من الوزارة أنه تنجح البرنامج هذا، وقاعد يقدم كما قلت في التقرير ثم 5 مشاريع جد وقاع الإنضاء عليها. ولكن للأسف النظام الوحيد اللي قاعد متعثر هو نظام المحطات الصناعية. يعني اليوم أغلب المصانع مش مركبين، ونسق التركيب نسق بطيء، يعني يقول القائل معناها بالمنطقة مثل الأشياء أنه المصنع في تونس اللي فرحان وأنه يخلص الضوء، أنه المصنع في تونس اللي كلفة الكهرباء عنده ما تمثلش جزء كبير من ستركتور دوكو، معناها في الكلفة كي يحسب المنتوج متاعه قداش نسبة الكهرباء فيه يلقى من 5 حتى 20-30% انت والمنتوج، واضح. في هذا احنا معنا بحكم الممارسة والعمل اليومي في الميدان ديما نقابلوا الصناعيين، وديما الحقيقة ما يكلمون على استشارات، فعندما تعمل له الدراسة وتحسب له الكلفة وكل شيء الناس الكل من بعد ما يتفاجئوا أنه للأسف في تونس ثم أمر من 30 أوت 2016 هو يعطل. إيش معنى يعطل؟ معنى الأمر ذايا يجيك للمصنع يقول له ما تنجمش تركب أكثر من 30%، ما تنجمش تعطي الستيك أكثر من 30% من الإنتاج متاعك، عكس المنازل المواطن في المنزل متاعه ينجم ينتج معناها 100% يعطي للستيك حتى ولو الدار مسكرة، الستيك تاخذ الانتاج الكل وترجع له اللي خذته الستيك وقت اللي هو عنده لي حاجة. فبالنسبة للمصانع، المصانع طريقة الاحتساب معناها مختلفة، وفيها عبارة أنا بيناليزي المصنع اللي يركب.
0: ثم حاجات متناقضة سي أحمد ما بين توجه الدولة لاعتماد الطاقات المتجددة ويعني خفض الانبعاثات الكربونية، خاطر احنا يعني منخرطين ضمن اتفاقيات دولية في هذا الإطار، ولكن عنا أمر معطل من 2016. هل ما تمش طرح ربما تنقيح لهذا الأمر، خاصة أنه ثم مسار كامل تعتمد فيه الدولة حاليا وتحاول أنها تسرع الخطى لبلوغ 2030 و2050؟
3: نعم. خلينا نشوف شيء تاع من الفلسفه اللي وراها ومن بعد نشوفوا شيء الحلول. بالنسبه للوزاره شو قالت انت كمان مصنع ما تركبش طاقه او ركب شويه بكل، اما ستيك هي اللي مش تولي الطاقه نتاعها نظيفه، تولي ستيك تاخذ في الكهرباء من عند المحطات الكبرى تاع اللزمات من عند الشركات الاجنبيه، يصبح 5% من الكهرباء اللي تبيع فيه ستيك يولي مالا كهرباء نظيف. واضح؟ لو كنت كمصنع تنجم تاخذ السيرتيفيكا هذيك انه من عند ستيك عندنا 35% من الكهرباء نتاعنا راهي نظيفه، وانت فوق المصنع نتاعك زيد تركب مثال نسبه ما نعرفش
0: 30-40%
3: تلقى روحك
0: في 70-75
3: مده تولي عندك 60-70 حتى اكثر مالا كهرباء نظيفه. هذه على كل حال النيه الاولى. اللي صار للأسف شنو صاروا معنا ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى أنه التقدم إنجاز المحطات الكبرى هذه متاع الشركات الأجنبية تقدم بطيء جدا، يعني المحطات اللي دخلوا حيز الاستغلال في سيدي بوزيد وتوزر في شهر ماي أول شهر ماي هما محطات تابعين طلب عروض متاع 2018، يعني بقينا 8 سنوات.
0: نعم
3: واضح. وحتى المشاريع الجد اللي صحوا هذوما صعيب برشا لو كان في سعي يدخلوا، يعني معناها صعيب قبل 3-4 سنوات هذا اذا كان صار.
0: نعم
3: واضح. في الاخر تلقى ستيك عندها ديما مش توصل للهدف نتاع 35% هذايا في عام 2030 اي بالضبط، لانه نعم. التقدم المشاريع اللي هي معامله عليهم برشا كوزاره باش تبلغ الواحد نسبة ذيك تقدم بطيء. هذا واحد. اثنين، مسألة رصيد الكربون، يعني كل محطة من المحطات الكبرى اللي تم مع تركيزها عبارة هي محطة نقصت كمية معينة من انبعاثات كربون حتى ولا المحطة هذه لو كان جات تخدم بالغاز رأي سيبت مش عارف قداش يقولوا مثال 100,000 طن مثال CO2.
0: نعم.
3: عندما تركب أنت معنا محطة شمسية تساهم أنك تحد من انبعاثات ذاك أو لا. تعمل تقلص هذاك تأخذ فيه من الرصيد.
0: لا.
3: الرصيد هذاك في الأصل هو موجه للمصانع التونسية، عندما تجي تصدر مصادر المصانع التونسية تأخذ الرصيد هذاك، تأخذ شهادة مع الستيك أنه عندها هي نسبة معينة من الكهرباء متاعها مساهم في الحد من الانبعاثات بتاع الكربون. للأسف معناها التوجه اللي مشى انه الرصيد هذا تاخذ نصفه الشركة الأجنبية تبيعه. واضح. فالحقيقة لهنا لا خلينا المصانع يركبوا ولا الستيك او الدولة ركبت يعني ما يكفي من المحطات الكبرى.
0: نعم.
3: وحتى باش تحافظ زاد على واحدة رصيد الكربون.
0: نعم.
3: لكن ما قلت انت كلمتك مش غالطة. تم نوع من المتناقض.
0: نعم.
3: بين التراء شنو اللي صاير فيه وبين النوايا.
0: نعم. ثم من بين النقاط اللي تطمح لها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في مؤتمرها اليوم وغدا سي أحمد، اللي هي تضع خارطة طريق طموح طموحها ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي، وهذه نقطة كنت أثرتها حضرتك منذ قليل، وتسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة وتثمين الطاقة للنفايات. في الحقيقة اللي تم هذوما أو المصطلحات هذه اللي هي التنقل الطاقي، تطوير وسائل وتخزين الطاقة، التثمين الطاقي للنفايات، في الحقيقة ما زالت مصطلحات ما هيش معروفة بالقداء عند التونسي، بالرغم أن عندها مردودية كبيرة بالاعتماد للتحول أو الانتقال إلى الطاقات النظيفة من جهة، ولكن لهنا تعترضنا عديد العراقيل التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف. في 4 دقائق لو كنا نلخصوها معاك سي أحمد.
3: هو بالنسبة للحلول هو معنا مسألة خزن الكهرباء، هو ينجم مثل حل مركبي، خاصة أن اليوم من هنا لآخر 2026 تقريبا كل المصانع في تونس مشترك بينهم العداد الذكي. إيش معنى العداد الذكي؟ يمكن معنا برشا ناس ما يعرفوش الكلمة، معنا سمارت جريد. العداد الذكي هذايا هو يمكن الساك من أن تعمل فوترة على حسب الفترة، مثل تقول مصباح للقايلة وفترة الذروة باش نبيع الكهرباء بساعة، النجم في الليل نشري الكهرباء بساعة. واضح العدد الذكي ينجم يخرج فاتورة على حسب الترانشوري. علاش هذا معنى مهم وعلاش الاستوكاج مهم وعلاش هو ينجم يكون الحل اليوم؟ الحل للمصانع هو الاعتماد على الفوترة هذه، على الفوترة الذكية. بمعنى هات ناخذوا معنا واحد اكزامبل معنا بسيط باش الناس كل تبدا واضح. مثلا تو جاي الصيف بطبيعة عندنا فيه نقص نتاع كهرباء، وذاك علاش يقص الضوء هكا ولا
0: نعم
3: ده. دونك تنجم مثلا لو كان جي ساك تقول للمصنع، تقول له لو كان تعطيني الضوء نتاعك وقت الذروة تعطيني انتاج الكهرباء نتاعك، نشري من عندك الكيلو ساعة نشريه مثلا ب 400 مليم مثلا. ولو كان تعطيني الكهرباء نتاعك في الليل راني نشريه مثلا ب 100 مليم، يولي المصنع يتحفز انه يركب منها بطاريات.
0: نعم
3: واضح باه. وشو اخر تقول له؟ لو كان تشارجي البطاريات نتاعك من الساعتين نتاع الليل لستة نتاع الصباح، وقتها ال الاستهلاك يكون خف شويه على الستيك. واضح.
0: نعم.
3: لو كان تشارجي البطارياتك في الوقت ذاك نحسب لك سوم الكهرباء رخيص باش تنجم تشارجي البطاريات، اما ترجع لي الضوء نتاع البطاريات في القايله هذا النجم يخفف برشا على الستيك.
0: نعم.
3: نحكيو خاصه في الصيف وقت الذروه. هذه الميزه نتاع العداد الذكي.
0: نعم.
3: واللي اليوم هذا هو تقريبا الحل الكبير اللي ان شاء الله صحيح.
0: نعم.
3: أنا بعد تعميم العدادات الذكية على المصانع إن شاء الله يولي هذا الحل.
0: نعم.
3: في انتظار أنه يتم تعميم العدادات الذكية على المنازل باش يولي المواطن.
0: نعم.
3: هو النجم يخزن الكهرباء.
0: نعم. وإن شاء الله في قادم السنوات تكون تونس قادرة على خفض الانبعاثات الكربونية خاصة في القطاع الصناعي، وهي من المحاور المهمة اللي باش ترقلها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم وغدوة في مؤتمرها. شكرا لك أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة على كل ما أفدنا به. هكذا نصل إلى ختام هذه الحصة من برنامج المشهد اليوم. تحت الختام توصلكم من كوكب إبراهيمي عبد بيمولة هيفا سلوكة، تقولكم إلى اللقاء.
5: المشهد اليوم رصد للأحداث وطرح للقضايا. المشهد اليوم مواكبة للمستجدات ووقوف عند التفاصيل.
6: المشهد اليوم تحليل للخبر وتوضيح للرؤية واكتمال للصورة.
5: المشهد اليوم من الاثنين إلى الخميس من منتصف النهار إلى الواحدة ظهراً.

كيف يمكن للواحات قفصة أن تكون بديلاً اقتصادياً عن الأنشطة الصناعية بالجهة؟ موضوع برنامج الحوار الاقتصادي اليوم الأربعاء للخمسة على موجات إذاعة قفصة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الواحدة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثانية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي، والبداية مع العناوين.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة المندوبية الجهوية للمرأة بقبلي، تنظم الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار. وزير الصحة يبحث في جنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطويرها رقميا وتعزيز الشراكات الدولية. تواصل التصعيد الميداني لقوات الاحتلال شمالي القطاع وجنوبه يسفر عن سقوط شهداء وجرحى. وزارة الصحة بغزة تعلن خروج نصف الخدمات الصحية عن الخدمة بفعل الحرب. استعدادا لموسم الصيف لهذه السنة، نفذت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة صباح اليوم عملية بيضاء للتوقي من الحرائق في النقطة الكيلومترية عدد 10 بالطريق الوطني عدد 3، وهي تمرين محاكاة ميدانية يتمثل في إطفاء حريق في غابة وإسعاف مواطن قريب من مكان الحريق وإنقاذه. وتهدف العملية لاختبار سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل من حماية مدنية وإدارة الغابات وكافة الأسلاك الأمنية، ومعرفة مدى جاهزية المعدات لحماية الأرواح والممتلكات والغابات عند اندلاع حريق، وذلك بشرف ولي الجهة وحضور كافة الإدارات المتدخلة، حسب ما أكدته الزميلة سميرة سوري التي واكبت التظاهرة. تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حمة الجريد وتمغزة أشغال تهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومتر من الأجزاء المتضررة بالطريق. ثابت نصيبي المدير الجهوي للتجهيز بتوزر يضيف في متابعة لي وحيدا مبارك.
2: بالنسبة للطريق الوطني رقم 16 عنا 7 كيلومتر لتهيئتها حاليا، 2 كيلومتر أنجزناها سابقا و5 كيلومتر حاليا اللي باش ننزوها بالطبقة نتاع توفنود كارير 0 بالتربة ذيك 0، وفوقها التزفيت قاعدة تنجز حاليا المقاولة، مع العلم وأنه المشروع ككل متكون من 50 كيلومتر من رومبوا من نتاع الطريق الوطنية 3 والطريق الوطني 16 حتى للمدخل تمغزة من جهة الجبل في مدخل الجبل مرورا بشبيكة. هو مبرمج في المخطط، طوله 50 كيلومتر، كلفته 55 مليون دينار أي 55 مليار، وعطيته للدولة أهمية كبيرة سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المركزي على المستوى الوطني. وإن شاء الله توا بما أنه في المخطط راهو قاعدين توا بصدد البحث عن تمويل لإنجازه بإذن الله.
0: من جهة أخرى، بين المدير الجهوي للتجهيز بتوزر ثابت نصيبي أنه خلال سنتي 25 و 2026 و 2000 تمت المصادقة على 6 أمثلة تهيئة عمرانية بولاية توزر شملت عددا من المناطق ببلدية دقاش ومنطقة الشبيكة من بلدية تمغزة، في حين ما زالت 6 أمثلة للتهيئة العمرانية بصدد الدراسة.
2: عندنا 6 أمثلة تهيئة عمرانية تم المصادقة عليها خلال سنتي 2025 و2026، وهي مثال تهيئة العمرانية لبلدية حزوة تمت المصادقة عليه في 13 مايو 2025، مثال تهيئة العمرانية لمنطقة المحاسن من بلدية الجيش تمت المصادقة عليه في 10 أكتوبر 2025، مثال التهيئة العمرانية لمنطقة بوهليل من بلدية الجيش تمت المصادقة عليه في 10 أكتوبر 2025، مثال التهيئة العمرانية لمنطقة دغومس من بلدية الجيش تمت المصادقة عليه في 27 نوفمبر 2025، ومثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة من بلدية تمغزة تمت المصادقة عليه في 28 نوفمبر 2025، وفي 2026 تمت المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة 7 أبار من بلدية مدقاش في 8 ماي 2026. وعندنا ضمن 6 أمثلة التهيئة عمرانية تمت المصادقة عليهم، وعندنا 6 أمثلة التهيئة عمرانية بسبب الدراسة، وهما أمثلة التهيئة العمرانية لكل من بلدية توزر وبلدية مدقاش وبلدية نفطة، هما تو في المرحلة الثانية أي بصدد إعداد ملف قرار تحديد من طرف مكتب الدراسة، تحديد المنطقة وين باش يقع التوسع نتاع أمثلة التهيئة العمرانية لكل من توزر وقياش ونفط. وعندنا مثال التهيئة العمرانية لبلدية الحامة في مرحلة اقتراح فرضيات التوسع، أيضا مثال التهيئة العمرانية لبلدية تمغزة في مرحلة اقتراح فرضيات التوسع، والمنطقة الثالثة هي منطقة شاكمو من بلدية الحامة في مرحلة إعداد الوثائق الخرائطي.
0: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي بالإشراك مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة وبالتعاون مع فضاء المبادرة الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار تحت شعار الاستثمار رافد للتماسك الأسري. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي سامي البكري يقدم مزيد من التفاصيل حول مكونات هذا الصالون وأهدافه في متابعة لسعاد الكيلاني.
3: الصالون هذا موجه لفئة معينة، هي فئة الطلبة، هذاك علاش اليوم احنا موجودين في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، على أساس أن نعطوا فكرة على فرص الاستثمار اللي موجودة واللي تخولها الدولة واللي تشجع عليها الدولة. فرص الاستثمار موجودة في كل المجالات الفلاحية، الصناعية، التسويقية، التجديدية. قلنا فرص التسويق الشبكي، التسويق العادي، حبينا نكونوا مع الطلبة لحثهم على أن يفكروا من تو بعد التخرج أن يكونوا باعثين مشاريع ويعملوا على أرواحهم في بعث المشاريع، مش نقاوش الفكرة الراسخة ما بين أن نكون الارتباط ما بين الدراسة وسوق الشغل مرتبطة فقط في الوظيفة العمومية، لا، رأي أكثر إمكانيات موجودة ومتاحة في سوق الشغل هي اللي تخلق المشاريع، هي اللي تخلق القيمة المضافة، وهي تخلق القوة التشغيلية اللي تلوج على الدولة. لذلك نحث الطلبة والإطارات الموجودة معهم وحتى الناس كل اللي تسمع فينا على أساس أنهم يفكروا في بعث مشاريعهم. حبينا اليوم العالمي للأسرة ما يكونش من الجانب الاجتماعي فقط، احنا قضيناه من الجانب الاقتصادي لدعم قدرات الأسرة على مواجهة التحديات. حبينا يكون اللي جيل المستقبل، احنا نعيش وحضرنا ونتأقلم معاه، لكن جيل المستقبل لازم يكون عنده فكرة أخرى وهم الطلبة، وإن شاء الله يكون اللقاء هذا خذوا منه حتى فكرة بسيطة على ما هو قادم لهم إن شاء الله.
0: الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار شمل تقييم مداخلات حول آليات المرافقة ومجالات الاستثمار بيقبلي والتوجهات الجديدة للبرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تقديم قصة نجاح مشروع بدأ بحلم وانتهى بواقع. صاحبة المشروع ألفا الجارس باعثة مشروع بمنطقة رجي معتوق حول تثمين منتوج التمور وأكثر تفاصيل.
4: أني جابوني كقصة نجاح على خطر المشروع متاعي تبنيه بعد برشا تحدي وصبر ومثابرة، يتمثل في تحويل التمور في منطقة حدودية في رجي معتوق. شنو نوصي الشباب؟ نوصيهم باش يتمسكوا بالحلم متاعهم ويدقوا البيبان الكل، يعني إذا ما لقيتش باب محلول راك تحل باب آخر، يعني بعد صبر وبعد مثابرة وبعد برشا تحديات. أني المشروع متاعي يتمثل في تحويل التمور، لكن الفكرة بدأت بفكرة صغيرة اللي هي وقت الكوفيد، وقت اللي العباد ما عادش تخضر التمر متاعها على خطر فما مشاكل متاع تسويق. وقتها بديت الفكرة بباج فيسبوك وبديت نبيع في التمور عن بعد، نبيع للمستهلك مباشرة، ونلقى روحي وجوبا يعني نحب نثمن التمور على خطر فما برشة تمر يعني مش الكل يتباع للمستهلك، فما تمر اللي يطيح يبدأ فراك مثلا ولا حاجة كما هيك. حبيت نثمن القراية متاعي والعلم اللي عمل تعلمته كله والرغبة متاعي في التحويل، يعني الرغبة المستمرة في التحويل اني نحولها المشروع ينجم يدر عليا المدخول. الفكرة كما قلت لك بديت صغيرة، بديت معناتها ارتيزانالمون، بديت نكبر بها بشويه بشويه، خذيت تمويلات، خذيت شويه قروض، وبديت خطوه خطوه حتى عملت مارك ديبوزي يعني ماركه مسجله، والحمد لله معناتها ومشروع مصادق عليه بيولوجي.
0: أفاد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد أنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية لمعتمدية السيدة إلى بلدية المكان ليقع الشروع في استغلاله، وقد بلغت كلفة المشروع 1.3 مليون دينار ويتضمن 19 محلا لبيع الأسماك والخضار والغلال واللحوم البيضاء والحمراء. مراد عزري المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد يضيف في متابعة لألف الخصوصي.
5: في إطار معارضة مجهودات البلدية بلدية السعيدة من ولاية سيدي بوزيد تم الانتهاء من بناء سوق بلدي لبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الأسماك، يحتوي على 19 محل إدارة ومرافق أساسية، سيتم تسليمه قريبا إلى بلدية السعيدة للإشراف على تسييره والقيام بالإجراءات الخاصة بتسويق المحلات وفق الضوابط القانونية المعتمدة. الأهداف الرئيسية هو المساهمة في تحسين البنية الأساسية المنتجة بلدية السعيدة، تنظيم مسالك الترويج، معالجة كذلك مشكل الانتصاب الفوضي، إضافة إلى أحداث مواطن شغل جديدة للمعتمدين. المرحلة الجاية احنا توا في القيام بالاختبار تحديد القيمة الكرائية من أملاك الدولة، بعد ذلك يتم تسليم السوق لبلدية السعيدة. على ضوء هذا تنطلق في القيام بالإجراءات نتاع التسمية. احنا المشروع الكل في الجملة نتاعو 1,300,000 دينار يحتوي على 19 محل، 12 منها اللي بيع الخضر والغلال إضافة إلى الفواكه الجافة، إضافة إلى 7 محلات اللي بيع اللحوم الحمراء والأسماك واللحوم البيضاء.
0: في الشان الوطني، أعلنت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 26 و2000 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية المتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. وبينت أن الدولة التونسية ماضية قدما في تعزيز سياستها الاجتماعية من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور. بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف، بحث سبل دعم وإصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها أن أهم اللقاءات كانت مع مجموعة البنك الدولي والصندوق العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. وأكد وزير الصحة أن تونس تعمل على تحويل حضورها الدولية إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة لدفع مسار إصلاح المنظومة الصحية والعمل بخطوات حثيثة لتكون تونس منصة إقليمية في الصحة الرقمية والابتكار. قال المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي إن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة، مذكرا بحالة الوفاة المسجلة التي تعود للحاج محمد البرهومي من سيدي بوزيد. وأفاد في تصريح للإذاعة الوطنية أن حوالي 9,000 حاج وصلوا إلى البقاع المقدسة في انتظار وصول رحلتين اليوم، مبينا أن قرابة 4,700 منهم توجهوا إلى المدينة المنورة وزاروا الروضة الشريفة وبقية المزارات قبل تفويجهم من أبار علي إلى مكة حيث المكرمة، حيث تم توزيعهم على 3 نزل، مضيفا أن جميع الحجاج الواصلين إلى مكة قاموا بمناسكهم.
6: بفضل الله وبحمده تقريبا 9,000 حاج وصلوا البقاع المقدسة من حجاج الفرس بانتظار وصول رحلتين إن شاء الله يوم 20 ماي. انطلقت الرحلات الأولى نهار 7 ماي إلى حدود 12 ماي إلى المدينة المنورة، تقريبا 4,700 حاج توجهوا إلى المدينة المنورة، جميعهم قاموا بزيارة الروضة الشريفة وكذلك الصلاة في مسجد رسول الله وزيارة مسجد قباء وجبل أحد والمزارات الأثرية بالمدينة المنورة. ثم بعد ذلك قام المرشدون الدينيين بتفويجهم من أبار علي إلى مكة المكرمة حيث قاموا بالأحرام. عند وصولهم إلى مكة توزعوا على 3 نزل، وقام المرشدون الدينيون بالطواف والسعي بالنسبة للحجيج، طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للمفرد والقارن، وكذلك طواف العمرة معناه باش يعملوا عمرة بالنسبة للحاجين بالتمتع. إلى حد الآن جميع الحجاج اللي وصلوا المكة قاموا بالمناسك متاعهم في المرحلة هذه، والحجاج كلهم في صحة جيدة. الحجاج متاعنا كبار في العمر، معدل أعمار الحجاج 63 سنة، وهذا عادي مع ارتفاع درجات الحرارة. كما اليوم درجة الحرارة في مكة وصلت 47 درجة مع السخانة مع كل شيء، نجم يكونوا تعبين شوي ولكن حالتهم مستقرة. بالنسبة للحاج اللي توفى الله يرحمه سي محمد برهومي، هو من متساكني الهشرية من سيدي بوزيد، توفى هو راهو نهار الجمعة اللي فاتت على الساعة 3 فجرا، معناها هو تعب شوي قاعد يرتاح، حتى مرته خرجت هي تعمل التوف ورجعت تلقاها توفى الله يرحمه. وإن شاء الله حجاجنا الكل يأدوا مناسكهم في صحة جيدة ويعودوا الأرض والوطن سالمين، وحج مبرور وذنب مغفور لجميع حجاجنا إن شاء الله.
0: تواصل قوات الاحتلال اليوم 23 بعد 200 على التوالي خرق اتفاق وقف اطلاق النار والتهدئة الهشة الموقع في 10 من أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية أمريكية، وفق ما فادت به مصادر ميدانية وتقارير محلية. وشهد قطاع غزة سلسلة من الاستهدافات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في هجمات متفرقة، حيث تعرضت مناطق شرقي بيت لهيا شمالا لقصف مدفعي بالتزامن مع قصف مماثل طال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأطلقت الزوارق الحربية للاحتلال النار في عرض البحر جنوبي القطاع في ظل استمرار استهداف النازحين ومراكز الإيواء وعمليات نسف للمناطق، خصوصا أو للمنازل خصوصا في المناطق القريبة مما يعرف بالخط الأصفر. في غضون ذلك كدى وزير وكيل وزارة الصحة في غزة القطاع الصحي تعرض لاستهداف واسع ومنهجي خلال الحرب، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات. وقال أن حجم الدمار والخسائر تجاوز قدرة أي نظام صحي على الاستجابة في ظل استمرار الضغوط الميدانية والإنسانية، وأشار إلى نحو 50% من الخدمات الصحية خرجت بالكامل عن الخدمة، بينما تواجه المرافق المتبقية تحديات كبيرة تهدد استمرار الرعاية الطبية في قطاع غزة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة المندوبية الجهوي للمرأة بقبلي، تنظم صالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار. وزير الصحة يبحث في جنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطويرها رقميا وتعزيز الشراكات الدولية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيمي، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
3: حضرة السادة والسيدات أحبائي الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. في عددنا اليوم الجزء الأول باش نخصوه لجمعية فتية في كرة القدم المصغرة، وبالتحديد جمعية جنعورة لكرة القدم المصغرة. ثم الجزء الثاني قراءة تحليلية على خيبة المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة في كأس إفريقيا للأمم اللي دارت بالمغرب، وانسحابه حتى من الترشح إلى كأس العالم قطر بالنسبة للموسم القادم. هذه إلى جانب تقديم مباريات كأس تونس وبعض الأخبار المتفرقة خاصة فيما يخص تحذيرات المنتخبات لكأس العالم. هذه تحية كمال عبادي، كوكب إبراهيم فوز نصيب في الأعداد والتقديم. نبدأ بالجزء الأول ومع ضيفنا الكريم اللي نشكره على تلبيته الدعوة، سيد خموسي الكار الرئيس جمعية جنعورة لكرة القدم المصغرة. سي خموسي مرحبا بك.
4: مرحبا بك ونشكركم حتى انتم على اللفتة الكريمة لإذاعة قفصة.
3: شكرا.
4: نشكر كل مستمعي إذاعة قفصة في كامل الجمهورية التونسية.
3: شكرا. باهي، جمعية جنعورة لكرة القدم في الحقيقة تأسيسها كان سنة 2024، ما زلت فتية. هات ناخذ معاك تكوين هاتي الجمعية.
4: هي جمعية فتية زي ما قلت انت في السمع من زين، وهذا عنها فين
3: هي.
4: هي جمعية حق من عامها الأول حق
3: حنين. كيفاش جت فكرة تكوين جمعية لكرة القدم بجنعورة؟
4: والله كما تعرف احنا جمعية جنعورة قد مصغرة قبلي، هي هي حي من
3: قبلي
4: جنعورة. ايه قبلي قلنا احنا الحق جماعة هذه جنعورة هنا، واللي يحبوا الرياضة واللي يحبوا كذا الميني فوت هذه وقتها هي تقاليدها مش موجودة ياسر في الجنوب.

0: في معناها في تبعويات قبلية.
1: هي في نقول احنا كل الجنوب
0: هاي هاي
1: هاي تمنا الاولين ما عملنا الاول حق وعملنا حتى وصلنا شوط كبير في الكوب احنا
0: ايوه
1: في الثمن زاد عم نقول
0: ايوه
1: كملنا المشوار
0: هذا على مستوى جهوي ولا مستوى وطني؟
1: عم نقول مستوى قسمين مستوى جهوي عم نقول
0: هاي
1: القسم الثاني مع اول تاسيس
0: هاي
1: في القسم الثاني
0: ايوه
1: وجينا روحنا في القسم الاول السنين
0: هاي
1: حتى السنين حقا عاملين نتائج سمحه وصلنا للدور تعدينا من الدور السادس عشر للبطوله
0: ايوه
1: وهنا داخلين على الدور الثامن النهائي للبطوله الوطنيه
0: اي ما شاء الله
1: والحق نتائج مبهره حتى السنين الحق سمحه
0: باهي انا ربما من عش معلومه باش نعطيها لك مش هي صحيحه لانك ربما في احدى الحصص جبت على مع مندوبية الشباب والرياضة على الملاعب المصغرة ظهر لي في جانعورة عندكم ملعب
1: لا الحمد لله الحمد لله يا ربي عندنا ملعب الحق في جانعورة وفي قبلي بصفة عامة مندوبية الشباب والرياضة وكل المؤسسات معناها اللي هي بالرياضة عندنا ملاعب في كل حي يسمى في كل منطقة معناها بعيدة شوي معناها ولت الملاعب منتشرة بتاعت الميني بوت الحق في ولاية قبلي.
0: كيفاش شباب جانعورة مقبل على هاتي الرياضة معناها لأنهم تلامذة أكثر شيء الأصناف اللي موجودة وكيفاش تتدربوا معناها تحكي لي على الحياة اليومية للرياضة متاعكم في جانعورة.
1: أي لا والله هم أقبال زي ما قلت أنت الفئة هي الفئة اللي يقروا الأغلبية
0: أيوة
1: يقروا معناها الشباب اللي يقروا فيهم حتى أي فيهم حتى
0: الطلبة
1: الطلبة وفيهم حتى معناها كمل المرحلة الدراسة نتاعها وكله ومش كان من جنعورة بركة احنا راه مفتوح على قبلي كاملة الخليط معناها اللي عندها في رجليها الجمعية مفتوحة للناس الكل اللي يجي يعاون الجمعية ويحب يمارس الهواية هذه تاع ميني فوت مرحبا به خليني على الباب الكل والتمارين عندنا ثلاث حصص الحق في الجمعة
0: في الأسبوع
1: في الأسبوع في الأسبوع ثلاث حصص في الأسبوع ومع عندنا عملنا فرع تاع تكوين شبان زاد حاتهم اقبال كبير ياسر الشباب صغير من عمر فئة 6 سنوات حتى ال 15 عام كل مجموعة عندها حصص معناها نتوعين على الحق ثم اقبال كبير والحق انا قلت لك حتى الاولياء ولا الشباب معناها صغير ولا انا مغروم بهالرياضة ذي وفرغوا طاقاتهم معناها في الرياضة ذي
0: طيب نعم طيب جدا
1: والسنة
0: اي
1: سنة اخويا عملنا فرع اخر تاع النساء
0: اي
1: سمح شاركنا به الحق
0: اي
1: به ان شاء الله نقولوا عام الجاي ولا ما تعرف جلاله هي المعضل الكبير للجمعيات بصفه عامه باش نقولوا القبائل الجنوب هي المورد
0: هو سي خموسي من طريقه كلامك على هذه الرياضه وكيفاش مقبلين عليها نفحتني انا ربما نجي ولت عندي رغبه نجي نتفرج يا سيدي ما نلعبش
1: يا مرحبا بك
0: على كل بالنسبه للفرع النسائي هذا اول موسم
1: اول موسم
0: وعندك مشاركه رسميه ولا ما زلت في طور التجربه
1: لا في طور التجربه انا قلت لك دخلنا به للمسابقه راه الحق دخلنا به للمسابقه ما زلنا عملناها تو نقول لك اقل من شهر
0: هاي باهي باهي شهر
1: لا اقل ما زلنا كي جينا
0: ان شاء الله
1: كنا ما نسالش نشاركوا بهم يعني منها تجربه ومنها نجربوهم انا حتى هم دام نجحنا في الذكور ونعلش لا في الاناث ولقينا الحق حتى اللاعبات هنا لقينا فيهم رغبه اما ما يحب لهم معناها مازالوا شوي وعملنا الحق واحنا اصلا نداء ضايع اي فتاه معناها تلقى روحها مغرومه بالرياضه ذي وهذا مرحبا بها في جمعيه جنعور
0: صحيح على ما اظن انه عندكم شكون شارك مع المنتخب
1: اي عندنا سي عندنا لعبنا بالقاسم الكا علينا نادوها انا تو في تربص مع المنتخب ربي يوفقه ان شاء الله وكذا وعلاش لا يشوفوا جوارات اخرين ان شاء الله يمشوا على المنواله هو
0: باهي
1: وان شاء الله الجامعه التونسيه كره القدم المصغره تزيد معناها تولها شوي بال
0: هذا
1: العظامه ولا ولا

0: هي هذا مدخل للسؤال الثاني، انه ثم موضوع ما تطرقنا ليش هو الامور الماديه. نعرف انه المال قوام الاعمال، كيفاش تجاروا
1: يعطيك الصحة.
0: في هذه الوضعيه؟
1: هذا هو مربط الصرف الجمهوري.
0: هاي
1: المشكله كل انا قلت لك في الرياضات الكل، مش حتى كان في
0: هاي
1: الرياضات الكل،
0: هاي
1: الاغلبيه كلهم يعانوا من نفس المشكله اللي هو الموارد الماليه اللي هي تنجم تسير بها. وما تعرف انت الجمعيات
0: هاي
1: معناها تنقلات ومعيشه وكل ما ناكل شيء، هذا لازم مال، هذا لازم مال. والحق احنا راهو لزمنا احنا هنا العينه، يقول لك حبني الجماعه ريش، لازمنا نتعاونوا. كل جمعيه زي هذه كانت في اي جمعيه كانت تعاونوش الاهالي ويتعاونوا السلطات والتعاون الكل، معناها كل واحد شوي شوي باش تنجم تنجح الجمعيه وباش تنجح. علاش برشا جمعيات اندثرت؟ الناس تقول علاش؟ يقول لك ما عادش قال.
0: باهي عندك منح مسن ذلك؟
1: والله فهم من منحها مش ما تغطيش الحق التكاليف الموسم الرياضي. الحق انا قلت لك انا ما نجسش عليك، تعطي فينا الحق البلديه اعطتنا منحه اما مش هذيك المتوقعينها.
0: هاتنا ربما بالارقام، ما نعرفش كتصورك موسم كامل قداش يتطلب من مثلا من مبلغ باش تخلي الجمعيه على الاقل ما نقولوش في في في اريحيه كبيره كبيره، ولكن تسير يومي والمطلوب، معنى الحد المطلوب.
1: الحد المطلوب كان انا قلت لك انت والجمعيه، جمعيه عندها مثلا ذكور برك،
0: هاي
1: اكد لك زي نحنية مثلا كتولي انت والتقسيم مثلا تاع البطوله، تولي عندها ذكور بركه تنجم حتى نقول لك 30 40 مليون تعدي لها الموسم معناه برياحيه. تزيد مثلا تحب الجمعيات زي ما قلت لك عندنا شبان، فهم تو عندك فرع شبان تنجم تشارك بيه، تنجم تشارك يعني. علاش تزيد فرع شبان؟ بتزيد عليك التكاليف. الفرع هذا قلت لك حي ثاني ساعه زاده بتزيد عليه التكاليف، وديما احسب انت كل فرع زيدك المونطون ذاك.
0: فهمتك
1: باش تولي لك الموسم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلطات الجهويه والمحليه ب والمؤسسات زادة ورجال الأعمال كل اللي يسمع فينا يمدوا يد يد المساعدة
1: يعاونونا. وأنا قلت لك إن شاء الله الجمعية ماشية في المسار الصحيح وحققت نتائج سمح يلزم من الحق وقفة. فم من ما ننساش فضل الحق، فم عندنا شكون الحق هذا سيد مكي زغدود حق منا ونستحقوه جاه يعاوننا، وان شاء الله على المنوله هو يمشي وغيره هو زاد فم الحق فم شكون يعاون باللي يقدر. هذا من نحكي لك هذا خاصه الشخص الله الحق اي جمعيه في الجنوب وانت تغفر الحق يعاون وما يقولش لا. معناه نحكي لك كي الوضع كي حكينا برشا هذه النقطه دي قلت عليها، الوضع وضع الناس الكل وعلى البلاد الكل، مش بيه الشخص هذايا ما يشكاش يقول لك الوضع يعني الوضع تاع المادي
0: ما هو امكانيات ورغبه زاد عنده ومحبته للرياضه ومحبته للرياضه زاد تخليه يتشجع باش
1: ولو
0: توا
1: راهو
0: سيخ موسي سيخ موسي راهو توا الرياضه في العصر هذا راهو استثمار زاد راهو تشوف فيها في اوروبا الانديه وكذا راهي مبالغ الواحد ما يصدقهاش مرات، ولكن كي تجي تشوف وراها شركات وراها رجال اعمال. نحن ما وصلناش للشيء هذاك ولكن مولانا بشوي بشوي
1: احنا يعني قلت لك بالمينيموم بالمينيموم باش ننجحوا الرياضات هذيا وباش ننجحوها بالمينيموم. انا قلت لك مش طالبين احنا حوايج كبيره.
0: نعم باهي كلمه الجمهور معناه يتبع فيكم، كلمه على الجمهور.
1: لا والله الجمهور يتبع الحق خاصه هنا عندنا الفئه هي تاع جمهور مغرومه الحق بني قلت لك بالكوره ويتبعوا الحق ويشجعوا ويدزوا الحق لقدام.
0: باهي خلي كلمه الختام ليك تفضل.
1: والله وصل بعد ذلك معناها يعني انا وصلت بحذايا سي كوتش سي زكي
0: تفضل
1: كان تاخذ حتى هو عندنا كلمتين.
0: هات مرحبا بيه
1: فنيه ومر واحد وادربي
0: مرحبا بيه مرحبا مرحبا بيه على كل الكوتش معش الاسم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، قدم لي نفسك كوتش.
2: مرحبا بكم، تحيه ليك وتحيه كيف المسلمين بعد قفصه.
0: شكرا.
2: معك زكي فلفون مدرب جمعيه جنوره كنت قدم مصغره.
0: مرحبا بك، كنا نحكي مع رئيس الجمعيه. حتى ودا باش نمشوا حكينا في كل شيء الامور الفنيه عندك كيفاش تقيم اللاعبين لانه صح عندكم لاعب في المنتخب، كيفاش تقيم اللاعبين اللي موجودين في جمعية جانعورة، ولكن ربما حتى النتائج تعطين وعندهم قيمة شوية عالية شوي.
2: شكرا أخويا، شكرا بك الله فيك. بالنسبة لجمعية جانعورة كده مصغرة، احنا عند العام الثاني، هذا تو جمعية فتية تعتبر. لكن النتائج اللي حققناها معنا بين عام الأول والثانيين نتائج ممتازة. عام الأول تقريبا 13 مقابلة بدون هزيمة، ترشحنا لربع النهائي كأس تونس لأول مرة، احتلنا المرتبة الأولى. وعلى فكرة حتى عم نور عندنا زوز ملعبية مش أول المنتخب، على فكرة عملوا دوساج مع المنتخب. بالنسبة للسنية وصلنا في نفس المنوال نفس المستوى. عملنا لو حالة ديبار خيبة شوي، معنا شوي زوز هزايم وتعادل، لكن من بعد توفقنا معناها ودخلنا في كورسة وصلنا كملنا المرحلة الأولى معنا مرتبة ثانية. ترشحنا للبلاي اوف، طلعنا المستوى الاول وترشحنا للبلاي اوف. تو اخر مره لعبنا الدور 16 لكاس تونس قدره مصغره، تو مترشحين للوتياندو فينال ان شاء الله كاس تونس.
0: ان شاء الله شرب
2: التوفيق. بالمناسبه بالله نحب نشكر الجوارات لان خاطر
0: نسالك انا على الجوارات، معناها عندك الاعداد الكافي معناها اللي يدرب ويلعب موجود، معناها ما عندكمش اشكال؟
2: لا موجودين والمريد المهم الخاطر راهم يفوت لعبه جديده، لعبه معناها تختلف على الفوتاونز. حبيت نشكرهم الخاطر كانوا ابليكي، كانوا حاجه جديده عليهم وبالخدمه بالانضباط معنا، وصلنا باش حققنا نتائج كراس على الجوارات. والسنه زاد عندنا لاعب اخر منتخب سي بيجات الكار، ربي يوفقه ان شاء الله، هو جاء تو في ستاج مع المنتخب. نتائج معناها في عامين تعتبر طيبه وطيبه جدا لجميع جنور.
0: نجموش نعرفوا العدد اللي معناها منخرط رسميا وتابع الجمعيه من اللاعبين؟
2: احنا بالضبط عندنا 18 لاعب منخرط. ومع الكابر معنا عندنا حتى كديكادوري معنا اكاديمي. من 5 سنين حتى 14 عام يترينوا. والسنين الجديد اللي عملناه معنا فرع متاع كرة قدم نسائية وينشط زيادة ومشارك حتى في البطولة معنا والله خيرنا، عملنا تحدي السنة قلنا يا يترينوا ونحضروا العام الجاي ولا يترينوا ويشاركوا. عملنا تحدي بالرواحنا، قلنا خلع عملنا فرع يترينوا وفي نفس الوقت شاركوا في البطولة الوطنية كرة مصغرة. وإن شاء الله ربي يعيننا ربي
0: يعيننا إن شاء الله بالتوفيق لكم، وإن شاء الله نسمع عليكم الأخبار الطيبة والنتائج الطيبة، ومصدح إذاعة قفصة مفتوح لكم في كل وقت إذا كان عندكم جديد نقدموه للسادة المستمعين. شكرا لكم فريق جانعورة لكرة القدم المصغرة. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة اللي شارك في كأس أفريقيا للأمم اللي دارت بالمغرب انسحب البارح في الحقيقة في هزيمة مفاجئة ونتائج مخيبة. ثلاثة مباريات، المباراة الأولى كان سباق للتسجيل أمام المنتخب المغربي وعاد عليه المنتخب المغربي والتعادل، وقلنا أنه ربما نتيجة تعتبر أمام البلد المضيف تعتبر طيبة. ضد المنتخب المصري كذلك المبادرة كانت بالتسجيل ليه ثم يعود عليه المنتخب المصري بهدفين، والهدف الثاني تاع الانتصار المنتخب المصري جاء في اللحظات الأخيرة في دقيقة 90 أمام المنتخب المصري، بقت فرصة للمنتخب الوطني التونسي أنه يترشح كمرتبة ثالثة باش يلعب ربما الملحق بتاع التصفيات كأس العالم للترشح إلى كأس العالم. مباراة ماشية للتعادل، وفي الوقت البديل في دقيقة 94 أو 95 المنتخب الإثيوبي يختطف الانتصار. وكما لاحظوا أنه في آخر المباريات المنتخب الوطني التونسي يقبل أهداف، هذا دليل على أنه الإعداد البدني غير المنتخب غير جاهز. وبالفعل لأنه تم تعيين المدرب قبل شهر من انطلاق هذه المسابقة ومش بهذه الكافية باش منتخب يمشي يشارك في كأس أفريقيا ثم في كأس العالم. فإذا فمنتخبات الشبان في الحقيقة المكتب الجامعي مطالب بدراستها ومعالجتها بطريقة علمية، ويلزمك مدرب تحضره قبل مدة معينة باش يلعب مباريات ودية تحذيرات بدنية، مش قبل شهر نمشي إلى مسابقة إفريقية عالمية باش نشاركوا فيها. كأس تونس لكرة القدم في 3:30 ينطلق زوز مباريات المباراة الأولى في جرجيس، ترجي جرجيس النادي البنزرتي بإدارة الحكم أمير لوسيف، والمباراة الثانية الدور في صفاقس بين النادي الرياضي صفاقس والملعب اليابسي بإدارة الحكم خالد قويدر. بقية المباريات للدور الربع نهائي غدوة إن شاء الله. اللي ظل طيف يقود لقاء بعث بوحجلة والترجي الرياضي التونسي، ثم المباراة الثانية تقدم ساقيت الدائرة مع شبيبة العمران سيف الورتانية. برنامج المنتخبات الإفريقية في استعداد لكأس إفريقيا لكأس العالم عفوا القادم، هو بالنسبة خاصة أنه المنتخب الوطني التونسي عنده زوز مباريات ودية، باش تكون الأولى ضد النمسا يوم 1 جوان وضد بلجيكا يوم 6 جوان. هذه تحذيرات المنتخب الوطني التونسي. بقية المنتخبات الإفريقية اللي باش تحضر كأس العالم بالنسبة لبرنامج مبارياتها الودية، عنا يوم الأربعاء 3 جوان هولندا مع الجزائر، يوم الخميس 4 جوان فرنسا مع ساحل العاج، يوم السبت 6 جوان بلجيكا مع تونس، ويوم 6 جوان البرازيل مع مصر، ويوم الأحد 7 جوان المغرب مع النرويج، ويوم الأربعاء 10 جوان البرتغال مع نيجيريا. جرات يوم أمس عملية قرعة مجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 باش تقام بكينيا وتنزانيا وغندا. بالنسبة لتونس جات في المجموعة الثانية، هما 12 مجموعة 48 منتخب باش يشاركوا في التصفيات، تقسمت على 12 المجموعة، كل مجموعة فيها أربعة، كل مجموعة يترشح الأول والثاني مع ثلاثة مجموعات اللي فيهم تنزانيا وغندا وكينيا بما انهم باش يلعبوا التصفيات، ولكن بما انهم منتخبات مترشحه ومنظمين، فمجموعه تونس مش باش ترشحوا زوز، بينما لانه اوغندا في ضمن هذه المجموعه فمجموعه تونس يترشح منتخب فقط، فربما يصعب شوي المأموريه، ولكن نعرف المنتخب التونسي عنده سنوات كثيره دائما يترشح الى كاس افريقيا للامم. بالنسبه لمجموعه تونس اوغندا ليبيا وبوتسوانا باش يترشح منها منتخب من بين تونس وليبيا وبوتسوانا بما أن أوغندا هي البلد المنظم. هكا تكون نهاية المجازين سبور اليوم، مع تحيات فوز نسيب كوكب إبراهيمي، إلى اللقاء.

الإعلامي محمود الحرشاني ضيف أرابيسك الليلة من 8 إلى 9 على موجات إذاعة قبصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قبصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.

0: الثانية بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية. تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتم إغزاء أشغال التهيئة والصيانة تشمل حوالي 7 كيلومتر من الأجزاء المتضررة بالطريق. وبين المدير الجهوي للتجهيز بتوزار بأن سنة 2025 و2026 تمت المصادقة على 6 أمثلة تهيئة عمرانية بولاية توزر شملت عددا من المناطق ببلدية دقاش ومنطقة تشبيكة من بلدية تمغزة. نفذ عدد من المعطلين عن العمل اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعيتهم الاجتماعية. أطلقت وزارة الصحة اليوم أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 مايو من كل سنة تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. أكد المدير العام للوكالات الوطنية للتحكم في الطاقة النافع البكاري تواصل العمل على مشاريع تتعلق بتخفيض استهلاك الطاقة على مستوى البنائات العمومية والخاصة من خلال الاعتماد على إضاءة منخفضة التكلفة والتنوير العمومي في المناطق البلدية ضمن مشروع لتعويض أكثر من 700,000 نقطة ضوئية. وأعلن البكاري أنه تم الحصول على تمويلات لتنفيذ مرحلة أولى من هذا المشروع ليتم الانطلاق بداية من 2027 في تغيير أكثر من 350,000 نقطة ضوئية في كافة المناطق البلدية على كامل تراب البلاد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا شرق القدس المحتلة. شكرا لكم على المتابعة، نصح ليك المجال فات، مرحبا.
1: شكرا لك ابتسام، مرحبا بكل من نختار يسمعنا على موجات إذاعة قفصة.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: منتخب من المونديال.
4: تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سنة 1893 وهو يعتبر ثامن أقدم اتحاد في العالم، وانضمت إلى الفيفا سنة 1912 وإلى اتحاد أمريكا الجنوبية سنة 1916. يعد المنتخب الأرجنتيني من أعتى المنتخبات في العالم، إذ شارك في النهائيات 18 مرة وأحرز اللقب 3 مرات، سنة 1978، سنة 1986، وسنة 2022. ومن أبرز لاعبيه عبر التاريخ دياغو أرميندو مارادونا، ويشارك في النهائيات 2026 مدججا بجملة من النجوم من أبرزهم ليون ميسي، ويدربه الأرجنتيني ليونين سكالوني. الأرجنتين في المجموعة العاشرة وسيلعب بالمكسيك أيام 17 جوان ضد المنتخب الجزائري، يوم 22 جوان ضد المنتخب النمساوي، ويوم 28 جوان ضد المنتخب الأردني.
3: منتخب من المونديال.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: صوت المواطن، صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية لكل من اختار يسمعنا على موجة إذاعة قفصة من توا حتى الثلاثة. الموعد يجمعنا في صوت المواطن. مرحبا بكل تليفوناتكم، تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا على 76 226 600، زادة تبعثونا مراسلاتكم على العنوان البريدي مقر إذاعة قفصة، شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة. مرحبا بالجميع.

0: صوت المواطن.
1: مرحبا، تحية متجدة لكم وين ما اخترتوا تسمعونا. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76-226-600. حبوا زادة تطلبونا على 31-376-730. نمشي مباشرة للهاتف. مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة.
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: مرحبا. مرحبا أخت فاتنة، محمد معك مع رئيس.
1: سي محمد من أم العريس. مرحبا سي محمد.
2: حكيت معك قبل وبرش في برشة برنامج نتاعك اللي فات، ومشكورة أنت صراحة يعني.
1: شكرا لك، هذا واجبنا، وهذه البرنامج لكم أنتوما. تفضل، شنو هو النداء؟
2: النداء والله إحنا باش نقولوا النداء ما ينتهيش. النداء إحنا مع رئيس ما فهم شيء. لا سبيتار يصلح، لا بنية تحتية تصلح، لا ترقاوة تصلح، الماء يقصوا فيه، الخبز طبقها وكولها في فمك، ما معناها سبحان الله، يعني ما عندنا شيء. احنا ننتج مليارات وما عندنا شيء. حب نعرف الدولة ان ثم معتمديات لجوارنا وقاعدين يقوموا بهم ويعطوهم، حتى ثم آلات يعني جديدة في مخصص بطارات وواحد وطبة قاعدين يوصلوا معهم، واحنا معرايس مش محسبيننا جملة. حب نعرف علاش يا أخي، إذا كان أنا مشني تونسي مشني تابعين معتمديت معرايس مشني تابع تونس، خليني مو عندي الفوسفات، خليني نعيش وحدي، خليني نعيش وحدي يا أخي. يا تشوفونا حل، يسيبونا نعيش وحدنا.
1: المشكل سي محمد في معناتها المرافق العامة اللي موجودة، أنت تشوفها معناتها ما هيش مهيئة، فما برشا نواقص.
2: سمحت، معنى التطهير باش يرجلوه التو مطفين ضوء، هذه واحدة. كونسير يعني بتنقل، كونسير متنقل ده. الترقاوة عندهم قداش باش يرجلو، ما تم شيء. الماء قاعدين يقصوا فيه، هاو تو نعك، هاو كذا هاو كذا، كيف ما تم شيء. الخبز نعمة ربي ما تمش مراقبة. ده السبيطار ما عندنا شيء، يمكن تمشي للسبيطار تلقى فيه طب ولا تلقى فيه طبيب وما تلقاش زملاء.
1: واضح،
2: ما ثمش معناه ما ثمش آلات. علاش هذا كل؟
1: واضح،
2: نعرف علاش.
1: واضح.
2: ولا سيدي اخويا ما تحبش تعطيني تنقص عليك فوسفات. انا مليارات خرج فيها معري، ترى 4 مليار 3 مليار فنات خرج وما عندها شيء. اخويا تنقص عليك فوسفات برا ترى.
1: نداء لفت نظر وصل، شكرا لك سي محمد. ان شاء الله نمشوا المكالمه المواليه. مرحبا، عسلامه.
3: الو، عسلامه.
1: عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
3: أنا معك يعني مواطنة.
1: منين تكلم فينا؟
3: نكلم فيكم من سيدي بوزيد.
1: من سيدي بوزيد، مرحبا لله.
3: أنا مواطنة شاركت في مناظرة وطنية اللي هي اسمها الكابيس. وكانت نهار 17 ماي.
1: 17 ماي 2000 تحكي على سنة 2026
3: اللي هي صارت لحد اللي فات.
1: لحد اللي فات اي
3: حضرت على روحي 6 شهور وانا نقرا، من اللي هبت ديجا من فيبري بس 5 شهور وانا نحضر، دخلت نهار لحد باش نعدي على روحي. باهي، دخلنا من الممر من اللي فات لوطا، قالونا حطوا تليفوناتكم. انا حطيت، قالوا لي حط تليفونك، حطيت تليفوني وطلعت الفوق باش نعدي على روحي. بيه بعد كثار الوقت وزوا علينا الأوراق، ما رعني إلا إنه الموجودين الكل جبدوا تليفوناتهم ويصوروا في الإكزامان ويبعثوا فيه للتشات جي بي تي باش يجاوب لهم. أنا صارت لي صدمة وقتها، وبقيت أصلا مزبهلة 5 دقائق. معناها تخيل أنت إكزامان في 60 سؤال في 60 دقيقة، معناها كل سؤال دقيقة. إذا أنا بقيت مصدومة، العبادة كلها كما قلت لك بالتليفونات بموافقة المراقبين. تضمت 5 دقائق، ومن بعد قلت صيي لازم نركز في ورقتي ونخدم. دونك بقيت نخدم على روحي، كملت الاكزامان، برشا حس برشا شوشرة دو ا معناها العبيد كيف تنقل وتخدم بالتشات جي بي تي، وعبيد مريضة وتخدم مجهودها دو ما فماش كونديسيون باش انا نخدم ترانكيل اكزامان وطني كيما هذا. دونك انا شنو المطلوب؟ نداء عاجل للوزارة التربية والتعليم، راهو صار حالة غش كبيرة مش في ولايتي فقط، في بعض الولايات. صارت حالة غس كبيرة وفي مناظرة وطنية، معناها كان هما باش ياخذوا عادي العبيد اللي نقلوا، يعني أنا كأني ننافس في ذكاء صناعي، مانيش ننافس في عباد عاديين، معناها أنا ما عادش باش نلقى حظي وغيري ما عادش يلقى حظه اللي يخدم بمجهوده.
1: واضح الحالات الغش اللي أنت حسب كلامك وحسب روايتك أنت عينتها، معناتها نهار لحد 17 ماي كانت وين كنت عديت المناظرة هذه، في أي معهد؟
3: ما نجمش نذكر المعهد بالضبط، لكن في المعهد متاعي أنا
1: أي.
3: وين أنا عديت صارت حالة غش.
1: واضح.
3: في الكلاس اللي أنا فيه، في القاعة اللي أنا فيها، التليفونات إلا وأنا طفلة كهو معناش
1: تليفونات. عموما واضح النداء، شكرا جزيلا ليك في على النقطة هذه. أكيد نحاولوا نتواصلوا ونوصلوا الصوت، وأكيد يوصل عبر برنامج صوت المواطن هل النداء هذا. شكرا جزيلا ليك. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا. مرحبا، عسلامة.
0: عسلامة،
1: أهلا وسهلا.
0: تحية ليك وتحية لفارق العامل معك.
1: شكرا ليك. شكون معانا؟
0: أنا معك مواطن، نحب درباش المواطنين.
1: أي
0: قبل وصلنا الصوت.
1: تفضل سيدي، منين تكلم فينا؟
0: أنا سعجيلي سهيلي من سيدي عيش.
1: سعجيلي سهيلي من سيدي عيش.
0: بالله عليك الحشرة التموزية ذيك بتاع الظلفة ذي.
1: أي
0: باش المواطنين قالوا جبت المسؤولين هذولا كان سواك اللفة ذاك وعمل لك الريحة.
1: اي
0: احنا في الليل ما رقدوش.
1: اي
0: ما كنت الحشرة فيه ياسر اللفة هنا، لا من مراعيل ولا من كذا.
1: في اي منطقة سعجيلي بالضبط؟
0: اي سمى في حي الجديد. سمى
1: في حي الجديد.
0: سيد عيش حي الجديد.
1: اي
0: وحي النسيم هنا احنا ندوه فيها بين وبين جبل.
1: اي
0: احذا استاد جديد بتاع الكره ظال عنه جديد،
1: فما مقاطع بتاع الموجوده غادي متوزعه فيها الحشره القرمزيه.
0: اي نعم موجوده بكثره، والظرف هذا موجود وسم بلايص كدسوها ولا من مراعيلها ولا من كدس، حتى كي وصلوا صوت اولادي للدار المعليه بلم.
1: نعم
0: هذا توجو عمل رايحه.
1: واضح.
0: قالوا لي وجه النداء السلطه الماليه راهو عمل رايحه.
1: واضح. شكرا ليك على المشاركة. صوت المواطن متواصلة معكم حتى الثلاثة، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: Sautur muaten, sautur muaten. مرحبا بكم من جديد في توقيت ساعتين 21 دقيقة. نمشي مباشرة للمكالمة الحاضرة معنا. قبل هذا نحب نشير النقطة مهمة برشا في صوت المواطن. نحن برنامج صوت المواطن نفتح المجال لكل المشاركين باش يعبروا على رأيهم بكل حرية، لكل المشاركين باش يوصلوا أصواتهم، ولكن في نطاق معين وفي مواضيع معينة. فإنه المواطن إذا تحدث على شخص على حالة بعينه تهم مصلحته الشخصية، فإنه يتحمل مسؤولية كلامه في أي كلام باش يصدر عليه. نحن كإذاعة قفصة ما نتحملوش مسؤولية أي معناتها أي إشكال تعدى معنا عن طريق مواطن وصل مشكلة معينة. على كل نمشي مباشرة للمكالمة الحاضرة معنا، نقوله عسلامة.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
1: معك محمود مبروك من أم العريس.
0: سي محمود مبروكي. نعم، تفضل سي محمود.
1: تحية طيبة لك ولكافة العاملين معك وكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك، تفضل. شنو هو النداء في صوت المواطن؟
1: النداء هو أن كنت مر بجانب العربات نتاع التران اللي هزف الصاط الجابس والصاص ما نعرفش.
0: أي؟
1: كي وصلت مكان أعلى من العربات لاحظت أنه الفصفات شايح، وقبل أنا نعرف الفصفات ما يمشي كان كي يعملوا له الرزاج باش ما يطيرش، وهو رهيف ياسر إذا ما يصل الساقس ولا جابس نضمن لك أنه عشر العربة يمشي.
0: واضح، شكرا لك على
1: النداء. يعملوا له الرزاج كما كان قبل في عاد فرنسا وحتى بعد عاد فرنسا.
0: شكرا لك على النقطة هذه، تحية لك من أم العرايس. نمشي مكلمة أخرى، مرحبا، عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا.
2: سي العفيف من زهراويت المجورة.
0: سي العفيف، مرحبا بك سي العفيف.
2: الله يبارك لك، الله يسرك. بنيتي رانا الجو من غير ريزو، والله حبيت نذكرك مجدد النداء للشركات نتاع الريزو، أظن رانا في حاجة للريزو داخل صيف ونجاحات وفروقات. وماذا بينا نحن ثلاث زورنا الاذاعه في برنامج ليل القوافي ولا عن قرب، رانا قاعدنا
0: نحن ديما موجودين وين ما انتم موجودين، نتنقلوا نمشوا للبلايس الكل في كل فضائتنا الاذاعيه.
2: ما عندناش انترنت كيفاش تتعدى البرنامج ليل القوافي؟ قالوا لك كي زعما عندك معارصه نتاع ريزو باش يجوا عن قرب، قالوا لك كي زعما عندك معارصه نتاع ريزو باش يجوا.
0: المطلوب تحسين جوده شبكه الاتصالات، واضح سي عفيف.
2: ان شاء الله ربي يسهل، طالبين على ربي ان شاء الله، ربي ان شاء الله يسهل لنا بنيتي.
0: شكرا.
2: باقي كيلومتر سنة راه مازال ما سار فيه حتى شيء.
0: الكيلومتر اللي يربط بين ظهراويت ماجوره
2: وزيد وقفصه بين ولايتين.
0: صوتك وصل، صوتك وصلت العفيف، نقطة واضحة. شكرا لك على المشاركة. صوت المواطن متواصلين معكم حتى الثلاثة، ابقوا معنا ما تبدلوش الموجه.

0: في خدمتكم.
1: تحية متجددة لكم وين ما اخترتوا تسمعونا في صوت المواطن. باش نمشي معاكم للبلاغة التالية. وين ما تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة الهيكل العمومية والهيكل المهنية والمدخلين الاقتصاديين وكل ما يهمه الأمر إنها توصلت باعتبار تونس عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، وبموجب لائحة الكوميسا للمنافسة وحماية المستهلك لسنة 2025 توصلت لعملية تركيز اقتصادي بين شركتي إيرباساس وإير فرانس إس آ حسب ما تم اختار المفوضية. وتتعلق عملية التركيز هذه المعروضة بأحداث مؤسسة مشتركة تنشط في مجال إصداء خدمات صيانة الطائرات. ولأكثر معلومات الاطلاع على الوثائق المتعلقة عبر موقع المفوضية. وتدعو الوزارة بالمناسبة هذه أصحاب المصلحة إلى تقديم المعطيات والملاحظات المطلوبة أو أي معلومات مفيدة لتقييم أثار العملية هذه على المصلحة العامة ووضعية المنافسة في السوق التونسية، وذلك في أجل أقصاه نهار الاثنين وغرة جوان 2026، علما أنه يمكن التواصل الحضوري مع مصالح الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمقرها الكائن بتقاطع زاوية نهج غانا ونهج الهادي نويرة تونس. لمزيد الاستفسار أو تقديم المعطيات، وتدعو الوزارة كافة المعنيين بسرعة التواصل مع مصالحها في الأجل المحدد نظرا لأهمية الموضوع.
0: صوت المواطن.
1: من جديد نرجع معكم لصوت المواطن والمكالمات. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. ونمشي المكالمة الجاهزة معنا، نقولوا على السلامة.
2: أهلا عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك ناجية جبار من قصة.
1: مرحبا يا ناجية، مرحبا بك.
2: طالبة أهل الخير يعاونوني في العيد، أنا مطلقة وعندي زوج صغيرات. أهل العيد أهل الخير يحبهم يعاونوني.
1: شكرا لك، صوتك وصل إن شاء الله يتفعلوا معك. ناجية جبار من حي النور، فعلين الخير وين ما كانوا. مكلمة أخرى معنا، نقولوا عسلامة.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا عسلامة.
3: تحية احترام وتقدير، شنو أحوالكم؟
1: مرحبا، شكون معنا؟
3: نجيب بالقاسمي، معتمدية فوسانة ولاية القصرية.
1: مرحبا سي نجيب بالقاسمي، مرحبا بيك.
3: الله يبارك لك إن شاء الله.
1: اتفضل سيدي.
3: والله أنا حبيت نحكي في وضعية شبه عمومية ولكنها حارقة جدا.
1: الوضعية عمومية، بتفضل. شنو النداء؟
3: النداء هو نحن كأولاد تونس بلادنا ونحبوها جميعا ونتمنوا لها الخير جميعا، هذه حاجة
1: مؤكد.
3: لكن كيف كنتي كيفنا كلنا نحبوا تونس، هذه ما عندناش فيه شك. لكن نقولوا كلمة حق، البعض يقول لك علاش تقول في كلمة الحق. تو هما يعملوا أسبوع الجهاد لمجلس النواب، ويقول لك يلزم النائب يمشي لجهته ويحكي مع الناس. يقول لك المجالس المحلية يلزمهم يحكوا مع الناس. يقول لك الولايات يلزمهم يحكوا مع الناس. يقول لك يلزمهم المعتمدين يحكوا مع الناس. يقول لك يلزمهم الإدارات المديرين مثلا ستيك سونات شؤون اجتماعية أي مسؤول يتواصل مع المواطنين.
1: وين الخلل سي نجيب؟ سي نجيب الخلل باختصار.
3: الخلل ان الابتصال لحد الان ما هوش موجود، معناها لحد الان شو بينا، معناها الابتصالات قليله وشحيحه جدا.
1: يعني عمليه تواصليه مع الادارات مع المسؤولين ما فماش تواصل؟
3: لا الحقيقه ما فماش، كل اخت نفسي وهذه في كامل تونس راني درتها وعيشتها، مش في مكان معين. معناها الحقيقه يؤسفنا، أنا نحبه
1: المطلوب. المطلوب شنو معناتها؟ المطلوب أنه فتح أكثر مجال للتواصل وإلا حضوريا كيفاش؟
3: لا، فتح المجال للتواصل بما معنى
1: أي.
3: معناها النائب وقت يعطوه أسبوع جهته يقابل ناسه، السادة الولايات الوالي يعمل نهار يقابل فيه الناس ويسمع مشاكلهم. المديرين الجهويين المصالح كل مدير يخصص نهار يقابل فيه الناس.
1: نعم.
3: وقتها كي نمشوا بالشيء هذا تتحل برشا مشاكل.
1: واضح.
3: تتحل برشا مشاكل. واضح. اللي حابين راهو نقولوه، حابين نوصلوه، ونداء اخر بربي، نحن فوسانا بلادنا راهي كبيره وبلاد تستدعي معناها يا اما تولي منطقه نتاع حرس، يا اما احتياج برك الشرطه. هذا راه شيء ضروري، لكن نحن طلبنا لا من الجو.
1: واضح.
3: علاش؟ رانا في حاجه نحبوا هالبلاد ونحبوا نطور.

0: شيء يخدموا فيها 10 خدامة ب 28,000 زيتونة. يا وزير أملاك الدولة، السيد وزير أملاك الدولة يلزم ينتبه شوية ويشوف لنا حل للعمران. تو البقايا كل شافوها، ما عدا العمران. شبيه العمران مش من تونس، من تونس.
1: المنطقة هذه فلاحية سي مسعود؟
0: أي نعم، أي نعم. 28,000 زيتونة في منزل بوزيان العمران.
1: منزل بوزيان العمران. الإشكالية لهنا بالضبط شنو الضرر اللي حاصل في
0: سامحني، قاعدة مهملة، قاعدة مهملة، فيها 10 خدام يدوروا في الأولاد.
1: واضح، شكرا ليك سي مسعود، الصوت واضح. شكرا ليك، شكرا ليك سي مسعود. حسب انت وحسب كلامك وروايتك، المنطقة العمران تتطلب تفقد ولهوة كبيرة، خاصة انه فيها عدد من الأشجار زيتون. شكرا ليك، مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن، نرجع لكم بعد شوية.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا، تحية مجددة لكم. نذكركم بطرق التواصل معنا، تنجموا تشاركوا معنا عبر الهاتف على 76-226-600 أو 31-376-730، وأيضا تنجموا تبعثونا مراسلتكم المكتوبة المقر إذاعة قفصة على العنوان التالي، شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة. استعدادا باش نمشي البلاغ التالي، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وحرصا على سلامة الأضاحي وحماية المستهلك، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها كافة المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الأساسية التالية: اقتناء الأضاحي، يجب أن تكون الأضاحي نشيطة ولا تظهر عليها أي علامات مرضية مثل السعال أو انتفاخ البطن، خالية من أي إفرازات أو التهابات سواء على مستوى الفم أو الأنف أو اللسان، غير حاملة لجروح أو لأمراض طفيلية مثل الجرب. تكون أيضا التوصيات أثناء نقل الأضحية وإيواؤها الحرص على حسن معاملة الأضحية وتجنب جميع عوامل الإجهاد عند نقلها وإيوائها، تخصيص مكان نظيف ومظلل لإيواء ونحر الأضحية مع توفير الماء الصالح للشرب بصفة دائمة، تجنب المدوات الذاتية والاتصال بأقرب طبيب بيطري عند ملاحظة أي علامات مرضية، الاقتصار على الأعلاف الخشنة الجرت وتبن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أيضا إراحة الأضحية خلال 24 ساعة الأخيرة واتباع الحمية المائية، الاقتصار على الماء الصالح للشرب فقط ليلة العيد. من التوصيات الأخرى أثناء ذبح الأضحية اختيار مكان نظيف بعيد عن أشعة الشمس، تقييد الأضحية لمنع الحركة قبل عملية النحر، الاستعانة بشخص ذي خبرة ومرتد لملابس نظيفة لنحر الأضحية، توفير سكاكين حادة ونظيفة، الذبح السريع من الوريد إلى الوريد، وترك الذبيحة تنزف لمدة 5 دقائق حتى يتم صرف الدم بالكامل. من التوصيات زادة حسب الهيئة الصحية أثناء عملية السلخ، التوصيات هذه تقول تجنب نفخ الأضحية بالفم والاستعانة بآلة نفخ لتفادي التعفنات، سلخ الأضحية بسرعة دون ترك جروح أو ثقوب، تجنب أي تلامس مع بين الوجه الخارجي للجلد والسقيطة، عدم غسل أو رش السقيطة بالماء، نزع الأحشاء والأمعاء، نزع كامل الأحشاء بأسرع وقت ممكن بعد الذبح، وكذلك تجنب انسكاب محتويات الجهاز الهضمي على اللحم. هذا بالنسبة للتوصيات الموجودة في البلاغ هذا. ضروري جدا غسل اليدين جيدا وبشكل متكرر، خاصة قبل وبعد تداول اللحوم. كانت أشارت زاد الهيئة في البلاغ نفسه إلى إمكانية الاتصال بفريق الأطباء البياترة اللي تضعهم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة العموم طيلة فترة العيد. مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن في توقيت 9:45 دقيقة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: صوت المواطن، صوت المواطن.
2: مرحبا بكل من يسمع فينا، مرحبا بكل من اختار يسمعنا على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن. كالعادة نذكركم من الاثنين للخميس من ساعتين لثلاثة تكونوا حاضرين معنا في تليفوناتكم بلغاتكم، ونحب نعاود نشير راهو نحنا ما نتحملوش مسؤولية أي تصريح وأي موقف وأي رؤية وأي اتهام يقدم علنا عبر برنامج صوت المواطن. راهو كل مواطن يدخل معنا يتحمل مسؤولية كلامه، وكلامه يكون مسجل ما يلزمش إذاعة قفصة. نحن نوصل صوت إذا كان فما إشكاليات، نوصل صوت العالقة، المشاكل العالقة الكل، وهذا دورنا يقف لهنا. على كل نمشي مكالمة حضرة معنا. عسلامة، مرحبا.
3: ألو.
2: أهلا وسهلا.
3: محمد الخضر خليفية من العرايس.
2: سي محمد الخليفية
3: أم العرايس.
2: من أم العرايس، تفضل سي محمد.
3: بربي يا اختي احنا عندنا اشكاليه.
2: اي
3: الطريق الكوبانيه عملت لنا طريق متعدي من بحذاء حي الزهور واحد وثنين.
2: الطريق معبده ولا مسلك ولا شنو؟
3: لا لا لا، مسلك تبع الفوسفات.
2: مسلك تبع الفوسفات باهي،
3: تخدم عليه الكمين ويوزع عليه العمل او البحث.
2: اي
3: الطريق هذا
2: اي
3: حي الزهور واحد وثنين من اول طريق اللي ينتصل الجبل الزبلة روحت لنا للديار.
2: به
3: يجود مع التراكتورات بتاع الاهالي يصبوا في الكياس بتاع المنجم. البلدية ما هيش هنا عندها اربع تراكتورات كل واحد يعمل فياشة ويروحوا. بيجونات عندهم آلة جارفة ما توصلناش.
2: نعم.
3: والخدامة ما يجونيش.
2: اي
3: اللي فاتك أكثر والله العظيم.
2: المطلوب شنو باختصار سي محمد خليفية؟ المطلوب لهنا شنو؟
3: المطلوب بشوي النهارين دار ولدي يدخل لها تعبان البعض. المطلوب بالبلدية والسلطة موجودة يلزم تعمل منا يفت تعمل منا حل الطريقة دي، أما كيف رو باش يسكروها احنا كأهل. هذا هو.
2: واضح، شكرا لك سي محمد. صوتك وصل، اعتبر صوتك وصل لمختلف الأطراف والهيكل المعنية بالمسلك هذا. إن شاء الله زادة حسب كلامك لازم تدخل عاجل وفوري من بلدية أم العرايس لرفع الفضلات المتراكمة على الطرقات هذه، وفي نفس الوقت زادة من المطلوب من المهم جدا أنه يكون وعي مشترك بضرورة أنه النظافة تكون عامل مشترك وقت ما نلوحوش في أي بلاصة الفضلات والبقايا البناء، من نعرف وين نصبوا الحاجات هذية باش ما نلوثوش بيئتنا. معناتها نحاولوا نحافظوا ونكونوا شريك فعل في نظافة البيئة. شكرا لكم وين ما اخترتوا تسمعونا، باش نمشي معكم للبلاغ التالي. وين ما أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قبلي أنه بسبب أشغال صيانة على خطوط الضغط العالي صنف A بش ينقطع التيار الكهربائي نهار الخميس 21 ماي 2026 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. يشمل الانقطاع هذا كامل مدينة زعفران، واحة الطرفاية، دوز، وأيضا دوز الجنوبية. بش يتم إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في صورة انتهاء الأشغال، كما يمكن أنه يتأخر في حالة حدوث طوارئ. مواصلين معاكم مشوارنا، تقريبا هكا وصلنا لنهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم في توقيت الساعتين واربع وخمسين دقيقة. تحية فاتن الشيري وكامل فريق كوكب إبراهيمي سامي حراثي، ملتقي بكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت.

0: نادي بيك ينظم ورشة تكوينية لفائدة طلبة الحي الجامعي بقبلي. جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية نظم حصص توعوية وتحسيسية للطلبة حول مبادئ الإسعافات الأولية. ورشة العمل المبادئ الأساسية لنظام إدارة المؤسسات الجامعية. تسليط الضوء على مبادرة الباك في الجيب. هذا وأكثر اتبعوه معنا الليلة في مناوعة مع الطلبة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. معكم رياض دبوبي.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الساعة الآن تشير لتمام الثالثة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار الإعداد الجيد للامتحانات الوطنية وضمان حسن سيرها في أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية، انعقدت يوم أمس بمقر ولاية جفصة جلسة عمل خصصت للنظر في آخر الاستعدادات المتعلقة بتأمين مختلف محطات الامتحانات الوطنية بالجهة، وذلك بحضور كافة الأطراف والهياكل المتداخلة. تشهد برامج إعداد ومراجعة تمثيلة التهيئة العمرانية في مختلف بلديات ولاية تونس نسبة متقدمة في التنفيذ، وهي تساهم في تنظيم المجال العمراني ودعم الاستثمار وتحسين ظروف العيش حسب ما أفاد به المدير الجوي للتجهيز والإسكان بتوزر ثابت تنصيبي. كما أضاف أنه تم خلال سنتي 2025 و2026 التركيز على مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لكافة البلديات وإعداد أمثلة جديدة في مناطق أخرى، وذلك من خلال الانتهاء من المصادقة على 6 أمثلة تهيئة عمرانية. احتضنت تونس اليوم 14 لدورة 26 للمنتدى الدولي الأكاديمي الإفريقي للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة، وذلك لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. وينعقد المنتدى على مدى 3 أيام تحت شعار في مفترق الطرق بين الاضطرابات المحلية والعالمية، هيكلة المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية وجامعة منوبة والمعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات إلى جانب كرسي اليونسكو للتعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا. أخيرا وفي أخبار العالم، تتواصل المواجهات على الجبهة اللبنانية مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات على عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع تفجيرين قرب بلدة كفر شوبة. وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف جنودي وآليات إسرائيلية في بلدة رشاف ودبل بدفعات صاروخية. نهاية هذا الموجز، نرحب الآن بإيناس في برنامج دندنة. مرحبا بك إيناس.
2: مرحبا بك فاطمة، شكرا. قدمت موجز أخبار ثلاثة، نتقابلوا مع زملائنا من قسم الأخبار في الأربعة.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

دندنه.

0: دندنة
1: دندنة، اهلا وسهلا ومرحبا بيكم مستمعينا مستمعاتنا، وين ما يوصلكم بس إذاعة قفصة سويعة من زمان مع أحلى الإيقاعات الشرقية الغربية، الأغاني الجديدة نوستالجيك، الإعادات كلها تسمعوها في برنامج دندنة من توا حتى للأربعة. برشا جديد باش تسمعوه معانا، والإعادات زعما شنية الأغاني اللي باش تسمعوها اليوم. سعيدة باش نرافقكم في دندنة، ينس حمد جرويسي معايا، أزهر حمد في تقنيا. مرحبا بكم مستمعينا حتى للأربعة في دندنة.

دندنه. إذا جديد زين تعمت ما زلنا مواصلين معاكم جديد الأغاني المغربية مع الفنانة المغربية ابتسام تيسكات. الأغنية اللي باش نسمعوها توا اسمها سيي، أغنية كتبها ولحنها حمزة الغازي، وكذلك باش نسمعوا أغنية عملت برشا برشا نسبة مشاهدات، وهي الأغنية خرجت نهار 24 أبريل 2026 للفنانة السورية سارية سواس اللي بدت أغنية ملي صغيرة وانقدت وهي في سن 6 سنين أغنية لا تلعب بالنار في واحدة من الحفلات اللي نظمتها المدرسة. من وقتها اشتهرت بنمط الأغاني الشعبية، من أشهر أغانيها بس اسمع مني الأغنية اللي باش نسمعوها جديدة هي وجه القمر. خليكم معنا في برنامج دندنة.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة
2: دندنة. كنا نسمع في جديد توا باش نسمع الأغنيات اللي احنا ديما ولا سنسنا نغنوهم قبل ونسمعوهم بالأصوات الأصلية يعني للأغنية. توا باش نسمع بعض الإعادات، أغنية جرح المجاريح، الأغنية من كلمات صاحبي شعير، ألحان رضا شعير، غنتها لديفا أمينة فاخت، وعودوها برشا فنانين خاصة الفنانين التوانسة خالد كعيب، حمودة فلاح وغيرهم الفنانين التوانسة. باش نسمعوها بصوت بنت الجنوب زينب بن مبروك. بعدها نسمعوا الأغنية المصرية ألفها صلاح جاهين، لحنها كمال طويل، وغنتها سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو عام 1972. يا وادي تقيل باش نسمعوها بصوت نانسي عجرم.

تقيل. دندنه.

等等。دندنة. أنا من بكري ندندن مع الأغنية، أغنية الأمل، الأغنية هذه اللي سمعناها بصوت جميل جدا يأتينا من شمال فلسطين، المغنية ومنتجة فلسطينية ودكتورة هي في الحقيقة وباحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب، دلال أبو آمنة، صوت جميل جدا، غنت الأمل الأغنية اللي يرجع تاريخها ولا إصدار الأغنية هذه عام 1946، ألفها محمود بيرم التونسي، لحنها زكريا أحمد، الكوكب الشرق أم كلثوم. شنو رأيكم توا من الأغاني الشرقية والتونسية والمغربية؟ كل نسمع أغاني ليبية في موسيقى بطبيعة هالمزيج الرائع الموسيقى العالمية. محمد حسن المطرب والملحن الليبي من أبرز نجوم الأغنية الليبية، اللي بدأ مسيرتها في الغناء في الإذاعة الليبية فرع بن غازي، مسيرة بداها من الستينات وين أقام فيها حتى تسعينات القرن العشرين، برشا أغاني غناها، أغاني وطنية، لحن البرشا مطربين زادة ومطربات العرب منهم وردة، سميرة سعيد، لطيفة، الرحلة ذكرى محمد، محمد عبدة. أسلوبه متميز، عنده طابع بدوي أصيل خاصة اللون السائد في منطقة وسط ليبيا، خلى أعماله عندها هوية موسيقية فريدة كالرائد في إدخال آلة الربابة إلى الغناء الليبي، ونوظفها لأول مرة في غنيته الشهيرة عاتب عليك وخاطري وجعني، باش تولي لاحقا من الآلات الرئيسية في الموسيقى الليبية. محمد حسن باش نسمعوه، والراحل محمد

دندنة. تبقى الأغنيات محلاها وقت اللي نسمعوها بإيقاعات أو نسمعوها بصوت الفنان الأصلي للأغنية. ليش بتامر سيلك عني الأغنية من أروع الأغاني الليبية اللي نبقى نسمعوها ديما محمد حسن. باش نوصل معاكم مع الأغاني اللي فما برشا حنين في الأغنيات هذية في فقرة الأغاني النوستالجي. باش نسمعوا للفنانة التونسية لطيفة العرفاوي ورحلتها مع الأغنيات الإيقاعية الخفيفة في وقت الجمهور التونسي كل كان يتبعها. لطيفة العرفاوي الوقت هذاك غنت برشا إيقاعات وغنت برشا أغنيات وكانت الساحة تزخر وقتها زادة بالفنانين وفرضت بصمتها حتى في العالم العربي من خلال تواجدها في مصر وتعاملاتها أيضا مع برشا فنانين أخرين. ما وحشتكش نسمعها مع بعضنا وراجعين النغم ختام دندنا.

Με ο hashtags.

دندنة. كانت هذه الفنانة لطيفة العرفاوي 49 دقيقة بعد ثلاثة. تحية متجدة لكم الناس الكل. نغم الختام ديما في برنامج دندنة تكون أغنية طربية. اليوم اخترت لكم من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي. تغني لكم الفنانة القديرة مياد الحناوي مقطع من حبينا وتحبينا مع أجمل تحياتي وتحيات كامل الفريق. إلى اللقاء.

كيف يمكن للواحات قفص أن تكون بديلاً اقتصادياً عن الأنشطة الصناعية بالجهة؟ موضوع برنامج الحوار الاقتصادي اليوم الأربعاء للخمسة على موجات إذاعة قفصة.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أجمل تحية رياضية لسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالانكار الخاص بكاس تونس للموسم الرياضي 2025-2026، الدفعة الأولى اللي انطلقت منذ الساعة 3:30 في ملعب مركب عبسام كازوز بجرجيس. لقاء يجمع ترجي الجنوب بالنادي بنزرتي. ترجي جرجيسي متقدم 1-0 منذ الدقيقة الرابعة منذ بداية المباراة، نلعب دقيقة 18، هدف أشرف بن ذيف بالنسبة لترجي جرجيس. وفي المهيري في صفاقس سي اس اس مع الملعب القابسي 23 دقيقة لعب 0-0. نذكر الدورة الربع نهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، نحكو على هذا طبعا هذا الدور بالنسبة للمقابلات، ومقابلات غدوة بعد بوحجلة مع الترجي الرياضي التونسي في نفس التوقيت ماضي 3:30، نضال طيب في زفر المقابلة، وفي الفار هيثم جيرات. وتقدم سقيط الدير في صفاقس يستقبل شبيبة العمران، التحكيم لسيف الورتاني، وفي الفار مجدي بلغة. نذكر بالنسبة للحكام تاع المقابلات الزوز اليوم بالنسبة لمباراة المهيري بين السي اس اس والملعب القابسي، يزفر خالد قويدر كحكم ساحة وحسن النيلي في الفار. وفي مركب عبسام كازوز كما ذكرنا ترجي جرجيس متقدم على النادي بنزرتي 1-0، مقابلة يديرها أمير لوسيف في الساحة وأمير العيادي في غرفة الفار. نحكو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نذكر مستمعينا بالقرعة الخاصة بتصفية كأس أمم أفريقيا 2027، قيمت القرعة يوم أمس، حيث وضعت منتخبنا الوطني إلى جانب كل من أوغندا، ليبيا وبوتسوانا في المجموعة الثامنة. بالنسبة للمواعيد 6 جولات الخاصة بالتصفيات، الجولتين الأولى والثانية من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، الجولتين الثالثة والرابعة من 9 حتى 17 نوفمبر 2026، والجولتين الخامسة والسادسة باش تكون من 22 إلى 30 مارس 2027. نذكر أن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 ستدور في كينيا وتنزانيا وأوغندا من 19 جوان حتى 17 جويلية 2027. مادام حكيت على منتخبنا الوطني التونسي، أعلن المهاجم الدولي التونسي لؤي بن فرحات في تصريح لوسائل إعلام ألمانية أنه لم يرفض المنتخب التونسي، ولكنه فضل عدم المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب إصابته القديمة اللي تعطل مسيرته أو قد تعطل مسيرته الكروية. بن فرحات أوضح في تصريحه لإحدى الصحف المختصة في أخبار نادي اللي يلعب فيه انه تعرض لإصابة خطيرة في نصف الموسم الحالي، وهو عنده كسر في مشط الساق أبعدته عن الملاعب لمدة 4 شهور ولم يشارك في كأس أفريقيا بسببها. بن فرحات أكد مرة أخرى أنه قال بعد نهاية مشاركة كأس العالم ستكون هناك فترة تحذيرات، لذلك خيرت البحث عن الراحة خلال المونديال لاستعداد جيد للموسم القادم. هو فما إمكانية باش يمشي الفريق جديد، فريق يقال أنه فريق كبير في إيطاليا. بالنسبة للؤي بن فرحات هذا كما ذكرنا، ذكر نفس المصدر أكد أنه لؤي بن فرحات لم يغلق الباب أمام المنتخب الألماني، وقد يعزز صفوفه أو صفوف منتخب أقل من 21 سنة في قادم المواعيد. هذا بالنسبة للؤي بن فرحات. وختام جولتنا الرياضية، خلت قائمة المنتخب البرتغال المشاركة في كأس العالم لكرة القدم من المفاجآت، وتقدمها القائد الهداف كريستيانو رونالدو اللي باش يشارك في المونديال السادس في مسيرته تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. ذكروا التو تلعب مقابلات الدور الربع النهائي الدفعة الأولى في مركب عبسام كازوز. ترجي جرجيس متقدم على سي بي 1-0 في الدقيقة الرابعة، نلعب 24 دقيقة لعب. وسي اس اس في المهيري مع الملعب الجابسي، النتيجة 0-0 في 29 دقيقة لعب. نتقابل معكم 6 غدرش في فلاش سبور، هذه أجمل تحيات حيدرون. الآن موعد مع قسم الأخبار وموجز الرابعة من تقديم أحمد حراثي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شكرا لك حيدر، هدف ممتاز سجله ترجي جرجيس عن طريق أشرف بن ضيف، الحقيقة ممتاز هذا اللاعب، انا شخصيا يعجبني برشا
1: خاصه في البدايه من 4 دقائق لعب. نعم. ونعرفوا بتبيع ترجي جرجيس مع الاسماء الموجوده حاليا مع الهدف اللي كما ذكرت،
2: طريقه التسجيل نتاعو ممتازه برشا. نعم شكرا.
0: الاعلامي محمود الحرشاني ضيف اراباسك الليله من 8-9 على موجات اذاعه قبصه. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة الرابعة مساء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. في نطاق دعم البنية التحتية الشبابية وتحسين الفضائيات المخصصة للشباب، تم أمس إبرام الصفقة الخاصة بإشغال تهيئة دار الشباب بمعتمدية الرديف من ولاية قفصة بكلفة جملية تقدر بحوالي 254 ألف دينار، مع تحديد مدة إنجاز المشروع ب 180 يوما. احتفالا باليوم العالمي للأسرة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلي بالاشتراك مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وبالتعاون مع فضاء المبادرة، نظمت الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار تحت شعار الاستثمار رافض للتماسك الأسري. قال المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المجوغي إن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة اقتحامات تخللت اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في حين هاجم مستوطنون قرى فلسطينية في وقت أصدرت فيه محكمة إسرائيلية قرارا يستهدف المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. توعد الحرس الثوري الإيراني بأن أي استئناف للهجمات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتتجاوز حدود المنطقة، في تهديد مباشر برد واسع النطاق على أي تصعيد عسكري محتمل. عودة للشؤون الوطنية، تعلم الشركة تونس الوطنية للاتصالات اتصالات تونس أن شبكات الاتصالات الراجعة لها بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية أريانا سجلت بتاريخ 19 من ماي الجاري انقطاعات فجئية تبين على إثر تنقل فرقها التقنية على عين المكان أنها ناتجة عن أشغال غير مدروسة باشرت إنجازها إحدى شركات الاتصالات الخاصة دون أي تنسيق مسبق في الغرض. وإذ تعتذر اتصالات تونس لسائر حرفائها بالمناطق المذكورة عن هذه الانقطاعات الخارجة عن نطاقها التي تزامنت مع امتحانات نهاية السنة ومع انطلاق موسم الحج، فإنها تؤكد على أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المتضررة واستئناف توفير خدمتها في أسرع الأجال الممكنة. كما تعلم اتصالات تونس أنها ستضع تدابير يتم الإعلان عنها في الأبان لتعويض حرفائها المتضررين إثر حدوث الانقطاعات التي ذكرناها. هذا وتعلم اتصالات تونس بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق الضرر بممتلكاتها بخدمتها وبمنظورها، وتتقدم اتصالات تونس إلى كافة الحرفاء المعنيين بخالص الاعتذار مؤكدة التزامها الدائم بضمان أفضل مستويات جودة واستمرارية بالنسبة لخدماتها. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الحوار الاقتصادي. الحوار الاقتصادي.

0: مساء الخير، تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. الحوار الاقتصادي من توا حتى للخمسة مواصلة دائما لأبرز العناوين اللي تهم الجانب الاقتصادي في الجهة وفي بطبيعة وطنيا ديما نحكي على جهات الجنوب الغربي والوسط الغربي إلى جانب المتابعات الوطنية. اليوم نحكي على موضوع الواحات في ولاية قفصة، كيف يمكن أن تكون الواحات في ولاية قفصة بديلا اقتصاديا عن الأنشطة الاقتصادية. اليوم نرجع بأكثر تفاصيل على مكونات واحات قفصة. ديما نحاول نكون أكثر ما يمكن في أكثر من نقطة في ولاية قفصة. لماذا تم تصنيفها من قبل الأمم المتحدة كتراث زراعي عالمي؟ كيف يمكن أن نحول الواحة إلى قطب سياحي بيئي؟ الأسئلة برشا وأكثر من سؤال تطرح حول موضوع الواحات، ولكن في هذا الإطار نحاول نحصر أكثر ما يمكن المعلومة بأقل تكلفة في الوقت، وأيضا نكون أكثر نجاعة من حيث إيصالها للسادة المستمعين. نعمل أيضا إطلالة إلى العاصمة، نحكو على المنتدى الدولي 27 لمجلة إيكونوميست، نحكو اليوم شعار المنتدى هذي: تونس 70 سنة من الاستقلال، تحديد المسار وساعة الاختيارات. هذي بعد شوية في آخر البرنامج. قبلها نستقبل ضيوفنا حاضرين معنا في الأستوديو كالعادة. سيد حاتم الكتاري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، باحث في المجال الثقافي وأيضا ابن الواح.
1: مرحبا، عسلامة رياض، ونحب نحيي من خلالك جميع مستمعي ومشاهدي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك. سيمونس فقريت، مرحبا بك،
2: أهلا وسهلا.
0: شكرا لك، باحث في المجال الواحي وناشط في المجتمع المدني وفي أكثر من كاسك. اليوم موجود معنا سيمونس، سعادة جدا بوجودك معنا اليوم.
2: بارك الله فيك في الاستضافة، ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: نعم، بعد شوي انضمنا سمير مصباح من الرديف، قبلهم الأذان ثم نواصلوا حوارنا.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. الحوار الاقتصادي.

0: الحوار الاقتصادي، منصة إذاعية لعالم المال والأعمال.
1: مرحبا بكم مع عالم المال والأعمال، والبداية ديما من جهاتنا اللي فيها في الحقيقة خيارات اقتصادية موجودة. البلاد فيها مقومات كل ما هو اقتصاد. اليوم حابين نحكوا على الواحات في ولاية قفصة، ونصافحوا سي سمير مصباح حاضر معنا من الرديف، نحكوا على واحة سجدود. سي سمير مساء الخير، مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا لك، خلينا ننطلقوا معكم في حوارنا. سي منصف كريد مرحبا بك، اهلا وسهلا. موضوعنا كان واضح منذ البدايه، سمعنا سي كمال الكريم في الغنايه قفص السمح مع بالواحات وكل ما تتضمنه الولايه هذه في الحقيقه من مؤشرات اقتصاديه سياحيه وتنمويه. ناخذ معك فكره على واحات قفص اليوم، ابرز المكونات سي منصف قبل ما ندخلوا في حوارنا اليوم كبديل اقتصادي صحيح يطرح اليوم بعيدا عن الجانب الاقتصادي والانشطه الصناعيه.
3: هي في الأصل وجود قفصة مرتبط بالواحة وبالماء.
1: نعم.
3: لولا الماء والواحة ما ثمش قفصة. هذا منذ أوائل التاريخ المسألة هذه. إذا معناها يدور القمح ويرجع لقلب الرحاء.
1: نعم.
3: قلب الرحاء هي الواحات. اقتصاديا تنجم تكون قاطرة كبيرة للتنمية في قفصة.
1: نعم.
3: كل شيء يصب في خانة الواحات.
1: نعم.
3: معناها هذا نعطيك مثال. معناها لاميناجمون تهي في الجبال الواحات.
1: نعم.
3: يصب في الواحات. التجير في الجبال يصب في الواحات. تهي العمرانيه تصب في الواحات.
1: نعم.
3: لان ثم ثقافه خاصه بقفصه، ثم تقاليد خاصه بقفصه. التنميه في شمال قفصه وايجاد حلول للماء.
1: نعم.
3: وايجاد حلول للتصحر يصب في خانه الواحات. الماء الصناعي اللي تخدم به المعامل واللي لافيري ولا سي بي جي يصب في الواحات. المسألة توا كيفاش نعملوا، كيفاش باش نردوا هالمسألة هذه مسائل التنمية في الواحات وفي أطراف قفصة، كيفاش كلها باش تولي قاطرة للتنمية، قاطرة للتنمية المحلية المستدامة.
1: نعم نعم،
3: هذا هو خيارنا. هذا نعم. بالسيف علينا.
1: نعم.
3: ولينا يلزمنا نخدمه في التنمية المستدامة.
1: نعم، هذا سؤالنا اليوم اللي باش نطرحوه. سي حاتم القتاري مرحبا بك من جديد. اليوم سي منصف نحكو أكثر على واحات قفصة ثم القزر وأيضا لالا، قريبة شوية نمشوا إلى القطار ثم إلى رديف، أبرز الأماكن اللي تتركز فيهم الواحة. سي حاتم، منذ القدم الواحة كما كان يحكي سي منصف هي موجودة وتبنى عليها الاقتصاد منذ السابق، ولكن أيضا اليوم الواحة فيها بارشة مكونات. اليوم الواحة دي على شنو تختلف مثلا على بقية الواحات اللي موجودين في الولايات المجاورة؟
4: نضم صوتي للمداخل القبلي على أساس أنه الماء كان عنصر أساسي في تواجد الإنسان، وبتبع الحال عمل نشاط فلاحي حول الماء هذي. أنا نذكر شركة سنة 1998 في حفرية داخل الحوض الرومانية، وقل شكون يعرف هالمعلومة هذه.
1: نعم.
4: نجدوا معناها بعض البقايا متاع حجارة صوان للحضارة المسيرية.
1: نعم. إذن
4: أكثر من 40 ألف سنة قبل الميلاد، وكان الماء يتدفق من تلك المناطق طبيعيا.
1: نعم.
4: أنا نتصور أنه كل واحد عندها خصوصية.
1: نعم.
4: كل واحد عنده خصوصية. مثلا واحد الكتار اللي أنا نعرفها أكثر.
1: نعم.
4: تختلف اختلافا كبيرا على بقية المجال الواحي في الجمهورية التونسية، تقريبا باعتبار أنه واحة هي واحة لم تقم على عيون مياه طبيعية مثلا.
1: نعم.
4: وقع جلب الماء عن طريق ما يعرف بالمكايل.
1: نعم.
4: وكل مجال أيضا واحي له خصوصيات طبيعية، باعتبار أنه لهنا تعرف دور الرياح ودور الجبال كحاجز يحمي مثلا المجال الواحي، خاصة التمور من تعرضها لبعض الرياح تكون المستوى خاصة الشمالي اللي تأثر تأثير كبير يسر على النشاط الفلاحي.
1: نعم.
4: سيما أيضا الأرضية اللي فيها، وخاصة هنا ونحب نضيف عنصر كبير يسر هو المعرفة والمهارات التي تختزل معناها في المناطق هذه. تختلف ربما تختلف بعض التسميات.
1: نعم.
4: بعض الأدوات اللي تم استعمالها، وبعض أيضا البذور.
1: نعم.
4: اللي هي توارث على الفترات التاريخية كبيرة ياسر.
1: نعم. تبقى معنا السي حاتم، نرجع لسي منصف. اليوم الواحة مميزة في قفصة. بالضبط وين الاختلاف؟ اليوم يقول لك أنه على امتداد العام الواحة تخدم في قفصة.
3: هاو الخصوصية نتاع واحة قفصة وواحة القطار. الواحات في قفصة عندها خصوصية مش موجودة في العالم.
1: نعم.
3: هي تمتاز به. هي شنو هما؟ الانسان يلاحظ، الانسان البدائي يلاحظ،
1: نعم،
3: شاف الماء وشاف الارض هي وسط صحراوي غير قابل للعيش،
1: نعم،
3: جاء هو بفكره قال نطلع الماء ونبدا نخدم. لكن الخدمه هذه تتطلب مهارات وتتطلب فنيات عمل، هو منشآت مائيه باش يطلع الماء،
1: نعم،
3: خاطر مش سهل، يلزمك تو الناس تبمبي الماء،
1: نعم،
3: اما هو عيون ولكن مش ما اختصرش كان على هذا،
1: نعم،
3: عمل طرق اخرى باش يزيد الماء،
1: نعم.
3: الطرق هذه يلزمها كتاب يتكتب باش نفهموها، في القطار وفي قفصة وبكلها بدت بال بال بال بال بالطريقة نتاع النكاي اللي كان
1: يحكي
3: باهي. شنو الحاجة المهمة؟ هو معروف أن الزيتون يعيش في حوض المتوسط، الزيتون ما ثمش كان في حوض المتوسط،
1: نعم،
3: منذ بداية التاريخ. يجوا جماعة قفصة كل التريتوار أقليم قفصة، أنا نحكي على قفصة،
1: نعم،
3: يجوا يعملوا حاجة، جابوا الزيتون ورومه، معنا بدلوا لها شوية في الجينيتيك بتاعها، ولا الزيتون هذاك سقوي، ومعناها كان عندهم التمر وعندهم الخضرة وعندهم شوية سريال قمح وفرينة،
1: نعم،
3: حكايات كيفك، يزيدوا يجيبوا الزيت، معناها ولوا عندهم اكتفاء ذاتي، لوتونومي، لوترسية، نعم، ولا عندهم عاشي معاش خاف،
1: نعم،
3: ولوا ما همش حاجتهمش بالباقي.
1: واضح
3: الدور الواحات،
1: نعم،
3: التاريخية راهو ذكرها المؤرخين، راهي تمتد حتى للمتلوي 1000 سنة التالي،
1: نعم،
3: وتمتد منها للقطار ومتواصلة من قفصة للقطار،
1: نعم،
3: وتمتد من هنا حتى الفج الحمار اللي يقولوا له فج الحمار، هو الفج توا ولاد أحمد بن سعد غاديك،
1: نعم، نعم،
3: كانت الواحة توصل حتى الغادي،
1: نعم،
3: لذا البيزاج الكل ما كانش كيف كان،
1: نعم،
3: زي ما خدمة أنا نعرفها الخدمة دي،
1: نعم،
3: شنية باش نرجعوا اللي كان والنجم نخدمه.
1: هذا هو سؤال اليوم سيحات من القتاري اليوم. الواحة في قفصة موجودة كثقل اقتصادي، ولكن يوم غيبتها الأنشطة الاقتصادية. إذا كان نحكو على قفصة مباشرة نحكو على فوسفات قفصة ونحكو على الانتاج الصناعي. اليوم الواحة كي تسترجع منذ البداية، سيمونس فقال كلمة به أنه دور الرحاء وترجع. كيفاش ترجع الرحاء اليوم كبديل اقتصادي الواحة وتطرح بقوة؟ لأنه ثم برشا اللي كان يحكي فيه سيمونس أنه موجود القمح، موجود التمر، موجود الزيتون، موجود الزيت وغيره، الواحة كقوة اقتصادية اليوم. هل فعلا اليوم تراجعت بسبب وجود الأنشطة الصناعية اللي هي مهمة أيضا في جانب الاقتصادي؟
4: هو الحياة كل سيرورة، والسيرورة تقتضي بالضرورة تجارب اقتصادية وتنموية مختلفة.
1: نعم.
4: وأنا ديما ما نعرفش عندي ميل خاص للمسألة التاريخية والتراثية. لكي،
1: نعم،
4: نفهم الوضعية الآن يجب أن نفهم أنه حل السعد البنية لهذه المنظومات.
1: نعم.
4: ونقول أشياء بمسمياتها. مثلا أنا نبدو حتى بالتسميات. أنا مثلا تسمية الواحة ما نحبذهاش ياسر، لأنه كطابة الإنسان في في في في غابة، لما يقول لك شواحة ما عمرك يقول واحد في قصة،
1: نعم،
4: نقوله الجر، نقوله الغابة، نقوله،
1: نعم،
4: بستان،
1: نعم،
4: نقوله جنان. ولهنا هو الاختلافات والخصوصية. هذه الكلمة ديجا كتبش تهبط انت واحد فلاح رجل كبير تقول الواحة، ديجا انت عملت انت وياه حاجز،
1: نعم،
4: لأنه كأنكم نحكوا على زوز أنماط تفكير
1: مختلفة.
4: دونك المجال هذا الفلاحي اللي نسميه أكثر المجال الفلاحي اللي هو عند التسميات، والتسميات راه يعرف يوصف في الغابة،
1: نعم،
4: مرتبطة بقربها للماء، كل وإن كانت قربها للماء إلى أن تتخذ أشكال وأنواع مختلفة. كانت هي النمط الاقتصادي الوحيد حتى معناها قبل دخول القوات الفرنسية الاستعمارية في تونس، كان النشاط الاقتصادي الوحيد هو يعتمد فقط على النشاط الفلاحي وبعض الحرف التقليدية،
1: نعم.
4: وكان أيضا شيء هام وهام جدا هو أن هذه المنظومة تشتغل سبونتانيمو، معنى تشتغل
1: بصفة تلقائية،
4: بصفة تلقائية،
1: نعم.
4: لكن هذه التلقائية نحتتها معناها آلاف وآلاف سنوات من تجارب، وخاصة العيش المشترك وهذا التفاهم المشترك،
1: نعم.
4: شو وقع هو عندما أتى الاستعمار الفرنسي؟ وقع ضرب هذه السيرورة سيحية بطيئة،
1: نعم،
4: لكن بإدخال التعصير وبإدخال الصناعة،
1: نعم،
4: بثقلها بدون المرور بمراحل معناها على الأقل تراعي الخصوصية نتاع الانتقال السلس،
1: نعم.
4: دونك، حبيت نقول ايضا انه هذه المنظومات باعتبار اني فيها البيئه فيها الفلاحه فيها الانسان، لكن مع الاستقلال دخلت فيها السياسه.
1: نعم.
4: ايش معنى السياسه؟ دخلت فيها المنظومات السياسيه او الافكار او الاستراتيجيات السياسيه.
1: نعم.
4: الفلاحيه.
1: نعم.
4: اللي هي مالوريزمون لم تراعي الخصوصيات القديمه المحليه. ولهنا
1: نعم.
4: باش نذكر فقط زوز تجارب على الاقل في جر نتاع القطار، اللي هو النظام الري التقليدي المكاي.
1: نعم.
4: كيف تم ضربه؟ باعتبار انه تم تو سامبلومون بحفر ابار.
1: نعم.
4: ارتوازيه عميقه.
1: نعم.
4: ومن ثم ساهمت في معناها فقدان انا المائده المائيه.
1: نعم.
4: معناها هبطت نزلت تحت المستوى.
1: نعم.
4: دونك السيستم هذا ما عادش يمشي
1: بطبيعه الطقس ربما سيحات الاعتماد على الحفريات هذه على مستوى الابار وغيره. كان يقول لك كان التساقطات برشا، عامل المناخ كان موجود، كانت الامطار تصب برشا.
4: لكن لما نعم. سم هناك سم عنف.
1: نعم.
4: عنف القرار. شمن عنف؟
1: نعم.
4: القرار انه ما ثماش اخذ بعين اعتبار ما هو موجود
1: ومحاوله. نعم.
4: البناء عليه على.
1: نعم.
4: خاطر راهو التجارب والمهارات اللي عند جدودنا في بعض المسائل راهي من تحت لم تنحت في في في قل في جرح القلم، بل كانت نكملك لنا مثلا نحكيك على نظام الري.
1: نعم.
4: قبل كان يعتمد المكاين، كان سيستم انجينيو ياسر، من الحوايج اللي كان يحل فيها مثلا مع مساله التبخر.
1: نعم.
4: كان شيء كل شيء تحت سطح الارض.
1: نعم.
4: كي عملنا الابار الحديثه مثلا الماء اصبح فوق سطح الارض.
1: نعم.
4: تكون عرضه اكثر للتبخر، وكان الماء في السابق عند تقسيم يراعي بعض المسائل الاجتماعيه لغير ذلك.
1: نعم.
4: دونك هذا السياسات الفلاحيه الغير مدروسه حسب رايي.
1: نعم.
4: هي اللي ساهمت في تعطيل.
1: نعم.
4: التطور الطبيعي نتاع نتاع نتاع نتاع المجالات.
1: نعم.
4: الوحيه هذه
1: واضح مباشره ليك سيمونز، عملت برشا دراسات على الواحه في قفصه وعلى الواحات اللي حكيت عليها منذ قليل، ولكن اليوم الواحه لماذا تاخرت في في في قفصه؟ حكاية سيحات على بعض السياسات التي لم تراعي التدرج على مستوى منذ القدم، كيف كان يتعامل الإنسان منذ بداية اكتشاف الواحة والعمل داخل الواحة. يقول لك مرينا مباشرة إلى القوة الإنتاجية بعامل السرعة وبعامل المكننة. اليوم الواحة لماذا تضرت وسبل الإنقاذ باش نتعدوا مباشرة اليوم، وكيف يمكن أن تطرح الواحة اليوم كبديل اقتصادي أمام الأنشطة الصناعية؟
3: هي الواحة الضرر بدأ في الاستعمار وقت اللي دخل تونس أحفر أبار.
1: نعم.
3: ليش الأبار هذه أحفرها؟ بالرغم اللي الناس عارضوا، ولكن صبحوا سكان قفصة كل
1: نعم.
3: معناها ولاية قفصة تاريخية بكلهم عارضوا الحفر الأبار.
1: نعم.
3: ليش؟ لأن عارفينها باش تنشف العيون.
1: نعم.
3: وكي تنشف العيون يختل التوازن البيئي.
1: نعم.
3: وكي تختل التوازن البيئي تولي ثم مشاكل ما يعرفوهاش.
1: نعم.
3: ما يعرفوش أفاق وين تتوصل المشاكل هذه.
1: نعم.
3: لذا أول ما بدأ الاستعمار في حفر الأبار. ليش؟ حب يعمل ضيعات، عمل ضيعتين في القصر في كبار، ومول الحي العمالي والمحطة نتاع القصر بالماء.
1: نعم.
3: هذا خلاف لما يحبوه المواطنين في القصر.
1: نعم.
3: وقعت إشكاليات وقعت مشاكل كبيرة.
1: نعم.
3: ولكن زاد جاء الاستقلال ما ثماش ناس مختصين باش يعرفوا كيفاش يعالجوا المسائل هذه.
1: نعم.
3: جو قالوا حتى احنا نزيدوا نحفروا. يا ولدي ليش تحفر؟ خلنا نعملوا حل.
1: نعم.
3: جذري.
1: نعم.
3: الماء كيف تحفر انت وتكثر من السونداجات اش بشوخة باش الماء الكاليتي نوعين تاع الماء تزيد تتملح.
1: نعم.
3: وهذاك اللي وقع توا يقول لك ساعات يقول لك هاو الرمان ما مشاش، هاو الزيتون يطيح، هاو كذا، وحنا قد ما نزقوا ديما تبقى عطشانه. والافات الافات الافات هي جايه من من عدم توازن البيئه.
1: نعم.
3: لان الافات هذيك ما كانتش، وعلاش ما كانتش؟ لان كان الوسط البيئي اللي كان فيه الواحه كان يقاوم الافات الطبيعيه.
1: جيد تبقى معايا لهنا باش نوصل هذا سؤالنا بعد شويه، ولكن نمشي معك سي حاتم اليوم من بين المكونات نتاع المشهد السياحي اليوم الواحه، قبله سياحيه الواحه، كي تجي تحكي على قفصه جر قفصه وغيره اليوم كشواهد على الحضاره، وايضا اليوم وجهه وقبله سياحيه اليوم، هل هذا اليوم كنز احنا في دينا ورقه رابحه ان صحت العباره اليوم من اجل الجذب الاقتصادي الواحه كبوابه سياحيه الواحه؟
4: هذا مما لا شك فيه، واحنا بالعكس اسم ولايه قفصه سابقه.
1: نعم.
4: يعني اسم مولد قفصة في بعض الأحيان الناس تجي باش تثبت تلقى خلاف ذلك.
1: نعم.
4: احنا عندنا ناس تجري على التسويق وإحنا العكس. إحنا التسويق نتاع جوست اسمها ديجا مطروح على الساحة الدولية والحضارة المرتبية، معناها اسم كبير ياسر، لكن إحنا في الولايات البلاد لهنا ما مش مقدرين الأشياء هذه. ينجم نمشي مع كلامك أنه ينجم تكون المسألة السياحة الثقافية تنجم تلعب في دور معين، مش كامل مش وحدها، لكن في دور معين في تنشيط الحركية الاقتصادية.
1: كيف جزء إيه؟ كيف فاتي مثال أي
4: هو أنا نمشي فكرة أنه التميز، لأنه أنت رأو الإنسان كي جيك كاسكو تونسي ولا من الخارج، راهو تعدى على عشرات الواحات، والواحات ليست حكر لتونس، راهي عندنا في الجزائر وفي المغرب وحتى في اسبانيا وحتى في الشرق في اسيا، معناها كثير من الواحات. انا مع فكره التفرد ومع فكره الفكره اللي انتشرت خاصه في السبعينات في في في, في, في اليابان من خلال هذا بحث اسمه هيراماتيشو، عمل الفكره نتاع لكل قريه منتوج
3: خصوصية
4: وركز فقط على خصوصية فقط، باش النجم نستقطب بها والنجم نتفرد بها في العالم. خاطر هنا مسألة تفرد، كيف أنك تستطيع أنك تجلب الناس في بعض، تعرف أنت في بعض الأحيان روي يمشي لك يسافر لك ألاف كيلومترات جوست باش يشوف طير
1: جيد.
4: احنا عندنا من الـ من الـ من الـ من الـ من الميزات من منتجات فلاحيه، من مهارات،
1: من الطيور،
4: من الطيور، من الـ من من الافكار، من من من عند الكثير، لكن فقط ان نطوع هذه، وخاصه انه لا تكون، وهنا ننهي، ما تكونش مسقطه بالله الاسقاط لا
1: واضح.
4: مش احنا نحبوا كيما واحد توزر مثلا عملت ترى شنو دي بارك في وسط الواحد، حتى احنا باش نشحوا نعمل كيك، لا، يلزم الانتقال من الخصوصيه، والثانيه والاهم هي تكون نابعه زاده من الفلاحه الغديكه ومن الناس الممارسه، لخاطر هم اللي باش يقودوا العمليه وهم اللي باش يعملوا الاستدامه نتاعها بتأطير بطبيعه الحال من خبرات من برا تكون هذيك كما لفحات، لكن الاصل يكون الفلاح اللي هو كل يوم يعاني من مشاكل هذيك.
1: نعم باش نختم معك سي حاتم، نظرا لالتزاماتك اليوم ممكن ان تكون الواحه ترجع للاشعاع نتاعها وتكون بديل الى جنب، مش بديل، تكون جنبا لجنبه مع فاكتور اخر بالنسبه للاقتصاد.
4: هو اخزر مساله بسيطه جدا.
1: نعم.
4: انا اعتبرها مساله بسيطه جدا. سي يوسف ايش قال مره الاولى؟ قال الماء هو علة وجود الإنسان في المنطقة هذه.
1: نعم.
4: هو القلب النابض.
1: نعم.
4: والواحة هي القلب النابض. إذا كان ما تولهيناش بالقلب نتاعنا في قفصة.
1: نعم. نعم.
4: نتصور أنه الجسد كامل يتداعى لها بالسهر والحمى والواحة، مهما كان يكون الأنشطة الاقتصادية الأخرى قوية وقلبك قلبك الرئة نتاعك تكون تعاني.
1: نعم.
4: راك مش باش تكون تعيش في ظروف طيبة، وهذايا ينعكس على حتى على وجوه الناس، ينعكس على التنهيدة نتاع الفلاح والتنهيدة خاصة نتاع الناس الكبار والناس الصغار، التأسف كل يوم نتعدوا ونشوفوا مشاهد، معناها الناس كل تتأسف.
1: نعم.
4: وإن شاء الله تكون عندنا المقاومات كاملة.
1: نعم.
4: فقط أنه ثم سياسات تقادر أني نبنوا،
1: وهنا العملية مكون على المجتمع المدني والباحثين والعمل المشترك.
4: المجتمع المدني راه مجتمع مدني. أنا بش معناها عمل وجمعيات الكل على نعرفهم
1: رفيق تشتغل على هذا الموضوع،
4: اشتغلت على مستوى محلي ووطني وحتى على مستوى عالمي، والتصنيف حكيت عليه بكري نتاع السيبا الى غير ذلك، لكن المجتمع المدني بمفرده لا يمكن ان هو
1: هو يعاضد
4: قوة اقتراح، لكن التنفيذ هنا يلزم سياسات الدولة في المجالية تكون عندنا، وهنا امر خطير جدا، تكون عندنا رؤية، تكون عندنا استراتيجية بعيدة المدى، لأنه الاستراتيجية هذه يجب تبنى تشاركيا.
1: نعم.
4: تبنى من الفلاح البسيط ذاك في مستقبله.
1: نعم.
4: ما تبناش في مستوى مركزي ومستوى تخلي
1: واضح.
4: لا يتفاعل مع المحيط نتاع دوك المجتمع المدني قوة اقتراح.
1: نعم.
4: وإحنا موجودين في كل لحظة لبوا النداء هذايا.
1: نعم.
4: فقط يزم هذايا يتجسد على الأرض الواقع.
1: شكرا لك سي حاتم، يعطيك الصحة سي حاتم. مضطر انه يغادرنا نظرا لالتزامات، شكرا لك يعطيك الصحه. سيمونز نمشوا لسي سمير مصباح حاضر معنا من رديف، ثم نرجع معك. سي سمير مساء الخير من جديد، مرحبا بك.
5: مساء الخير رياض، مرحبا بك، مرحبا مستمعينا.
1: كنت
5: نعم كرام، اعتذر على الانقطاع خاطر
1: ما ثم حتى مشكل. مرحبا بك، ما فاتك برشا ولكن المعلومات مهمه اللي كان قدموها لخيان. سي سمير، واحد سجدود ما بين الواحات التاريخيه اللي كان حكي عليهم منذ قليل، قال سيمونز فانه موجوده الواحه على امتداد كبير اليوم في الوسط الجغرافي في ولاية قفصة. ناخذ معك فكرة مقومات هذه الواحة اليوم سي سمير بالنسبة لسجدود كبديل اليوم اقتصادي صحة العبارة.
5: والله مقطق سردود هي عمادة من معتمدي زرديف. معتمدي زرديف قد ما باش نحكي عليها مانيش باش نوفيها حقها الحقيقة معناها مانيش باش نعرفها معناها في دقائق معدودة، ولكن ها باش نعطيكم لمحة عليها. هي تقريبا تشتهر بالنشاط الفلاحي تاع خاصة معناها النخيل. هي حوالي معناها فيها حوالي مليون شجرة نخيل معناها، ومعروفة بالمعناها بالدقلة الممتازة نتاعها معناها منطقة البتيت. في الحقيقة هي منطقة تعاني الكثير، تعاني على العديد معناها المستويات، خاصة كان نحكو بالنسبة لماء صالح الشراب راهي تعاني من مشكلة ماء صالح الشراب.
1: نعم.
5: وكذلك الفلاحي هذه المنطقة يعانون زادة كذلك من الإمكانيات وقلة الدعم، خاصة وأنهم معناها يواجهوا في عديد الصعوبات خلال معناها الإنتاج، مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج، يعني حتى في عملية تسويق يعني إنتاج مرام يعانوا فيه عديد المشاكل الكبيرة.
1: نعم، ثم محاولات اليوم لإعادة الروح في الواحات هذه. نحكي على التجربة على مستوى سجدود أكثر شيء، على الواحة على مستوى العمل بالنسبة للنساء الريفيات الموجودين غادي كوجهة سياحية مثلا في سجدود.
5: أي أنت عارف وقت من المنطقة هذه جت معناها بعد منحدر الجبلي، يعني بين معتمدي ترديف وسجدود جت بيناتهم منحدر الجبلي، ومعروف معناها طريق هذايا تقريبا يسلكوه العديد معناها من السياح سنوين، ويقوموا معناها ب معناها مسابقات في على المستوى المسلك الجبلي. لكن الحقيقه اللي يحب معناها يطلع على الامور هذه هي موجوده تقريبا في العديد معناها من المواقع حتى العالميه، باقي معناها يروجوا لها للسياحة الجبلية. الحقيقة معناها هناك العديد معناها المواقع العالمية باقين يروجوا للسياحة الجبلية، لكن احنا ما شفناش معناها حاجة كبيرة ياسر من السلطة الجهوية للتعريف بهالسياحة هذه، ولما لا تكون معناها كذكرى سنوية نجموا نخرقوا من خلالها معناها حركية اقتصادية كبيرة ياسر، وتكون معناها موسمية كيف بقية معناها.
1: تقصد مهرجان يعني تقصد تظاهرة هكا؟
5: أي تظاهرة، أي بالضبط تظاهرة معناها للسباق النجم، وهذه معناها نستغل الفرصة. احنا عندنا كل الإمكانيات موجودة لهنا معناها في منطقة السكدود معناها ورديف، النجم نخلق منها تظاهرة كبيرة يصير تكون سنوية، ولما لا معناها المنطقة السكدود رأي معناها قابلة معناها للتنوع الاقتصادي، ولما لا من خلال هالتظاهرة هذه نجم حتى نخلق فيها تنمية أخرى معناها أكثر معناها

0: تعليق هذا المشروع معناه قاموا به مجموعة من معناها من النساء الحرفيات، هذه تقريبا لقى بعض الترويج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وما لقيناش معناها
1: نعم
0: ترويج كبير برشا للمشروع هذايا. من كذلك ديما معناها لا غالب، احنا ديما رانا نعيبه على معناها سلطتنا الجهويه اللي نورمالمون هي تكون سباقه في معناها الدعم والترويج لمثل هذه المشاريع. كيف معناها اليوم كي نحكوا على الواحه راهي تمثل كل شيء، خاطر نعرفوا احنا صحيح منطقه سدود راهي انجبت مثقفين، راهي انجبت مهندسين، راهي انجبت
1: نعم
0: العديد معناها من الناس الكوادر في هالبلاد، ولكن الواحة والفلاحة بصفة عامة راهي
1: واضح،
0: معناها جزء لا يتجزأ من هؤلاء
1: تحياتنا ليك. نعم
0: يعني المواطنين.
1: شكرا سي سمير، يعطيك الصحة على حضورك معنا اليوم، نحيي كل من خلال كل مستمعينا في رديف وفي سجدود. نرجع لك
0: شكرا.
1: سي منصف، سمعنا سي حاتم وسمعنا سي سمير يقول لك الالتصاق بالواحة، الواحة تعني كل شيء، والتجارب والمحاولات اليوم. ولكن باعتبارك باحث سي منصف وكنت مطلع على أكثر من تجربة اليوم، ناخذ معك ما تبقى من الوقت في هذا الإطار اليوم، ماذا تستحق هذه الوحدة؟ هذا هو سؤال اليوم.
2: هو ثم
1: نعم نعم
2: ثم حلول، الحلول هذه ما هيش حلول كبيرة رأي، هي حلول نجم نعملوها مع بعضنا. أنا في نطاق ما يسمى بالتنمية الجماعية.
1: نعم
2: التنمية الجماعية هي أن نحضر كل الأطراف، كل المتدخلين وكل الإداريين والستركتور
1: نعم.
2: تاع الدولة، الناس كل تشارك مع بعضها. شنو هو الهدف؟ الهدف هو ترميم الطبيعة، يلزم نرموا الطبيعة، مع عندنا طبيعة
1: نعم
2: يلزم نرموها. الطبيعة نتاعنا ما وفتش، يعني الماء مازال موجود وعندنا وقت باش نزيدوا نرجعوا أحسن من اللي كان. هو المسائل هذه باش تخلصنا من المسالك الخائبة، مسالك التوزيع الخائبة
1: نعم،
2: وترجع لنا الثقة بين المواطنين. مثلا نعطيك مثال، أنا ديما نعطي أمثلة. الوقت تنبدو نحكو على موضوع الماء في قبصة
1: نعم،
2: هنا اللي كان تنواصلوا بالطريقة هذه ما ثماش حلول طبيعية. احنا نمشوا ديما في الحلول الطبيعية
1: نعم.
2: يسموهم لي سوليسيون، هو ما هي فلسفة كاملة
1: نعم.
2: دي لي سوليسيون فوندي سور لا ناتور، الحلول القائمة على الطبيعة
1: نعم.
2: ما نمشوش بعيد، ما تطلبش برشا خسائر وبرشا خسائر. اللي قاعدين مجهودنا اللي قاعدين نعملوا فيه في حوايج أخرى نعاودوا نثمنوه أكل المجهود هذاك ونخدموا به الطبيعة برك فقط. مثال، نهار اللي تصبح جبالنا كل مسجرة
1: نعم،
2: والنهار اللي تصبح جبالنا كل أميناجي مهيئة، يلزم تكون فيها مدرجات وتكون ترجع لها الغراسات انتحى اللي هو العرعار ولا
1: الكساء الغابي، الكل
2: الكساء الغابي اللي نعرفوه انتعنا
1: نعم،
2: يرجع ذاك ويكثر الزيتون ويكثر الفستق ويكثر الخروب ويكثر النخل ويكثر الواحد. هذوما الكل راهو تقول لي منين الماء؟ الماء سهل، وعند وقت يرجعوا الطبيعة يرجع الماء،
1: تبخر وتصير أمطار نعم.
2: رشي قفصة
1: نعم.
2: ما كانتش تأخذ 170 ملم
1: نعم.
2: وألف سنة،
1: هل هذا ممكن سي منصف؟ هل هذا ممكن؟
2: ممكن، لكن تو أنت كي ترجع للعلماء تاع المناخ
1: نعم.
2: في العالم الغربي يقولوا لك لا، رد بالك، ما هو ثم جياك هي الجروب جروب انترناسيونال ديزيكسبير دي كليما
1: نعم.
2: هم يخرجوا ومدوا الامم المتحده في نطاق الامم المتحده
1: نعم.
2: في عاملين حاجه يسموها مؤتمر الاطراف
1: نعم،
2: لا كونفرنس دي بارتي، تجتمع فيها تونس ومومبر فيها وتشارك فيها ومن حقها باش تاخذ الاموال هذيك باش اللي مخصص انها لتونس وغير تونس
1: نعم.
2: باش يقوموا بها بالتنميه هذه اللي نحكوا عليها.
1: واضح،
2: نكمل لك.
1: تفضل
2: كمل لك. هم عندهم محضرين تكنولوجيا ومحضرين ادوات لمقاومه الاحترار
1: نعم.
2: هم يقول لك هيا لي انا تنوري لك كيفاش. لا يا سيدي، العلم يقول لك لا

0: الحلول تنطلق من بلادك من وطنك.
1: يعني انت ادرى بالله،
0: انت تعرف ايش عندك. انت كي تعرف تاريخ الواحات كيفاش تكونت، تو كي تعرف تاريخ الواحات كيفاش تكون تعرف كيفاش تصلح.
1: نعم.
0: ومش نحكيش على الواحات برك، انا نحكي على قفصة الشمالية ونحكي على قفصة الجنوبية ونحكي على تونس كامله.
1: نعم.
0: اذا نعرفوا كيفاش نبدو، منين نبدو، ونرجعوا للطبيعه. هذا راه ما يتطلبش برشا.
1: نعم.
0: التمويل موجود، التمويل موجود، ثم سكون ابل لو فون فير دي كليما.
1: نعم.
0: صندوق الاخضر.
1: نعم.
0: للطبيعه من حقنا مساهمين فيه، من حقنا باش نهزوا اذا قدموا برامجنا.
1: نعم.
0: انا حاضر، انا منصف كيد، وعندي ناس خرين معايا وخبراء معايا وناس حاضرين باش نقدموا الشيء هذا.
1: نعم.
0: وراهو نقول لك السلطه دعم فينا.
1: نعم.
0: وتحب نعملوا الشيء هذا. نعم. هذا يتطلب شويه بركه سينكرونيزاسيون. لا خير.
1: سؤالي
0: تنغم.
1: اي سؤالي اللي سالوه برشا، يقول لك الواحه ظلت الواحه قديما هي الواحه تو نفس الانتاج، ما زالت ثم حاجات النجم اليوم تكون تصنيع، ندخل في مرحله التصنيع، ما نقولش ننتجوا كان التمر، ننتجوا كان الزيت والزيتون، نقول لك ثم حاجات نجموا صناعات استخراجيه جديده من الواحه.
0: هي شنو هو؟ انا شركت في في في حاجه في قفصه اسمها تثمين قطاع الفستق.
1: نعم.
0: وكنت انا رئيس المنصه اللي تابع وزارة التنمية والديوان تنمية الجنوب ومولة من طرف الاتحاد الأوروبي، وعملنا أول مرة عملنا حاجات معناها منه فيه.
1: نعم.
0: من بلادنا، ما مشيناش البعيد، استعملنا الخبرات نتاعنا واستعملنا المهارات نتاعنا واستعملنا التمويل اللي جاء في على طريق الديوان تنمية الجنوب وخصص له خدمة وكل شيء، شاركت فيه الإدارات نتاع قفصة الكل والناس كلها تفهمت وقعدت وجلست مع بعضها وعملنا الشيء هذا. إذن قطاع الفستق في قفصة، في قفصة قطاع واعد ونجح وما زالت ينجح أكثر بالرعاية اللي الموجودة تو.
1: نعم.
0: نرجع لكل قطاع، كل سلسلة إنتاج فيها تثمين.
1: نعم.
0: مش نقتصروا السكتور نتاع الفلاح، هو ثم وين ندعموا الفلاح. أنا اقتراحي، اقتراحي كي ندعموا الفلاح نتعدوا للاجرو اليمونتير.
1: نعم. الدعم هذا يكون مادي، دورات تكوينيه، ماذا؟
0: نعم. الفلاح يدعم بالتكوين.
1: نعم.
0: ويدعم بالتمويل. انا نقول هو القطاع الفلاحي شنو هو اللي باش يحقق لنا الاكتفاء الذاتي.
1: نعم.
0: كي يحقق الاكتفاء الذاتي نفضلوا في الميزانيه نتاع تونس نفضلوا الاف الاف المليارات.
1: نعم.
0: لان ما عادش نستوردوا في حد شيء من المواد الفلاحيه. ليش نعم نعملوا قمح احنا وحدنا ونعملوا فرينتنا وحدنا.
1: نعم.
0: ونعملوا التمر نتاعنا ما نخلوش كاكا، يلزمنا نثمنوه ويلزم نخرجوا منه حوايج اخرى.
1: هذلك كان يحكي لي سي حاتم انك تركز على قطاع واحد.
0: الزيتون نتاع قفصه. نعم. نعطيك انا من الاخر، الزيت نتاع قفصه هو اذا نخدموه بالممارسات الفلاحيه الجيده ونخدموه بالطريقه اللي يلزم تخدم بها هو احسن نوع نتاع زيت في العالم، وينجموا نستخرجوا منه.
1: نعم.
0: ادويه مش فادك معنا ونوصل للزيت.
1: نعم.
0: يوصل يولي دواء.
1: نعم.
0: هذا كل جربناه وهذا خبرته الشيء ذا ومشيت معهد الزيتونة وجونا معهد الزيتونة قفصة ودخلوا للواحة احنا الغابة انتع قفصة وعرفوا وقالوا صحيح كلامكم راهو كنتك تحكوا على زيت قفصة.
1: نعم. نعم.
0: حاجة اخرى.
1: أي.
0: نرجع للفلاح. الفلاح ينتج لي منه ينتج المجموعة الوطنية.
1: نعم.
0: إذن شنو اللازمة باش نحلوا مشكلة المشاكل الذي كل نتاع معناها الفلاح ما يلقاش حظه.
1: نعم.
0: يلزمنا نمولوه بالزرارة ونمولوه بالتجهيزات ونمولوه بالتكوين ونمولوه ونسهلوا له ليكولمون.
1: نعم.
0: خروج السلعة باش تخرج.
1: نعم.
0: كيفاش هذا؟ أنا في برشا بقايا في تونس وفي اجتماعات وفي سيمينارات وفي اجتماعات مع الهياكل الكل اللي موجودة نقول لهم يلزم نوفروا هذا كل مجانا ونعملوا له كانفا نقولوا له أنت مطالب باش تنتجنا لا غير. هو وقت اللي نعملوا هذا ما عادش يوصل الحم يولي كيف كان ما عادش لأن سيطرنا على القطاع.
1: باش نختم معك سي منصف، الحديث حلو برشا وفي طول في المسائل هذه، ولكن اليوم باش نختموا اليوم ممكن ترجع الرحى الى احسن من اللي بدات قبل.
0: هم راهو في الغالب بيقولوا لا مش ممكن.
1: ما.
0: لا انا نقول ممكن. أنا راني مانيش أنا متفائل ياسر.
1: نعم.
0: ولكن إذا كان نعملوا الحاجة كما يلزم حلول القائمة على الطبيعة. نعطيك حاجة.
1: نعم.
0: مثال في الحلول القائمة باش نكونوا سهل القائمة على الطبيعة هو مش حفران لمبيار. نعم. أما جبال المطر.
1: جبال المطر.
0: كيفاش تنجبوها المطر؟ جيبوها بالترتيب الجو. كيفاش ترتبوا الجو؟ بالتشجير.
1: واضح.
0: لا حاجة أخرى.
1: تفضل.
0: اللوناس تاع قفصة.
1: نعم.
0: هي محطة تاع.
1: نعم.
0: محطة كبيرة.
1: نعم.
0: ومن أحسن محطات في تونس.
1: تطهير. نعم.
0: ومشيت وقعدت فيها نهار.
1: نعم.
0: باش فهمتها. نهار كامل باش فهمتها. تخرج في ماء عادي. باهي. محطة قفصة. هي كيفك الخبرة ذيك؟ هاي تنجم تصفي.
1: نعمل بيها المعالجة.
0: لا. نعم. خلينا من المعالجة موجود. الماء هذاك أنا موجود ونجم. نعم. نعمل بيه كل شيء.
1: نعم.
0: أما نفس التجربة اللي عملتها محطة تطهير تاع قفصة تنجم تنقي بها البوليسيون تاع الجروب شيميك.
1: واضح.
0: نفس السيستم.
1: نعم.
0: نفس السيستم.
1: واضح.
0: مناش تنخسروا ياسر ولا ثم ماكينات ولا ثم حتى شيء، الكل يعتمد على الحلول الطبيعية.
1: واضح. شكرا لك سي منصف، يعطيك الصحة. انتهى الوقت، مازال برشا كلام يتقال في هذا الموضوع، ولكن اليوم كل مرة نحاولوا نطرقوا جانب من الجوانب حتى وإن كان على امتداد ساعة وعلى الأقل شوي من الزمن، ولكن الحوار مهم، الحوار في الجوانب الاقتصادية، لأنه مع الخبراء والناس اللي عندهم.
0: أنا نديني تنوريك شنو هي الحلول الطبيعية.
1: مرحبا بك.
0: أنا نجم ناخذ بالشابيتر بالواحد كيفاش الفلاح باش يولي ينتج، وكيفاش تتولي ربطة السلك ترجع للتالي وربطة السبناخ ويولي الزيت يرخص ويولي اللحم يرخص ويولي في التناول باش نبدلوا نمط العيش.
1: ان شاء الله كل خير، ان شاء الله تكون المستقبل احسن بالنسبه لواحد قفصه، وترجعوا لي ونرجعوا مش علاش نرجعوا نقدموا بناء على اللي كان قبل ويكون احسن ان شاء الله. شكرا لك سيمون سفكريد، يعطيك صحه على حضورك معنا اليوم. الشكر موصول لسمير مصباح كان حاضر معنا من الرديف، ايضا حاتم الكتاري كان حاضر معنا في المتابعه دائما. بعد شويه نعملوا اطلاله على المنتدى الخاص بالإيكونوميست ونرجع باكثر تفاصيل على ابرز ما يتضمن هذا الموعد في متابعتنا في الحوار الاقتصادي.

0: الحوار الاقتصادي.
1: تحيتنا لكم من جديد المتابعات في الحوار الاقتصادي. تاخذنا إلى المنتدى الدولي 27 لمجلة الإيكونوميست اليوم ناخذ أكثر تفاصيل عن هذا الموعد. حاضر معنا انقطع الخط من جديد مع ضيفنا السيد محمد قنطار. نرجع نتواصل معاه من جديد.

0: نرجع من جديد ونواصل معكم المتابعات. حاضر معنا السيد محمد قنطارة، كما ذكرت منذ قليل عضو لجنة تنظيم المنتدى الدولي 27 لمجلة الإيكونوميست. ناخذ أكثر تفاصيل حول هذا الموعد، التوقيت بالضبط وقتاش، وأبرز ما يطرح خلال هذا المنتدى. سي محمد مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء الخير، شكرا، وتحيتي وتحية بطبيعة الحال زملائي من المجلة لإذاعة قفصة وكل مستمعي هذه الإذاعة.
0: شكرا لك. الموعد غدوة،
1: الموعد غدوة يوم الخميس 21 بأحد نزول العاصمة. وهذا المنتدى كما تفضلت وذكرت هو 27، وطبيعة الحال يحمل تجارب تاع سنوات حسب نمط معين يتمثل في حوار يمتد على نصف يوم، تقريبا الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 بعد الزوال، في إطار 3 جلسات. هذه الجلسات هي مخصصة 3 محاور، وكما تفضلت الموضوع هو يخص 70 سنة من استقلال تونس بلادنا، و تحديد مسار وخيارات. توا ثم خيارات جديدة تفرضها وتمليها، أما الواقع يمليها الواقع في بلادنا أو خاصة الواقع خارج الحدود. باقتضاب ثم 3 محاور هامة. المحور الأول يخص البنوك وخاصة التمويل عبر التقنيات المالية الجديدة اللي يقولوا فينتاك، اللي من مظاهرها مثلا هو الموبيل بايمنت، خلص بالهاتف. نقطة ثالثة هي مسألة التغذية، وفي هذا الجانب السيادة الغذائية في تونس اللي مطروحة، وسلسلة القيمة من ما تبدأ بالأسمدة حتى التسويق. والنقطة الثالثة والأخيرة هي بطبيعة الحال الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة. وتعرف اللي بلادنا عندها عجز كبير منذ سنوات، معناها تم تراجع هام في الطاقة. اليوم ما نقدرين أننا ننتج إلا قرابة 35% أو 36% من طاقتنا فيما يتعلق بقدرتنا على إنتاج الطاقة، وإذا بطبيعة الحال فيه مخاطر. وإحنا بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى معناها منحنا فرص كبيرة للطاقة المتجددة من الرياح وطبيعة الحال الشمس، والأرقام يعرفها الجميع، قرابة بين 800 و2600 ساعة شمس في اليوم، وقرابة 6 أمتار في الثانية بالنسبة للرياح. وهذه أرقام هي تفرح، وتمكننا بطبيعة الحال الدولة انخرطت في مشروع منذ سنوات باش نوصلوا في عام 2030، معناه غدوة، لحدود 35% من طاقتنا جاية من الطاقة المتجددة. وثم مشاريع بدأت تنطلق، وإحنا موجودين للحوار وباش نخرجوا مقترحات لعل تفيد الجميع، وهذا ما دأبنا عليه منذ سنوات.
0: أكيد المخرجات نلقوها من خلال المجلة، وأيضا بعد المنتدى هذا باش نختم معاك اليوم سي محمد. يوم كامل امتداد يوم،
1: هو يوم كامل، أما احنا نبدأ مع الساعة قدس إن شاء الله الساعة 9 وننتهي على الساعة 2، وبعد طبيعة الحال حضور ومدعوين إلى مندوبة غزة على شرف كل الحاضرين، منهم قرابة 18 خبير تونسي ودولي ومسؤولين وجامعيين اللي هما يعرفوا المواضيع اللي وقع اختيارهم حسب كفاءتهم وحسب اطلاعهم وما مفادوا به من دراسات ومن طبيعة الحال مقترحات وممارستهم الفعلية للميادين الثلاثة اللي حكينا عليها. وإن شاء الله نخرجوا هذا إضافة بطبيعة الحال إلى جلسة متاع البي تو بي اللي هي بين المستثمرين، ليخرجوا بمشاريع وأفكار مشاريع ممكن تفيد بلادنا إن شاء الله في المستقبل القريب.
0: تحياتنا ليك، يعطيك الصحة، كل التوفيق.
1: عايش.
0: من خلال إذاعة نفسة نحييكم الكل بتبيع زملائنا.
1: تحية ليكم كذلك.
0: نعم شكرا ليك، تحياتنا ليك، يعطيك الصحة سي محمد. حاضر معنا السيد محمد قنطار، عضو لجنة التنظيم الخاص بالمنتدى كيف ما ذكرت غدوة إن شاء الله في تونس. بأكثر تفاصيل نرجع له إن شاء الله في مواكبات أخرى. احنا وصلنا إلى ختام هذا العدد من الحوار الاقتصادي، تحيات كل الزملاء اللي أمنوا هذا الموعد المباشر. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة، إلى اللقاء.

الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.

0: تمام 5 مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جفصة اليوم الأربعاء عملية بيضاء تمثلت في إخماد حريق بإحدى الغابات على مستوى الطريق الوطني عدد 3 الرابطة بين جفصة وتونس بمشاركة وحدات الحماية المدنية وقوات الأمن والحرس الوطنيين وأعوان الغابات والصحة ومختلف الأطراف المتداخلة. وتتنزل هذه العملية في إطار التحضيرات الخاصة ببرنامج العطلة الآمنة لصيف 2026. تنظم وزارة الصحة اليوم الوطني الثاني لصحة العيون يوم السبت القادم 23 من مايو الجاري بشراكة مع جمعية وانداي وندريم لإجراء عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء لفائدة حوالي 1000 مريض، وتغطي هذه المبادرة الإنسانية مختلف ولايات الجمهورية. أكد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ للجسة عملا انتظمت أمس ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتداخلين في إطار الاستعدادات لنجاح موسم حصاد وتجميع الحبوب، كما دعا لتكثيف الجهود الميدانية لتذليل الصعوبات بما يضمن حسن سير الموسم والمحافظة على الصابة الوطنية في أفضل الظروف والعمل على تكوين مخزون احتياطي من الشعير. خلال إشراف على الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصري لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، أفاد وزير السياحة سفيان طقي أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 يمثل تتويجا لمكانتها الحضارية والثقافية والسياحية، وتجسيدا كذلك لما تشهد الوجهة التونسية من تطور إيجابي على مستوى تنوع الأسواق السياحية واستقطاب الاستثمارات النوعية. أخيرا وفي العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجندي في هجوم بمسيرة لحزب الله في جنوب لبنان، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلال لسكان بلدة حبوش ودير الزهراني جنوب لبنان، وذلك لاستهداف مواقع لحزب الله حسب قوله. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: تأسس الاتحاد الغاني لكرة القدم سنة 1957 وانضم للفيفا سنة 1958، وفي نفس السنة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تأهل المنتخب الغاني والمعروف باسم النجوم السوداء إلى النهائيات 5 مرات، ويعد كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا من أبرز محطاته بعد وصوله إلى الدور الربع النهائي. وتأهل لنسخة 2026 بعد تصدره لمجموعته في التصفيات، ومن أبرز لاعبيه التاريخيين أسموا جيان الذي سجل 11 هدف في النهائيات، واندري أيو. ومن أبرز نجومه الحاليين محمد قدوس اللي ينشط في نادي ويست هام، وإينيكي ويليامز في أتلتيكو بيلباو، وتوماس بارتي في أرسنال الإنجليزي، ويدربه المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش. برنامج المنتخب الغاني في النهائيات يوم 18 جوان ضد بنما، ويوم 23 جوان ضد إنجلترا، ويوم 27 جوان ضد كرواسيا.
0: منتخب من المونديال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: لبسهن.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
0: حزام بوشوهة.

من صوتها وتقت غناها عرفت وجهتنا اليوم لرقيناها. جبل شامخة بن خداش سميناها، معتمدية تميزت بهواها الصافي، صفر تلوث، بعيد على حس المدينة. اكتشفنا فيها الهدوء ونظرا لثراء عاداتها وتقاليدها وتميزها، حطينا الرحال وتوجهنا لها. وين زدنا تعرفنا على خصوصية المناطق الريفية اللي فيها. نساس نضيد للفجر واللذان تتحزم للأعمال المنزلية، منها اللي تلهى بالفلاحة ومنها اللي تلهى بالذرية. من نسق الحياة هذا تفهموا على شنو باش نحكوا اليوم. تسمية الحزام في قاموسنا العربي، حزام يعني ما يحزم به من حبل أو نحوه ويكون حزام في الوسط، وهو بالفعل حزام يشد الملحفة من الوسط، اللي تطور عبر الأجيال. لكن بقت التسمية الأصلية عند أهالي بن خداش حزام بوشواطة، نظراً لرمزيته ومعانيه العميقة تغنوا به برشا فنانين كما الفنان الشعبي سليم الحزامي.

0: من نغمة شعبية باش نتعرفوا على قيمة اللبسة التقليدية في معتمدية ابن خداش ولاية مدنين. وكما عرفنا في جهاتنا في الجنوب الشرقي الحزام عنده أكثر من مدلول من حيث الشكل طريقة الصنع الحزام كيفاش يتلبس أو كيفاش تلبس نساء في المنطقة حتى لون الحزام زادة عنده دلالة. ما نطورش عليكم بالحديث، توجهنا للمعتمدية رقينا الجبل عن طريق ثنية الكوبرة الشهيرة عين العنبة. وقتها عرفنا تضاريسها جبال واعرة ثنية واعرة غادي، وين توجهنا مباشرة إلى مقر واحدة من الجمعيات الناشطة والمختصة في التراث المادي واللامادي، جمعية سيانة القصور والمحافظة على التراث. استقبلنا رئيس الجمعية والباحث في الحضارة الأستاذ كيلاني الدوادي. ادخلنا في حديث حول الروايات الشعبية المتداولة بخصوص أصل تسمية الحزام بشواطة في المنطقة، اللي أعطانا تعريف شامل وما تم التوصل ليه من خلال البحوث اللي قام بها بخصوص زادة رمزية الحزام عبر الأجيال.
1: تحزم للأمر أي استعد، وأظن أن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا كنا كذلك من العاملات في هذا المجال بغض النظر على الجانب الثاني وهو الجانب الاحتفالي والزينة. الحزام مرتبط أصلا بالمرأة، وكان مرتبط حتى بحسن السيادة والقيادة والمرأة التي تأخذ الأمر بجدية، فجمع بين الجانب الجمالي والجانب الوظيفي والجانب التاريخي كذلك.
0: حديث الأستاذ والمختص في التراث طرح في بالي برشا أسئلة، زعما كيفاش نسا يصنعوا في الحزام ومنين يجيبوا في المواد الأولية؟
1: ابن خداش معروفة بأنها فضاء صحراوي للأغنام والماشية، لذلك من الطبيعة أن يتتوفر المادة الأولى لصناعة هذه القطعة التراثية الجميلة من الصوف بالذات، ومن مادة الصوف صنع الحزام بطبيعة الحال، وهذا المعروف عليها. أكيد الألوان اللي انضافت لاحقا هي على سبيل الموضة وعلى سبيل ربما العصرنة، لكن لا يخلو الأمر من تطوير، لا يخلو الأمر من دلالات أخرى عميقة ما خفية منها، ويحتاج أكيد جدا لأن لكل لون عنده أكيد أصل جعله هو يختار هذا دون الآخر، وربما أيضا مرتبطة بالمادة الموجودة أو المتوفرة في السوق يومها حسب الإمكانيات. الصفاء والنقاء يدخل في الطبيعة أصليا لابن خديش، يعني لا داعي للتصنع لا داعي للتكلف أحيانا، وجميل بطبعه تلقائية مهمة جدا. التطوير يأتي بتبعته لا شك في كل تقريب مناح الحياة وليس فقط في اللباس، شرط المحافظة على الصيغة الأصلية للباس.
0: لنعرفه قبل في عام الخير أهلينا كانوا يربوا أعداد كبيرة من الماشية والأغنام، البركوس، النعجة البرقية وغيرها، ويجتمعوا في فصل معين ويعملوا الزاز اللي تو ولوا يحتفلوا به كموسم، موسم الجز. زعم من غادي بدت الحكاية. باش نتأكدوا من معلوماتنا ديقة مشينا لمنطقة الفجيج، بعيدة شوي على مركز المدينة لكن مش بعيدة برشا على موضوعنا، وين تلاقينا مع عمتي مبروكة المرأة البشوشة اللي استقبلتنا بلبستها المميزة الملحفة والحزام. وما نحكي لكمش على كاسة تاي الأخضر بحشيش الجبل، ريحة فايحة ومطعم ولا أروع. قعمزنا بكاسة تاي وبدينا في حكايتنا على الحزام بشواطة اللي في المنطقة هذي تبين عنده اسم آخر.
2: حزام بولبدة، حزام شواطة، واحد دركة حزام بولبدة بشواطة. حزام بولبدة صنعات معناها بالصوفة يقردشوه ويغزلوه ويخدموه ناكوه، هو بولبدة، حزام بولبدة متاع صوف. أكثر يولت لعنة توهية، ولكن الأصلية صوف.
0: يظهر لي صنعة الحزام باش بقت إلى يومنا هذا صبرة سنين وسنين. عمتي مبروكة اللي تعلمت الصنعة من اللي هي صغيرة،
2: والله ممكن 12 عام نخدم فيه مع أمي، نعقبها نخدم معها نتعلم فيه بشوي. بابا عند الساعة نخدمه منهم نغسلوهم نسوهم نعملهم حساب زازة تغل الفرس، نطرح الصوف في السمس قبل كيفاش مشي الوضحة، وبعد نغسلوه، بعد ننشروه، بعد ننشفوه، وبعد نقردشوه ونغزلوه ونسدوه حزام. تاخذ وقت اللي صنع بيدير حزام سمح بالقديه في القدي، وتطلب وقت تخدم 4-5 أيام في حزام.
0: الخمس أيام هذا عند البنية اللي باش تعرس عندهم قيمتهم، وما تفلتش حتى نهار باش تخدم حزامها على بكري وتخليه في جهازها. لكن الظاهر انه حتى الصبية قبل ما تعرس كي توصل لعمر معين تلبس الحزام لكن بطريقة خاصة.
2: تخمل الحزام يا اما تظل تخدم في الصوف، الصوف اللي يعجبها سمحة في القدو، سمحة تك في عينها تقول لك تخملها مع الشارع باش تديرها حزام البنت تخمل. ايه كيف نظل مقرد شو نغز امي تقول لي امي هذا الصوف هذا سمحة تخمليهم غادي على الشارع باش نديرها حزام. انا مانيش عارف باش كون ما بعث لي عاد عطته لي عاد لبست. ايه رمزية كبيرة مع الباهي مع عشان هو قبل ما فماش مش تهدي لها المرأة ما كان هكا هي تحزيم بخنوق ايه بطانية حمل كو هذا هو اللي تهدي لهم قبل البنت. اه وباهي حاجة سمحة راه تلبس الحزام والملحفة وتقشوط وتخدم على راح.
0: من سياق الحديث فهمنا اللي فما علاقة لا متناهية بين الحزام والملحفة. هل الشكل ولون الحزام يشرط زادة أنواع معينة من الملاحف؟
2: هي لبس حزامات عمل ملح في البقص أنا الهوى. أما أقول لك الطفلة قبل ما تلبسش حزام دير كان هلي 4-5 كعبات بركة. أما للطفلة دير كان 4-5 كعبات وأنا متحزم كان هلي للطفلة ما تدرش حزام كبير باش ما يبانش. هو معه قبل ما الطفلة تولي كبيرة شوية تولي تلبس الملح ولا بلس الملح ما تلبس حزام ولا باش تلبس الملح تلبس بالحزام عاد مادام لبست ملح مادام كبر لبست الملح والحزام تولي أمها تزهز وتخمر.
0: حزام بولدة بشواطة حسب ما حكيت لنا عمتي مبروكة فيه فن خاص في لبسته وطريقة تحزيمه.
2: كل حد واش تلبسه ما يشرط معنا حزام أبيض يلزم ما حتى تلبس معها السعافة ما ترز بالأبيض حشيتها ما بالأبيض حزام أخضر باقي ملح في السعافة باقي الحشي في الأخضر ما ترز بالأخضر يلزم ينص. وكي يشبحوها ملبس يقول لك إيه سمح والله كان سمح به والله كان بيشبحوها لبسات معنا غيرهم ولا شكون قريبة للهم والله يقول لك والله يسمح حق الحزام صوف والله عنده وهر بعد ميت بس كانك في الأول من ضاد يقول لك خلي ندير حزام يا أحلى يا وأنا ثم في السوق وثم في ثم غير وثم اللانة وثم كل شيء وثم القطن كيف يشبحوه ملبوس يقول لك والله يسمح حق ياسر وثم ولا حزام هو على خدمة كي ظل يسمح سنتر صفة سمح يبان سمح.
0: المريرة والخماس الكلهم من عائلة الحزام بولبدة بشوطة اللي تتحزم بيهم الصبية والمتزوجة والعروسة اللي هزولها كسوتها وجحفتها بالجو الصغاريت وكيما تقول الغناية كانك عجيان هانا جينا.

0: ومن سالي تصنع الحزام بوشواطة باش نكمل حكايتنا مع اللي يبيعوا الحزام للعرايس الحرفيين، وخاصة بعد ما أكدت لنا عنتي مبروكة إنه عدة أشكال وألوان متطورة عرفها الحزام. مش بعيد على منطقة الفجيج دورنا الكهرباء وعملنا طلع على ورشة الحرفية فتيمة النوال.
1: حب رمان وإلى المجعودي وإلى الكموني الأصلية على الكتان الأصلي، معناها تلبسي معها الحزامات هذوما، وخاصة الحزام بوشواطة وفيه ليتين. يتكلف الحزام بشواطة وليتين، معناها يكون السومة متاعها أكثر من حزام لية واحدة.
0: وبين اللية واللية في الحزام يظهر زين المرأة وهرتها، ويفرق حتى في دورتها وطلتها.

0: أكيد الجمالية عندها دور، خاصة كي يبدأ الحزام مكعب ويبدأ الحزام فيه تناسق الألوان، تلقى المرأة حزام لبسته مرأة تقولك نحب نفس الموديل لكن تفرقة في الألوان حسب رغبتها هي، معناها لبسها كاملة بالحزام بالسورية بالكتفية بكل شيء تلقاها بسيطة، في حين أن لبسها بالحرير قيمتها كي تشري ملحفة بركة تسوى لبسة عربي كاملة بالحزام بشوط، لأن اللبسة التقليدية هذيك هي أصلنا.
1: بين الجمال والمحافظة على صنعة الحزام فما برشا مصاعب يواجهها الحرفي حتى يحافظ على استمرارية الصنعة هذي.
0: كي يقبلها الحريف حتى بعتها برسمالها تكوني فرحانة، معناها نسيل كله تولي تخمم ليش، على خطر هي اللبسة تاخذ وقت، خطر صنعة يدوية يقول لك يوفى مال الجدين تبقى صنعة تليدي، هو يحير حتى في لبسة عادية فما بالك أنك لبسة تقليدية.
1: وإن شاء الله صنعة اليدين تبقى تدولها الأجيال القادمة رغم تقلبات الزمن، وكما يقول المثل يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين.
2: الأيام كيف الريح، ساعة واري وساعات مثل الحسي ينشح معه.
1: وبالحكمة الجميلة هذه نوصل لنهاية حكايتنا على حزام بولبدة بوشواطة. نرجع من زيارتنا لبنخداش أرض الشهامة والهمة، وفي بالنا برشا عبر على صنعتنا التقليدية الشاهدة على ثراء المنطقة بنخداش الشامخة، كما تغنوا بها برشا فنانين وشعراء.
3: بنخداش ليه القلب يعزف فنة بقصورها وجبالها الرويانة وريم عجب الأيام، كيف وصلنا لقه صدمانة عالية كيفان، الله يرحم الجربوع كان مثنى وكان الشفاء للجرح بيه دوانا، البر النجيل اهليه ما وصلنا بعون ربنا، رايد الله هنانا لولا هرانا نزحوا ما زلنا وما تبات ليل وقلوبنا مطمانا.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
4: حزام بوشوهتا مع عفاف البرون.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
5: الدنيا غناية.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور، يعني ثاني موعدنا الرياضي المسائي لهذا اليوم. البداية بكاس تونس لكرة القدم والدور الربع النهائي، زوز مقابلات في البرنامج اليوم. ترجي جرجيس يتأهل للدور النصف النهائي بعد الفوز على النادي البنزرتي بهدفين لصفر على أرضية ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس. ثنائية العكارة سجل كل من أشرف بن ضياف في الدقيقة الرابعة ومؤمن الرحماني دقيقة 75. نذكر بنزرتي أهدر ضربة جزاء في الدقيقة أو الدقائق الأخيرة عن طريق عزيز القاسمي. في مباراة أخرى دور في المهيري، نادي صفاقسي متقدم على الملعب القابسي في مقابل واحد بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي. هدف مقابل هدف، حمزة المثلوثي دقيقة 53 وأحمد تنقور دقيقة 66 عدل الملعب القابسي. الاستايدة تو نلعبوا في الإكسترا تايم في دقيقة 95، ريان الدربالي اضاف الهدف الثاني للسي اس اس. نلعبوا كما ذكرنا في 107 دقيقة في هذا اللقاء، يجمع كما ذكرنا نادي صفاقسي بفريق الملعب القابسي. نذكروا غدوة في البرنامج زوز مقابلات في الدورة الربع النهائي من مسابقة كأس تونس. بعث بوحاجلة مع ترجي الرياضي تونسي انطلاقا من 3:30 اللعبة في القيروان، مقابل زفر نضال طيف وفي الفار هيثم جيرات. وتقدم ساقيت الدير في صفاقس يستقبل شبيبة العمران، مقابل زفر السيف الورتاني وفي الفار مجدي بلغة. نحكوا على منتخباتنا الوطنية. المنتخب الوطني التونسي أكابر للقرعة وضعته في المجموعة اللي ضم أوغندا ليبيا وبوتسوانا، مجموعة الثامنة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. نذكر أن الجولة الأولى والثانية باش تنطلق 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، الجولتين 3 والرابعة 9 إلى 17 نوفمبر، والجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس. نذكر الكان باش يتلعب في كينيا تنزانيا أوغندا من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. مهاجم المنتخب الوطني التونسي الدولي لؤي بن فرحات أعلن في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية أنه لم يرفض المنتخب التونسي ولكنه فضل عدم المشاركة في كأس العالم بسبب إصابته القديمة اللي قد تعطل مسيرته الكروية. نمشي لمنتخبنا الوطني التونسي طبعا للأصغر، ونحكي على منتخب لأقل من 17 سنة اللي غادر منذ الدور الأول كان المغرب. منتخبنا جاء في المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد خسارته يوم أمس أمام أثيوبيا هدف مقابل صفر. المغرب 7 نقاط في الصدارة، مصر 4، أثيوبيا 4، ونختل المنتخب الوطني التونسي. ونهاية الشوط الأول في البرولونغاسيون في لقاء سي اس اس والملعب القابسي بتقدم سي اس اس 2-1. نذكر ترجي جرجيس يتأهل للنصف النهائي بعد فوزه على السي بي منذ قليل 2-0. بعد شوية أحمد حراثي في نشرة السادسة للأخبار. قبل معكم 8 غدرش في فلاش سبور، هذه أجمل تحية حيدروني. إلى اللقاء.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام الساعة 6 مساء.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: في نشرة المساء، الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار ينتظم بولاية قبلي تحت شعار الاستثمار رافض للتماسك الأسري. تونس تحتضن واشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي. والرئيس الأمريكي يمنح طهران مهلة جديدة للتوصل لاتفاق مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت الهدنة وإبرام اتفاق بين البلدين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشر. تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئه الرابط بين حامة الجريد وتموغزة أشغال تهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومتر من الأجزاء المتضررة بالطريق، وفق ما أفاد به إثابة نصيبية المدير الجهوي للتجهيز بيتو زر في متابعة لمراسلة الإذاعة وحيدة أمبارك.
0: الطريق الوطنية رقم 16 عندنا 7 كيلومتر لتهيئتها حاليا، 2 كيلومتر انجزناها سابقا و5 كيلومتر حاليا اللي باش ننزوها بالطبقة نتاع تربة ذيك 020، وفوقها التزفيت قاعدة تنجز حاليا المقاولة، مع العلم وأنه المشروع ككل متكون من 50 كيلومتر من رومبوان من نتاع الطريق الوطنية 3 والطريق الوطنية 16 حتى للمدخل تمغزة من جهة الجبل في مدخل الجبل مرورا بشبيكة، هو مبرمج في المخطط، طوله 50 كيلومتر، كلفته 55 مليون دينار أي 55 مليار، وعطيته للدولة أهمية كبيرة، وإن شاء الله توا بما أنه في المخطط راهو قاعدين توا بصدد البحث عن تمويل لإنجازه بإذن الله.
7: في إطار دعم المقدرة الشرائية للمواطن وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، انتظمت اليوم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بنهج النصر بمدينة قبلي، وقد شهدت هذه النقطة إقبالا ملحوظا من المواطنين. مجد عمارة تحولت إلى هذه النقطة وأعدت الورقة التالية.
2: نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك وفرت عددا من المواد الأساسية إلى جانب كمية من الخضر والغلال بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. المدير الجهوي للتجارة عزوز صالح:
3: وجود كمية من الخضر والغلال اللي هي من إنتاج جهة أسعار تقارب أسعار الإنتاج، ولا نقول أسعار تفاضلية، معنا خير من نقاط البيع بالتفصيل وخير من السوق. وعندنا زادة كميات من البيض ما بين 4800 بلاتو لل 5600، أسعار كيف جملة تراعي المقدرة الشرائية. عندنا 5 ترنت فارينة وكيلو ب 20، وعندنا ترنتة ونص سكر مدعم، كلها في إطار معناها دعم التزويد خلال هذه الفترة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026.
2: كما تحدث عدد من المنتصبين بهذه النقطة:
9: متوفرة فارينة كيلو، فارينة ب 20 وسكر بكيلو، من قبل كثيف الأخبار موجودين العباد من الصباح شادين الصف،
10: متوفرة كل شيء بإذن الله، متوفر عندك فلفل، خيار، سلاطة، خيار الكل موجود أثمان في متناول الجميع. بالعكس كنت تشوف الأنية تلقى أرخص من السوق الأسبوعية. المواطنين منكم برشا وحدين ما زالوا ما في بالهمش، لكن قاعدين يجوا يشروا يعني.
2: نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك شهدت إقبالا كبيرا.
11: شريت سكار 24 فرينة وزوز كيلو سكر، الأسعار سكار 24 14.5، وهذاكم لما لابينا تكون موجودة دي
12: سكار متاع فرينة 24 كيلو وزوز كيلو خيار، وما زلتنيش العظام عما الحاجة نحبوهم لابينا توفرنا زيت المدعى أكثر شيء، هذاك خطر حاجة أساسية من نجمش نستغنوا عليه، والمواطن معناه تفهم اللي يقدر على زيت الغالي وفهم لا
13: شرينا شوي سكر شوي فرين خير من الاحتكار إن شاء الله.
14: خير بزي يعطوكم بالزوز السكر وربع فرين،
15: شريت فرينة وسط العالي ب 6450،
16: شريت فرينة وسكر يا ربع كيلو فرينة وزوز كيلو سكر، أسعار باهية يعني أنا أول مرة، ماذا بينا الدنيا كلها كي السكر وزيت ونكون موجود، ماذا بينا حتى الطماطم مش كان هذا الكل.
2: هذا وستتواصل هذه النقطة إلى غاية يوم الغد. قبلي، مجد عمارة، الإذاعة الجهوية بقفصة.
7: نبقى في ولاية قبلي ولكن في موضوع آخر. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالاشتراك مع المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالجهة وبالتعاون مع فضاء المبادرة، نظمت الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار الذي كان تحت شعار الاستثمار رافض للتماسك الأسري. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سامي البكري يقدم مزيدا من التفاصيل حول مكونات هذا الصالون وأهدافه، والمتابعة كانت لمراسلة الإذاعة سعاد الكيلاني.
17: الصالون هذا موجه لفئة معينة هي فئة الطلبة، هذاك علاش اليوم احنا موجودين في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية على أساس أن نعطوا فكرة عن فرص الاستثمار الموجودة واللي تخولها الدولة واللي تشجع عليها الدولة. فرص الاستثمار موجودة في كل المجالات الفلاحية، الصناعية، التسويقية، التجديدية. قلنا فرص التسويق الشبكي، التسويق العادي، حبينا نكون مع الطلبة لحثهم على أن يفكروا من تو بعد التخرج أن يكونوا باحثين مشاريع ويعملوا على أرواحهم في بعث المشاريع، مش نقاوش الفكرة الراسخة ما بين أن نكون الارتباط ما بين الدراسة وسوق الشغل مرتبطة فقط في الوظيفة العمومية. لا، رأي أكثر كنيات موجودة ومتاحة في سوق الشغل هي اللي تخلق المشاريع، هي اللي تخلق القيمة المضافة، وهي تخلق القوة التشغيلية اللي تلوج على الدولة. لذلك نحث الطلبة والإطارات الموجودة معهم وحتى الناس كل اللي تسمع فينا على أساس أنهم يفكروا في بعث مشاريعهم. حبينا اليوم العالمي للأسرة ما يكونش من الجانب الاجتماعي فقط، احنا قضيناه من الجانب الاقتصادي لدعم قدرات الأسرة على مواجهة التحديات. جيل المستقبل اللي يكون عندهم فكرة أخرى وهم طلبة، وإن شاء الله يكون اللقاء هذايا خذوا منه حتى فكرة بسيطة على ما هو قادم لهم إن شاء الله.
7: ضمن اتفاقية عمل بين دار الثقافة بحيدرة من ولاية القصرين وجمعية شباب متطوع، تم تنظيم دورة تكوينية مؤخرا في مجال تقطير الأعشاب الطبيعية لفائدة عدد من النساء. وتهدف هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها إلى دفع الاستثمار والدعم الاقتصادي لهذه الفئة، مع تواصل الشراكات لدفع الاستثمار المحلي مع عدد من الجمعيات الأخرى. رياض الزارعي مدير دار الثقافة بمدينة حيدرة من ولاية القصرين في مزيد من التفاصيل في متابعة لفدوى القرمزي.
18: دورة تكوينية في تقطير الأعشاب الطبيعية، طبعا اتفاقية شراكة بين المؤسسة والجمعية في إطار المشروع، يعني في إطار مشروع تقطير الأعشاب الطبيعية. يوم 16 كان يوم تكويني، يعني لتقريبا 12 مرأة اللي موجودات في دار الثقافة في كيفية تقطير الأعشاب الطبيعية بدار الثقافة. وطبعا يوم 17 تم الاختتام بشكل تفاعلي مع النسوة اللي حضرنا لدورة التكوينية، وتم الاختتام بتقديم عدد 10 قطارات لبعض النسوة لمساعدتهن في بعث ربما مشاريع صغرى، ويعني تفعيل ما تكوننا عليه مع بعض المستلزمات اللي خاصة بالتعليم. وصار نقاش حول عملية التسويق وأهمية الأعشاب الطبيعية اللي موجودة بالمنطقة، منطقة حيدرة.
7: أفاد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد أنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية بمعتمدية السعيدة إلى بلدية المكان ليقع الشروع في استغلاله. مراد عزري المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بسيدي بوزيد والمتابعة لألفة خسخوسي يتحدث في هذا الإطار.
19: تم الانتهاء من بناء سوق بلدي لبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الأسماك، يحتوي على 19 محل إدارة ومرافق أساسية. سيتم تسليمه قريبا إلى بلدية السعيدة للإشراف على تسييره والقيام بالإجراءات الخاصة بتسويق المحلات وفق الضوابط القانونية المعتمدة. الأهداف الرئيسية هو المساهمة في تحسين البنية الأساسية المنتجة بلدية السعيدة، تنظيم مسالك الترويج، معالجة كذلك مشكل الانتصاب الفوضي، إضافة إلى أحداث مواطن شغل جديدة بالمعتمدة. احنا توا في القيام بالاختبار تحديد القيمة الكرائية من أملاك الدولة، بذلك يتم تسليم السوق لبلدية السعيدة. على ضوء هذا تنطلق في القيام بالإجراءات متاع التسويق. المشروع الكلفة الجملية متاعه 1,300,000 دينار، يحتوي على 19 محل، 12 منها لبيع الخضر والغلال إضافة إلى الفواكه الجافة، إضافة إلى 7 محلات لبيع اللحوم الحمراء والأسماك واللحوم البيضاء.
7: نواصل من إذاعة قفصة تقديم الأخبار. قال المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي إن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة يتمتعون بصحة جيدة، كما أضاف أن جميع الحجاج الواصلين إلى مكة قاموا بمناسكهم. نستمع.
20: 9,000 حاج وصلوا البقاع المقدسة من حجيج الفرس بانتظار وصول رحلتين إن شاء الله يوم 20 مايو. تقريبا 4,700 حاج توجهوا إلى مدينة المنورة، جميعهم قاموا بزيارة الروضة الشريفة وكذلك صلاة في مسجد رسول الله وزيارة مسجد قباء وجبل أحد والمزارات الأثرية بالمدينة المنورة. ثم بعد ذلك قام المرشدون الدينيين بتفويجهم من أبار علي إلى مكة المكرمة حيث قاموا بالأحرام. عند وصولهم إلى مكة توزعوا على 3 نزل، وقام المرشدون الدينيون بالطواف والسعي بالنسبة للحجيج، طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للمفرد والقارن، وكذلك طواف العمرة، معناه باش يعملوا عمرة بالنسبة للحاجين بالتمتع. إلى حد الآن جميع الحجاج اللي وصلوا المكة قاموا بالمناسك متاحهم في المرحلة هذه، والحجيج كلهم في صحة جيدة. الحجيج متاعنا كبار في العمر، معدل أعمار الحجيج 63 سنة، وهذا عادي مع ارتفاع درجات الحرارة. كما اليوم درجة الحرارة في مكة وصلت 47 درجة مع السخانة مع كل شيء، نجم يكونوا تعبين شوي ولكن حالتهم مستقرة. بالنسبة للحاج اللي توفى الله يرحمه سي محمد برهومي، هو من متساكني الهشرية من سيدي بوزيد، توفى هو راه نهار الجمعة اللي فاتت على الساعة 3 فجرا. معناها هو تعب شوي قاعد يرتاح، حتى مرته خرجت هي تعمل التواف وراجعت تلقاها توفى الله يرحمه. وإن شاء الله حجاجنا الكل يأدوا مناسكهم في صحة جيدة ويعودوا الأرض والوطن سالمين، وحج مبرور وذنب مغفور لجميع حجاجنا إن شاء الله.
7: احتضنت تونس أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من البلدان الإفريقية مختلفة، وذلك لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف هذا الحدث العلمي لفتح فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب حول إنتاج المعارف والبحوث في مجالي الاقتصاد والتصرف من خلال سلسلة من الورشات والجلسات العلمية التي تتناول محاور متعددة من بينها المالية والتسويق والتنمية المستدامة وإدارة القطاع الصحي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس لديها الكفاءات والخبرات والمؤسسات اللازمة التي تخول لها إنجاح مسار الانتقال الطاقي. فخلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي الذي ينتظم تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر والمتواصل إلى يوم غد الخميس بمدينة الثقافة بالعاصمة، قال كاتب الدولة وائل شوشان في تصريح للإذاعة الوطنية إن تونس تواجه عجزا طاقيا، وإنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل طاقي مختلف يعتمد أساسا على ركيزتين، وتتمثل الركيزة الأولى وفق المصدر ذاته في تطوير وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة، أما النقطة الثانية فتتمثل في تسريع وتكريس برامج النجاعة الطاقية التي تشرف عليها الوكالة. تعلم الشركة الوطنية للاتصالات اتصالات تونس أن شبكات الاتصالات الراجعة لها بمناطق الغزالة ورواد والنصر التابعة لولاية أريانا سجلت بتاريخ 19 من شهر مايو الجاري انقطاعات فجئية، تبين على إثر تنقل فرقية التقنية على عين المكان أنها ناتجة عن أشغال غير مدروسة باشرت إنجازها إحدى شركات الاتصالات الخاصة دون أي تنسيق مسبق في الغرض. وإذ تعتذر اتصالات تونس لسائر حرفائها بالمناطق المذكورة عن هذه الانقطاعات الخارجة عن النطاق التي تزامنت مع امتحانات نهاية السنة ومع انطلاق موسم الحج، فإنها تؤكد على أن فرقها الفنية انطلقت في القيام بالإصلاحات الضرورية لإعادة تشغيل شبكاتها وتجهيزاتها المتضررة واستئناف توفير خدماتها في أسرع الأجل الممكنة. كما تعلم اتصالات تونس بأنها ستضع تدابير يتم الإعلان عنها في الأبان لتعويض حرفائها المتضررين إثر حدوث الانقطاعات المذكورة. هذا وتعلم اتصالات تونس بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع الأطراف المتسببة في إلحاق الضرر بممتلكاتها بخدماتها وبمنظورها. وتتقدم اتصالات تونس إلى كافة حرفائها بخالص الاعتذار مؤكدة التزامها الدائم بضمان أفضل مستويات جودة واستمرارية بالنسبة للخدمات. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمنح طهران مهلة تتراوح بين 2 إلى 3 أيام للتوصل لاتفاق في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الجانبين. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن تسعى إلى إنهاء الصراع بطريقة لطيفة حسب قوله. استشهد عدد من اللبنانيين وأصيب آخرون مع تجدد الغارات والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجندي في انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات استهدفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان. إلى ذلك أنظر الجيش الإسرائيلي سكان بلدتي حبوش ودير الزهراني بالنزوح منهما وإخلائهما والابتعاد عنهما لمسافة لا تقل عن 1000 متر والتوجه إلى أراضي مفتوحة تمهيدا لتنفيذ هجوم على هذه المناطق. جاء في 3 نشرات الأخبار لهذا اليوم بولاية قبلي تنظيم الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار تحت شعار الاستثمار رافض للتماسك الأسري. تونس تحتضن وأشغل الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يمنح طهران مهلة جديدة للتوصل إلى اتفاق مع استمرار التحركات الدبلوماسية الرابطة أو الرامية إلى تثبيت التهدئة وإبرام تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

السلام عليكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من مساء الأنس عشرية كل يوم على موجة إذاعة قفصة من تو حتى الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم مع مختلف فقراتنا اللي هي من أعداد زميلتنا سمية رجب عكرمي، واليوم معايا زميلنا الأزهر أحمد في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، ولي محمد النوري من أمام الميكروفون. نرحب بكم، وهذا نغم البداية بصوت زياد غرسة.

0: لقنا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة. بعد شوية استضافة للدكتور عادل بوعليق باش ناخذوا فكرة على مشروع أبجدية الحب وجولتنا في مواعيدنا الثقافية، ثم نغمنا الترابي في الجزء الثاني عن مصافحة لسيد أحمد العبيدي مدير المركز الثقافي بيتهوفن التونسي لتقديم مشروع المكتبة، ثم استضافة للسيدة نيلة الصغير أمينة المكتبة العمومية بتجيش باش ناخذوا فكرة على أهم الأنشطة، أنشطة المكتبة والاستعدادات للبطولة الوطنية للمطالعة. مع هذا الكل مجموعة من أجمل وأحلى الأغنيات اللي نهدوها لكم مستمعينا.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس،
2: مساء الخير، مساء الأنس، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تابعوا فينا في مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة لتواصل معكم إلى حدود الساعة 8 مساء. كما ذكرت منذ بداية البرنامج في ضيافتنا الدكتور عادل بوعليق، ومعاه باش نتعرفوا وناخذوا فكرة على مشروع أبجدية الحب. إذن معنا الأستاذ الجامعي ومؤسس مجموعة أجراس للموسيقى الفنان والباحث الدكتور عادل بوعليق. عسامة ومرحبا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة في إذاعة قفصة.
2: مرحبا بك دكتور، دور كبير في نشر هذا الفن وهذا النوع من الثقافة. معك دكتور ناخذ فكرة على هذا المشروع، على مضمونه، على أهدافه، على ميزة مشروع أبجدية الحب، وناخذ فكرة وين مشي المشروع هذا وفماش مواعيد أخرى باش تلقى مع الجمهور.
3: شكرا. هو مشروع دولي عنوانه أبجدية حب، أو باللغة الإنجليزية ABC of Love. ABC يعني الأ الأولى، A Art، B Board، and Community يعني الفن، الحدود والمجموعات السكنية. سنحاول من خلال الفن ربط الصلة مع الآخر دون الولوج إلى مسألة الحدود الجغرافية السياسية، فنتحدى هذه الحدود الجغرافية السياسية لنمرها ونذهب إلى الآخر والآخر أيضا يأتينا. فستلتقي 5 دول في هذا المشروع، أو التقت يعني نحن في صدد إنجاز هذه اللقاءات. والـ5 دول هي بولندا وإيطاليا ومونتينيغرو وإسبانيا إضافة إلى تونس.
2: نعم.
3: فمن خلال مؤسسات جامعية ومؤسسات في الفعل الثقافي في مختلف هذه الدول، أذكر مثلا هولندا، يعني الشراكة هي مع مؤسسة جروتوفسكي المعروفة في مجال المسرح. في إيطاليا هو علاقة بلاستراجالي ديل تياترو اللي هي حاملة المشروع كاملا والذي هو بتمويل من الاتحاد الأوروبي. في إسبانيا هناك جامعة في مدريد مختصة في الرقص المسرحي وفن السيرك. في بولندا ذكرناها، في مونتينيغرو هي متاحف مونتينيغرو. وهذا اللقاء الجميل بين هذه المؤسسات وهذه الجامعات، كي نحكي على تونس هي مؤسسة أيكار، يعني فضاء أيكار الثقافي اللي هو في تونس، ولكن أيضا مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف، ومركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة كاشتراكا في هذا المشروع. هذا اللقاء بدأ من أفريل الفارط، أفريل يعني كي نحكي لهنا أفريل 2025 في مدينة الثقافة، باختيار بعض المسرحيين من تونس اللي قاعدين يقوموا بدورة عالمية فيها في 5 دول. ثم ذهبنا إلى إسبانيا، بعض المجموعات من إسبانيا ذهبت مدة 5 أشهر، هناك لقاءات صارت للقيام بتربصات في مجال الرقص المسرحي، وأيضا عروض مسرحية وعروض في الماريونات، يعني مسرح العرائس. الآن نحن في الفترة 5 أشهر متاع تونس اللي بديناها من فيفري الفارط، فيفري مارس أفريل ماي وجوان سيكون الاختتام. في فيفري كانت ثم اللقاءات القوية صارت في آخر مارس، صارت بوجود 16 أجنبي من هذه الدول للقيام بتربصات وعروض في الرقص المسرحي، في السيرك، وفي المسرح، وفي الموسيقى أيضا، من إسبانيا وبولندا إيطاليا، ولكن ثم استضافة أيضا لكاتب دراماتورج فرنسي جيرار أستور اللي جاء واكب هذه الأعمال وكتب وخرج حتى كتاب على مدينة علاقته بمدينة الكاف والفعل المسرحي في هذه المدينة. الآن نحن بصدد التحقيق.

0: فيقع تحويلها إلى مربى معجون اللي به هو باش نعملوا فطور صباح موسيقي طيلة شهر جوان، باش تكون ثم عروض مسرحية وعروض موسيقية ولقاءات مع مجموعة من النسوة من الكاف من المكثر ومجموعة من الأطفال في تربصات مغلقة، نهايتها باش تكون بتقديم عروض حول أبجدية الحب وفن الضيافة. سنبدأ كل يوم بالصباح بفطور صباح موسيقي بالأكلات التقليدية الموجودة في الجهات هذه مكثر وكاف، مع معجون حبة الملوك اللي هو كيفاش نعود أهالينا على تحويل هذه الثمرة إلى منتوج صناعي يمكن يكون يعني منتوج خاص بالمنطقة في حد ذاتها مكثر أساسا، وكيفاش نسوق لهذا المنتوج تعويد يعني أهالينا على تحويل هذه المنتوجات إلى منتوجات يمكن ترويجها بطرق مختلفة. ثم تربصات كل يوم، وفي المساء مجموعة من العروض والتجليات دي بيرفورمانس في الرقص في المسرح في سيرك في الموسيقى، لقاءات مع شباب الكاف مع نسوة باش يجيونا من كما قلت من مكثر والكاف في إقامة فنية كاملة حول الطليعة. الطليعة علاش؟ لأنه الطليعة هي نوع من التربية ما قبل الدراسة أو خارج إطار الأكاديمي الجدة أو الأم، من خلال الطليعات والحجيات والحكايات على لسان النسوة ثمة تعويد هذا الطفل وتنشئته اجتماعيا حتى يتمكن من التفاعل الرمزي الاجتماعي. فلقينا في هذه الطليعات مادة كبيرة جدا تهم الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي خارج إطار أسوار المدرسة. سنثمن هذا المنتوج بعمل فني يشاركوا فيه هذه السنة أطفال من دقة، أطفال من مكثر، ونسوة من جهة مكثر وجهة دقة، مع استضافة بعض النسوة من جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بدوز، باش يكونوا ضيفات شرف نسوة من أهالينا في دوز باش يواكبوا هذه الأعمال، خاطر ممكن ياسر نفكروا في نفس التجربة باش نعملوها في منطقة دوز.
1: دوز نعم.
0: ثم سنختتم هذه اللقاءات يوم 21 جوان و 22 جوان بعرض مسرحي مهم جدا باش يجينا من إيطاليا، باش يتم في الكاف وفي مكثر يوم 22 جوان. هذا فلسفتنا في هذا هو التكوين أساسا، ما هيش مجرد عروض للاستهلاك الغبي. فنحاول من خلال تجربتي مع مجموعة أجراس أو مع فضاء أيكار الثقافي أن نؤسس للقاءات يخرج فيها المواطن بفائض قيمة تكويني ويشاهد بعينه ويشارك في إنشائية العمل الفني. هذا هو الهدف بتاعنا الأساسي من هذا الفعل الثقافي الفني.
1: نعم، إن شاء الله كل التوفيق لكم دكتور عادل طبعا في هذا المشروع وفي هذه الجولات الثقافية، وإحنا إن شاء الله باش نكونوا في المتابعة. مشكور جدا لكل هذه التفاصيل، شكرا لك وكل التوفيق لكم. شكرا لك دكتور عادل بوعلق لهذه الفكرة الشافية والضافية عن مشروع أبجدية الحب.
0: شكرا.

نواصل معكم في مساء الأنس وقيتوا نسمعوا نغم تربي. اليوم اختيارنا للفنان المغني والملحن اللبناني ملحم بركات، هو من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، واللي تأثر برشا بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب. نذكره أنه التحق بمدرسة الرحابنة وغدرنا ملحم بركات يوم 28 أكتوبر من سنة 2016.

0: الإعلامي محمود الحرشاني ضيف أرابيسك الليلة من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام الساعة 7 مساء.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر ولاية توزر بإشراف ولي الجهة حول الاستعدادات الجهوية لعيد الأضحى المبارك والفترة الصيفية لسنة 2026، وتم أثناء الجلسة التطرق لمدى جاهزية مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع في علاقة بالبرامج الاستثنائية للنظافة والعناية بالبيئة والعمل على رفع الفضلات المنزلية بصفة منتظمة، إضافة إلى تعزيز الخطوط وأسطول النقل وتكثيف سفرات الحافلات وسيارات الأجرة اللواج لضمان سلاسة تنقل المواطنين والزوار خلال فترة العيد والموسم الصيفي. وواصلت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها اليوم بقصر باردو النظر في مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية وبتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية إلى جانب ضبط برنامجي عملها. أعلن البريد التونسي في بلاغ صادر اليوم أنه يمكن لحاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS سحب جرايتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية والبريدية والبنكية منها بداية من اليوم 20 مايو على الساعة 5 مساء. في العالم، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة تعيد تكرار ما وصفه بالتورط في حروب لا تستطيع الانتصار فيها، معتبرا أن السياسات الأمريكية الحالية تدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: إذاعة قفصة، إذاعتكم. مساء الأنس
6: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
7: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس.
8: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس، هذايا جزءنا الثاني واللي يتواصل معكم طبعا إلى حدود الساعة 8 مساء. مازال عنا الاستضافات والنغمات، خليكم في المتابعة.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.
3: مرحبا بكم مستمعينا في مساء الأنس على موجة إذاعة جفصة، مواصلين معكم طبعا المشوار، وكما أحكينا منذ بداية البرنامج أنه باش نتحدثوا على مشروع مكتبة، وين بالضبط المشروع هذايا وتفاصيله، في ضيافتنا سيد أحمد العبيدي مدير المركز الثقافي بيتهوفن التونسي. مساء الخير، مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا.
4: مساء الخير ومساء الأنس، وشكرا لإذاعة جفصة على وجبتها بيتهوفن التونسي منذ تأسيسه.
3: الله يخليك. إذن سي أحمد العبيدي، فكرة على هذا المركز الثقافي بيتهوفن التونسي، وقتاش تأسس المركز هذايا؟ شنو ميزته للي ما يعرفش هذا المركز الثقافي قبل ما نغوص في تفاصيل مشروع المكتبة؟ تفضل سي أحمد.
4: بيتهوفن التونسي الحقيقة هو مشروع ثقافي، هو ثقافة، هو معناها حلمة بتاع مجموعة من الشباب تأسس في أول 2019، سواء نحن في آخر عام السابع. فضاء ثقافي يعطي فرصة للشباب، يعطي فرصة للعائلات، يعطي فرصة للأطفال باش يمارسوا أنشطة ثقافية، باش يمارسوا الفن نتاعهم، باش ينجموا يلغوا المسار نتاعهم. الحقيقة الأنشطة فيه متعددة، أنشطة تربوية، أنشطة تعليمية، أنشطة تفكيرية، لكن نحن توا عنا أكثر من شهر ونص في أشغال في بيتهوفن بدعم من برنامج مغرمين. حاولوا نبدلوا في حاجات في الشكل وحاجات في المحتوى، خاطر واعيين أنه بعد 7 سنوات التغيير ولا لازم ولا ضروري، وانه بيدنا نحن خدينا تجربة مهمة في 7 سنين هذوما، وعرفنا شنو اللي يطلبوه الشباب، وشنو اللي نجم نعبوه نحن، شنو اللي نجم نضيفوه، شنو اللي الثقافة قادرة تضيفه في جهة كما جهة الرباب ولا جهة سيدي كوزيد. الحقيقة حلم بقي يكثر نهار بعد نهار، وإن شاء الله الحلة الجديدة مش تكون معناها جديدة من حيث الأنشطة، من حيث البرامج، ومن حيث زاد الشكل.
3: نعم، نمشي توا المشروع المكتبة سي أحمد.
4: مشروع المكتبة فضاء الثقافي هو كان الحقيقة فيه مكتبة محترمة، لكن معناها مجهودات فردية ما زالت ناقصة العديد، الكتب والروايات. أطلقنا توا حملة بتاع تبرع للناس اللي بالحق مازال تتراهن على القراءة وتراهن على الكتاب، إنه ينجم يكون بالحق غير جليس، وإنه ينجم يكون اليوم زادة ينجم يكون ثنية باش تمنع الإنسان. وأطلقنا الحملة هذه دعوة للمؤسسات، دعوة لدور النشر، دعوة للأشخاص المهتمين إذا كان عندهم كتب، دعوة زادة للكتاب والنشرين التوانسة إذا كان عندهم كتب اللي يتواصلوا معنا وندعموا بها المكتبة الجديدة في حلتها. خاطر الحقيقة نحن صحيح فضاء يتطور ونتطور حسب مشاغل الشباب، لكن ما زلنا مراهنين إنه الكتاب عنده مكانته وعنده بلاسته، وحتى في هذا الكل ما زلنا نشوف الشباب معناها رجع، ونشوف في موجة زيادة بتاع شباب رجع للكتاب ورجع يقرأ ورجع يراهن على الكتاب وحتى الكتابة، كما شباب رجعوا يكتبوا، ونشوف زيادة في إنتاجات محترمة. لك علاش حتى عن طريق منتم العاود نوجه الدعوة، مكتبة بيتهوفن التونسي مكتبة مفتوحة للقراء، مكتبة مفتوحة لدور النشر، مفتوحة للكتاب التونسيين، مفتوحة للكل إنسان ولا مؤسسة ما زال يؤمن إنه الكتاب عنده دور. حبوا بالحق تكون عندنا مكتبة محترمة، يلقى فيها الشاب روحه، يلقى فيها الطفل روحه، تلقى فيها كل الفئات رواحة، كتب من نوع الأدب، فلسفة، تاريخ، كتب بكل ما مرحب بها ونطور هذا اللي باش يتبع بالخير باش يكون يعرف الكتاب هذا ينجم يتحط في شخص اخر وينجم زاد علاش لا يبدل
3: وتعمل فايدة إن شاء الله. كل التوفيق لكم. مشكور لكم سيد أحمد العبيزي مدير المركز الثقافي بيتهوفن التونسي بمعتمدي ترغيب من ولاية سيدي بوزيد.

0: لقانا العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
1: نجدد التحية لكم الكل مستمعينا في مساء الأنس. من بين الفقرات القارة في مساء الأنس ورقات صوتية، في كل مرة يكون محور جديد خاص بهذه الورقة، واليوم حديثنا واهتمامنا بالرسام والفنان التشكيلي إبراهيم الضحاك.
0: نتعرف اليوم على الفنان التشكيلي إبراهيم الضحاك. ولد في 11 نوفمبر 1931 وتوفي في 17 جوان 2004 عن سن يناهز 73 سنة. ولد بكسر قفصة وبدأ طفولته بالتعلم في الكتاب ثم الجامع، وببلوغه سن 17 تحول إلى تونس العاصمة لمزاولة تعليمه العالي. عرف عنه ولعه المبكر بالرسم في محيطه الدراسي والمهني والاجتماعي. انتسب سنة 1950 إلى مدرسة فنية، حيث خالط عددا من الفنانين التشكيليين الأجانب ونخبة من التونسيين أمثال عمار فرحات، علي بلاغة، صفية فرحات، ويحيى التركي وغيرهم كثر. في عام 1957 تحصل الضحاك على منحة دراسية بأكاديمية الفنون الجميلة بروما، وين كانت انطلاقته بتوسع دائرة إشعاعه الحقيقية بفضل بصماته اللافتة التي نوه بها الفنانون والنقاد على حد السواء من الذين واكبوا معارضه المتعددة. بعودته لتونس العاصمة اشتغل الضحاك التدريس، وفي عام 1964 أقام أول معرض له والذي أثبت به إشعاعه الفني بقاعات العرض بالداخل والخارج. عرف بإتقانه لفن الحفر على الخشب والطباعة الفنية، ويعتبره كثيرون من أوائل الفنانين التونسيين الذين طوروا هذا الفن محلياً. من أشهر أعماله سلسلة لوحات السيرة الهلالية سنة 1972، أعمال الحفر والنقش المستوحاة من التراث التونسي والصحراء. توج إبراهيم الضحاك خلال سنتي 1991 و1994 بجوائز وطنية، وأصدر البريد التونسي طابع بريدي تكريماً للفنان التشكيلي التونسي إبراهيم الضحاك في 27 ديسمبر 2013.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. مبدع فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات من الاثنين للخميس مساء الأنس.

0: شو اسمك؟ شو اسمك؟
1: دخلك ابن مين هيدا؟
2: عشط لي قلبي يا صبوح.

0: الجميع وين ما كنتم في الدار ولا في الخدمة ولا أمام المقوى، تحياتنا لكم وشكرا لهذا الوفاء الدائم لموجة إذاعة قفصة. توقيتنا 7:39 دقيقة بساعة سوزي واحد، وحنا موصلين معكم حتى الثمانية ومع استضافاتنا ومواكباتنا، ونتحدث هذه المرة عن البطولة الوطنية للمطالعة بالتحديد مع السيدة نيلة صغير اللي هي أمينة المكتبة العمومية بتجيش. مساء الخير، مرحبا بك مدام نيلة. مرحبا.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا مدام نيلة.
1: مرحبا بك أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: طيبة لكم ولكافة مستمعين إذاعة قفصة، وشكرا على هذه الاستضافة للحديث عن نشاط المكتبة العمومية بتجيش ضمن فعاليات الدورة 34 للأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات.
0: نعم.
1: التي انتظمت هذه السنة تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ.
0: نعم.
1: بالتزامن مع الاحتفال بشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة.
0: مرحبا، كل التوفيق لكم مدام نيلة. معك نعملوا جولة، أنا شفت الصفحة الرسمية الخاصة بالمكتبة، جملة من الحملات التحسيسية الخاصة بهذه البطولة الوطنية، عنها وعن جملة الاستعدادات والزيارات وغيرها من التفاصيل، تكون معك الجولة مدام نيلة تفضلي.
1: باش نحكي شوي على نشاط المكتبة خلال الأيام الوطنية المطالعة، وبعدك باش نولوا نحكي شوي على البطولة الوطنية
0: اللي قاعدين
1: نعمل برشا حملات تحفيزية.
0: تفضلي.
1: حرصت المكتبة على إعداد برنامج ثقافي متنوع يجمع بين المطالعة والإبداع والتعريف بالتراث من خلال أنشطة موجهة للأطفال واليافعين مختلف الرواد المكتبة. انطلقت التظاهرة يوم 23 أبريل بمدرسة الاستقلال، حيث تم افتتاح الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات والاحتفال باليوم العالمي للكتاب عبر عروض حكواتية ومسرحية حول أهمية الكتاب والمطالعة، إضافة إلى معرض كتب وورشات في تلخيص القصة والفنون التشكيلية والرسكلة والتدوير، مع توزيع جوائز تشجيعية على الأطفال. كما نظمت المكتبة ورشة تدريبية في كتابة القصة القصيرة لفائدة الأطفال واليافعين، أطرها الأديب محمد بوخوش، وهدفت إلى تنمية الحس الإبداعي لدى المشاركين وتشجيعهم على التعبير والكتابة واكتشاف مواهبهم الأدبية.
0: نعم.
1: وفي إطار الانفتاح على المؤسسات التربوية، انتظم يوم مفتوح بالمدرسة الابتدائية زاوية العرب بدقيش، تضمن فقرات تنشيطية وثقافية وتحسيسية بأهمية المطالعة والكتاب في تنمية شخصية الطفل وسقف مواهبه. كما خصصت المكتبة فقرات الاحتفال بشهر التراث تمحورت حول التعريف بالتراث المحلي وفن العمارة التقليدية بالجهة، من خلال تقديم نماذج وصور للمعالم العمرانية القديمة والتعريف بخصوصيات البناء التقليدي الذي يعكس هوية المنطقة وذاكرتها الحضارية. وهدفت هذه الفقرات إلى ترسيخ وعي الناشئة بأهمية المحافظة على التراث باعتباره جزء من الهوية الوطنية والثقافية. واحتضنت المكتبة أيضا عرضا حكواتيا بعنوان بصف الحومة للفنان نزار القمري، إلى جانب استضافة نادي المطالعة بالمدرسة الابتدائية الاستقلال وتنظيم أنشطة حول مضمون تقنيات تلخيص القصة. ولم تغفل المكتبة جانب الإدماج الثقافي، حيث تم تخصيص ورشة مطالعة مكيفة وعروض تنشيطية لذوي الاحتياجات الخاصة تكريسا لمبدأ العدالة الثقافية وإتاحة حق المطالعة للجميع.
0: نعم.
1: واختتم البرنامج بندوة حول أدب الطفل بالجريد التونسي الواقع والآفاق، أسسها مجموعة من الأدباء والأساتذة، وحضرها جمع من المهتمين بالشأن الثقافي، مع تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح هذه المحطة الثقافية المميزة من مؤطرين وشركاء ومؤطرين وجمعيات ومربين. احنا زادة سويك العديد من معدتها نعمل في حملات تحسيسية للتعريف بالبطولة الوطنية المطالعة في دورتها الخامسة اللي انطلقت من 25 أبريل وتنتهي في 25 ديسمبر 2026 بقبة رادس. عملنا برشا حملات في المدارس الابتدائية وفي الإعداديات وفي المعاهد الثانوية من أجل معناتها التعريف بهذه المسابقة الوطنية وتشجيع الرواد من جميع الفئات العمرية، أطفال ويافعين وشباب وكهول، للمشاركة في هذه المسابقة الهامة.
0: نعم.
1: من أجل ترسيخ معناها ثقافة الكتاب والمطالعة، إن شاء الله بالتوفيق معناتها.
0: الحملات التحسيسية وين مشيتوا بالضبط وشنو عملتوا في الحملات التحسيسية هذه مدام نيلة؟
1: مشينا للمؤسسات التربوية، مدارس ابتدائية، مشينا للمعاهد المدارس الإعدادية.

0: مشينا للمعاهد الثانوية وإن شاء الله نمشوا حتى معناتها ندخلوا حتى تجمعات سكانية ونمشوا حتى معناتها حتى بعض المؤسسات
1: إن شاء الله.
0: للتعريف بهذه البطولة كما تعرفوا جاية معناها غطى الكل هيك المؤسسات باش تفكر احنا ماذا بينا ندمجوا أكثر ما يمكن معناها من الفئات جميع الفئات العمرية علشان هي ماهيش خاصة بالأطفال ولا
1: صحيح،
0: بالتلاميذ
1: فئات
0: فقط هي
1: عمرية
0: معناتها
1: مختلفة.
0: هي فئات عمرية مختلفة مع الشباب عندنا معناتها سنة عندنا مستلفين 6 دفات في سنة عندنا 7 دفاتر معناتها مقسمة على حسب الفئات العمرية الكل وماذا بينا علاش لا ولا تكون معناتها السنة معناتها تاخذ عملنا وخذت كاس علاش ما تاخذش 2 و3 ما تبار عندنا كفاءات
1: إن شاء
0: وعندنا
1: الله.
0: شكون معناتها يقرا وكل هيك ان شاء الله معناتها تضافر جميع الجهود معناتها كم الجهود لازم نحققوا حاجه باهيه
1: إن شاء الله، كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك سيدة نيلي الصغير أمينة المكتبة العمومية بيدجيش، كل التوفيق وإلى الملتقى.
0: شكرا لكم وتحية طيبة لكل المستمعين والسلام عليكم ورحمة الله
1: شكرا.
0: وبركاته إن شاء الله في محطات قادمة.

معي قاعة ميادة الحناوي، نخلوكم مستمعينا على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدوة في برنامج مع الناس من 10 حتى النص نهار. من هنا لك الوقت نتمنى لكم أحلى سهرات على موجة إذاعة قفصة. شكرا لكل ضيوفي، شكرا لكامل الفريق، لزهر أحمد، كامل عبادي، على دين الرضواني، سمية رجب، وري محمد النوري. نتمنى لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة قفصة. بعد شوية يجيكم حيدر في فلاش سبار. شكرا وإلى اللقاء.

0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. إذا قفصة في دقيش على 89.2. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لوسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في آخر مواعيدنا الرياضية لنهار اليوم. البداية بمسابقة كاس تونس للموسم الرياضي 2025-2026. تمكن نادي سباقسي من التأهل إلى نصف نهائي الكاس بعد فوز على الملعب القاسي بهدفين لهدف بعد المرور للإكسترا تايم. وبادر السي اس اس بالتسجيل عن طريق حمزة المثوثي في دقيقة 53 قبل ما يعدل الملعب التونسي أو الملعب القابسي عن طريق أحمد تنقور من ضربة جزاء دقيقة 66، وسجل النادي سباقسي الهدف الثاني دقيقة 95 من الحصة الإضافية الأولى عن طريق ريان الدربالي. وسيواجه نادي سباقسي الترجي الجرجيسي في نصف نهائي الكاس على أرضية ملعب الطيب المهيري بسباقس. في مباراة ثانية كان جمعة ترجي جرجيس بالنادي البنزرتي في مركب عبد السلام كازوز بجرجيس. الترجي الجرجيس يتأهل للدورة النصف النهائي بعد فوزه على السيابي بثنائية نظيفة. أهداف ترجي العكرة سجلهم كل من أشرف بن ذياب في الدقيقة الرابعة ومؤمن الرحماني دقيقة 75. النادي البنزرتي كان أهدى ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق عزيز القاسمية. نكمل مع الكوب وماتشوات غدوة. انطلاقا من 3:30 في الدفعة الثانية من الدورة الربع النهائي بعث بوحاجلة مع ترجي الريفي التونسي اللعبة في القروان. نضال الطيف باش يزفر اللقاء وهيثم قيرات في غرفة الفار. وتقدم ساقية الدير في سباقس يستقبل الشبيبة الرياضية بالعمرانة تحكيم للسيف الورتاني وفي الفار مجدي بلغها. إلى منتخباتنا الوطنية لكرة القدم، نبدأ بمنتخب الأكابر ثم باش نحكوا على لؤي بن فرحات ونحكوا زادة على منتخب الأقل من 17 سنة. بالنسبة لمنتخبنا للأكابر أقيمت يوم أمس القرعة الخاصة بتصفية كأس أمم أفريقيا 2027، حيث وضعت منتخبنا الوطني التونسي لجانب كل من أوغندا ليبيا وبوتسوانا في المجموعة الثامنة. بالنسبة لبرنامج التصفيات والجولات، الجولتان الأولى والثانية من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، الجولتان الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، والجولتان الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027. ذكر أنه نهاية الكان 2027 باش تكون في كينيا تنزانيا وأوغندا من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. نكمل مع منتخب الأكابر عن المهاجم الدولي التونسي لؤي بن فرحات في تصريح لوسائل الإعلام الألمانية أنه لم يرفض المنتخب التونسي ولكنه فضل عدم المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب إصابته القديمة اللي قد تعطله عن مسيرته الكروية. ذكر أنه منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة كان غادر كان منذ الدور الأول واحتل المنتخب المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد خسارته يوم أمس أمام أثيوبيا بنتيجة هدف مقابل صفر. الترتيب بالنسبة للمجموعة متاعنا، المغرب بسبع نقاط في الصدارة، مصر أربع نقاط، أثيوبيا مركز ثالث بأربع نقاط، تونس مركز أخير بنقطة واحدة. هذا بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية. نكمل وننهي جولتنا الرياضية بالمنتخبات العالمية. القائمة متاع المنتخب البرتغالي خلت من طبعا المفاجآت وخلت من المفاجآت وتقدمها القائد الهداف كريستيانو رونالدو اللي باش يشارك في طبعا اليورو، يعتبر السابع ليه والمشاركة السادسة ليه بالنسبة لرونالدو في كأس العالم بالطبيعة، وهذه بتكون الأخيرة لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار جونيور على مستوى البطولة العالمية كأس العالم مع المنتخب البرازيلي. موعدنا الرياضي ما زالت متواصلة. هذه أجمل تحية هيدرون، إلى اللقاء.
2: موعدكم في مناوعة مع الطلبة. نادي بيك ينظم ورشة تكوينية لفائدة طلبة الحي الجامعي بقبلي. جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية تنظم حصص توعوية وتحسيسية للطلبة حول مبادئ الإسعافات الأولية. ورشة العمل المبادئ الأساسية لنظام إدارة المؤسسات الجامعية. تسليط الضوء على مبادرة الباك في الجيب. هذا وأكثر اتابعوه معنا الليلة في مناوعة مع الطلبة من 9 إلى 11 على موجة إذاعة قفصة. معكم رياض دبوبي.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: الإعلامي محمود الحرشاني ضيف أرابيسك الليلة من 8 إلى 9 على موجة إذاعة قفصة.
6: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
7: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
8: الثامنة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. استعدادا لموسم الصيف، نفذت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة اليوم عملية بيضاء للتوقي من الحرائق، وتهدف هذه العملية إلى اختبار سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل من حماية مدنية وإدارة الغابات وكافة الأسلاك الأمنية، ومعرفة مدى جاهزية المعدات لحماية الأرواح والممتلكات وأيضا الغابات عند اندلاع الحرائق. تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حمة الجريد وتمغزى أشغال تهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومترات من الأجزاء المتضررة بالطريق حسب ما أفادنا به ثابت نصيبي المدير الجهوي للتجهيز بتوزر. أطلقت وزارة الصحة اليوم أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 مايو من كل عام، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 مايو الحالي تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. انطلقت عشية اليوم بمدينة الحمامات أشغال المؤتمر 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، وذلك بمشاركة أكثر من 250 جامعيا وباحثا يمثلون أكثر من 100 مؤسسة جامعية من 10 بلدان من بينها تونس والجزائر والمغرب وأيضا لبنان وكندا وفرنسا. احتضنت تونس اليوم أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة. المنتدى يتواصل على مدى 3 أيام ويناقش أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي قوله أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، وأشار إلى أن ما تريده بلاده ليس مطالب بل حقوق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
10: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة، لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
13: Arabesque.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الاوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج ارابيسك. ارابيسك الليله كما كل ليله كل موعد يوم اربعاء نلتقي لنتواصل من الان حتى التاسعه ليلا مع ضيف جديد، مع تجربه حياه، مع تجربه عمل، ومن خلال هذا اللقاء نفسح المجال للمستمعين الأوفياء باش يتعرفوا على ضيف في مجال معين. بطبيعة الحال ضيفنا سنتعرف عليه بعد موعدنا الأسبوعي مع فيروز، وبطبيعة الحال قبل ما نفسح المجال لي سيدة الغناء فيروز، تحيات الفريق اللي أمن هذا اللقاء، زميلتنا راضية العياري على جهاز الكونسوليت في مراقبة البث، زميل على الدين الرضواني، ومن أمام المزدح سيوار عميدية.

0: كل مرة نلتقي فيها بشخصية تركت أثرها في المشهد الإعلامي، نكتشف أن للإبداع وجوهاً متعددة، ونكتشف أيضاً أن الشغف حين يقترن بالالتزام يصنع مسيرات تروى. ضيفنا اليوم وفي برنامج أرابيسك وفي هذه السهرة هو في الواقع ليس مجرد إعلامي، بل هو صوت يحمل تجربة وقلم يختزل سنوات من العمل والاجتهاد. هو اسم حضر بثبات في المشهد الإعلامي والثقافي. ضيفنا اليوم هو الإعلامي والكاتب محمود الحرشاني، الذي خاض تجارب متنوعة بين الصحافة والتأليف والعمل الثقافي، فكان شاهداً ومساهماً في صياغة العديد من المحطات الإعلامية المميزة. في موعدنا الليلة في برنامج أرابيسك سنحاول أن نقترب أكثر من هذه التجربة، أن نغوص في كواليسها، وأيضاً نكتشف الإنسان وراء الميكروفون والقلم. سعادة جداً باستضافة الإعلامي الصحفي محمود الحرشاني. مساء النور سي محمود، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير ثوار، وشكراً على الاستضافة، وشكراً أيضاً على هذه المقدمة الرائعة التي تثلج الصدر، والتي ربما تعطيني أكثر من حجمي وأكثر من حقي، وهذا ليس غريبا عليك، فأنت كريمة في كل شيء، كريمة في حتى في يعني في أنك يعني ترحبين.
0: شكرا لي نعم
1: بما عهدناه فيك من كرم ولطف.
0: شكرا لك سي محمود، والواقع نحن لم نعطيك حجم أكثر من حجمك، ولكن نحن بدأنا وفسحنا المجال وفتحنا بوابة لنتحدث عن أعلامي ترك الوشم، نقش الوشم في مسيرة ثرية، تجربة حياة أنا أعرف جزء منها، والعديد من المثقفين والإعلاميين يعرفون أجزاء منها. ومن خلال استضافتنا ليك في برنامج أرابيسك الليلة سنتحدث عن هذه التجربة، وسنقوم بصبر لأغوار هذه التجربة، وسنكتشف وسيتعرف عليك. في الواقع أنت غني عن التعريف، ولكن خلي، لأنه في بعض الأحيان نعرف أشياء معناتها في العام، ولكن المسيرة، مسيرة الحياة لا يعرفها المستمع ولا يكتشف مذاقها، لأنه النجاح ومسيرة العمل ومسيرة الحياة لا يعرف حقيقتها إلا من عاشها. والليلة سنتعرف عن تفاصيل هذه الحياة سي محمود، وبطبيعة الحال نحن سعداء بهذه الاستضافة سي محمود.
1: نعم شكرا.
0: خلينا نبدو بالبدايات.
1: نعم،
0: البدايات والمسيرة. كيفاش بدت مسيرتك ورحلتك مع الصحافة؟ وبطبيعة دائما في اختيارنا للصحافة دائما نقول هل هذا المجال يشبهنا أم لا. مدى بدأت مسيرتك سي محمود مع الصحافة؟
1: الحقيقة أجدد لك التعبير عن خالص مشاعر الشكر على هذه الاستضافة. وبالنسبة للبدايات، الحقيقة هي كانت في وقت مبكر جدا.
0: نعم.
1: كانت ربما بمداومة الاستماع.
0: نعم.
1: إلى البرامج الإذاعية. سواء كان في الإذاعة التونسية أو
0: نعم.
1: في إذاعات عالمية. وكنت الحقيقة مستمعا وفيا لعديد الإذاعات ولعديد البرامج من يعني منطلق الحرص على الاستفادة من هذه البرامج.
0: نعم.
1: يعني في وقت مبكر عرفت أسماء كبيرة في عالم الإعلام، عالم خاصة في عالم الإذاعة.
0: نعم.
1: وتعلقت بها.
0: يعني الأثير هو من جلبك في البداية؟
1: البداية كانت يعني كما قلت لك بالاستماع إلى البرامج الإذاعية.
0: نعم.
1: يعني كانت هناك برامج إذاعية في إذاعات دولية مثل إذاعة هنا لندن.
0: نعم.
1: مثل برنامج.
0: نعم.
1: ندوة المستمعين وبرنامج قول على قول.
0: نعم.
1: لحسن الكرمي، وحتى في الأخبار يعني كان يأتينا من بعيد صوت منير شمة.
0: أيه.
1: يعني يزلزل المذياع الخشبي.
0: نعم.
1: عندما يقول هنا لندن، وأيضا.
0: نعم.
1: صلاح نيازي، ويعني أسماء أخرى كثيرة يعني الحقيقة كنا نستمع إليها. أيضا في الإذاعة التونسية كانت هناك أسماء تشدنا.
0: نعم.
1: صوت عبد الحق الشريط.
0: نعم.
1: صوت عبد العزيز الرياحي.
0: نعم.
1: صوت حامد الدبابي. نعم. مليكة بن خامسة.
0: نعم.
1: عادل يوسف.
0: ما شاء الله تتذكرهم الكل سي محمود.
1: يعني نعم. هي التي شكلت الوجدان في المرحلة الأولى، ثم كانت يعني المرحلة الفعلية أو البدايات الرسمية.
0: نعم.
1: في عالم الكتابة مع المجلات المدرسية.
0: نعم.
1: ولعلمك أني أول مجلة أنا عرفتها في حياتي هي مجلة عرفان مثلا. وكنت وقتها تلميذ في المدرسة الابتدائية. وكانت تأتينا هذه المجلة وتوزع علينا في القسم.
0: نعم.
1: وثمنها لم يكن يتجاوز 120 مليم. وكانت بي رغبة شديدة أني يعني أطلع على كامل محتوى المجلة، وأتمنى في يوم من الأيام أن أصل إلى أن أكون يعني أي أنا أيضا قادر على.
0: نعم.
1: المساهمة في مجلة كهذه.
0: نعم.
1: نهيك أنه بدأت يعني في، وأنا أذكر هذا بكل اعتزاز، وأنه يعني في مرة من المرات أرسلت صورتي إلى المجلة.
0: نعم.
1: وتم نشرها يعني. في ركن
0: الأكيد كان شعور بالفخر والاعتزاز.
1: نعم. في ركن أصدقاء هذا الشعور يعني ولد عندي نوع من الإحساس بالقيمة في الحقيقة.
0: نعم. نعم.
1: لم يضاهيه إلا عندما استمعت إلى اسمي في الإذاعة لأول مرة. يعني كان هناك.
0: جميل.
1: برنامج في الإذاعة. يذاع يعني كل يوم سبت مساء، كل يوم سبت.
0: نعم.
1: بعنوان أبحث معنا، بعنوان يعني صور من الحياة، هو شبيه بأبحث معنا، وكان يقدم قضية من صدى المحاكم يشرف عليه براي بن عبد العزيز. ويطلب من المستمعين مناقشة القضية والتكهن بالحكم.
0: نعم.
1: ويعني رسلت المرة الأولى والثانية والثالثة. لم يكن الحقيقة رسالتي تحظى بالاهتمام، ربما يعني
0: أيه.
1: كنت وقتها مازلت في مراحل دراسية أولى يعني. ففي اليوم الذي يعني تليت فيه رسالتي وذكر فيه اسمي أذكر ذلك بكل اعتزاز، أن
0: نعم.
1: العائلة كاملة يعني اعتبرت ذلك يوما تاريخيا في حياتها يعني.
0: نعم. جميل.
1: يعني أنه في نهاية الأمر يعني استطعت أن أمر مع أسماء مهمة أخرى كانت تراسل ذلك البرنامج.
0: نعم.
1: أذكر منها محفوظ الزعيبي.
0: نعم.
1: ياسين بالهادي، محمد بن عاشور.
0: نعم.
1: وكانت الأسماء الحقيقة التي تمر رسائلها.
0: نعم.
1: في البرنامج أسماء قليلة يعني.
0: نعم سي محمود، الأكيد جدا من هذا المنطلق أحسست وشعرت أن هذا الطريق يشبهك.
1: أكيد.
0: ووصلت فيه.
1: نعم، فأنا قلت أنه لا يوجد طريق آخر أستطيع أن أسير فيه غير.
0: نعم.
1: هذا الطريق.
0: نعم.
1: وساعدتني الظروف على أن أكون قريبا من بعض أساتذة العربية، لأن الحقيقة كنت ربما يعني متميز في مادة العربية وحتى.
0: نعم.
1: في الفرنسية، فالأساتذتي كانوا يتكهنون لي بمستقبل في عالم الصحافة والإذاعة. ناهيك أنه أذكر هذا من باب الطرافة.
0: نعم.
1: كان عندنا أستاذ في مادة العربية اسمه محمد الجزاح.
0: نعم.
1: وكان عندما يكلفني بتلاوة النصوص أو قراءة النصوص أقرأها على طريقة المذيعين كأنني أقرأ نشرة أخبار. لما كل الحقيقة أنا أستمتع لما كنا أدرك هذا، ولكن يبدو أن هذا كان
0: في الباطن يعني. نعم، أنت تقوم بخطوات وتحاول تحذق ميدان. نعم، وتفتح بوابة ميدان تحبه.
1: نعم، كان الأستاذ يقول لي لا تفعل مثل هؤلاء أو أولئك. سيدي من هم هؤلاء أو أولئك؟ يقول لي أولئك الذين تستمع إليهم في الإذاعة. والحقيقة والله ما كانش عندي راديون. معناها لما ما كانش عندي لا راديون ولا، أنا كنت نقرأ وكنت بيات، ما كانش يعني كنت تلميذا مقيما. تعرفين أنه تلميذ مقيم لا عندنا لا إذاعة لا راديونات ولا حتى شيء. ولكن أنا في العقل الباطن كنت أستبطن تلك الأسماء، فأحاول ربما عن غير وعي أن أقلدها. ثم جاءت المجلة المدرسية. وفي المجلة المدرسية يعني كانت عندنا المجلة المدرسية تصدر كل شهر بطريقة التسنسيل. ثم عندنا المجلة الجريدة الحائطية كانت تصدر يوم كل جمعة. وكان معناها من حسن حظي أنه القيم العام للمبيت في ذلك الوقت هو أستاذي عبد العزيز فاخت، الذي أنت التقيت في هذا المساء بالمناسبة. وأني أقول بهذا اللقاء.
0: شكرا لك، وكان لقاء رائعا جدا.
1: نعم، فالأستاذ عبد العزيز فاخت الحقيقة توسم في الخير، توسم في القدرة على أني ربما أكون اسما في عالم الصحافة. وهو الذي أخذ بيدي في بداية الطريق. كان وراء تكليفي بالإشراف على المجلة المدرسية. معناها مع ثم على الجريدة الحائطية التي كنا نكتبها على الورق المقوى. وتعلق كل جمعة. وأنا الحقيقة أدين في هذا إلى الشبيبة المدرسية. يعني كنت ناشط جدا في الشبيبة المدرسية مع الأستاذ إبراهيم العبيدي اللي كان يسمع فيه الآن، حب الحقيقة. يعني ثم جاءت مرحلة الأداب عندما توجهت إلى شعبة الأداب. ويعني بدأت التجربة،
0: يعني الخطوات لهنا سي محمود كانت ثابتة. واخترت الطريق.
1: يمكن أن نقول هذا الحقيقة. ربما أقول هذا إذا كان قلت أنا هذا على نفسي يكون من باب الغرور. ولكن أنا أقول أن الخطوات كانت ثابتة وسرت في الطريق الصحيح. لأنه
0: هناك إصرار أنك تمشي فيه الطريق هذايا اللي حبيته، اخترت أنك تمشي فيه وتتعلم كل آليات اللي تصنع منك والتي صنعت منك إعلامي وصحفي.
1: ربما في ذلك الوقت كلمة إعلامي أو صحفي كانت كبيرة عليا. ولكن أقول لك، وأساتذة الذين درسوني أذكر منهم الأستاذة نجاة نامي، وهي أستاذتي بالعربية. وكانت يعني تعطيني مساحة كبيرة من الحضور في القسم في الحقيقة. لأنه من الطرافة أن والدها أيضا كان معلمي في السنة الأولى من التعليم الابتدائي. سعد بالقادر نامي رحمه الله. يعني التجارب الأولى هذه مهدت لمرحلة أهم، هي مرحلة النشر في الجرائد الرسمية. يعني ناهيك أنه ما زلت تقريبا في السنة الثالثة ثانوي. بدأت أنشر في الصباح. أنشر في جريدة المسيرة. أنشر في مجلة الإذاعة. يعني وبدأ اسمي يدور في الإذاعة. بدأ اسمي يدور في الصحافة. أذكر مثلا صفحة الأحد التي كانت تصدر كل يوم أحد بجريدة الصباح، لم أكن أتخلف عنها. يعني كانت دائما تنشر لي باستمرار. أيضا في مجلة الإذاعة. وكذلك في جريدة العمل الملحق الثقافي، وإن كانوا ينشرون لي في بريد القرى. يعني
0: قبل ما نحكو هو باش نحكو فيها هالتجارب هذه يا سي محمود. ولكن خلينا نبقى ديما في الخطوات الأولى والبدايات، لأنه عادة أنا عندما أستضيف ضيف وفي الواقع أريد أن أكتشف التجربة التي عاشها وخطوات هذه التجربة، لأنه مهم جدا أنه المستمع عندما يستمع إلى ضيف يتعرف على المراحل والتنقلات وهذه التجربة، وترى هذه التجربة كيف بدأ وكيف تواصل وكيف استمر. أعود إلى البداية، ما هو أول درس سي محمود تعلمته في الميدان ولم تنسه إلى اليوم؟
1: أول درس الصحافة ليست سهلة. صح. هذا يعني في كلمة، يعني من يريد أن يشتغل في عالم الصحافة عليه أن يهيئ نفسه لهذه المهمة الصعبة. صح. لأنه يعني تستطيع أن تنجح في مجالات عديدة، في أعمال أخرى كثيرة، ولكن النجاح، وهذا سنتحدث عنه ربما فيما بعد من خلال أنت ما أعددته من الأسئلة، يعني ربما النجاح في الصحافة وفي الإعلام بشكل عام يعني ليس سهلا. يعني صحيح يجب أن يستند إلى تجربة عميقة، يجب أن يستند إلى ثقافة عميقة، يجب أن يستند إلى محاكاة لأسماء كبيرة، يجب أن ثم من كل هذا تصقل شخصيتك الخاصة. يعني الصحفي الناجح لا يجب أن يكون نسخة مشوهة من آخرين. يعني محمود الحرشيني يجب أن يكون محمود الحرشيني، ولكن لا يعني هذا أنه لا يأخذ من أسماء أخرى ومن تجارب أخرى ناجحة. وأنا هنا الحقيقة أشدد كثيرا على مسألة العصامية، لأنه ربما يعني أنت لم يخطر ببالك سؤال أو لم تطرح السؤال. أنا أؤمن كثيرا بالعصامية، إذا ما تعلقت همة المرء بما وراء العرش لا له، والإنسان عندما يرغب في أن يكون خاصة في الصحافة، شوف أنا ألزمت نفسي وأنا في البدايات، وأنت تريدين أن أحدثك عن البدايات، ألزمت نفسي وأنا في البدايات أثناء العطلة الصيفية خاصة بشيئين اثنين. الأمر الأول هو أن أقرأ وأن أنتبه إلى كل ما يقع بين يدي من جرائد قديمة ومجلات وكتب، وألتهمها التهاما. والشيء الثاني هو أن أعتمد على نفسي. كيف ذلك؟ يعني أنا في الصائفة، في كل طائفة كنت أشتغل في الحضائر إلى جانب إلى جانب والدي مثلا وإلى جانب الكبار. يعني من أجل أن أوفر أولا ما أستطيع أن أشتري به من كتب، ثم أيضا أستطيع أن أوفر ما أستطيع أن أشتري به من ملابس وأدوات مدرسية عند العودة المدرسية القادمة. فمن حسن حظي، وهذا حدث وذكرته حتى في كتبي، أنه رئيس الحظيرة الذي كنت أشتغل عنده أو معه رجل مثقف ويحب يعني قراءة الصحف وكذا. فأنا كنت صغير الحقيقة، عمري في ذلك الوقت لم يكن يجاوز 14 سنة أراه. والذين يشتغلون في الحظيرة هي حظائر مقاومة البطالة وكذا، كان مطلوب منهم أنه كل واحد منهم يقوم بأشغال تشبه الأشغال الشاقة الحقيقة. يعني فأنا يعني كنت صغير، ورئيس الحظيرة ربما رأفة منه بي في اليوم الأول شافني، ما نجمتش أنا. فوالدي هو اللي، والدي كان أنا يشتغل معي، كنت أنا أشتغل مع والدي، فوالدي هو اللي بعد ما قام بواجبه هو زاد قام بالواجب متاعي أنا. فجاني رئيس الحظيرة وأذكره وأترحب عليه، قال لي من بداية من يوم غد سيكون لك دور آخر. قلت شنو هنا دور آخر هذا وكذا. هو كان مغروم جدا بقراءة الجرائد، لأنه كانت الجرائد تأتينا إلى نادي الشعبة. هي الجرائد هذه كانت العمل، الصباح، المسيرة، الناس، الجرائد ذلك الزمان يعني. فكان هو يأتي بها في مخلات، وبعد ما يقوم بتوزيع الأشغال على كل العملاء وعددهم يتجاوز 400 عامل، فيأتي تحت ظل شجرة، تحت ظل شجرة من الأشجار، ويعمل فراش وكذا ويرتاح ويمد
0: يتصفح الجرائد
1: هذيك الكل. ويقول لي أنت توا دورك
0: أنك تقرأ الجرائد.
1: تقيني يا سواء كان هذا دوري، وكان ربما كنت مذيع لمستمع واحد. أنا كنت نشد الجرائد هذيك وشي راني نفهمه وشي ما نفهموش، ونبدأ نقرأ له تا تا تا تا تا تا تا. يعني كملت من العمل نمشي لجريدة المسيرة، كملت من المسيرة نمشي لجريدة أخرى. من بعد هو يكون يحب يختبر ذكائي، فكان يسألني مثلا يقول لي شنو الجديد في قضية الشرق 1967 في ذلك الوقت سنة 67 68 قضية الشرق الأوسط كانت في أوجها.
0: فكان
1: معناها من خلال أنا ما قرأت ربما كان يحب يختبر ذكائي ويقول لي شنو ال كذا شنو ما شنو الجديد في قضية الشرق الأوسط، زعما تتحل قضية الشرق الأوسط زعما كذا. فبعد ما نكمل وأنا قراءة الجرائد هذه كلها يعني العملية العملية لا تستغرق أكثر من نصف ساعة أو ساعة غربة، يقول لي تو أنت برا روح، نمشي نروح تعرضني أنا الوالدة من النهار الأول، ودش بك روحت سحتوك. والله والله كما أحكي لك سحتوك. لا قلت لها
0: كملت القراءة.
1: راني رئيس الحظيرة يسلم قرايتك، معناها توني هو كان قرار الجرائد كي كملت الجرائد طلب مني باش نروح. هذا من باب التراضى ولكن هذه حقيقة يعني.
0: صح. جميل جميل. هو الأشياء ذي اللي تبقى في الذاكرة جميلة جدا، لأنه منها هي تعلمت، معناته كانت البدايات ثابتة وكانت البدايات ثرية. وفي الواقع قبل أن نفتح البرنامج هذا فيه مجموعة من البوابات سنفتحها، هو بعد حين سنفتح بوابة التجربة الإعلامية والتحولات، ولكن خليني نختم عن الحديث عن البدايات. المرحلة هذيك سي محمود كيفاش توصفها؟ مرحلة بين الحلم والواقع، كيفاش توصفها؟
1: والله هي كان حلم جميل الحقيقة. نعم. وكان حلم لذيذ، يعني ربما هي كان مرحلة صناعة الشخصية أو صنع الشخصية.
0: نعم.
1: شوف أنا معناها ربما استثرت فيهم من يستمع إلي الآن.
0: نعم.
1: وأتمنى له طول العمر وكذا. يعني أنا كان عندي إحساس، كان عندي إحساس في ذلك الوقت أني لن أكون إلا صحفيا. نعم. يعني هذا من باب التواضع يعني. نعم. ومن باب الأمانة. ليش؟ يعني شعرت أني النجم نكون إعلامي، النجم نكون مذيع. هي كأن وهذا للتاريخ أنجزت أو أعددت أول برنامج إذاعي، أو نعطيك القصة نتاعو وأنا ما زلت تلميذ. معناها كيفاش
0: الجزء؟ ما شاء الله.
1: يعني استمعت في الإذاعة إلى إذاعة صفاقس تطلب بمن يريد أن ينجز برنامج للفترة الصيفية أنه يقدم مشروع، وأنا وقت إحنا مثلنا في تقريبا في شهر جوان أو أو ماي، أنا خديت معناها خديت ورقة جواب وزيري ولا ورقة نتاع مدرسة نتاع قراص أولادي كيف، وراسلت الإذاعة قلت لهم أنا عندي مشروع برنامج نتاع كذا كذا، ويعني من انطلاقا مما كنت أستمع إليها أنا الحقيقة في الإذاعات عملت الخطوة الكونديكتور نتاع البرنامج. ما كنتش نعرف كلمة كونديكتور
0: دليل البرنامج
1: دليل البرنامج. وارسلته من سين الموضوع نسيت وقت بهذا في باب البدايات لأنه طريفة أيضا. أروا جات العطلة الصيفية خرجت أنا من المعهد مش هاي الشباب وقت مشيت المعهد الأسيم الزين.
0: نعم.
1: معناها روحت فبيت نشتغل في الحظيرة. احنا نفاجأ تقريبا نهار معلش 20 جوان و 25 جوان بسيارة الحرس الوطني راسية قدام الدار. يا لطيف معناها ما شنو الوقع. هبط منها عون والله نتذكر اسمه الى حد الان اسمه سطيب بن محمود. عايت للوالد وينو محمود الواو الولد كنا نعتقد لي ما طلعش عملش يعني عارف فلسطي أنا والراسل في الإذاعات والراسل في بيع زرقة معي والراسل في مراكز الثقافية ومرة راسلت المركز الثقافي الأمريكي ومرة راسلت العشرين هذي دي بيع زرقة. الولد حسابني طلعش عملش. قلت له أنا هو شيء أنت هو قال لي محمود. قلت له هو محمود شافني صغير
0: مش معناتها مش فاهم الحكايه.
1: قال لي انت مطلوب من اذاعه صفاقس. يا والله العظيم هاو الاذاعه يعني انا مطلوب من اذاعه صفاقس. ايش هي الاشكال؟ الاذاعه حبوا يتصلوا بي ما عندناش تليفون، التليفونات الرقميه ما لناش. الطريقه الوحيده
0: هو الامن بالطبيعه.
1: وسيله الاتصال الوحيده هو من يتصلوا بالحرس ويطلبوا منه باش يكلموني انا ويعلموني. وصدقيني. نعم. يا سوار كان يوما تاريخيا في حياتي. يعني من غدوه يمكن ما ركبتش انا فاك الليله ذيك الكل. ومن غدوه مشيت لصفاقس واستقبلني وقتها سي محمد الهنتاتي مدير البرمجه. وقدمني الى المدير سي في توفيق حشيشه ثم الى يعني المسؤول عن البرامج الثقافيه المرحوم محمود بن جماعه، واكتشفت عالم غريب.
0: شنو كان البرنامج وقتها سي محمود؟ شو اسمه البرنامج تتذكره ولا؟
1: والله البرنامج هو معناها شذرات صيفيه ولا حاجه، يعني حتى عملته مش عارف شو باش نعمل فيه انا البرنامج.
0: المهم تعمل برنامج اذاعي.
1: المهم نعمل برنامج.
0: المهم تمشي في الطريق اللي اخترته.
1: محمود بن جماعه الله يرحمه قال لي انت عملت برامج قبل؟ قلت له ما عملتش. اي يا سيدي بدينا باش نعمل البرنامج الاول، قال لي ترى اكتب الحلقه الاولى، كتبت الحلقه الاولى عجبته. قال لي زيد اكتب الحلقه الثانيه، زيد راني متفت عليها انا في مكتبه الاذاعه في المبنى القديم نتاع الاذاعه. معناها كتبت الحلقه الثانيه. البرنامج كان وقت وتوقيته 20 دقيقه. كلف زميلتنا العزيزه وعلاش تو نحبها برشا نجيبه دربال بان تشاركني في تقديم البرنامج. وكانت بالنسبه لي تجربة رائدة، تجربة اعتز بها كثيرا. يعني رسات لي كل شهر نخدم شوية أنا في الحظيرة وكذا، نلم شوية فلوس
0: شوية فلوس باش تمشي
1: نسجل لك الحلقة اثنين ثلاثة وتم راجع، ولكن كانت تجربة
0: حلوة بالحق. هو في الواقع كنت حكيت لك منذ حين أنه سنفتح بوابة التجربة الإعلامية والتحولات، ولكن أنت فتحتها. أنت تتحدث عن أولى تجاربك في إذاعة إصفاقس، وفي الواقع هذا الكل كان على خلفية عشقك للمغامرة والشجاعة اللي فيك وإصرارك أنه هذا هو الميدان اللي تحبه ويلزم تواصل فيه، وبطبيعة الحال وصلت فيه ونقشت اسم. هل التحولات الكبيرة في أنت عشت تحولات كبيرة في المشهد الإعلامي سي محمود، ما أكثر شيء شد انتباهك في هل التحول هذا؟
1: تعرفين وأنت صحفية سوار أن المشهد الإعلامي ليس مشهدا ثابتا. المشهد الإعلامي هو مشهد متحرك ومشهد متحول بطبيعته، وألا لا يكون يعني لأن المشهد أو الإعلام بشكل عام ليس أدبا وليس طرفا فكريا. الإعلام اسمه على جسمه هو مادة متحركة. يعني ومادة متحولة. نعم أنا الحقيقة نجم تقول أنا انتمائي المهني الرسمي لعالم الصحافة والإعلام بدأ منذ في أواخر السبعينات، يعني تقريبا في بداية الثمانينات، يعني أو يعني في بداية الثمانينات عندما التحقت بالإذاعة الوطنية وبوكالة تونس أفريقيا للأنباء. يعني فمنذ تلك الفترة إلى اليوم صحيح أنا عشت تحولات كبيرة، يعني والمشهد الإعلامي عاش تحولات كبيرة. مررنا من الإعلام الموجه إلى الإعلام اللي فيه نوع من الـ من الـ من من, من الإعلام اللي فيه نوع من الديمقراطية، ثم عدنا إلى الإعلام ربما الموجه، ثم عدنا ثم مشينا للإعلام الديمقراطي. ثم يعني هو بيت وأنا أشعر أنه المشهد الإعلامي الآن يبحث عن ذاته، معناها يبحث عن موقع يستقر فيه. علاش هذا؟ لأن الإعلام يواكب تحولات المجتمع.
0: وبالنسبة للصحفي سي محمود، كيف تغيرت علاقة الصحفي بالمعلومة وبالجمهور عبر السنوات وأنت عشت في المرحلتين؟ معنيت أو بالأحرى سنوات، يعني كتبت واشتغلت في الـ

0: بعدها راو.
1: نعم يبحث عنها الصحفي يعني. يمشي لها المعلومة مش
0: المعلومة جي. يمشي لها ومرات يتعب في سبيلها
1: صحيح.
0: ومرات يقلق ريحة في سبيلها ومرات يتبعثر في سبيلها ومرات يشتموه في سبيلها ومرات ولكن أبدا الصحفي الناجح هو اللي يتمسك بك كما يقول الله ينسيته مسوي هذا أستاذ من أساتذة معهد الصحافة لأنه أنا نال للحظ أني عملت دورات تكوينية كبيرة في معهد الصحافة يقول معناها هو تكسبيبة الفرص يعني المعلومة ما تبش سيبها مثال واحد يتعفرك وواحد يرجعك لتاني وواحد يلصق لقدام وواحد يحاول يلوحك لتاني باش
1: المهم هو. انك تستمر وتاخذ
0: ايه. نعم المعلومة البحث عن المعلومة يعني لا يرضى بالاستكانة
1: نعم.
0: البحث عن المعلومة يتطلب بذل الجهد
1: نعم
0: هذاك علاش انا احيي كثير من الزملاء والزميلات الحقيقه
1: نعم.
0: اللي راهم الان او اليوم وهم يعني مرات فيك في المسيرات او نعم. في المظاهرات
1: نعم.
0: او في الاجتماعات راهم يدنكروا فيهم يعني كما نقولوا احنا ويدنفروا فيهم
1: ولكن هذاك واجبهم الصحفي انهم يكونوا لانه المعلومه من حق المواطن يلزم توصل
0: نعم.
1: للمواطن
0: لانه شوف نعم. اذا كان باش تبقى في بيرو بيرو وتستنى المعلومة هذه من درس في معهد الصحافة يسموها الصحافة الجالسة
1: نعم.
0: وأنا أحد الذين لا يحبون الصحافة الجالسة
1: نعم.
0: يعني أنا تعلمت أن أكون صحفيا ميدانيا
1: نعم.
0: أنا أعتز بتجربتي كربما كنت من أوائل المراسلين الجهويين للإذاعة والتلفزة التونسية وهذه تجربة في حياتي أعتز بها كثيرا
1: نعم نحكو على تجربة أخرى سي محمود هي تجربة مهمة جدا هي تجربتك مع مرآة الوسط هذه التجربة المميزة
0: هذه تجربة وإن أخذت من الإعلام الجهوي نصيبا فإنها تختلف عنه لأنه احنا تعرفنا والمتعارف عليه أن الإعلام الجهوي هو ما يقوم به المراسلون الجهويون سواء للإذاعة أو لوكالة الصحافة الأنباء أو لكذا من نقل لبعض الأخبار الجهوية والمحلية في شكل برقيات أو في شكل مراسلات صوتية هذا أنا قمت به يعني وأعتز أنني قمت به وأفخر بذلك يعني ربما كنت ناجحا فيه يعني بين قوسين ولكن أنا أؤمن أن تجربتي في الصحافة الجهوية في مرآة الوسط أعطتني نوع من معناها من الخصوصية الأخرى هي ممارسة العمق المحلي ممارسة الصحافة المحلية والجهوية اللي هي صحافة مستعارة في عديد الدول يعني
1: نعم.
0: وفي عديد يعني عديد المجتمعات الصحافة المحلية أو في مصر يسموها صحافة الأقاليم هي نوع من ليست طرفا ولكنها حاجة من اليوم نحن مثلا في أشد الحاجة إلى الصحافة المحلية حتى تمشي بالتوازي مع ما يتم الدعوة إليه الديمقراطية المحلية لأن الديمقراطية المحلية في حاجة أكيدة وماسة إلى صحافة محلية تسندها وهذا أنا أؤمن به ودعوت إليه ولا زلت أدعو إليه لأنه لا تستطيع أن تخلق مناخ ديمقراطي محلي وجهوي في غياب صحافة محلية اللي هي يسموها لا بريس دو بروكسيميتي صحافة القرب تكون قريبة تكون قريبة من اهتمامات المواطن قريبة من المسؤولين قريبة من مراكز القرار المحلية وأكل جريدة هذيك تلبس جهتها تقول نعود إلى مرآة الوسط هل كانت مرآة الوسط وفية إلى هذه القواعد في مجال الصحافة المحلية والجهوية أنا أقول لك بصدق وأنا الآن هذه شهادة للتاريخ ربما حاولت وأنا المشرف على هذه النشرية وهذه المجلة أن فعلا نكون صحافة قرب بأتم معنى الكلمة
1: نعم.
0: قد نكون نجحنا وقد نكون فشلنا وقد نكون بلغنا
1: ولكن
0: يعني
1: كانت تجربة مهمة في مسيرتك
0: كانت تجربة مهمة ولو لم تكن مهمة ما عاشت أكثر من 30 سنة
1: صح.
0: لأنه
1: صح.
0: الحاجة الفاشلة ما تستمرش شوف الجسم الميت أو الجسم المتهالك أي جسم تستطيع تعطيه السيروم يعيش شوية تمدد له في عمره ساعة تمدد له في عمره ساعتين
1: سي محمود
0: ولكن في نهاية الأمر لا يستمر ولكن الجسم صحيح

0: القابل للإصلاح هو الذي يستمر، وأنا أعتبر أن مرآة الوسط كانت جسرا صحيحا قابلا للإصلاح والتطوير.
1: نعم، حوالي الربع ساعة تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء، نحاولوا أنه نتقدموا شوية في الأسئلة متاعنا باش نحاولوا أنه نتعرفوا أكثر على تجربتك ونسمعوا أكثر حكايات جميلة. هل مجلات الثقافية هذه يا سي محمود هل ما زال لها نفس الحضور اليوم؟
0: يعني شوف، مع الأسف الشديد نحن نفتقد اليوم إلى المجلات الثقافية، يعني هذا الحقيقة. يعني المشهد الإعلامي اليوم يعيش فراغ كبير في مجال المجلات الثقافية، مش في تونس فقط، حتى في العالم العربي. وآخر المجلات التي انتهت أو التحقت بالرفيق الأعلى هي مجلة العربي وما أدراك. يعني يعني الآن الزحف الإلكتروني مع والرقمي وحتى الذكاء الاصطناعي سنتحدث عنه فيما بعد هو الذي قضى على الصحافة الورقية ومن بينها المجلات الثقافية اللي كانت. شوف، ما احنا في تونس كانت عنا اكثر من، على الاقل نعرفهم انا، اكثر من 30 مجلة في تونس. اليوم لا وجود، ما عدا مجلة الحياة الثقافية إيونكورد وكل الفرنساوي لا تصدر بانتظام. يعني وشوية مجلة المسار تصدر مرة في السنة.
1: للأسف
0: معناش مجلات. يعني فالمجلات الثقافية، أنا الحقيقة قلت هذا حتى لوزير ثقافة سابق، قلت معناها على وزارة الشؤون الثقافية أنك أن تدعم المجلات الثقافية، أن تدعم تواجد المجلات الثقافية. لأنه المجلة الثقافية عندها رسالة،
1: وعندها قراءها حتى لو كانت نخبة، عندها قراء.
0: الحقيقة نكون واقعي، أنا وأنت معنا هذا الحديث هو للأمانة والتاريخ. يعني لا ندري ماذا سيحدث غدا. يعني تسمى وزراء ثقافة الحقيقة دعموا المجلات الثقافية وكان لهم دور كبير في تدعيم المجلات الثقافية، خاصة عندما تولوا مهام وزارة الشؤون الثقافية. أذكر للتاريخ الأستاذ منصور رويسي، أذكر الأستاذ محمد زين العابدين، أذكر يعني عديد الوزراء، صالح البكاري أيضا، عديد الوزراء اللي كان عندهم نوع من أيضا محمد العزيز بن عاشور. الحقيقة دعموا المجلات الثقافية. البشير بن سامة طبعا، البشير بن سامة هو رائد الثورة الثقافية في تونس. البشير بن سامة الوزير البشير بن سامة هو رائد الثورة الثقافية. إذا كان الشاذلي القليبي، المرحوم الشاذلي القليبي، هو مؤسس وزارة الشؤون الثقافية، فإن البشير بن سامة هو رائد الثورة الثقافية التي احتاجتها تونس بعد 10 سنوات من تجربة الشاذلي القليبي.
1: سي محمود، خلينا نمشوا شوية كما ذكرت، لأنه ما بقاش عنا برشا وقت، نتحدث على تجاربك مع مؤسسات إعلامية عربية وعالمية. كانت لك تجارب مهمة خارج تونس، ماذا أضافت لك هذه المحطات؟
0: والله شوف، الحقيقة أنا أعتز كثيرا بهذه التجارب، مش تجارب الحقيقة، هي برامج يعني. لأن التجربة هي التي تنتهي بمناسبتها. ولكن مثلا أنا في مجلة العربي بقيت لمدة سنتين مراسلا قارا لمجلة العربي وما أدرك، كذلك في مجلة الفيصل، في مجلة المنهل، في مجلات أخرى كثيرة، يعني في قنوات تلفزية، قناة الكويت وقناة البواتي، أعددت برامج ثقافية في هذه القنوات اللي الفرصة لم أجدها حتى في القنوات التونسية، ومع ذلك وجدتها في قنوات عربية. وأعددت برامج يعني في قناة الكويت، أعددت برنامج عنوانه حوار ثقافي، استضفت فيه أكثر من 20 شخصية ثقافية في تونس. إلى جانب يعني أنا أقول أن هذه التجارب ثقلت تجربة الحقيقة، ثقلت موهبتي،
1: أثرتها وأضافت إليها
0: طبعا أضافت بالإضافة إلى الندوات التي كنت أحضرها في العواصم العربية. أنا تقريبا يعني أدين بهذا إلى أستاذنا الجليل أبو القاسم محمد كرو رحمه الله. يعني هو الذي رشحني أول مرة لحضور ندوة ثقافية عربية تنظمها مؤسسة البابتين في دولة عربية نسيتها الحقيقة، لا راح
1: نعم
0: اكل حمر هذاك،
1: نعم
0: يعني استغليت واحد الاستغلال. هاو كيفاش استغليت؟ والله غالب هذاك هو الصحابي الذكي.
1: نعم
0: في الندوه، في الندوه كان عندهم ما يسمى بمجله الندوه او جريده الندوه.
1: نعم
0: فانا باعتباري صحفي انا كنت تكلفت الى جانب المسؤول الكويتي بإدارة تحرير او تجميع المقالات واصلاحها واصدارها كالنشريه اليوميه لمده تقريبا 4 أو 5 ايام. فاصبحت البابتين تدعوني في كل ندواتها لكي يعني احضر هذه الندوات، ثم لكي اهتم بالنشريه اليوميه التي كانت تصدر بالمناسبه.
1: نعم سي محمود، كنا في حديثنا في منذ حين كنا تحدثنا عن التكنولوجيا والتطور السريع ونحن في زمن الصورة السريعة، هل ترى أنه أو هل يمكن أن نقول أننا فقدنا عمق الطرح لصالح السرعة؟
0: أكيد. شوف، أولا نحن عندنا حاجة قادمة خطيرة جدا هو الذكاء الاصطناعي، وبإمكان الذكاء الاصطناعي اليوم أنه معناها يصنع المعجزات. يعني وأنا منذ في معرض الكتاب قدمت مداخلة حول غياب المعنى والروح بما ينتجه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يستطيع أن ينتج لك أي شيء حتى برنامج إذاعي يعني، ولكن الروح أو المعنى الذي يقوم به الإنسان غائب. ف يعني هذا الذكاء الاصطناعي أولا هو منافس شديد اليوم لوسائل الإعلام التقليدية المألوفة، وربما هذا بشيء يعني في المستقبل المنظور سيقلب الموازين كلها. وأنا منذ يومين كتبت مقالا في مجلة عربية قلت فيه أن المستقبل سوف يكون للإذاعة وعلى حساب ما القنوات التلفزية، والبعض ناقش الفكرة هذه والبعض الآخر يعني استغرب. أنا أقول لك أنه يعني إذا ما استمر الحال بالنسبة للقنوات التلفزية على ما هو عليه اليوم من تشابه وعدم تمايز، فإن هذه القنوات آيلة كلها إلى الاندثار، في حين أن الإذاعة، وأنا لا أقول هذا مش لأنني ابن الإذاعة، الإذاعة بإمكانها أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي لكي تتطور ولكي تكسب مستمعين جدد ولكي تدعم مكانتها في المجتمعات القادمة.
1: نعم سي محمود، نختم بأسئلة سريعة. شخصية إعلامية أثرت فيك؟
0: والله هما شخصيتين، ولكن الشخصية الأبرز اللي أنا تأثرت بها الحقيقة مثلا هو حسين عبد القدوس. حسين عبد القدوس جمع بين الأدب والصحافة، و يعني أولا رئاسة تحريره لمجلة روز يوسف، لكن أنا تأثرت حتى عندها في مرآة الوسط حاولنا نقلده حتى طريقة العنوان بتاع روز يوسف، عملنا مرآة الوسط شبيهة بعنواننا روز اليوسف يعني. أنا حسين عبد القدوس أحبه كثيرا رغم أنه يعرف بأنه أدب يعني كاتب لي يعني يعني ما هوش هو كاتب كبير حسين عبد القدوس
1: بطبيعة الحال.
0: أنا الحقيقة حسين عبد القدوس هو الذي أحبه
1: كتاب
0: به.
1: كتاب لا تنساه،
0: الأيام، الأيام لطه حسين، قرأته ومع الأيام ثلاثية نجيب محفوظ أيضا التي أحبها كثيرا، السكرية وقصر الشوق وبين القصرين.
1: ومكان تحب العودة إليه دائما؟
0: قفصة. لماذا قفصة؟ مش لأني
1: لأنك درست فيها.
0: قفصة لأني أولاً درست فيها الابتدائي ولي فيها ذكريات كثيرة، وادي البي والطرميل وحي الشباب والحسين بوزيان والحي العسكري وغيره من الأحياء والحارة، وأيضا قصة لأن فيها ذكريات
1: جميلة.
0: ذكريات الطفولة وذكريات الشباب وذكريات
1: كلمة
0: النجاح وذكريات الفشل. فأنا قصة أحبها كثيرا، ولذلك أنا دائما الاعتزاز كلما أتيت إلى قصة يعني استحضر تلك
1: الذكريات الجميلة
0: التي رافقتني على امتدادي سنوات عديدة.
1: نعم، كلمة تختصر بها مسيرتك؟
0: والله ربما كنت على صواب في اختيار طريق الصحافة.
1: نعم. وبعد كل هذه الرحلة سي محمود، ماذا تقول لمن يبدأ اليوم أول خطوة في عالم الإعلام؟
0: الصحافة مهنة مغرية ونحلم بها جميعا.
1: نعم.
0: ويعني حتى في هذا العمر وأنا أشارف السبعين، يعني دائما عندي حلم أني الموضوع الجيد لم أكتبه بعد، وحتى والبرنامج الجيد لم أنجزه بعد.
1: نعم.
0: يعني أنا أقول أنه مهنة الصحافة هي مهنة جميلة، مهنة يعني
1: مميزة،
0: تخلق التوازن.
1: نعم.
0: في شخصية الفرد.
1: نعم.
0: وتجعله يعني فردا دائم.
1: نعم.
0: البحث ودائم الحرص على يعني مهنة الصحافة تنتقل بالشخص بالإنسان من الشخص إلى الشخصية.
1: نعم. شكرا لك سي محمود، كان الحوار ممتع جدا والوقت معناتها بسرعة، حاولنا أنه نأتي على كل الأسئلة، نقصنا منها للأسف معناتها الوقت شارف على نهايته. كنت سعيدة جدا بحضورك معنا في برنامج أرابيسك، حكيت لنا حكيت نتصور أول مرة حكيتها سي محمود.
0: أنا استمتعت جدا الحقيقة بهذا الحوار صدقا، يعني استمتعت جدا بهذا الحوار، وإذا تترك لي كلمة الختام أو كلمة النهاية
1: فأنا
0: يعني نحب تكون هذه الكلمة إلى إذاعة قفصة التي لي معها أيضا ذكريات عزيزة، وأنا من أسرة التأسيس وأفتخر بهذا أيضا.
1: نعم.
0: وأيضا تحية إلى كل زملائي في الإذاعة، إلى السيدة مديرة الإذاعة الأستاذة هالة.
1: نعم.
0: وزملاء التقنيين، إلى زملائي المنشطين، إلى زملائي في قسم الأخبار. يعني أستحضر بكثير من الاعتزاز سنوات البدايات في الإذاعة هذيك وفي إذاعة قفصة.
1: نعم.
0: ويعني الفرصة لتحيت يعني أصدقائي.
1: نعم.
0: والذين يستمعون إلي.
1: نعم.
0: يعني حييت الأستاذ عبد العزيز فاخت وهو جدير بكل تقدير وبكل احترام، أيضا أحيي الأستاذ الأخضر سويد.
1: نعم.
0: هو أيضا.
1: نعم.
0: الذي أخذ بيدي.
1: أي.
0: وعلمني الفرنسية يعني.
1: أي.
0: للحقيقة يعني.
1: نعم.
0: وهو اليوم زميل، لأنه يعني زميل في مراسل الإذاعة الفرنسية.
1: نعم.
0: ويعني كل من يستمع إلي سعد السماوي.
1: نعم.
0: كل الأصدقاء.
1: نعم.
0: أنا عندي، أنا صداقاتي في قفصة أكثر من سيدي بوزي يعني، ما هذا أعتز به وأفتخر.
1: نعم.
0: وهذا مش غريب لأن حياتي كاملة عشت في قفصة.
1: نعم.
0: يعني في الابتدائي وفي الثانوي وثم.
1: نعم.
0: عدت إليها في العمل.
1: نعم. شكرا لك سي محمود الحرشاني الإعلامي الصحفي والكاتب، كنا سعداء جدا باستضافتك في برنامج أرابيسك، كان حوار شيق جميل جدا، استحضرنا فيه ذكريات رائعة جدا، نتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق والتميز، المسيرة مازالت متواصلة. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.
0: شكرا لك.
1: هكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج أرابيسك اللي استضفنا فيه الإعلامي محمود الحرشاني، ما بقى لي كان نتمنى لكم قضاء أسعد وأمتع الأوقات مع باقي برامج إذاعة قفصة، مع تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، زميلتنا راضية العياري على جهاز الكونسوليت، زميلنا علاء الدين الرضواني في المراقبة التقنية، سوار عميدية من نامم المزح، التقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله نفس الزمان.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: التاسعة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقبلية الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار للتعريف بفرص الاستثمار التي تضعها الدولة على ذمة الباعثين الشبان في كافة المجالات على غرار قطاع الفلاحة والصناعة أو القطاعات المجددة ومجالات تسويق المنتوج. أفاد مراد العزري المنسق والجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد بأنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدي بمعتمدية صعيدة إلى بلدية المكان ليقع الشروع في استغلاله. وبين مراد العزري أن كلفة هذا المشروع بلغت 1.3 مليون ويتضمن 19 محلا لبيع الأسماك والخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء. أفاد البريد التونسي اليوم بأنه بإمكان حاملي بطاقة جرايتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم 24 مايو. أكد وزير السياحة سفيان الطقي أن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 يمثل تتويجا لمكانتها الحضارية والثقافية والسياحية وتجسيدا لما تشهده الوجهة التونسية من تطور إيجابي على مستوى تنوع الأسواق السياحية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز صورة تونس كوجهة مستقرة وآمنة وجاذبة. جاء ذلك خلال إشرافي على الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. وأكد المسؤول الإيراني أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى. قامت كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وبلجيكا وكندا باستدعاء سفراء إسرائيل لديها طلبا لتفسير رسمي لتعاملها مع ناشطي أسطول الصمود العالمي المحتجزين لديها، في حين أعربت بريطانيا عن صدمتها الشديدة وذلك بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر إهانة بعض الناشطين أثناء اعتقالهم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
6: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم، كنا قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم على جو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشيات فارغين نجم حاضر فيها، نجم نفيستي في حاجات أخرين، تسكي الكلوب زيدا.
1: مواهب، بحوث، أنشطة، تحديات ونجاحات.
5: مع الطلبة.
6: مع الطلبة.
7: قدرات الطلبة.
8: مع الناس كيران.
9: لما ينوعوا الناس في الماكلة.
10: وظيفة قبل الوظيفة ومزيدة.
11: النقد الجامعي.
5: مع الطلبة.
12: الأربعاء 20 مايو 2026 مستمعي مستمعاتي بعد قصة، مرحبا بكم طلبتنا الأسرة الجامعية الكل مستمعينا وين ما كنتوا، مرحبا بكم حتى لحدش متعلين نتواصلوا معكم. شنو عنا الليلة في مع الطلبة؟ نادي بيك ينظم ورشة تكوينية لفائدة طلبة الحي الجامعي بقبلي، آخر أنشطته أخباره، نمشي معكم الورشة العمل المبادئ الأساسية لنظام إدارة المؤسسات الجامعية بجامعة قفصة، يكون معنا المكون الأستاذ خالد بوعلاقي. نمشي معاكم ونتحدثوا على مبادرة الباك في الجيب للإحاطة النفسية بتلاميذ البكالوريا بالشراكة بين جامعة قفصة وجمعية سمارت قفصة. آخر الأخبار نعملوا طلة زاد على المنحة الجامعية لفائدة الطلبة، يكون حاضر معنا الباحث محمد أنيس خالدي، نتعرفوا معاكم على الطلبة الناجحين المتخرجين، بعد شوية نستقبلوا الطالبة أبيمة عبد القادر اللي تخرجت إن شاء الله على قريب تكون مربية معلمة في واحدة من المدارس اليوم باش نهنوها. مرحبا بكم، معاكم رياض دبوبي قدام الميكرو، ترافقني راضية العياري في الإخراج الفني والتقني في الديجيتال ومراقبة سلامة البث على الدين رضواني في قاعة موزع الهاتف كمال حميدة، زملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. مرحبا بكم في منوعة مع الطلبة على إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة معك،
1: راديو قفصة.ان.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: مع الطلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع الطلبة رفقة رياض دبوبي.
1: مع الطلبة
2: قدرات الطلبة.
3: ما عندناش كيران،
4: ما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: وظيفة قبل الوظيفة وزاد
3: النقل الجامعي.
1: مع الطلبة.
6: مع الطلبة على موجة إذاعة سيجاسة. تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا على الستريمينج لايف وكذلك عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة جافسة. مرحبا بكم، نقولوا ألف ألف مبروك لكل من تخرج، لكل من خذا ثمرة الدراسة متاعه. اليوم باش نسلموا على أميمة عبد القادر، معلمة المستقبل، تنجح بملاحظة حسن جدا. أميمة أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا. أميمة بطبيعة الحال أخذت الشهادة متاحة بتميز، معلمة المستقبل. اليوم أخذت التميز وأخذت الشهادة متاحة بحضور العائلة، نشوفوا في صور التتويج والنجاح المستحق الحقيقة. واليوم حبينا نفرحوا معاها بالتخرج متاحها. أميمة قصة نجاح باش تحكيها لنا اليوم في منوعة مع الطلبة. أهلا وسهلا ومرحبا بك أميمة، وألف ألف مبروك.
7: عايشك، ربي يبارك لك يبارك فيك. عايشك،
6: مرحبا أميمة، خلينا نتعرف عليك أكثر.
7: باهي، أميمة عبد القادر من قفصة، من هنا. قريت 3 سنين في المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية في قفصة. الحمد لله وبفضل الله تخرجت اليوم كأستاذة تعليم ابتدائي.
6: ألف ألف ألف ألف مبروك.
7: عايشك ربي يبارك لك، ان شاء الله عايشك فرح قلبك.
6: شنو هي الملاحظه؟
7: حسن جدا.
6: احكي لنا على الاجواء نتاع اليوم، كيفاش كانت حاضره، شكون حضر معاك، يلا كيفاش عشت نهار اليوم؟
7: الحقيقه بس رسيتش، الحمد لله كانت خدمه باهيه ومنظمه على الاخر. مش معايا عائلتي كل، فرحوا لي الناس كل، حتى الجوري كانوا مسهلين معانا الحمد لله، وما ما ضغطوش علينا، خاطر الحمد لله خدمة باهية وخدمة منظمة. كل شيء في ساعة في ساعة تريقلت خدمتنا وعطونا نت سمحة، الحمد لله.
6: الحمد لله. خلنا نرجعوا من البداية، وين قريت؟ هيت نبدو، ترى أنت بنت الكتاب ولا الروضة، المدارس اللي قريت فيهم، المعاهد حتى لليوم؟
7: باهي، أول ما قريت في روضة.
6: أي؟
7: بعدين قريت السنوات الابتدائية قريتها في مدرسة حي شباب واحد، مدينة وقتها كان سي عبد الوهاب، نوجه له تحية. بعدين قريت في إعدادية ابن سينا، بعد قريت في ليسي سيتي ديجان حي شباب، باك ترونس، نجحت بمعادلة 16-30، تعديت تعليم معلمين من المرة الأولى. الحمد لله كمان 3 سنين في التعليم وهاني اليوم اختمت.
6: الحمد لله. شنو اللي خليك تمشي في المنهج هذايا التعليم واختيار هذايا، وشنو يعني لك لقب معلمة المستقبل؟
7: الحقيقة كان حلم صغرى، ومن اللي مازال صغيرة كانت قارتني في سنة سادسة مدام شافية أستاذ معلمة العلوم بتاعي، من كثر ما حبيتها وكنت الحمد لله متميزة برشا في العلوم، فحبتني في مهنة التعليم برشا. من وقتها كنت حاطة أوبجكتيف معناها لو إني باش نكون معلمة ناجحة كيف هي إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يسهل ونكون كيف.
6: الحمد لله. شكون كان لك الدعم الأكبر في هالرحلة الدراسية؟
7: بابا وماما الحقيقة وعائلتي الكل، كانوا كلهم كانوا يشجعوا فيا وكانوا يموتيفوا فيا ويحفزوا فيا على إني نكمل وعلى إني نواصل، رغم وجود بعض الصعوبات بطبيعة وبعض التحديات اللي واجهتها، ولكن الحمد لله بالدعم متاعهم وصلت الحمد لله.
6: الحمد لله. أكثر التحديات اللي واجهتك خلال سنوات الدراسة وكيفاش تمكنتي من تجاوزها أميمة؟
7: من أصعب التحديات إنه ما كنت مثل ما ينشي صدقة إني نجحت الباك، هذيك أول حاجة كنت قد مانيش موالفة معناها بأجواء الفاك، ما تعودتش من الأول على أجواء الفاك وعلى الطريقة جدا اللي باش نتعلم بها والطريقة جدا اللي باش نقرأ بها. من بعد شوي بشوي بدت نستانس ونوالف بالمستوى بتاع الفاك ونقدر راح.
6: أمامة، عندك موقف ولا ذكرى جميلة من فترة الدراسة ماكش باش تنسيها اليوم واليوم تعيش واقع التخرج متاعك؟
7: فقط أكثر عبيد كنت نتفكرهم هم اللي في المدرسة الابتدائية، في عبد الوهاب المدير بتاعي كان برشا شجعني ومثلا شايفية. أكثر المواقف السمحة بتاعي كلها صارت معاهم هم الحقيقة، وهم أكثر داعمين كانوا لي من اللي مازلت صغيرة.
6: النصيحة اللي تقدمها للطلبة المقبلين على التخرج؟
7: ما تسترسوش رواحكم، كل شيء باش يتراجل إن شاء الله، كل شيء باش يكون باهي، فقط تكون فاهم الخدمة نتاعك، تكون عارف شنو على شنو يحكي الموضوع نتاعك، وكون ملم بيه، ما تخسرش روحك وما تخافش، تكون فاهم أكثر من إنك حافظ. ودي بريفيرونس اللي تبدا عامل دي ديابو، معناها بريزونطاسيون رقمية، تكون خير وأفضل إنك تقدم بها. إن شاء الله ربي معاك. إن
6: شاء الله. ونصيحة اللي تقدمها لتلامذة البكالوريا اللي قاعدين يحضروا للمناظرة الوطنية واللي حلمهم زاد يمشوا في نفس المسلك نتاعك أميمة، شنو تنجم تنصحهم؟
7: احنا ننصحهم انه ما تخلوش روحكم للاخر، ما تخلوش روحهم جست حاضر كيف بريد ريفيزيون، انه من الاول تعملوا دي ريزومي اشاك فوا، تقروا درس جديد تعملوا ريزومي صغير باش بريد ريفيزيون تلقوا روحكم محاضرين دي ريزومي طول تتعب تحضروا بيه، ما تبقوش ترجعوا من الاول وتفريسوا اشاك فوا حاجه مهمه برشا تستحقها مره اخرى. وما تسترسوش رواحكم، والعمال العربي ان شاء الله ربي ينجحهم.
6: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. كي تغمض عينيك كي بعد التخرج تحلم بك الكرتابل وانيسه وميمه، شنو الصوره هذيك توا كي تخيل هكا روحك بعد اشهر هكا قليله؟
7: ان شاء الله، والله ان شاء الله نتخيل روحي معلمه ناجحه، معلمه تعتمد على الوسائل الرقميه خاصه. نحب برشا الصغار وياسر نتعاطف مع الصغار، فان شاء الله ان شاء الله نكون معلمه باهيه وتتفهم ومتفهمه، توسع بالها وتكون تخدم خدمه باهيه ان شاء الله.
6: ان شاء الله يا رب. كلمه اخيره تحب توجهها لعائلتك، اساتذتك، زملائك؟
7: نحب نشكر الناس كل اللي دعموني واللي شجعوني، خاصه عائلتي، وان شاء الله ربي يوفقني اني نعوض لكم واني نرجع لكم حتى شوي، ولو اني ما نجمش ان نرجع اللي برسني خاطر وصلت هكا كان بعائلتي، ان شاء الله ربي يوفقني نرجع لهم حتى شوي، حتى نهدي لهم عمره، حتى اي حاجه بسيطه نجم نهديها لهم ونفرحهم بها ان شاء الله.
6: ان شاء الله يا رب. هذه هي اميمه عبد القادر، قصه نجاح معنا ليله في منوعه مع طلبه، ومبروك التخرج مجددا اميمه.
7: ربي يبارك لك، عايشك
6: سلام. يعطيك صحه. شكرا،
7: عايشك سلام.
1: مع الطلبه.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية في كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشيات فارغية نجم حاضر فيها نجم نفسي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زيدا.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.
5: إذاعة جوسة معكم في منوعة مع الطلبة ونواصل متابعتنا. ورشة عمل للمبادئ الأساسية لنظام إدارة المؤسسات الجامعية بجامعة جوسة مش تحدثوا عليها أكثر تفاصيل مع المكون سي خالد بوعلاقي اللي هو مدقق معتمد لنظام إدارة الجودة لزو 2018 و2015، متصرف رئيس بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بجوسة، مكون معتمد من المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. حاضر معنا على الطرف الثاني من الخط سي خالد، اهلا وسهلا بيك.
6: مرحبا بيك سي رياض ويبارك لك، ومرحبا مستمعين ذاعة قفصة.
5: مرحبا، احنا باش ننطلقوا من الورشة هذه لفائدة العاملين بجامعة قفصة، المبادئ الأساسية لنظام إدارة المؤسسات الجامعية. بداية نتحدث على المحور الاستراتيجي والأهداف، شنو هي الإضافة الحقيقية لنظام إيزو 21001 لجامعة قفصة؟
6: هو ثم حوجة صاحب الصالحة والسريال هو أنه مدقق، هو نظام إدارة الجودة 9001 15 و18 هما الفيرسيون، معناها نقولوا احنا النسخة 9001 و21001. باش نحطوا أول حاجة في رياض الدورة التكوينية هذه في إطارها، أنه في إطار سياسة الدولة وزارة التعليم العالي بالنهوض بقطاع التربية والتعليم، وخاصة بعد أحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد اللي من مهام تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي، وفي تناغم مع التوجه هذا جامعة قفصة هي في الصفوف الأولى حسب الأحصائيات المؤسسات المتحصلة على علامة الجودة. برمجت عديد دورات تكوين في الإطار هذا، ومن بين الدورات حوالي أو أكثر من 14 دورة تكوين، ومن بين تمس كل الفئات بما فيها الإطار الإداري وإطار التربوي والطلبة و المجتمع المدني. وفي إطار الدورة التكوينية هذه، الدورة التكوينية تخص نظام جودة المؤسسات التعليمية. لهنا انت سألت
5: الأهداف الأساسية اللي تسعوا لتحقيقها من خلال هالورشة هذه أستاذ خالد،
6: هو بالنسبة للإضافة للإضافة الحقيقية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية على المؤسسة، هو أن المؤسسة تولي اعتماد على أفضل ممارسات التعليم المتبعة دوليا، بويسك هي النظام النورم هذه 21001 هي نورم انترناسيونال، تحسين جودة التعليم والعملية التعليمية، زيادة رضا المتعلمين والعملاء اللي هو سوق الشغل اللي باش نجوها من بعد في ترابط ما بين سوق الشغل وتطوير التعليم، تحسين قدرة تنافسية للمؤسسة التعليمية تتحول تولي مؤسسة أتراكتيف حتى عدد مستوى الطلبة يرتفع، تحسين صورة المؤسسة التعليمية وزيادة مصداقيتها، التركيز على احتياجات ومتطلبات الدارسين خاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية، ثقافة التحسين التنظيمي، والمؤسسة تتحول من الارتجال إلى الهيكل المنظم، وأهم حاجة في فلسفة الجودة أن المؤسسة تتحول من مؤسسة من رد الفعل إلى الاستباق، الاستباق القائم على دراسة المخاطر، ما نبقوش نستنى باش ردوا الفعل، المؤسسة تستبق. هنا هذه عموما أهم الإضافات اللي إن شاء الله تحصل في المؤسسات التابعة للجامعة. بالنسبة للأهداف الأساسية اللي كنا نسعوا لها وقت برمجنا الدورة التكوينية هذه، ممكن حصرتها في أربع أهداف. أهداف معرفية أولا، أنه المتكون يفهم خصوصية النظام الجودة 21001، إتقان خاصة دورة اللي ديما المتكونين عندهم فيها معناها إشكال شوي، هي نقول إحنا رو دو ديمينغ اللي هي سياسة تعتمد على التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتحسين، وهذه هي النوايوم تاع الجودة ونويوم تاع التحسين. المستوى الثاني على مستوى المهارات، أنه حاولنا أنه المتقبل والمشارك يتحول من ماذا أعرف إلى كيف أطبق. نحب نعطوه حاجات تطبيقية، نعمل دي سيميلاسيون المتطلبات البنود الجودة أنه على مستوى التطبيق اللي باش تكون، لأنه هو المعني في درجة أولى بالتطبيق. المستوى الثالث هي مستوى سلوكية ثقافية، أنه كما قلت لك بناء عقلية التحسين المستمر القائم على البيانات والأحصائيات والمراجعة والتدقيق بدلا من سياسة رد الفعل. ما نبقوش نستنوا أنه تحصل وإلا تجينا ريكلاماسيون من عند طالب ولا أستاذ باش احنا نتحرك. يجب نستبقوا للمؤسسة والنظام الجودة أنه يستبق المتقبل باش في الفيناليتي أنه يحقق رضا المستفيد. وفي المستوى الرابع أهداف تنظيمية استراتيجية، هو أنه نحاول أن نأهل المؤسسات من توا ونحطوها في الإطار باش وقت يبدأ هما يشرعوا فيها تطبيق نظام إدارة الجودة 21-1 يبدو أموا معناها على باج ويبدو معناها في الإطار.
5: نعم سي خالد، كيفاش يساعد تطوير الأداء الإداري في تقليص الفجوة ما بين التكوين وسوق الشغل؟
6: لهنا أنه ممكن نجم معناها نعطيك حاجات سيرياض أنه نربطه نعطيك الآلية ومعها نعطيك البند.
5: أيه؟
6: نبينوا أنه راهي النورم راهي ماهيش تحكي في العموميات، راهي حاجات دقيقة. مثلا الآليات مثلا ربط أهداف التكوين باحتياجات سوق الشغل.
5: أيه؟
6: ولهنا نلقوها مثلا في البند 4.1 أنه المؤسسة مطالبة في البند هذا أنها باش تعرف المجالها الكونتكست نقولوا نتاعها. أيضا في البند 4.2 أنه فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية. الأطراف المعنية هنا بالتعليم العالي هو أكثر شيء سوق الشغل، أنه نشوف سوق الشغل شنو يحب وإحنا نخرجوا له إنتاج طالب حاضر مؤهل مدرب باش الانسيرسيون نتاعو تكون بطريقة سلسة وتكون حسب متطلبات سوق الشغل. أيضا من معناها نظام الجودة 21001 أنه من المبادئ نتاع وزادة وإلى البنود أنه يعتمد على قياس فاعلية التكوين، خاصة نلقاه في البند المرجعي 9.1.3 اللي يخص التحليل والتقييم. في البند هذا في رياض أنه المؤسسة ما عادش تكتفي أنا خرجت طالب وكهو هذه الشهادة، يلزم نتبعوا نسبة الخريجين الذين تحصلوا على ولا دخلوا سوق الشغل. نشوفوا رضا أصحاب الأعمال على المهارات اللي احنا خرجناها لهم وكونها لهم، فاحنا من خلال البيانات اللي نتحصلوا عليها نطوروا تعليمنا، نطوروا المناهج، نطوروا حتى من نوعية المعلومات اللي نعطوها للطالب.
5: نعم شنو انعكاس النظام هذا تقييم على جودة حياة الطالب والتكوين الأكاديمي؟
6: بالنسبة لل معناها الإضافات اللي تعطيها لنا النورم 21001 تخص على اللي معناها تشمل الحياة الطلابية لافي ستيديونتين والتكوين، أنه ما نجموش احنا في معناها مبدئيا ما نجموش نفصلوا حياة الطالب والتكوين الأكاديمي، ما نجموش نعطوا معلومات ولا نقروا الطالب في ظروف بيئية ما هيش ملائمة ماهيش معناها نقولوا فافورابل. ولهنا في النورم نجم نستشهد لك بالبند 7.1.4 اللي تخص بيئة العملية التعليمية الانفيرونمون. لهنا النورم تلزم المؤسسة أن توفر انفيرونمون بروبيس اور ان بون ديرولمون دي بروسيس ايديكاتيف، معناها تفرض عليها أن توفر ظروف ملائمة على مستوى قاعات التدريس، على مستوى نوعية الفضاء اللي يقرأ فيه، على مستوى أو توقيت التدريس، على مستوى المعدات وإلى التقنيات الموجودة في عملية التدريس. هذا كله هي الفضاء أكثر زادة نمشي معك حتى الكلوب زادة والنوادي، أنه فما نوادي تساهم في تطوير العملية التعليمية، نوادي علمية

0: تكوين
1: أي
0: على نوعية التكوين، زي ما تكون محضرة من الأول عن طريق بيانات وعن طريق أرقام وعن طريق معطيات هي ساعتها باش تخرجها من احتياجات الأطراف اللي تعاملوا معها، اللي هي خاصة سوق الشغل. معناها من خلال متطلبات سوق الشغل احنا نبرمجوا طرق تدريس، نزيدوا مواد خاصة تساهم في الانسيرسيون نتاع الطالب. باش نعطيك مثال لهنا سي رياض،
1: أي
0: انه انا كنت في اداره، في مؤسسه المعهد العالي لاداره المؤسسات بقفصه، كانت جت فتره كانت عندنا فورماسيون، هي وقتها ما عندناش ليزو، هي عندها تو المؤسسه علامه الجوده 21 الفاس، كانت ثم فورماسيون كو كونسترويت،
1: أي
0: كانت عندنا اتفاقيه مع معمل يازاكي، كانوا جو عملوا اونترتيان، اختاروا عندنا شعبه تصرف، اختاروا حوالي 25 طالب، الطلبه هذو يقروا عندنا الصباح وفي العشيه يمشوا يعملوا ستاج سور تيران في شركه يازاكي، وقت يكمل السنه الجامعيه وتخرجوا انتدبوها مباشره. هنا حاب نقول لك انه احنا مشينا ليازاكي، عرضنا ورينا لهم شنو نكونوا، وطلبنا منهم هما ايش يحبوا خصوصيات نجموا نضيفوها. كذلك نجموا من اللي يتساهم في التكوين الاكاديمي انه نستعينوا باهل الاختصاص، خبراء من ميادين متعدده في
1: نعم.
0: من النسيج الاقتصادي، انه يساهموا في عمليه التدريس، يكونوا هم مشرفين على بعض المواد التي تدرس، ومن شانها انه بتسهل اندماج الطالب في سوق الشغل.
1: نعم، نختم معك بالسؤال هذايا، كيفاش يدعم هالمعيار مرونه الجامعه في التكيف مع طرق التعليم الرقمي الحديث؟
0: بالنسبه لل لهنا سي رياض، باش نرجع لك للنسخة الأخيرة من
1: أي.
0: اللي خرجت في 2025، نسخة واحدة من علامة الجودة 21001 نسخة فيرسيون 2025، أنها كانوا قبل في النسخة القديمة كانوا التعليم الرقمي كان هو مجرد إجراء استثنائي. في النسخة الجديدة ولا يدمج كعنصر وهيكل أساسي في نظام إدارة المؤسسة التعليمية. حاجة أخرى بالنسبة للبند 6.1 أنه إجراءات معالجة المخاطر والفرص، بالنسبة للفرص لهنا هو التقنيات الحديثة. دونك المؤسسة من واجبها وإلا تفرض عليها النورم أنها تستغل الفرص، ومعناها تستغل التقنيات الحديثة لصالحها وتكون عندها نقطة قوة. كذلك أنه في النقطة 7.1.3 معناها تهتم بالبنية التحتية الانفراستركتور. النورم لهنا تجبر وإلا تفرض على المؤسسة أنها توفر بنية تحتية رقمية مناسبة للطالب.
1: نعم، شكرا لك سي خالد، يعطيك الصحة، شكرا لك على المداخلة معنا وعلى الإيضاحات هذه الكل. سي خالد أبو عليق، حكينا معك على المبادئ الأساسية لنظام إدارة المؤسسات الجامعية.

0: مع طلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع طلبة رفقة رياض دبوبي.
1: منحتي.
2: شنو فما جديد منح دراسات تخص الطلبة خاصة في الفترة الصيفية مع الباحث محمد أنيس خالدي؟ أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك سريادة، مرحبا بكل مستمعين إذاعة قفصة.
2: مرحبا، إيش عنا الليلة؟
3: اليوم عنا شوية مدارس صيفية نزينا من المنح، وقت الصيف وقت الشيخ العبيد يرتاحهم بعد ما
2: سن الطلبة
3: طلبة
2: دايما مش تهزنا. وين موجودة المدارس الصيفية؟
3: مش نبدو بفرنسا اللي هي عاملة فما جامعة اسمها تي بي اس اللي هي في تونس، كلية الأعمال بتونس تونيزيا بزنس سكول، باش تعطينا برنامج أداء أكاديمي يمتد من 2 إلى 5 أسابيع في إطار المدرسة الصيفية، باش تكون ما بين تولوز في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا. بالنسبة لأبرز الامتيازات متاع المدرسة الصيفية هذه أنه هي فيها شوية من المنح، معناها أنه معناها في الفترة الممتدة ما بين 2 إلى 5 أسابيع باش تخول لك أنه جمع أكثر كريدي، معناها جمع اللي يسمعوا فيه اللي يقروا في التي بي اس في تونس كلية الأعمال بتونس، معناها كأنه كان عندك كريدي ناقص نجم تعوضه في الصيف، معناها اللي فاتك في وسط العام تنجم ترتربي بيه في الصيف من غير ما تبقى تدخل رترباج في سبتمبر. بالنسبة للمحتوى متاع المدرسة الصيفية
2: في فرنسا، وين في فرنسا؟
3: في فرنسا في تولوز وفي برشلونة في إسبانيا. معناها مش الزوز، معناها هو
2: تختار واحدة،
3: تختار واحدة، يا تختار فرنسا واحدة. يا
2: هذا مجانية بالنسبة للطلبة،
3: كل شيء مجاني
2: فيها. ال البي بي بلاش
3: ما فيهاش البي بلاش، اما فيها شويه امتيازات، فيها شويه دعم. هي باش تكون يعني مدرسه صيفيه مموله، معناها جزئيا باش يعطونا ما بين 1400 و 4200 أورو بدون سكن. معناها المنحه هذه اللي باش تعطيها لك انت باش تلوج بها على سكن وحدك
2: وتخلص بالبي نتاعك.
3: البي نتاعك
2: قداش الفلوس تجي هكاك؟
3: ما بين 1400 أورو، معناها 3.5 ملايين، ما بين 3.5 ملايين و10 ملايين تقريبا او اكثر. على حساب الصرف،
2: منها البي نتاعك ومنها الاقامه،
3: منها البي ومنها الاقامه ومنها كل شيء. حاجه
2: قداش اسبوع هكا؟
3: ما بين 2 أسبوع إلى 5 أسابيع معناها انت والبرنامج اللي باش تقدم عليه. بالنسبه معناها للبرامج المقدمه باش يكون عندنا الاي اي الذكاء الاصطناعي، عندنا الماركتينج المانجمنت والبزنس. بالنسبة للمدرسة الصيفية هذه باش تعطينا أنشطة ثقافية متنوعة، منها زيارات لشركات أوروبية، مشاريع جماعية، رحلات كما قلت قبيلة اللي هي معناها باش تزيدك لي كريدي في الـ في الـ في المسار الدراسي متاعك. باش تكون تجربة انترناسيونال باش مع أكثر من 30 دولة من العالم من بينهم تونس. بالنسبة للمزايا الأخرى متاع المدرسة الصيفية هذه أنه باش يقدمونا دعم في الفيزا، يعني يعاونوك كيفاش تقدم في البروسيدور متاع الفيزا متاعك على فرنسا أو على إسبانيا. كما قلت قبيلة شوية أنه البرنامج غير ممول كليا، يعني باش توفر لنا ما بين 1400 إلى 4200 أورو باش نخلصوا به السكن متاعنا. بالنسبة للشروط، أول حاجة لازم يكون طالب تونسي، طالب تونسي مرسم بكلية تونس للأعمال أو تونيزيا بزنس سكول، لازم يكون سنة ثانية أو أكثر، يعني طلاب السنة الأولى غير منتفعين بالمدرسة الصيفية هذه. بالنسبة للغة، كان تحب تمشي لبرشلونة لازمك معناها ما يثبت الجدارة في اللغة الإنجليزية، لازم على الأقل مستوى أدو باللغة الإنجليزية مع إثبات. وكان كان باش تمشي لفرنسا في تولوز من غير إثبات لمستوى اللغة. بالنسبة للتقديم باش يكون عن طريق موقع ويب تونيزيا بزنس سكول اللي هو apply.tbseducation.com. apply.tbs.education.com. بالنسبة لي الوثائق لازمة، أول حاجة باش يكون عندنا لازم سي في، لتر دو موتيفاسيون، ريلوفي نوت. كما قلت كان معناها الطالب يحب يمشي يقدم على إسبانيا لازمه معناها حاجة تثبت جداره في اللغة الإنجليزية، وأخيرا جواز سفر من إسبانيا وفرنسا باش نتعدوا ألمانيا، اللي هو داد سامر سكول، اللي هي المدرسة الصيفية داد. هي هو برنامج صيفي خاصة معناها يختص في اللغة الألمانية، يعني الجماعة اللي يحبوا يتعلموا اللغة الألمانية. المدة متاعه باش تكون 3 أسابيع. بالنسبة للامتيازات باش يكون عنا تمويل جزئي ومنحة قدرها 850 أورو، تغطية جزئية من السفر، تغطية كلية للسكن، وباش تخول لك انه باش يكون عندك تجربة في الجامعات الألمانية. بالنسبة للشروط، لازم يكون طالب جامعي مرسم بإحدى الجامعات التونسية، معدل جيد أكثر من 12/20. بالنسبة للغة، هي حبذا إن وجدت يعني اللغة الألمانية. بالنسبة للوثائق المطلوبة، باش يكون عندنا سي في موديل أوروباس، لتر دو موتيفاسيون، شهادة تسجيل جامعية، كشف أعداد، شهادة لغة. بالنسبة للتقديم، كيفاش باش يكون؟ باش يكون عبر طريق الموقع الويب اللي هو dad.de. ندخلوا للسيت، نعملوا حساب ونختاروا البرنامج اللي نحبوا عليه ونحملوا الوثائق ونبعثوا الطلب متاعنا ونستنوا الرد بالإيميل. بالنسبة لي آخر أجل إن شاء الله بيش يكون نهار 30 ماي 2025. باش نرجعوا لفرنسا مرة أخرى، وفي تولوز مرة أخرى زادة، اللي هي بالنسبة للمدرسة الصيفية الأولى اللي هي تابعة تونيزيا بيزنس سكول. بالنسبة للمدرسة الصيفية هذه تابعة لونيفرسيتي دو تولوز، اسمها المدرسة الصيفية توليب سامر سكول، اللي هو برنامج بحثي في البيولوجيا والإيكولوجيا، مدته 7 أسابيع. بالنسبة للامتيازات، باش يكون عنا تمويل كامل بالنسبة للسكن والأكل والسفر، باش يكون عنا إشراف من باحثين دوليين ومشروع بحثي. بالنسبة للشروط، لازم يكون المنتفع عنده ماستر أو تخصص علمي، مستوى إنجليزي أو فرنسي جيد. بالنسبة للوثائق المطلوبة، باش يكون عنا سي في موديل أوروباس، لتر دو ريكومونداسيون ولتر دو موتيفاسيون. بالنسبة للتقديم، إن شاء الله بيش يكون آخر أجل للتقديم نهار 29 ماي 2026 عذرا، والتقديم سوف يكون عن طريق موقع الويب tulipsummerschool.fr tulipsummerschool.fr.
2: يعطيك الصحة محمد أنيس خالدي، الباحث اللي يقدم لكم المنح المجانية لفائدة الطلبة ما بين فرنسا وألمانيا. شكرا لك، يعطيك الصحة. مواصلين معكم وإحنا راجعين بعد نشرة أخبار العاشرة، تواصلين حتى الاحتياج في مع الطلبة.
4: صار لي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه، لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي، عامل حالك مش عارفاني، طيب اوكي ماشي يا غالي، اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعدى

0: السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. 8 صباحاً، 1 ظهراً، 6 مساءً، والساعة 10 ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الوقوف عند جاهزية المعدات ونجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية أبرز هدف العملية البيضاء للتوقي من الحرائق بولاية قفصة استعدادا للصيف القادمة. الاستثمار بل مشروع فني لإدارة التصدي للحشرة القرمزية بدعم من منظمة الفاو يحقق نتائج هامة لحماية المنظومات الفلاحية وضمان الاستدامة للإنتاج الزراعي. طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يقدم مهلة لإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. تفاصيل هذه النشرة. استعدادا لموسم الصيف، نظمت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية قفصة اليوم نظمت عملية بيضاء تمثلت في إخماد حريق بإحدى الغابات على مستوى طريق الوطني عدد 3 الرابطة بين قفصة وتونس بمشاركة وحدات الحماية المدنية وقوات الأمن والحرس الوطنيين وأعوان الغابات والصحة ومختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بإشراف من والي الجهة سليم فروجة. هذه العملية تهدف إلى اختبار سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل من حماية مدنية وإدارة الغابات وكافة الأسلاك الأمنية، ومعرفة مدى جاهزية المعدات لحماية الأرواح والممتلكات والغابات عند اندلاع الحرائق. بولاية توزر تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حمة الجريد وتمغزى أشغال تهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومترات من الأجزاء المتضررة بالطريق، وفق ما أفاد به ثابت نصيبي المدير الجهوي للتجهيز بتوزر في متابعة لوحيد مبارك.
6: الطريق الوطني رقم 16 عندنا 7 كيلومتر لتهيئتها حاليا، 2 كيلومتر انجزناها سابقا، و5 كيلومتر حاليا اللي باش ننزوها بالطبقه نتاع التربه ديك 0.20، وفوقها التزفيت قاعده تنجز حاليا المقاوله، مع العلم وانه المشروع ككل متكون من 50 كيلومتر من رومبوا من نتاع الطريق الوطنيه 3 والطريق الوطني 16 حتى للمدخل تمغزى من جهه الجبل في مدخل الجبل مرورا بشبيكه، هو مبرمج في المخطط. طوله 50 كيلومتر، كلفته 55 مليون دينار أي 55 مليار، وعطيته للدولة أهمية كبيرة، وإن شاء الله توا بما أنه في المخطط راه قاعدين توا بصدد البحث عن تمويل لإنجازه بإذن الله.
4: في إطار دعم المقدرة الشرائية للمواطنين وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، انتظمت اليوم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بنهج النصر بقبلي المدينة. المدير والجهوي للتجارة بولاية قبلي يضيف:
7: كمية من الخضر والغلال اللي هي من انتاج جهة بأسعار تقارب أسعار الانتاج، ولا نقول أسعار تفاضلية، معنا خير من نقاط البيع بالتفصيل وخير من السوق. وعندنا زادة كميات من البيض ما بين 4800 بلاتو لل 5600، أسعار كيف كيف طار جملة تراعي المقدرة الشرائية. عندنا 5 ترنت فارينة وكيلو ب 20، وعندنا ترنتة ونص سكر مدعم، كلها في إطار معنا دعم التزويد خلال هذه الفترة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
4: كان هذا عزوز صالح المدير الجهوي للتجارة بولاية تقبيلي والذي تحدث عن نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بنهج النصر بقبيل المدينة والتي شهدت إقبالا ملحوظا من قبل مواطني الجهة مع مطالبتهم بضرورة توفير مواد غذائية أخرى على غرار الزيت النباتي المدعم. ماجد عمارة التقط عددا منهم.
8: متوفرة فارينة كيلو، فارينة ب20 وسكر بكيلو، بل كثيف الأخبار موجودين لعباد من الصباح شدين الصف.
9: متوفرة كل شيء بإذن الله، متوفرة عندك فلفل، خيار، سلاطة، خيار الكل موجود قدرة أثمان في متناول الجميع. بالعكس كنت تشوف الأنية تلقى أرخص من السوق الأسبوعية. بالمواطنين ممكن برش وحدين ما زالوا ما في بلومش، لكن قاعدين يجوا يشروا يعني.
10: سلاطة سكارة ب20 فارينة وزوز كيلو سكر، سعى سكارة ب20 14.5، وهذاكم لنا تكون موجودة دي.
11: سكارة متاع فارينة ب20 كيلو وزوز كيلو خيار، وما زلتنيش اللعبان عم الحاجة نحبوهم ذبين توفرنا زيت المدعى أكثر شيء، هذاك خطر حاجة أساسية ما نجمش نستغنوا عليه. والمواطن معناه تفهم اللي يقدر على زيت الغالي وفهم لا
12: شرينا شوي سكر شوي فارين خير من الاحتكار إن شاء الله.
13: خير بزي يعطيكم بالزوز السكر وربع فارين.
14: شريت فارينة وسط العلي ب6450.
15: شريت فارينة وسكر يا ربع كيلو فارينة وزوز كيلو سكر، سعر باهية. أنا أول مرة، ماذا بينا الدنيا كلها كي سكر وزيت ونكون موجود، ماذا بينا حتى الطماطم مش كان هذا الكل.
4: بولاية القصرين أفاد رياض الزارعي مدير دار الثقافة بحيدرة بأنه تم ضمن اتفاقية عمل بين دار الثقافة وجمعية شباب متطوع، تم تنظيم دورة تكوينية على مدى يومي 16 و17 من مايو الحالي في مجال تقطير الأعشاب الطبية لفئة 12 امرأة في كيفية تقطير الأعشاب. هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها تهدف إلى دفع الاستثمار والدعم الاقتصادي لهذه الفئة، مع توصل الشراكات لدفع الاستثمار المحلي مع عدد من الجمعيات الأخرى. رياض الزارعي مدير دار الثقافة بحيدرة في مزيد من التفاصيل في متابعة لفدوى القرمازي.
16: دورة تكوينية في تقطير الأعشاب الطبيعية، طبعا اتفاقية شراكة بين المؤسسة والجمعية في إطار المشروع، يعني في إطار مشروع تقطير الأعشاب الطبيعية. يوم 16 كان يوم تكويني يعني لتقريبا 12 مرأة اللي موجودات في دار الثقافة في كيفية تقطير الأعشاب الطبيعية بدار الثقافة. وطبعا يوم 17 تم الاختتام بشكل تفاعلي مع النسوة اللي ظهرنا لدورة التكوينية، وتم الاختتام بتقديم عدد 10 قطارات لبعض النسوة لمساعدتهن في بعث ربما مشاريع صغرى ويعني تفعيل ما تكوننا عليه مع بعض المستلزمات اللي خاصة بالتعليم. وصار نقاش حول عملية التسويق وأهمية الأعشاب الطبيعية اللي موجودة بالمنطقة منطقة حيدرة.
4: قال المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي قال إن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة، وأفاد بأن حوالي 9000 حاج وحاجة وصلوا إلى البقاع المقدسة في انتظار وصول رحلتين اليوم، مبينا أن قرابة 4700 منهم توجهوا إلى المدينة المنورة وزاروا الروضة الشريفة وبقية المزارات قبل تفويجهم من آبار علي إلى مكة، حيث تم توزيعهم على 3 نزل. كما أضاف أن جميع الحجيج الواصلين إلى مكة قاموا بمناسكهم في أحسن الظروف.
17: 9000 حاج وصلوا البقاع المقدسة من حجيج الفرس، تقريبا 4700 حاج توجهوا إلى المدينة المنورة، جميعهم قاموا بزيارة الروضة الشريفة وكذلك صلاة في مسجد رسول الله وزيارة مسجد قباء وجبل أحد والمزارات الأثرية بالمدينة المنورة. ثم بعد ذلك قام المرشدون بتفويجهم من أبار علي إلى مكة المكرمة حيث قاموا بالأحرام. عند وصولهم إلى مكة توزعوا على 3 نزل، وقام المرشدون دينيون بالطواف والسعي بالنسبة للحجيج. إلى حد الآن جميع الحجاج اللي وصلوا المكة قاموا بالمناسك متاحهم في المرحلة هذه، والحجيج كلهم في صحة جيدة. الحجيج متاعنا كبار في العمر، معدل أعمار الحجيج 63 سنة، وهذا عادي مع ارتفاع درجات الحرارة. كما اليوم درجة الحرارة في مكة وصلت 47 درجة. بالنسبة للحاج اللي توفى الله يرحمه سي محمد برهومي، هو من متساكني الهشرية من سيدي بوزيد، توفى هو راه نهار الجمعة اللي فاتت، معناها هو تعب شوي قاعد يرتاح الله يرحمه، وإن شاء الله حجاج حجاجنا الكل يؤدوا مناسكهم في صحة جيدة ويعودوا الأرض الوطن سالمين، وحج مبرور وذنب مغفور لجميع حجاجنا إن شاء الله.
4: حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكي المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو حقق نتائج هامة، بما من شأنه أن يساهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس الديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلافة اليوم في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام المشروع تتواصل على مدى يومين. وأبرز هيكل حشلاف أن النتائج المحققة تمثلت أساساً في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية، إلى جانب تكوين الإطارات والأعوان الفنيين والفلاحين وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والجهوي. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجابهة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، وشدد على ضرورة تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين البلدان، إلى جانب دعم البحث العلمي وتطوير وسائل المكافحة المستدامة. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني اليوم، قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز، وذكر أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. ونقل موقع إكسيوس عن مصدر أمريكي قوله أن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع أمريكا متواصلة عبر باكستان، كما أشار إلى أن ما تريده بلاده ليس مطالب بل هي حقوق. في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستانية توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. في الجانب اللبناني، استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين بغارات صهيونية في جنوب لبنان اليوم، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة 10 من عناصره من بينهم ضباط بجروح متفاوتة الخطورة، ومن بينها إصابات خطيرة جراء استهداف قواته بمسيرتين لحزب الله اللبناني. وأعلن الجيش الصهيوني في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء اليوم إصابة 7 من عناصره أيضا في انفجار مسيرة مفخخة استهدفت قواته جنوب لبنان. في ختام نشرة العاشرة، نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الوقوف عند جاهزية المعدات ونجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية أبرز هدف العملية البيضاء للتوقي من الحرائق بولاية قفصة استعدادا للصائفة القادمة. نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمدينة قبلي تسجل أقبالا ملحوظا مع المطالبة بضرورة توفير الزيت المدعم. ومشروع فني لإدارة التصدي للحشرة القرمزية بدعم من منظمة الفاو يحقق نتائج هامة، حماية للمنظومات الفلاحية وضمانا لاستدامة الإنتاج الزراعي. نقطة والنهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزهزة في التقديم وراضي عياري في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
18: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. منتخب من المونديال.
19: تأسس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سنة 1893، وهو يعتبر ثامن أقدم اتحاد في العالم، وانضمت إلى الفيفا سنة 1912، وإلى اتحاد أمريكا الجنوبية سنة 1916. يعد المنتخب الأرجنتيني من أعتى المنتخبات في العالم، إذ شارك في النهائيات 18 مرة وأحرز اللقب 3 مرات سنة 1978 سنة 1986 وسنة 2022. ومن أبرز لاعبيه عبر التاريخ دياغو أرميندو مارادونا، ويشارك في النهائيات 2026 مدججا بجملة من النجوم من أبرزهم ليون ميسي، ويدربه الأرجنتيني ليونين سكالوني. الأرجنتين في المجموعة العاشرة وسيلعب بالمكسيك أيام 17 جوان ضد المنتخب الجزائري، يوم 22 جوان ضد المنتخب النمساوي، ويوم 28 جوان ضد المنتخب الأردني.
18: منتخب من المونديال.
20: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
21: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ مي ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشيات فارغية نجم نحضر فيها نجم نفيستي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زايدة.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات.
5: مع الطلبة.
6: مع الطلبة.
7: قدرات الطلبة.
8: مع النسكيران.
9: كما ينوعوا الناس في الماكلة.
10: كيف أقبل الوظيفة ومزادة.
11: النقد الجامعي.
5: مع الطلبة.

0: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم لجو عائلي بامتياز.
1: مع الطلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات.
2: الإطارات الجامعية كلها موجودين.
1: مشاغل.
3: برشا عباد بدأت تقرأ ما ما عندهاش وين تسكن.
1: حكايات.
4: دقيقة عندي عشيات فارغين نجم حاضر فيها نجم نفسي في حاجات أخرين تسكي الكلوب زيدا.
1: مواهب. بحوث. أنشطة. تحديات ونجاحات. مع الطلبة.
5: مع الطلبة.
1: قدرات الطلبة.
6: مع النشكيران.
7: كما ينوعوا الناس في الماكلة.
8: وظيفة قبل الوظيفة ومتدايق.
9: النقل الجامعي.
1: مع الطلبة.
10: مع الطلبة على موجة إذاعة قفصة مواصلين معكم المشوار وباش نمشوا لمدينة قبلي تحديد الحي الجامعي بقبلي. تعرفوا على نادي بيك مع الطالبة فاطمة قاسمي. فاطمة أهلا وسهلا.
11: أهلا بكم مرحبا.
10: مرحبا شنو أحوالك؟
11: الحمد لله وينكم الكل
10: انتم تمام عايشك الحمد لله. نتعرف عليك اكثر فاطمه.
11: فاطمه قاسمي كاتيديانت في زيت قبلي وبريزيدونت كلوب بيك.
10: بيك شنو تنجم تعرفنا عليه الكلوب هذا؟
11: بيك هو فكره جتنا في اخر العام خاطر نحن طلبه نقل دوزيام اني ولاهين في القرايه والجو هذاك الكل قلنا علاش لا ما نبدلوش الجو ونعملوا كلوب ننمو فيه قدرات الطلبة نتاعنا معناتها خاطر لاحظنا اللي فما برشا مثلا طلبة يحشموا وما عندهمش مع الكوميونيكاسيون قلنا كهو يلا فكرة والأستاذة نتاعنا زاد أطرتنا ودفعتنا وقالت لنا امشوا هاني وراكم
10: به برشا. أعطينا فكرة أكثر على الكلوب هذا شنو الأهداف نتاعه أنشطه زاد؟
11: باهي الكلوب في فكرته الأصلية أنه يعمل دي فورماسيون يأطر الطلبة في مختلف المجالات إسكو في كوميونيكاسيون وإلا كرياسيون دو بروجي وإلا ما يلم كل شيء الكلوب.
10: أي باهي قديش توا نويو متاع الناشطين في الكلوب هذي
11: حاليا
10: مازال جديد
11: أي هو حاليا يعني عندنا تقريبا 11-12 أدمين والناشطين معانا في زون كيكة 30 شخص معناتها.
10: بي آخر أنشطة نتاعكم قمتوا بورشة تدريبية لفائدة الطلبة.
11: أي فورماسيون دو كوميونيكاسيون أون أونجلي عملناها مع كولابوراسيون مع بورقيبة سكول في قبلي بحضور الأستاذة مدام نبيها مرابط ويسرى عوف. لاحظنا اللي معناتها كلنا نعرفوا اللي الطلبة لازمتهم لي لونغ ويستحقوها نهار آخر في حياتهم دونك كها وقلنا علاش ليه نعملوهمش لي فورماسيون وحتى يربحوا منها الشهادة ويربحوا منها اكسبيريونس.
10: برشا أعطينا فكرة على الأجواء وتفاصيل متاع الفورماسيون هذيك كيفاش كانت القبال زادة متاع الطلبة عليها؟
11: والله لا القبال مريقل على الاخر جاونا الطلبه وبحكم معروفين اللي احنا ديجا عملنا دي فورماسيون قبلهم هم جاونا وحضروا معنا والفورماسيون تعديت خفيفه معناتها منها حصلت منها الاستفاده وزاد ما كانتش ممله معناتها.
10: شنو البرمجه نتاعكم ان شاء الله القادمه على شنو معناها رسمين خطط للفتره القادمه في نادي بيك؟
11: في نادي بيك بإذن الله نحاولوا نكملوا مع اللي فورماسيون هذوما خاطر هما البيوت نتاعنا خاطر لازمك من بعد كي باش تخرج أنا كنسانة كطالب لازمتني دي سيرتيفيكا هذوكم للسي في باش نهار آخر نقدم في شركة ولا نقدم حتى عند الدولة لازم يبدأ السي في نتاعي معبي. احنا البيوت نتاعنا هو اللي فورماسيون وعلاش لازم ما نشاركوش في شتنا هي في أنشطة ترفيهية مش مشكلة يعني.
10: باهي برشا ان شاء الله بالتوفيق لكم. كيفاش نجم نتبعوا الانشطه نتاعكم فاطمه؟
11: عندنا صفحه نتاعنا على الفيسبوك اسمها بيك كلوب وعندنا صفحه نتاعنا على الانستغرام زاد نجموا تتابعونا كل
10: الكلوب هذا شنو تطمح طموحاتكم ليه باش يكبر اكثر ويتواصل ان شاء الله زاد في السنوات القادمه؟
11: ان شاء الله باذن الله انا نقرأ توا دزيمانيه وهم جاي معناتها براتيكمون تيرمينال نحاولوا العام الجاي نحاولوا نستقطبوا لو ماكسيموم من الفريشمان معناتها طلبه جدد يبدو حاضرين معانا وباش نخلوا النواه نتاع الكلوب حيه معناتها.
10: باهي برشا سلام موافقين تحيه كبيره برشا ليك فاطمه الكل طلبه ناشطين في نادي بيك كلوب.

0: مع طلبة صوتكم من قلب الحياة الجامعية. مع طلبة رفقة رياض دبوبي.
1: مواصلين معكم في مناوعة مع الطلبة على إذاعة جبس. نمشوا البادرة الباك في الجيب، دليلكم نحو الجاهزية النفسية والتميز في إطار اطلاع جامعة قصة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على مرافقة أبنائنا وبناتنا من تلاميذ المعاهد الثانوية في نطاق معاضدة المجهود الوطني لإنجاح الامتحانات الوطنية. يسعد جامعة قصة أنها تضع بين أيدي طلبة شريط فيديو توعوي وتحفيزي بعنوان الباك في الجيب، العمل الإرشادي هذا اللي تم إنجازه في إطار شراكة فاعلة ومتميزة ما بين جامعة قصة وجمعية سمارت قصة، يهدف الأساس لتقديم جملة من النصائح العملية والتوجيهات العلمية الخاصة بالاستعداد النفسي وإدارة الضغط الفكري وترتيب الوقت خلال الفترة هذه المفصلية، والإيمان بأن النجاح في امتحان البكالوريا ما يقتصرش فقط على التحصيل المعرفي فحسب، بل يرتكز بالأساس على الثقة بالنفس والهدوء والجاهزية النفسية والذهنية. محاور الفيديو الأساسية التغلب على قلق الامتحانات وتحويل الطاقة السلبية إلى حافز للتميز، نصائح عملية لتنظيم المراجعة في الأيام الأخيرة، دور الإحاطة النفسية والعائلية في تعزيز أداء المترشح. بالمناسبة هذه تتقدم جامعة قرصة بأسمى عبارات التقدير والامتنان للإخصائيتين النفسيتين الأنسة إنس إبراهيم والأنسة إكرام دبابي، وذلك للمساهمة متاحهم في تقديم المحتوى العلمي والنفسي وعلى ما بذلوه لتبديد مخاوف الأبناء التلامذة وبث روح الإيجابية فيهم. احنا باش نمشوا نسمع معاكم زوز حلقات من الفيديوهات التوعوية هذه الباك في الجيب.
2: برشا تلامذة يعيشوا ستريس وفقدان التركيز قبل اكزامان باك. هذم 5 خطوات نجموا تتبعوهم اذا حسيتوا ستريس بدا يسيطر عليكم قبل الباك. اولا نظم وقتك، اعمل بلانينج متاع كل نهار وقسم قرايتك لاهداف صغار واضحين حسب الماتير اللي عندك واهميتهم. ثانيا خذ دي بوز متاع 10 دقائق كل 50 دقيقة قراية باش مخك ينجم يسميلي المعلومات اللي ريفيستهم، وماذا بيك وقت البوز حاول تتمشى ولا تعمل دي زيكزيرسيس.

0: دو ريسبيراسيون. النوم والماكلة الصحية مهمين برشا باش نحافظوا على طاقتنا اليومية. قلة النوم تزيد من ستريس وتضعف الذاكرة والتركيز على طول المدى. جنبوا المقارنة بصحابكم، خاطر شاكا أسون غيتم وكل واحد عنده النسق متاعه وطريقته في التحضير، وهذاك اللي يخلي عندك ديما ثقة في روحك وفي قدراتك وقت اللي تتجنب المقارنات. نحاولوا ما نأجلوش وقت الريفيزيون، خاطر كل ما يتقدم بيك الوقت تلقى روحك قدام كونتيتي كبيرة متاع قراية وتبدأ تحس بالضغط والخوف. أما كي تقرأ كل نهار جزء صغير وتخلي روحك أجور، مخك باش يحس إنه الأمور تحت السيطرة ونسبة التوتر باش تنقص أوتوماتيكمون.
1: مع طلبة
2: مشكورين الطلبة في حد ذاتهم، قاعدين يقدموا في خدمات مع بعضهم، نجو عائلي بامتياز.
1: مع طلبة رحلة حية في عالم المبيتات ومدارس الجامعات،
3: الإطارات الجامعية كلها موجودين،
1: مشاغل
4: برشا عباد بدأت تقرأ ما ما عندهاش وين تسكن،
1: حكايات
5: دقيقة عندي عشية فارغي نجم حاضر فيها، نجم نفسي في حاجة أخرين تسكي الكلوب زيدا،
1: مواهب بحوث أنشطة تحديات ونجاحات.
6: في فترة الباك برشا تلامذة يستهينوا بالنوم، رغم اللي هو عنصر أساسي باش المخ يرتاح وينظم المعلومات بطريقة أفضل. النوم يعتبر من أهم الحاجات اللي تأثر على التركيز، الذاكرة والقدرة على التعامل مع الضغط. لازم نرقد باش الخلايا متاع المخ تتجدد. أهم وقت في النوم بين نص الليل والأربعة متاع الصباح، ولي دو زوغ أفون مينوي يعني من العشرة لنص الليل تاكوت دوبل. ساعتين مهمين في السيكل دي سامي متاعنا باش يكون بروفون اي ريباراتور، خاصة باش يعزز الميموار والكونسنتراسيون. من أكبر الأغلاط اللي يعملوهم التلامذة فترة المراجعة نوي بلانش وإلا التصبيحة الشهيرة، راهو لا كونسوليداسيون دي زانفورماسيون ما تصير كان في النوم، يعني المعلومات اللي تعلمتهم في نهارك وإلا في النهار اللي قبله باش يترسخوا في المخ كان وقت النوم. شنو معناها؟ يعني المعلومات اللي تعلمتهم في نهار وإلا في النهار اللي قبله باش يترسخوا ويتشدوا في المخ كان وقت النوم. الميموار متاعنا تخدم في النوم وتحول المعلومات من الميموار كورتيرم اللي هي الذاكرة قصيرة المدى اللي تكبتي لزنفورماسيون جوست معناها الدقائق وإلا الساعات هذوكم، وتحولهم للميموار لونتيرم اللي باش تخلي وترسخنا المعلومات في المخ متاعنا. معلومة أخرى مهمة على الأخر اللي هي الفرز متاع المعلومات اللي ما حاجتناش بها من المعلومات اللي حاجتنا بها راهم ما يصير كان وقت النوم. دونك رانا كيما نرقدوش الميموار متاعنا نمشي ونعديو بشترها اكاهو، كيما نرقدوش الكورتيزول اللي هو الهرمون دو ستريس باش يتسيب في بدننا، دونك باش يخلي الانسان على اعصابه ومتوتر، لا تنسيون والكونسنتراسيون باش تطيح. اما زادا كيما نعرفوا برشا تلامذة ليلة الامتحان من كثرة التفكير والستريس حتى كان يحاولوا يرقدوا ما ينجموش يرقدوا، وهذا شيء عادي جدا. المهم ما نزيدوش نضغطوا على رواحنا بكلمة لازمني نرقد توا، خاطر راهو الضغط هذاك يزيد الأرق. دونك نحاولوا نهديو رواحنا بالتنفس، نبعدوا على التليفون والقهوة خاصة في الليل، ونتفكروا اللي الراحة حتى كان بريود قصيرة راهي خير من التعب والسهر. أنفان المخ المتعب راهو ما ينجمش يعطي أقصى ما عنده، والنوم راهو جزء من نجاح مش تضيع وقت، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل.

0: مع الطلبة.
1: مع الطلبة.
2: قدرات الطلبة.
3: مع النسكران.
4: كما ينوعوا الناس في الماكلة.
5: كيف أقبل الوظيفة ومزيدا.
6: النقل الجامعي.
0: مع الطلبة.
7: مع الطلبة على إذاعة قفصة فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة دولة الإمارات لسنة 2027، ويظل الباب هذه مفتوح إلى غاية الاثنين 22 جوان 2026 في بلاغ خاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي تعلم فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة سنة 2027، وهي جائزة عالمية رائدة تمنح تقدير ومكافأة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية، اللي تقدم حلول مستدامة مؤثرة ومبتكرة وملهمة في المجالات الخمسة التالية: الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه، العمل المناخي. وتقدر القيمة الإجمالية للجائزة 7.2 مليون دولار أمريكي. يتحصل الفائزين في كل فئة من الفئات الخمس للمؤسسات على مليون دولار أمريكي، بينما يتحصل الفائزين في فئة المدارس الثانوية العالمية على 150 ألف دولار أمريكي للتنفيذ وإلى توسيع مشاريع يقودها الطلاب في مجتمعاتهم. أما المتأهلين للتصفيات النهائية من فئة المؤسسات فيتحصلوا على 100 ألف دولار أمريكي، بينما يتحصل المتأهلين للتصفيات النهائية من فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار أمريكي. فعلى الراغبين في الترشح للجائزة هذه تسجيل ترشحاتهم على موقع الويب www.zaid.com وموافاة الإدارة العامة للتعاون الدولي بنسخة من ملف الترشح على البريد الإلكتروني التالي dgce.dcm.mesrs.tn، وذلك قبل نهار 22 جوان 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل، وإحنا هكا نوصل معكم الختام مشوارنا من منوعة مع الطلبة. شكرا لكم، على تحية الفريق لأمن السهرة الليلة الكل، راضية العياري، على الدين الرضواني، كمال حميدة ورياض دبوبي. شكرا لكم وليلتكم زينة.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: الحادية عشرة ليلاً باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحيتنا لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم المقدرة الشرائية للمواطنين وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، انتظمت يوم الأربعاء نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بنهج النصر بقبل المدينة. نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بقبل تتواصل إلى يوم الخميس، وشهدت في يومها الأول إقبالا ملحوظا من قبل مواطني الجهة، مع المطالبة بضرورة توفير المواد الغذائية التي يكثر عليها الإقبال على غرار الزيت النباتي المدعم. أفاد مرد عزري المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد بأنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية بمعتمدية صعيدة إلى بلدية المكان ليقع شروعه في استغلاله. وبين مراد العزري أن كلفة هذا المشروع بلغت المليون دينار فاصل ثلاثة، ويتضمن 19 محلا لبيع الأسماك والخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم الأربعاء عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين النفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد يوم الثلاث من أوت القادم كآخر أجل لقبول الترشحات، على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من الشهر ذاته. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأربعاء، قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. وأكد المسؤول الإيراني أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع. استشهد العديد من اللبنانيين وأصيب آخرون في غارة صهيونية استهدفت جنوب لبنان يوم الأربعاء، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة 10 من عناصره من بينهم ضباط بجروح متفاوتة الخطورة جراء استهداف قوته بمسيرتين لحزب الله اللبناني. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: هذا البرنامج إعادة.
6: تأخذني الحروف وتأسيرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة، أقلام واعدة،
7: حضرات المستمعين والمتابعين، مساء الخير، طابت أوقاتكم. تصلكم هذه التحية من مقدم برنامج أقلام وعدة عبد الرحمن التواتي. تصلكم التحية كذلك من الأستاذ محمد الهادي زعبوتي الذي يصحبني في قراءة هذا النص وتحليله ومناقشته. مرحبا سي محمد.
8: أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين.
7: سي محمد أشكره جزيل الشكر على قبول الدعوة، وهذا ليس بغريب عنه، فهو لا يتأخر كلما طلبت إليه الحضور في هذا البرنامج، وكلما حضر قدم الإضافة والإفادة. أود كذلك أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الصديق الشاعر ابن قفصة المغترب السيد مهدي غلاب، وقد حرص على مد بنصه ليكون محل اهتمامنا وقراءتنا في هذا البرنامج. كان ذلك إثر متابعة منه لبرنامجنا، وهذا تشجيع لنا وشرف كبير أن يكون هذا البرنامج محل متابعة من أبناء الوطن المغتربين إلى جانب أبناء الوطن في أرض الوطن. إذن تحية له. والنص الذي نتناوله للصديق مهدي غلاب هو قصيدة بعنوان موكب الأحرار. إذن نرجو أن تقضوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة، ويمكنكم متابعتنا على موجة إذاعة قفصة وكذلك على الصفحة الرسمية للإذاعة، صفحة الفيسبوك. وكالعادة نحن نرحب دائما باقتراحاتكم وتفاعلاتكم، وتسعدنا دائما متابعتكم لهذا البرنامج ولإذاعة قفصة. نعود بعد الاستماع إلى هذا النغم، أرجو لكم متابعة طيبة.

0: الحروف وتأثير العبارة، حيث الضروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
1: نعود أعزائي المستمعين لقراءة النص. إذا سي محمد نقرأ نص سي مهدي غلاب. عنوانه موكب الأحرار. ما ضر قفصة غير القذف بالتهم، ارحل لبيتك لا تسأل عن الكرم. ما كان يخفى من الأخبار تكفله، فالعهد جدد ما ول من القدم. ادخل إليها تلاقي العصر مفتخرا، تجني الملاحم تنسى الحرب بالكلم. كنز الحضارة كالكبسي ترسمها، روضا بعينك للحساد كالحمم. لا تستشر فسلال الدار عامرة، ادخل لبيتك تلقى الخير بالحزم. أما المزاعم تأتي البحر مثقلة، لا تفسد العيش لا تغني عن النعم. قد عفت مهدك بالقضبان مرتفع. أقرأ طبعا كما ورد النص. يحكي الفواجع يستجديك بالقسم. جل في الجنان بطعم الآس عامرة، والتين يفخر بالإكليل في القمم. في واحة تحتفي بالشمس تشرقها، زرها ستصبح محسودا من العجم. قد كنت تقصد أقطارا مدجنة، لما علمت بنظمي لذت بالصمم. تنهار تدمع تهدي الحرف منزله، تنسى النوازل تحيي التيه بالقدم. إن زرتها لكأن الغيم يحملها، يمضي نحيفا فلا تثقله بالرزم. تحتار في الخير والأغراب تعرفه، تعلي يديك وتطوي برنس الزعم. تلقى البساتين وجه الله ناظرة، والتمر فيها وفيها الخمر في الأكم. الشمس تطرب سلطانا تقرمزه، لا شوك يفزع تاج الورد في القمم. احذر بجلدك لا تلبس عباءتنا، تبقى الأبية وإن غادرت فابتسمي. مقدار حزنك لا تدريه مركبة، تلقى الجمال وتلقي الوجد للقلم. إن جئت تلبس بيت الشوق شيمتكم، علم دروبك مغزى النوق والغنم. إن زرت أرضك ترسي فيك حلتها، تغدو الربيع وإن أعيتك بالسقم. ارحل وشوقك قد زادته فاتنة، من فوق برجك ترن السوق في القرم. شتان بين مواساة ومكرمة، من بات يغنم ينسى وجهة الحرم. مهما ابتعدت فبالواحات ملتحم، نهديك طيفا لتبقي مرجع القيم. بالشمس تحفظ للزيتون مرتبة، بالظل تغدق تعلو قمة القمم. يا حلم طرت وقد عششت في كبدي، فيك اليراع ملاذ الروح والألم. هذا نص صديقنا مهدي غلاب. إذن قبل أن نمر إلى الركن الأول، أعرف وأذكر بالتعريف بسي محمد الهادي الزعبوتي. هو أستاذ اللغة والأدب والحضارة العربية، يدرس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بقفصة، مؤسس ومدير مهرجان ابن منظور للأدباء الشبان في عديد الدورات، مواكب لمختلف الندوات واللقاءات الأدبية والثقافية بالجهة وخارج الجهة. يشرف على نادي الأدب بالمبيت الجامعي ابن منظور بقفصة، وهو صديق البرنامج منذ خطواته الأولى. شارك في قراءة النصوص وتحليلها ومناقشتها في عديد الحصص، ونجدد دائما له الشكر على ذلك. نعرف كذلك بصديقنا مهدي غلاب صاحب النص. هو من مواليد قفصة سنة 72 و900 وألف، أديب شاعر وقصاص. فنان تشكيلي ورسام جمالي، عضو اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، عضو اتحاد الكتاب التونسيين، عضو بدار الفنانين بباريس منذ سنة 2013، وهو باحث أكاديمي حاصل على الماجستير في الأداب والفنون البصرية بأكاديمية فيرساي. درس اللغة العربية لغير الناطقين بها بباريس، درس الأداب والتاريخ بالمعاهد الفرنسية، حاصل كذلك على الإجازة في اللغات والعلوم الإنسانية والفنون والحضارات الشرقية من كلية اللغات والحضارات الشرقية السوربون سيتي فرنسا. قدم عديد المداخلات العلمية في تاريخ الفن والفلسفة والأداب والجماليات بالمغرب وإسبانيا. شارك في عديد لجان التحكيم الأدبية بمناطق مختلفة من تونس. من إصداراته أكتب حتى لا أموت، وهي قصة صادرة سنة 2012 و2000، أشتكي للقمر وهي أقصودة كما يعرفها صادرة سنة 2016 و2000، منازل الوجدان وهو مجموعة شعرية صادرة سنة 2018 و2000، مسبار الهجاء وهو شعر كذلك صادرة سنة 2024 و2000، وله أعمال في انتظار النشر منها أشكال الإشكال، مؤلف علمي فكري جمالي، ومجموعة قصصية للأطفال إلى آخره. إذن هكذا عرفنا بسي محمد الهادي زعبوتي ضيف الحصة، وعرفنا بصاحب النص، وأترك لك الكلمة أستاذ محمد الهادي في بداية حصتنا.
2: شكرا سيد الرحمن على هذا التقديم الذي يجب أن نقدمه للتعريف والتمهيد لصاحب النص
1: أكيد.
2: حتى نعرفه، فهو متعدد الأبعاد.
1: بالضبط،
2: هو أساسا رسام وفنان تشكيلي، ولكنه كاتب وأديب يكتب الشعر والقصة،
1: نعم،
2: وكذلك يكتب النقد،
1: نعم،
2: يكتب المقالات النقدية في مجال الفن التشكيلي بصفة خاصة. وهو مغترب، ومن هنا من هذا الباب ندخل لملامسة القصيدة.
1: نعم.
2: فالقصيدة قصيدة موكب الأحرار هي قصيدة كتبت على البحر البسيط التام.
1: صحيح.
2: مستفعل وفاعل.
1: نعم.
2: وهذا البحر في المدونة العربية الشعرية العربية القديمة بحر مشهور، وكتبت عليه كثير من القصائد خاصة المدحية الكبرى.
1: صحيح. نعم.
2: المدحية الكبرى وناهيك عن البردة.
1: نعم.
2: ونهج البردة.
1: صحيح.
2: وما عاد إذن القصيدة التي قالها إذن البصيري هي نهج البردة،
1: والبردة نعم.
2: إذن بانت سعاده وهي قصيدة مدحية.
1: نعم.
2: ونهج على نهجها الكثير من المدحين، وهي القصيدة الأولى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك صيغت على هذا النهج كثير من المدحيات.
1: صحيح.
2: وهذه القصيدة تستلهم تلك القصائد من الموروث الشعري القديم العربي القديم المدونة. نعم. الشعرية هذه الروح المدحية، ولكن هي في مدح الوطن.
1: صحيح.
2: في مدح الأرض والموطن والوطن.
1: نعم.
2: ولا يخفى الأمر، فالبيت الأول: ما ذر قفصة غير القذف بالتهم، ارحل لبيتك لا تسأل عن الكرم. أن خاصة أن الروي والقافية تستدعي. نعم. القصيدة البردة ونهج البردة المدحية الشهيرة استدعاء واضحا.
1: نعم.
2: فيها كثير من التغني والغنائية، وفيها كثير من الترنم بجمالي وجلالي والكرم والقيم الجمالية.
1: نعم.
2: والأخلاقية التي يجعلها الشاعر لصيقة هذا الموصوف، هذا الممدوح، والممدوح هنا وطن وهي قفصة.
1: نعم.
2: لذلك تحضر صور المدح لهذه القصيدة، وتحيلنا القصيدة المدح الأوطان إلى قصائد إذن مدونة أخرى من الشعر العربي القديم، وهي هجاء إذن رثاء الوطن.
1: رثاء الأوطان.
2: رثاء.
1: نعم.
2: الأوطان.
1: نعم.
2: خاصة في الشعر الأندلسي.
1: صحيح.
2: خاصة في الشعر الأندلسي.
1: والشعر شعر القيروان كذلك.
2: وكذلك شعر القيروان.
1: نعم.
2: وكأن به يجمع بين المدح.
1: نعم.
2: والفخر بالوطن وكثير من الألم في هذا المدح.
1: نعم.
2: في البداية تبدو القصيدة مليئة بالفخر وبالاعتزاز بالوطن.
1: صحيح.
2: فهو يدافع وينافح على قفصة وعلى صورة قفصة ضد منذ البداية. إذن هنالك ثنائية العدو والوطن
1: والمنافع
2: عن الوطن. ما ضر قفصة غير القذف
1: بالتهم.
2: فإن الصورة السلبية السيئة التي يريد أن يزيلها عن وطنه يلصقها بالقاذفين.
1: هي صورة مروجة يعني.
2: مروجة وذن ذلك
1: تهم.
2: تهم.
1: نعم.
2: ولذلك تحضر ألفاظ مثل حساد.
1: صحيح.
2: والحاسدين.
1: صحيح.
2: إذن والأعداء العدو. إذن هذه الكلمات المتكررة المنتشرة في جسد القصيدة فترسم هذه الثنائية فتجعل الشاعر في سياق رد ومنافحة وإذن ومهاجات في الحقيقة غير مباشرة لأعداء الوطن.
1: صحيح.
2: فهذا الوطن صورته جميلة في عين الكاتب وعين
1: بالضبط.
2: الشاعر وعين أهله
1: بالضبط.
2: ولكن ما الذي جعلها تتشوه أو تشوش إذن هي القذف والتهم.
1: صحيح.
2: لذلك يستعيد الصورة الجميلة.
1: صحيح.
2: الصورة الجميلة إذن يمكن حصرها في ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو الكرم، قيم الأخلاقية.
1: صحيح.
2: وخلاصتها وأهم قيمة هي الكرم.
1: صحيح.
2: الوجه الثاني هي الحضارة والقدم، تاريخ.
1: نعم.
2: كنز الحضارة كالكبسي ترسمها روضا بعينك للحسادي كالحمم. والوجه الثالث هي الجنة والخير والنعمة.
1: نعم.
2: فهنا إذن الواحة في واحة تحتفي بالشمس تشرقها زرها تصبح محسودا من العجم.
1: نعم.
2: الواحة والبساتين تلقى البساتين وجه الله وتلقى البساتين وجه الله ناظرة والتمر فيها وفيها الخمر في الأكم. الجنان.
1: نعم.
2: في الجنان بطعم الآس عامرة والتين يفخر بالإكليل في القمم. إذن إذن ثلاثة وجوه لصورة القفصة.
1: نعم.
2: كما يريدها أو كما يريد أن يستعيدها الشاعر ليدافع بها عن صورة أخرى اكتفى بصفة هذه بنسبة هذه الصورة إلى أهلها.
1: نعم.
2: وهم الحاسدين والقاذفين والمتهمين.
1: نعم.
2: وأسلوبيا إذن هذا خلاصة رأيتي لهذه القصيدة. وثم في آخر البيت ثم مفاجأة ربما تقلب قراءتنا للقصيدة نوعا ما، ولكن في القصيدة هنالك أساليب قد تضيف إلى الإيقاع العروضي التقليدي.
1: صحيح.
2: إيقاعا داخليا آخر هو استخدامه لهذه الأفعال الأمر والنهي.
1: صحيح.
2: ارحل وادخل جل زر إذن هكذا إذن ثم لا, لا, لا, لا تستشر ولا تلبس أحضر إذن هذه الأمر وهو يخاطب به وهو تكرر في مواقف حضرتكم كما سمعتم القراءة.
1: نعم.
2: يجعل للقصيدة إغناقا ونغما آخر. هذا الأمر كثيرا ما يكون مرتبطا أو يكون في إطار جملة شرطية.
1: صحيح.
2: تلازمية.
1: تلازمية بالضبط.
2: أدخل تجني.
1: صحيح.
2: إذن أدخل
1: الأمر وجواب الأمر.
2: أدخل إليها.
1: نعم.
2: تلاقي.
1: صحيح.
2: العمر مفتخرا العصر مفتخرا.
1: نعم.
2: تجني الملاحمة تنسى الحرب بالكلمة.
1: صحيح.
2: ويحضر الشرط الجملة الشرطية صراحة عندما يستخدم إذن حرف الشرط إن. فقد استخدمه أكثر من مرة. إن زرتها.
1: نعم.
2: إن جئت إن زرت إذن ثم في موقع أخرى كذلك هنالك الشرط. هذا التلازم.
1: نعم.
2: يحيلنا على معنى آخر ودلالة أخرى.
1: إن زرت أرضك.
2: نعم.
1: ترسي فيك حلتها. نعم.
2: نعم. ويجعلنا إذن نستكنه معنى القصيدة ودلالتها وربما بناء القصيدة فنجد أن القصيدة تخاطب أنت ضمير المخاطب.
1: صحيح.
2: المفرد أنت ويحضر ضمير المتكلم في آخر البيت.
1: نعم.
2: عندما يقول يا حلم طرت وعششت في كبدي وقد عششت في
1: كبدي
2: فيك ليراع ملاذ الروح والألم.
1: صحيح.
2: إذن هنالك فصل بين أنت
1: وأنا
2: ويبدو أن المخاطب أنت هو الحلم.
1: صحيح.
2: وهو حلم الشاعر فالشاعر يخاطب حلمه شعريا.
1: نعم.
2: وهذا الحلم هو ما هو إلا شعر فهو يعرفه يا حلم فقال له فيك اليراع هو القلم
1: نعم.
2: وهو كناية عن الشعر،
1: نعم.
2: كناية عن الكتابة، أكيد. عن الفن. إذن وهو اللي راع ربما عند مهدي غلاب هو الشعر وهو القصة وهو كذلك الرسم
1: وسيلة الكتابة
2: واللوحة،
1: نعم.
2: إذن الفن بصفة عامة،
1: صحيح. إذن
2: الفن هو حلم الشاعري الذي يستعيذ به عن سوء الصورة الحاضرة. بماذا يستعيذ؟ بالعودة إلى الماضي،
1: نعم.
2: فهنالك ثلاثة أزمنة،
1: صحيح.
2: الماضي والحاضر والمستقبل كذلك،
1: صحيح. نعم.
2: إذن الحاضر يبدو أنه مرتبط بالرحيل، بالغربة، مرتبط بالغربة والرحيل. عندما يقول ابتعدت، ابتعدت، قال،
1: صحيح.
2: وهو يصف ابتعدت، وإذا قد كنت، إذن وقد عفت، إذن هذه هي وصف الأنت أو الذات المتكلم عنها في الحاضر،
1: نعم.
2: فهو على صورة، والوطن على صورة،
1: صحيح.
2: إذن هذا الحاضر المتكلم المخاطب عفوا مبتعد غريب بعيد عن وطنه، ربما له صورة سلبية عن وطنه، إذن رسمت عن وطنه جعلته يبتعد، ربما جعلته لا يعود إلى الوطن بسرعة، يعيف ويعاف،
1: نعم.
2: يكره صورة معينة مكروهة، إذن غير منشودة،
1: نعم.
2: وما الدواء إلى ذلك؟ هو ما ننشده، ما يحلم به، هو صورة ماضية،
1: صحيح.
2: صورة ماضية، إذن قال عندما يأمره يعني المستقبل، الأمر هو طلب القيام بالفعل في الزمن المستقبل،
1: أكيد.
2: إذن عندما يقوله ارحل لبيتك، ادخل إليها، جل في الجنان، إذن هذا الذي سيتحقق في المستقبل هو عينه الماضي. لا تسأل عن الكرم، إذن هذا لا تسأل عن الكرم، هذا النهي في الحقيقة المقصود منه ليس النهي، بل المعنى البلاغي له هو الإثبات والمدح، يعني إن هذا البيت هو أهل الكرم فعلا،
1: صحيح.
2: لا تسأل، يعني فالكرم متوفر،
1: نعم.
2: بكثرة، فالكرم، نعم. إذن قيمة ثابتة، هذا بيت الكرم، ما كان يخفى من الأخبار تكفله في العهد جدد،
1: ما ولا من القدر،
2: أي العهد جدد. إذن عادة الشعراء يشتكون من الزمن،
1: نعم.
2: وهو إذن متصالح مع الزمن، إذن العصر كذلك افتخر، هذه المجاز الذي يستخدمه المجاز الأول، العهد جدد ما ولا من القدم، من الماضي. إذن الحاضر أو المستقبل الذي سيعد به، يعد به الشاعر هذه الذات المتقبلة، الأنت يعده في هذه الجمل الشرطية بمستقبل، يعده إن زار سيجد، إن دخل سيرى، سيتنعم، سيكتشف صورة محددة للوطن، وهي الجمال والجلال والكرم والبهاء والتاريخ والمجد والحضارة والشمس. والشمس لست أدري، إذا تكرار الشمس ربما مرتبط بحالة الشاعر،
1: نعم.
2: باعتباره محروما من الشمس في بلد الغربة، في العجم، بلد العجم، وهي مفردة مذكورة. فالشمس وقد تكررت على الأقل ثلاث مرات في هذه القصيدة، فهي من علامات النعمة، من علامات النعمة في هذه القصيدة، من علامات جمال الوطن، صحيح. جمال البلاد في هذه في الشمس، وإضافة إلى دلالتها الرمزية،
1: نعم.
2: فواقعيا الشمس نعمة يفتقدها الشاعر في بلد الغربة، هذا الشاعر أو هذا الحلم الذي طوح بعيدا،
1: نعم.
2: بأوطان غير وطنه، بأقطار غير قطره، وقد ذكرها، قد كنت تقصد أقطارا مدجنة،
1: نعم.
2: والتغير المفصلي في هذا البيت، البيت فعلا قد كنت تقصد، وهو تغير في حالة المتقبل، أنت وقع في تغير معين، في تحول في موقفه، في رؤيته، جعله إذن الشاعر يخاطبه، قد كنت تقصد أقطار لما علمت بنظمي لذت بالصمم،
1: نعم.
2: إذن إن الشعر غير موقف هذا الحلم،
1: صحيح.
2: إن موقف هذا المتقبل أنت، إذن إن هذا المتقبل عندما قرأ شعر ونظم الشاعر تغيرت رؤيته، فقال له تنهار، تدمع، تهدي الحرف منزله، إذن هذا الحزن،
1: نعم.
2: التغير الذي غير حالة التائه بأوطان الآخرين، الماضي في البحث عن نعمة في غير وطنه،
1: نعم.
2: عندما قرأ شعر الشاعر في وطنه عاد يبكي وينهار ويتألم شوقا إلى الوطن،
1: بضل.
2: شوقا إلى العودة إلى الوطن، إلى الماضي المفقود، وهنا تحضرنا سورة الجنة المفقودة
1: وهو كذلك
2: سورة الأندلس،
1: نعم،
2: سورة القيروان،
1: نعم.
2: إذن هذه إذن السورة النمطية المتكررة في الشعر،
1: نعم،
2: الوطن المفقود. إذن فعلا إن القصيدة تتحدث عن الفردوس المفقود، قفصة بالنسبة لشاعر متغرب مغترب،
1: نعم،
2: هي فردوس مفقود، الطفولة،
1: نعم،
2: والشباب والأهل والوطن والمكان، يذكر بعض الأمكنة، الواحة والبساتين،
1: صحيح،
2: بستان،
1: ايه،
2: البساتين
1: معالم، نعم.
2: ويتحدث كذلك عن بعض الكلمات أو بعض المسميات المحلية، عندما يقول الشمس تطرب سلطانا تقرمزه،
1: ايه،
2: لا شوك يفزع تاج الوردي في القمم، تحدث عن الهندي،
1: نعم، سلطان،
2: يعني هي،
1: نعم،
2: هي مجاز، هي كناية عن الهندي. ويعني فعلا الأشياء البسيطة الجزئيات،
1: نعم،
2: تصبح عند المغترب أيقونة وكيان،
1: صحيح،
2: يذكر بالوطن، يذكر بالقيم، يذكر بالمرتبة
1: والنعم
2: بالتاريخ كذلك والنعم المفقودة،
1: نعم،
2: التي تصبح عنده منشودة.
1: طيب،
2: نعم،
1: طيب سي محمد، شكرا لك على هذا التقديم وهذه القراءة الضافية. تقريبا أتيت على مجمل مضامين هذا النص، يعني معاني وأساليب ولغة وتركيب وغير ذلك. الحقيقة ربما لنا عودة ربما إلى العنوان، وهذا لابد منه، هذا العنوان المركب تركيب إضافي، موكب الأحرار، والموكب هو الجماعة من الراكبين أو المشاة في احتفال في زينة، كنقول موكب العروس أو موكب،
2: نعم،
1: أو موكب الزعيم أو غير ذلك، بالفرنسية سي الكونفوا، معناها الذي يكون عادة احتفاليا. وهذه الكلمة مضافة إلى الأحرار، والحقيقة يعني عندما نريد أن نبحث عن علاقة العنوان بالمتن أو بالنص، هو لا يتحدث عن موكب مادي سائر، بل لعله جعل من النص موكبا، لعل النص في حد ذاته هو موكب، وهو موكب الأحرار. يعني القصيدة هي في حد ذاتها هي الموكب، ونص جاء كما ذكرت نصا أو قصيدة عمودية، احترم فيها الشاعر القواعد العروضية بما في ذلك المطلع الذي ينتهي فيه الصدر والعجوز بنفس الروي وبنفس الحرف، وهي طريقة تقليدية، نعم، تصريع البيت. وجاء هذا النص في غرض في الحقيقة ليس من الأغراض المعروفة والتقليدية، كما ذكرت نعرف ربما، وليس هذا من الأغراض، ربما هو في الرثاء، يعني يلتقي بغرض الرثاء وهو من الأغراض المعروف، ولكن في رثاء البلدان، في رثاء المدن، في رثاء لكن هذا في المفاخرة، في التغني بالوطن والدفاع عنه ورد كيد الكائدين عنه، هو إشادة، مدح، إعلاء شأن الموطن والتغزل به. إذن هو تقريبا يجمع بين غرضي المدح والغزل، فيه نوع من التغزل بالوطن، وهذا يعكس ماذا؟ يعكس علاقة الشاعر بنصه، والشاعر بل علاقة الشاعر بنصه وعلاقة النص بالموطن. وهذا النص هو لشاعر مغترب، لشاعر يعيش خارج موطنه، وموطنه أقول الضيق، ليس الوطن كل ككل يعني تونس، ولكن كمدينة قفصة، وهو فيه تعبير ذاتي عن علاقة المغترب بموطن يعتز به، بموطن يعشقه، بموطن يحبه. لذلك بدأ البيت الأول فيه نوع من يعني الحرب على الأعداء، على المتهمين على المسيئين، يعني فيه رد قوي على كل من أساء إلى هذا الموطن، وهو اتهمهم أو وصف كلامهم هو قذف بالتهم. إذن أسقط كل ما يقال عن هذا الموطن. ارحل لبيتك، يتغير ربما الخطاب هنا، لا تسأل عن الكرم. وكما انتبهت وذكرت ذلك وركزت عليه، مسألة الضمائر في هذه القصيدة في هذا النص، والضمير الطاغي هنا هو ضمير المخاطب، فكأنما يخاطب نفسه، ارحل لبيتك، هذا البيت هو قفصة، لا تسأل عن الكرم، أي لا تسأل عن الكرم خارج هذا البيت، فهذا البيت هو موطن الكرم. إذن دع عنك الكرم في أي مكان، ولكن ارحل لبيتك، ذلك هو موطن الكرم.
2: قد كرر هذا في البيت الخامس
1: فعلا، نعم،
2: ادخل لبيتك
1: بالضبط مرة أخرى، نعم، طلق الخير بالحزام، نعم،
2: نفس الدلالة،
1: نعم. ويستمر هذا الخطاب في أبيات أخرى كما قلنا، يعني المخاطب هنا يبدو أنه ليس هنالك فرق بين المخاطب والمتكلم، يعني الذي ذكرته في آخر نص عندما استعمل ضمير المتكلم. والشاعر يخاطب ذاته، يخاطب ذاته باعتباره ابن هذه المدينة، وربما أيضا يخاطب من لا يعرفها حتى يعرفه بها ويحثه على التعرف إلى ما يجهله عنها. فقفصة كأنها متهمة، ولكن قفصة لديها ما ترد به على الاتهام، وهذا تقريبا ما سيسرده من ما يميز قفصة، ما يرفع شأن قفصة، ما يمثل تاجا على رأس هذه المدينة. قفصة كما ذكرت بيت الكرم، موطن الكرم، كما قلنا في البداية لا تسأل عن الكرم في غيرها، قفصة التاريخ هي القدم، قفصة موطن الملاحم، وما يقال هو مجرد زيف وأباطيل،
2: مزاعم،
1: نعم، تجني الملاحم تنسى الحرب بالكلم، نعم، ادخل إليها تلاقي العصر مفتخرا. إذن هي بهذا كأنما ترد على، والكلم هو ليس بالكلام، هو الكلام مجزأ وليس الكلام بالمعنى الذي يفيد المعنى، الكلم كذا اسم وفعل وحرف كما يقال. قفص الحضارة، وليس من باب الصدفة أن يذكر كلمة الكبسي إشارة إلى هذه الحضارة التي تعود إليها مدينة قفصة، كنز الحضارة كالكبسي ترسمها روضا بعينك للحساد كالحمامي. إذن هو رد قوي كالحمامي.

0: هي البحر، مزاعم تأتي البحر، يمكن أن تصيب البحر، ولكن البحر لا يتأثر بالمزاعم. البحر تأتيه الأكاذيب والمزاعم، ولكن هذه المزاعم لا تؤثر، لا تفسد العيش، ولا تغني عن النعم. هنالك بيت يؤكد أن الشاعر يتكلم هنا بصفته مغتربا، وهو يخاطب نفسه المغتربة: قد عفت مهدك بالقضبان مرتفع. والمفروض أن يقول ذلك مرتفعا، لأنه في يعني في وظيفة الحال. يحكي الفواجع يستجديك بالقسم. هذا المهد هو مهد المغترب، يعني وأنت عفت هذا المهد في ذلك الوطن المغترب. هذه حياة الاغتراب
1: لأسباب ذكرها.
0: أي.
1: أي القضبان والفواجع.
0: نعم والفواجع، نعم طبعا، لأن المغترب يعني أبسط حدث يأتيه عن أهله، عن موطنه، عن بلده، يكون سيئا، هو فاجعة.
1: نعم.
0: وتتضاعف ويتضاعف الإحساس بهذه الفواجع عندما يكون الإنسان مغتربا.
1: صح.
0: نعم. قفص كذلك الطبيعة، الجنان، الواحة، كلها عناصر لم يغفلها.
1: التين والزيتون.
0: نعم. وما تحتويه هذه ال، والشاعر كأنما هو هنا يصور تجربة، تجربة الاغتراب، وهو ممزق بين البقاء في الموطن الغربة وبين حب الموطن والتعلق به، ويجد هنا نوع من البلسم، لأنه مبدع، لأنه شاعر، لأنه فنان. لذلك نجد إشارات إلى الإنسان المبدع في هذا النص. الشاعر يذكر القلم، يذكر الحرف، وهي من أدوات المبدعين، من أدوات المبدعين. وهذا كأنما يجد فيه نوع من السلوى، ويجد فيه نوع من التعويض، بل ربما يستعين به على الاغتراب وعلى محنة الاغتراب.
1: فيه ملاذ.
0: نعم ملاذ. فيه ملاذ. نعم. طيب على كل حال أعيد إليك الكلمة إذا كان لديك بعض الإضافات، لأن هنالك
1: فقط على العنوان.
0: نعم
1: العنوان
0: أي.
1: يبدو بعيد المرامي.
0: نعم
1: صعب الربط بينه وبين
0: أيوة.
1: علاقة معينة. فالموكب ما هو؟ كما قلت كنت تتحدث أستاذ أن النص هو الموكب.
0: نعم هو احتفالية.
1: احتفالية.
0: نعم. نعم.
1: إذا نبحث عن الاحتفالية فنجدها في الألوان،
0: وهو كذلك
1: في الخضرة،
0: وهو كذلك
1: في البساتين، فهي تين وأكليل وآس وخبز وشمس وبساتين.
0: نعم.
1: وتمر وخمر.
0: بالضبط.
1: إذن هذه الأشياء الاحتفالية ولباس.
0: نعم.
1: ولباس يتحدث عن اللباس.
0: صحيح.
1: إذن والزينة يتحدث عن البرنس، يتحدث عن العباءة، إذن إن جئت تلبس إذن هكذا.
0: إذن يتحدث عن المعالم،
1: المعالم
0: السوق والبرج وكلمات.
1: نعم.
0: يعني تتردد في على ألسنة أبناء المدينة.
1: وهذه الأشياء في الحقيقة.
0: نعم.
1: هي موكب الذكريات.
0: صح.
1: في ذهني، في حلم الشاعر.
0: نعم.
1: موكب الذكريات تترى وتتجمع، وإذن تداهم الشاعر في حلم الشاعر مداهمة جميلة مفرحة.
0: نعم.
1: إذن تجعله يصفها بالموكب. والأحرار ربما الأحرار لأن تحدث عن عكس الأحرار مرة واحدة في القصيدة، عندما تحدث عن القضبان.
0: نعم.
1: البيت الذي قرأته قبل حين: قد
0: صحيح.
1: قد عفت مهدك بالقضبان
0: مرتفعا.
1: مرتفع مرتفع قال مرتفع. يحكي الفواجع يستجيك بالقسم. قد يكون إذن موكب الأحرار يعني عودة الأحرار الذين عافوا والذين
0: اغتربوا.

0: زعجوا من سجن الوطن،
1: نعم،
0: إذن من قيد الوطن، صحيح. وبحثوا عن حرية، بحثوا عن متنفس، بحثوا عن أفق خارجه،
1: نعم.
0: لكنهم لا شك عائدون في موكب. إذن الصورة،
1: نعم،
0: الصورة، إذن هم صورتهم تلك الذكريات هي العودة، إن شاء الشاعر أم أبا، إن شاء الحلم أم أبا، فإنه عائد لا محالة إلى الوطن،
1: نعم،
0: بذكرياته وأحلامه، فهي تعوده كما يتحدث الشاعر، عادني الشوق، يعني الذي لا يتركني، لا ينفك أن يزورني من حين إلى آخر.
1: بالضبط.
0: فتلك الذكريات هي لم يستطع الشاعر أن يتخلص منها،
1: نعم،
0: لم يستطع أن يتجاوزها، فهي ما زالت ماكثة تأتيه من حين الآخر كالمواكب،
1: نعم،
0: وهو،
1: نعم،
0: يرسمها،
1: نعم،
0: ويكررها وتتجلى في قصيدته، نعم، وفنه في هذه الصور التي هي مجازية في الحقيقة، إذن وإن كانت موحية بحقيقة وبواقع الجنان والواحات والأماكن والمواقع والمعالم والأسماء،
1: نعم،
0: في الحقيقة هي تلك الذكريات، تلك الوحدات الأولية الصغرى التي تكون الوطن،
1: صحيح.
0: إذا جمعناها إلى بعضها بعضا، وما هي إلا رموز لقيم،
1: نعم،
0: ما هي إلا رموز لحياة فقدها الشاعر إذ عاش الغربة،
1: نعم. هنالك طبعا هذه العلاقة، ذكرنا هذا، هذه الخيرات التي تزخر بها الواحة، ربما ذكر الزيتون، الظل، إلى غير ذلك، هذه الرزم، هذه كذلك،
0: ويذكرنا في بعض القصائد لشعراء قفصة، وهم يمدحون قفصة بواحتها،
1: نعم، قفصة، نعم، نعم،
0: وخيرات قفصة بما فيها،
1: نعم،
0: من تين،
1: نعم،
0: ونخل وزيتون ورمان وغيره،
1: نعم، نعم،
0: مثل الجنة، وهو مستوحى كذلك من كتب بعض الرحالة،
1: نعم، بالضبط، في وصف قفصة،
0: في وصف قفصة،
1: نعم،
0: فهم يصفون إذن الواحة بما فيه من خيرات مفقودة في واحات أخرى وفي مدن أخرى زاروه،
1: نعم. ينضاف إلى ذلك هذه الصورة الجميلة في البيت 12، إن زرتها لكأن الغيم يحملها، يمضي نحيفا فلا تثقله بالرزم، وبعد آخر هذا، نعم، لقفصة،
0: صورة جميلة،
1: قفصة، نعم، صورة جميلة تصور قفصة موطنا خفيف الروح، يعني ليس بالموطن المستثقل الذي يعني تنفر من الحياة فيه، هي بين ظفرين خفيفة الروح، يعني من، وهذا ربما حتى في الحديث العام، يعني قفصة من يدخلها يدخلها باكيا ويخرج منها باكيا، فهذه صورة جميلة، والحقيقة هو يعني لم يغفل حتى على هذه عن هذه الجوانب المعنوية التي، وهو أكيد محيط بكل ما يقال عن قفصة، وبطبيعة الحال ليس فقط كابن قفصة، ولكن كإنسان يسمع ما يقال عن هذه المدينة كذلك. ثم البيت 16، البيت 16، عندما يقول: أحذر بجلدك لا تلبس عباءتنا، تبقى الأبية، وإن غادرت فابتسمي، وكأني به يقول: أحذر بما لديك، يعني ادخل القفصة، عش في قفصة، لا نفرض عليك عباءتنا نحن، يعني قبول الآخر، قبول من يدخل القفصة، يعني نحن لا نفرض عليك أن تكون منا وتتطبع بطباعنا، تبقى الأبية، يعني نحترم إباءك ونحترم اختلافك واستقلالك عنا، وإن غادرت فابتسمي، وكأن هنا ستغادرها وأنت مسرور بأنك كنت فيها، ولعله هنا رد على من غادرها باكيا، فهو هنا لا، غادرها وأنت مبتسم، يعني لا نفرض عليك حياة كحياتنا، وكأنما قفص هذه المدينة التي نقول عنها بين ظفرين مدينة مضيافة، يعني لا يشعر فيها زائرها والقادم إليها بظلم لا يشعر فيها بتمييز بينه وبين غيره. يعني أنت كل ما بقيت فيها فأنت محترم، يعني تحفظ إباءك. هذه من المعاني دائما كما قلنا، لكن ربما سنعود
0: معنى آخر وهو, نعم. وهو اللوم.
1: نعم.
0: وهو اللوم كذلك يلوم هذه المتقبل هذا، أنت يلومه إذ كيف غابت عنه هذه الصورة، عندما يقول تجتاز تحتار في الخير والأغراب تعرفه.
1: بالضبط فعلا
0: مقابله.
1: فعلا نعم.
0: كيف الأغراب
1: نعم
0: لن يعرفون هذا الخير،
1: نعم
0: هذه الصورة الجميلة،
1: نعم
0: المدينة، وأنت أهل ابنها،
1: نعم
0: تجهلها ولم تتفطن لها، فإذ أخبرك فإنك تصاب بالاستغراب والحيرة.
1: نعم.
0: كيف لك أن تحتار وأنت ابنها
1: بالضبط.
0: بينما الغريب بالضبط. يعرفه
1: تعرفه.
0: نعم.
1: والخير تعرفه.
0: نعم.
1: تعلي يديك
0: وتطوي
1: برنس الزعامي، يعني تعلي يديك، يعني تعلي شأنك. نعم. تعلي. وتطوي برنس الزعامي. نعم. يعني تقضي على الزعم والادعاء وغير ذلك.
0: برنس هنا نستخدم
1: نعم.
0: المفردة المحلية.
1: نعم.
0: وهي كناية هنا. كناية. البرنس إذا تطوي البرنس، من طوى البرنس إذا وكأنه
1: أنكر شيئا. شيئا. نعم. نعم نعم. خاصة عندما يقول برنس الزعم.
0: ما.
1: برنس الزعم يعني برنس الادعاء.
0: جعل.
1: نعم.
0: ايه. وهو الأول
1: القذف
0: والتهم.
1: نعم. هذه جملة من الحقيقة المعاني، لست أدري في أي بيت، تقريبا البيت 24 هو الأخير. نعم. هو مخاطبة الحلم.
0: نعم.
1: يا حلم طرت وقد عششت في كبدي، فيك اليراع ملاذ الروح والألم. هذا الخطاب للحلم لعله وهو يكتب هذه القصيدة،
0: وأنا أرى أن هذا بيت القصيد.
1: نعم نعم.
0: بيت القصيد.
1: نعم.
0: ربما يفك بعض مغالقه ويعيدنا إلى إعادة قراءة.
1: هو الروح وليس لا يتحدث عن، ويجمع فيه حقيقة. أنا الحقيقة رأيت أن البيت الأول ملخص للنص. نعم. يلخص النص في البيت الأول وكل معاني النص موجودة في البيت، لكن بيت القصيد هو الأخير كما ذكرت. هذا يعني لحظة الشاعر وهو يكتب في الغربة، يا حلم طرت وقد عششت في كبدي، وكأنه لم يحظى بأن ينعم بهذا الحلم. عشش في الكبد ولكنه طار، يعشش في الجوارح في القلب في، ولكنه عمليا غير موجود. إذن ماذا يعوض؟ وهنا تجتمع تلك الصور، حب الوطن، الإحساس بالغربة، الشوق إلى الوطن، والتعويض بالملاذ هو اليراع، وهو فيه الروح وفيه الألم في نفس الوقت. يعني جمع بين الروح وهو الراحة والإحساس بالارتياح، والألم الذي هو نقيض الروح. وكأن هذا يعني جمع في هذا البيت بين إحساسين، إحساسه وهو يكتب براحة، لأن الكتابة هي نوع من التنفيس، نوع من التفريغ الألام، ولكن في نفس الوقت الكتابة ألم أيضا كذلك. نعم.
0: كذلك في صدر هذا البيت هناك مقابلة أخرى المخاطب الحلم يقول له، حلم طرت وقد عششت في كبدي، بين الطيران وبين المكوث والمسكن.
1: نعم.
0: والمبيت في كبده في عمقه.
1: صحيح.
0: ذاته.
1: نعم.
0: هو طار الحلم وجنح بعيدا للحلم، ذهب للغربة، ذهب إلى الأحلام إذن والمطامح، ولكنه
1: لم يتخلص
0: منه،
1: لم يتخلص
0: منه، بقي عشه سيعود. نعم.
1: ولذلك بقيت له هذه هو هذا الأسلوب ليقاوم هذا الألم باليراع. إذن ولذلك اجتمع فيه الروح والألم على أي تحت.
0: نعم. هذا العش يحضر، إذن هذا العش هو ما بقي من الحلم من تلك الصورة.
1: نعم.
0: لعله يذكرنا بالمفتاح عند الفلسطينيين.
1: صحيح. بالضبط. بالضبط. نعم. الأمل الأخير.
0: بالعودة.
1: نعم. والأمل
0: يحلمون بالعودة دائما.
1: نعم.
0: ف فهم سيعودون ما دام المساحة شاهد على أنهم كانوا.
1: نعم استعمل كذلك ربما من الأساليب, استعمل الحكمة أيضا. ارحل وشوقك قد زادته فاتنة من فوق برجك ترنو السوق في القرم شتان ما بين مواساة ومكرمة من بات يغنم ينسى وجهة الحرم. هذا بيت حكمي يعني فيه حكمة.
0: نعم. وهو في الحقيقة نعم. يلخص حديثه ربما في هذا البيت والذي وجهه للذات بين مواساة, هل أنا أواسيك أم أنا أكرمك.
1: صحيح
0: في الحقيقة.
1: نعم.
0: إذن أنا أواسيك ولكني في الحقيقة أكرمك.
1: نعم.
0: إذن وكأنه إذن يجمع بينهما في حين يبدو أنه يفرق بينهما بكلمة الشتانة.
1: نعم.
0: إذن فهو فعلا يواسي ويكرم,
1: ولكن يجد الجواب فيما بعد مهما ابتعدت فبالواحات ملتحم.
0: هذا العش.
1: نعم.
0: هذا العش الذي
1: ماكث
0: في كبده.
1: بالضبط. طيب بقي لنا دقيقة تقريبا نمر إلى الركن الثاني إذا كان هو في الحقيقة ليس موجه إلى صديقنا الشاعر مهدي غلاب, ولكن لابد أن نقول كلمة
2: حتى يستقيم النص.
1: إذن في حتى يستقيم النص إذا كان لديك بعض الملاحظات.
0: ملاحظة واحدة.
1: نعم.
0: هي أن القصيدة عمودية.
1: نعم.
0: يبدو في أحيانا ليس دائما بعض السعي والجري وراء إقامة البيت
1: يعني
0: فيكاد يكون البيت أحيانا ترصيف,
1: هي ضغوطات
0: العروض
1: والضغوطات
0: العروضية.
1: نعم.
0: موجودة.
1: صحيح.
0: لكن إذا تكثفت تصبح غير
1: أي أي
0: غير
1: أي
0: مرغوب
1: أي
0: فيه.
1: صحيح.
0: لأن بعض الأحيان أدخل إليها تلاقي العصر مفتخرا تجني الملاحمة تنسي الحرب بالكلمة.
1: نعم.
0: لا توجد واو على قدر
1: الوفاء. صحيح.
0: إذا تربط حتى صحيح. تخفف, والشعر معروف بطلاقته وسلاسته.
1: بالضبط.
0: وهذه هي الطريقة في الترصيف تجعل الشعر حادا ربما.
1: صحيح.
0: فيه نوع من الصلابة التي لا يحتمل الشعر.
1: لكن يبقى القصيدة يعني لغتها سليمة.
0: لغتها سليمة.
1: نعم فيها إشارات هامة في تاريخية طبيعية جمالية. فيها تعدد لأفعال تدل على الحركة تدل على الدخول والذهاب وإلى غير ذلك. أحضر إذا جئت إن زرت ارحل ابتعدت طرت. نعم. مجموعة يعني
0: صور مجازية
1: صور كثيرة مجازية. نشكر صديقنا مهدي غلاب وجدد لك الشكر أستاذ محمد.
0: شكرا.
1: على هذا الحضور. شكرا للسادة المستمعين على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: تأخذني الحروف وتأسرني العبارة حيث الدروب الجميلة والوعرة. أقلام واعدة.
3: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء, وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب, وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار, تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك, ابدي رايك, وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة مرايا تتكلم.
5: منتصف الليل باستديوهات إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تشهد الطريق الوطنية عدد 16 في جزئها الرابط بين حماة الجريد وتمغزى من ولاية توزر أشغال تهيئة وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومترات من الأجزاء المتضررة بهذه الطريق. وفق ما أفاد به في تصريح للإذاعة ثبت نصيبي المدير الجهوي للتجهيز بتوزر. أعلن أمس الأربعاء رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف أن المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية لتين الشوكي المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو حقق نتائج هامة بما من شأن أن يسيا هيما في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي. جاء ذلك في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام هذا المشروع تتواصل على مدى يومين. تتواصل اليوم الخميس أشغال المؤتمر الوطني للانتقال الثقيل الذي ينتظم بالعاصمة تحت شعار الانتقال الثقيل عادل والمستدام والمبتكر. وفي هذا الصدد أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الثقيل وائل شوشان في تصريح للإذاعة الوطنية أكد أن تونس لديها الكفاءات والخبرات والمؤسسات اللازمة التي تخول لها إنجاح مسار الانتقال الثقيل. وقال إن تونس تواجه عجزا ثقيا وإنه من الضروري الانتقال إلى مستقبل ثقيل مختلف. تحتضن تونس أشغال الدورة 26 للمنتدى الدولي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بمشاركة أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقية مختلفة. المنتدى افتتح أمس الأربعاء ويتواصل على مدى 3 أيام ويناقش أبرز التحولات والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. أطلقت الوكالة العقارية الصناعية منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاصم الصناعية وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية بما يساهم في حسن توظيف العقارات الصناعية لدعم الاستثمار والتنمية الصناعية. في أخبار العالم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني قال أمس الأربعاء إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. من جهتها أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية في الخليج الفارسي الإيرانية المنشأة حديثا أعلنت أمس الأربعاء أنها ستنشئ منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

0: زرتوزر إن شئت رؤية جنة تجري بها من تحتك الأنهار. تلك الأبيات هي أول ما يعترضك عند دخولك لمدينة توزر بلاد الجليد، خط بداية الصحراء الكبرى. الكلمات وحدها لا تكفي لوصف جمالها وروعة طبيعتها الخلابة التي سحرت العقول وسلبت القلوب. أهلا بكم في لقانا التوثيقي، المدينة العتيقة بلاد الجليد، المدينة العتيقة مدينة توزر.
1: مراد شتوي، ممثل المعهد الوطني للتراث في ولاية توزر. بالنسبة لبلاد الجليد، عرفت تعاقب الحضارات منذ ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ، وإبن من جراء اكتشافات قام بها باحثين المعهد الوطني للتراث مع باحثين من جامعة أكسفورد، حيث اكتشفوا موقع يرجع إلى من بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل ميلاد المسيح، في موقع أثري يقع 5 كيلومتر غربي مدينة نقطة. وتوصل الباحثون إلى أن هناك بركة من الماء العذب توجد على ضفاف أهل الجليد، وهناك غابة من الصبان يعيش فيها حيوانات مفترسة. والإنسان البدائي قد استوطن بلاد الجليد في هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواقع الأثرية أخرى التي ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ، منها موجودة في قرية الغوبس، حيث عثر الباحثون على رمادية توجد بها رماد وحرسوان وأدوات صيد كان يستعملها الإنسان البدائي في هذا الموقع أيضا.
0: يوجد في المدينة بعض الآثار الرومانية القديمة. الرومان قديما لم يفرطوا بهذه الواحة الجميلة، فاحتلوها عام 33 قبل الميلاد وسموها إفريقيا الجديدة، حيث بنوا القلاع فيها. ومن آثارهم فيها سد واد الصابون في منطقة لهوادف ومدينة كستيليا، والبئر المربع الشكل المبني من الصناديق الحجرية الكبيرة وهو موجود في ساحة الجامع الكبير، وكذلك المنازل المبنية من الرخام والصناديق الرومانية. وهناك تمثال مقطوع الرأس يعرض في المتحف المحلي للمدينة، وقنوات بحر عباس المبنية من الحجارة الرومانية، وكذلك كنيسة توزر.
1: بعد هذه الفترة عرفت بلاد الجليد استيطان الرومان بها، وتكاد كل مدن بلاد الجليد تحمل اسما لاتينيا رومانيا، فكان يطلق على مدينة توزر توزوروس، وعلى مدينة نفطة نبتي، وعلى مدينة بكاش تيغس. وبالنسبة للقرى وبالنسبة للحامة أيضا أكواي، وبالنسبة للقرى الجبلية كانت لها تحمل أيضا أسماء لاتينية، فشبيكا كانت تطلق عليها سبيكولوم. وبالنسبة لتمغزة أخيرا التوريس. بالنسبة للمواقع الرومانية التي عثرنا عليها، فهي موجودة في موقع بواحة تيجاش، حيث تبقى من مدينة تيجاش سوى سور مبني من الحجارة الكبيرة الرومانية المهندمة، وأيضا إلى برج مراقبة. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت شخصيا من اكتشاف موقع يتوسط مدينة دياش ومدينة توزر، ويطلق عليه اسم الآن هذا الموقع. وجدت به كنيسة تعود حسب اللقاء الخزفية إلى القرن الرابع والخامس بعد الميلاد. دفت بجوار الكنيسة عثرت أيضا على عديد من المباني في هذا الموقع كاستيليا. إذن هذا الموقع الذي أصبح مرسم على لائحة المواقع الأثرية في البلاد التونسية، وقد جلب اهتمام السياح الأجانب، خاصة حيث اهتم السياح خاصة بالتراث المسيحي في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الآثار المسيحية في بلاد الجليد في وسط مدينة توزر في منطقة بلاد الحضر، حيث اكتشف الباحثون المحلي التراث إلى بقايا كنيسة في منطقة بلاد الحضر. وفي الفترة الوسيطة تحول تحولت هذه الكنيسة إلى جامع كبير تخرج منه العديد من العلماء بلاد الجريد مثل ابن شباط في ميدان الهندسة وأبو الفضل النحوي في اللغة ويحيى وابنه عبد الله الشقراطي في ميدان الفقه والتشريع الإسلامي. بالنسبة للفترة الحديثة استوطن أولاد الهاتف في الجانب الشمالي الشرقي من مدينة طوزر وكونوا حيا سكنيا يطلق عليه المدينة العتيقة أولاد الهاتف. هذا الحي السكني الذي يمثل الجانب من الفترة الحديثة حيث بنيت المعالم السكنية والمعالم الدينية بالأوشحت وخاصة وجهاتها الخارجية بالأشر، وسقفت كل هذه المعالم بخشب النخيل. إضافة إلى ذلك كثرة المياه كانت هذه المدينة العتيقة تفتح على واحة مدينة طوزر، وأيضا إضافة إلى ذلك فكانت كل المعالم الدينية لا تجد بها نقاط لأن الواد وطوزر يمر بجانب الجنوبي الغربي للمدينة العتيقة لطوزر. بالنسبة لفترة المعاصرة عرفت البلاد التونسية مثل بقية الولايات الجمهورية استيطان المعمرين الفرنسيين الذين قاموا ببناء السكة الحديدية المسجلة كتراث وطني لما لها من الجانب المعماري المميز لها، والمدرسة الفرنسية العربية التي يأمها أبناء الجالية الفرنسية والجالية بلاد الجريد، وإضافة إلى عدة منشآت أخرى موجودة إلى الآن. وهكذا يمكن القول أن تاريخ مدينة طوزر هو مدينة تاريخ حافل، وكل بلاد الجريد نفطة وجيش وبقية المدن الأخرى فعرفت هي أيضا تعاقب الحضارات عليها. ولا يمكن أن ننسى أن بلاد الجريد هي ولادة للعلماء والفقهاء والشعراء. لا ننسى شاعر تونس الخضراء أبو القاسم الشابي ابن مدينة طوزر، ولا ننسى أيضا خريف في ميدان الأدب والشعر ابن مدينة نرطة. وشكرا على الاستماع.
0: هي جنة الأحد أو عروس الصحراء كما يحلو لنا أن نطلق عليها، ففيها مليون أو ربما أكثر من مليون نخلة تمتد على مساحة كبيرة وتغطي كل المدينة بجمالها. كذلك لصحرائها سحر وجمال خاص ليس كما يتصورها البعض. زادتها الكثبان الرملية الممتدة مد البصر جمالاً على جمال. واحتها الغناء تفتح ذراعيها ليدخل عشاقها ويستنشقوا عبير نفحاتها من الطيب، وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها، فتستقبلهم بأشجار نخيلها الباسق الشاهق لينتج أجود أصناف التمور العالمية دجلة النور، وينابيع مياهها العذبة التي تنمو من حولها أعشاب خضراء تكون بساطا يحلو للعين رؤيته، وظلا يقي حر أشعة الشمس صيفا. إذا تجولت في وسط المدينة وتحديدا في مدينتها العتيقة أو أزقتها وحتى بين النخيل في وسط الواحات، يذهب عقلك إلى عالم الخيال في هدوء المكان. فيها ألغاز وأسرار لا يدركها سوى عاشقيها، فهي مصدر سحر وإلهام ولوحة فنية من إبداع الخالق وجهد المخلوق الذي كرس كل وقته لخدمتها.
2: أنا عبد القادر دوا من طوزر المدينة، عشت حياتي كل في الواحات. بإذن الله باش نقدم لكم في المدينة العتيقة فهمتني ولا اللي موجود معناها على قد ما عشت أنا في الأرض هذه الطيبة اللي هي الجريد. عشت الحياة هذه في الواحات، فيها برشة خيرات. طوزر معناها تبدأ بالخيرات بتاعها، معناها كما يقولوا فيها بكري طوزر كيف يطيح البلح يطير الشر، يعني تبدأ بالبلح بعد تبدأ بالكرموس بعد تبدأ بال 45 في الصيف، معناها يبدأ يطيح الخير واللي هو تمر العماري قصدي وبتدريجيا يبدا يتيح تمر كل انواع 99 نوع اللي هي ما نحصيهاش الحقيقه، معناها غابت علي يمكن عندي 20-15 هذا في مخي، معناها الخيرات كل موجوده. الخدمه العمل فيها تقليدي لسو، معناها مازالت معناها يرجل النخله بسقيهم، نمر من مرحله الذكار مرحله الفارزه مرحله ولا البيع صابه نهار اخر.
0: ما يميز مدينة توزر الواحات، فهي الأجمل في العالم، فقد عرفها الرومان وأقاموا فيها وسموها باسم توزريوس، أي مدينة الأحلام وجوهرة الصحراء، كما تتميز بوجود غابات النخيل المنتشرة على مساحة تفوق 1000 هكتار، حيث تبلغ أعداد النخيل فيها أكثر من 1,000,000 نخلة، ويشتهر نخيلها بجودة التمور كما يروي الواحة أكثر من 200 نبع ماء.
2: توزر الواحات نتاعها تتمثل في المياه اللي هي ترجع القرون قديمة في عهد ابن الشباط، تبدأ فهمتني ولا من رأس العين، واد برقوقة، واد المشرع، التوانسة، باب بنجارو، هذه أقر، القرهمان، البركة، واد اليهود، معناها تقسيم ابن الشباط. إيش باش نقول لك، قاعدين نعيشوا معناها في العهد القديم اللي تو في الواحات، معناها نجم تقول ما عندناش فارق ما بين القديم والحاضر، ما يقاش حتى نقولوا احنا تطور. وهذاك الميزة اللي تمتاز بها الواحات نتاع الجري، يعني التو ما زالت مر تهز في القفة، في العديلة، في القروية، في لكن صحيح راه دخل عليها التطور البلاستيك وكذا، لكن قعدت كالطابع القديم اللي هي الضفيرة واللي هي العديلة والقروية والقفة والقفيفة. ما زلنا نخدمه بالمسحة والمساحة والمحولة، معناها كل حاجة عندها، يعني كي تدخل للواحات معناها تحس روحك كأنك في العصر انت تو، كأنك في مسلسل لا نهاية، معناها حاجات اللي هي حتى الأسماء انت تمر معناها أسماء بربرية ما تنجمش تفسرها في العصر اللي احنا عايشينه تو هيك. معناها كي تقول الجندي وش معناها الجندي، كي تقول القصبي وش معناها القصبي، كي تقول قصبة هو يمثل في القصبة، يعني الليجو، يعني الهيسي، يعني الحرة، يعني المناخر، يعني برشا أسماء اللي هي مترجعة قرون قديمة كبيرة برشا، مع حاجات أخرى اللي هي أسماء الضيعات، معناها تلقى مهلب كي تقول تويك كلمة مهلب معناها ما تفهمهاش شنو مهلب، الزرازر، الصباخي، المفالي، يعني في الجريد حاجات اللي هي كنت تدخل معناها تحس روحك معناها كأنك تعيش في عصور قديمة. معناها
0: النخيل هنا يرافق المرء من المهدي إلى اللحد، وجزء كبير من المسكن والطعام والشراب. أما حين يتعب المرء من الدنيا وتتعب منه ويغادرها إلى مثواه الأخير، فإن ألواحا من جذوع النخيل تغطي قبره وتلازمه هناك إلى أبد الآبدين. للنخيل هنا عصير يستخرج من جذوعه، التمور تجنى خريفا، وقد كانت إلى وقت قريب تخزن في الخوابي توقيا من تقلبات الزمان.
2: اللاجمي ما زال موجود، معناها اللاجمي من النخلة اللي هو معناها أنا شخصيا بعتها ب10 فرنك وبدوره معناها في السوق، معناها شيء يطرف بالباطية وبالدقوجة. كانوا قبل ما ثمش البلاستيك يطلعوا ينقولوا احنا الزير ولا الشقفة لرأس النخلة. يعني في توزر تاريخ كبير برشا في الواحات هذية، ماذا بينا نحيوه، يعني هذه نجم تقول رك نجم تعمل عليها حتى مسلسلات اصلا لارجاع الذاكره للناس. هنا ايش باش نقول لك، ندخل المدينه العربي معناها نعطيك على قد الاستطاعه نتاعي، معناها في لاني الاختصاص نتاعي الوحات، نعطيك على قد الاستطاعه معناها البراطيل الموجوده. نحكي لك على اليجور العربي تدريجيا، نحكي لك على اليجور العربي مازال سو يصنع في توزر، مازالت كوش موجوده، مازالت معلمين يخدموا الصوامع ويخدموا الزوايا ويخدموا الاقواس ويخدموا العرس ويخدموا، معناها مازالت تو التقاليد نتاعنا نمارسوا فيها، مازالت موجوده لتو في توزر. مازالت عندنا المراه تلبس الملحفه، مازالت عندنا المراه تاكل العبود. باش نقول لك، بكري كانوا صغير وكيفاش يعلموه ماكلة التمر اللي هو عاد حتى الصغار نتاعنا معناها ما تاكلش التمر، كيفاش يعلموه يعلقولها عرجون كأنها في غرسة في وسط الحوش، نقولوا احنا وخلوك الذر تلعب كل ساعة ينحي كعبة ياكلها بشوي بتدريجيا يولي ياكل في التمر عمرها الكل، لأن استمرارية معناها في العادة نتاع التمر. يعني برشا حاجات اللي هي معناها في التقاليد نتاعنا مازالت موجودة لتو ومازلنا نعيش بها. وبالنسبة للبلاد العربي معناها حاجة أخرى الحقيقة، حاجة أخرى ترجع القرون وكي تدخل لها معناها تحس روحك معناها كأنك في راحة نفسية، كما الواحد تدخل لها كأنك في راحة نفسية معناها أخرى. ولاحظوا احنا حتى اللي يجي سايح داخلي معناها من السياحة الداخلية ما يحبش المرواح منها توزر هذه.
0: أما عن معماري مدينة توزر فهو لوحة فنية بامتياز، فعند أول بيت تشاهده سيخيل إليك أن عمارة المدينة كأنها تخرج من قلب الرمال، منازل مبنية من الآجر المصمم بطريقة خاصة يعطي طابعا مميز لهذه المدينة الجميلة، نطلق عليه اسم قالب. يزين جدران المنازل في كل أنحاء المدينة في داخل بعض البيوت العتيقة التي حافظت على طابعها الأصيل، فتجد الأسقف المزخرفة بخشب النخيل. المهندس عبد الحميد حمدان يحدثنا على ميزة المعمار في توزر.
3: المعمار بمنطقة الجليد يرتكز أساسا على خصوصية جهوية هي البناء بالأرض، كما له خصوصية الواحد بطبيعة الحال. باش ربما نبدأ منهجي في الطرح نتاعي، نحب نبدأ بمقولة المهندس المعماري ديتريز منذ ما يزيد عن 20 قرن، أن لكل بناء جيد شروط ثلاثة: استجابة، صلابة، ومتعة للعين. بوليان كونستروير سوا كونديسيون توركي كوموديتي سوليديتي اي بليزيور دو لو. اذا كان نبدا بالنقطه الاولى اللي هي استجابه، بالطبيعه البناء والعماره هي تستجيب لنمط العيش. مثلا على سبيل المثال ناخذ السقيفه، ناخذ الوسطيه، البيوت ناخذ محصوره اعتماد خشب النخيل للاسقف، وكذلك البراطيل والمنحنيات موجودة في جل المدن بشكل عام. هنا المناخ عنده دور كبير، هذاك علاش مثلا نعمل نسقف بخشب النخيل مثلا. وهنا يستحضرني السيد هيكل حدان اللي هو مهندس وقاري في بلجيكا، عامل كتاب اسمه كونستروير توزور كان تكنولوجي اي بورتو، معناها البناء في توزر بماذا ولمن. هو قدم الطرح نتاعه في المواد المعتمدة والأساليب والطبيعة الجريدي، لأنها المقصود اللي باش يسكن هو جريدي. هذا بالنسبة للاستجابة، والاستجابة بالطبيعة تكون مثلا استجابة لظروف المناخ، يجب الأسقف تكون عالية مثلا. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي صلابة، احنا قلنا صلابة استجابة، صلابة ومتعة للعين. الصلابة الآجر هو طبيعة سهرة، وصحيح أنها في البداية يكون مادة لينة ثم توضع في قوالب ويتم طهيها وتصبح بالطبيعة مادة صلبة، لأن يعني من الشروط البناء هي الصلابة. وكيف ما نعرف أن حتى اللي كان نأخذ المرجعية في القرآن احنا اسمحنا اللي كونها في سورة القصص مثلا الآية 38 سبحانه وتعالى بلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول فأوقد لي هامان على طيني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وفي الآية الأخرى وقال فرعون يا هامان ائذن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. إذن هنا تم إشارة واضحة لكونه يحكي عن اليجور لكونه سبحانه وتعالى معناه يقصد اليجور أبني أوقد لي على طين. ما هنا كلمة وقود وطين ما تنجم تكون كان أفرا نبيا متاع يجور. وعليش نقول أوقد لعلي أطلع إلى موسى؟ لأن البناء بالآجر هو مطهي معناه هو مادة صلبة يمكنه همان بأن يبني صرحا عاليا. لو كان ما هو صلب ما ينجمش يعلي. هذه بالنسبة للصلابة. وإحنا نعرف أن الآجر مذكر سيد ذاكر حدان أنها عندها نسبة قليلة للتمطط وعندها نسبة قليلة ونسبة كبيرة في تحمل الضغط والتمطط معناها الديلاتاسيون ولا ريزيستون تاع الكومبريسيون. هذا بالنسبة للصلابة. إذا كان ناخذ مثلا النقطة العنصر الثالث قلنا استجابة الصلابة ومتعة للعين. بطبيعة الحال الآجر المحلي نتاعنا نتاع الجهة التونسية هو يغلق الجدار ويحميه من الأمطار ومن الأرياح وإلى غير ذلك. ثم معناها فيه متعة للعين لأنك الحجم الصغير نتاع قرص الآجر اللي هو 3.5 وعلى 8 على 7 سنتي مدروس باش الأطوال والأعراض والأعماق تنسجم وتتناغم وتقترن وتتآلف النجم نقوله معناها مدروسة بعناية ماهوش احتباطي في المقاييس هذيك كيف ما يقولوا مثلا الديمونسيون هما هذوما سيستم كليك سيستم بريك. هذا بالنسبة للمتعة العين. متعة العين هي تتمثل في الزركشة والتوشيحات والزخارف هي عبارة حقيقة فعليا هي فنون وإبداع جمال تشكيلي. والبناي اللي زين وزخرف جدار هو عبارة نجم نقولوا معرض دائم مجاني مفتوح للعموم. وكيف ما نعرفوا وأن بعض النماذج لها جذور في عبق التاريخ وعندها مدلولاتها ودلالاتها زيادة عن وضعية حماية الجدار من الأمطار والحرارة والزخرف. ثم وظيفة أخرى يوفرها يهديها نجم نقول اليجور هو أن النماذج المبنية تم قطاع متاع آجر بارزة والأخرى متخفية. إيش يعطينا هذا؟ يعطينا مباشرة ظلال على الجدار. الظلال هذه تتنقل بتنقل الشمس معناها الظل اللي موجود على الجدار يتنقل من مكان إلى آخر وهو ما يمثل بالتالي تناوب واضح لمساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس. وهذا يدخل في باب الرفاهة الحرارية الكونفورت ثيرميك اللي هو احنا نعرف ان الجهة سخونة وبالتالي معناها يقدم إضافة بطبيعة الحال لأن الآجر بصفة عامة هو يتحمل الضغط. هذا كان ليش نبني به الأفران متاع الخبز ونبني به بركة حاجات عبارة على سر فرختها. الزخارف كما ذكرنا تستمد أشكالها وأسماها من عبق التاريخ ويوفر الآجر رفاهة الحرارية. يزيد نجم نقول ربما قبل أن أنهي أن خصائص المدينة والحلول اللي قدمها معمار الجريد فريد من حيث الخصوصية وهو مثل عبر التاريخ محل دراسات متعددة للاستفادة منها خصوصا في المعمار لأنه يقدم حلول مثلا نشوف المدينة نشوف الأنهج المتعرجة ولابيران نجم نلقوا براطيل تخفف من لسيح الشهيلي مثلا في الصيف وفيها دكاكين والعباد نجموا يقعدوا وسواء للحديث لصناعة القيام بالساعات التقليدية وللحلقات التعليمية للدروس ومناقشة المسائل خاصة الدينية. أبا عموما نحن فخورون أنه موصل في البناء بالآجر المحلي اللي قاعد والحمد لله يتم طهوة بالأساليب القديمة معناها هي تراديسيون قاعدين محافظين عليها رغم بعض الإغراءات وأن النجم نعمل يزور مجال الطهوة إلى آخره. هذه كل ما مشيت معنا احنا البلدية نفس الشيء فارضة نسبة 30% من بناء جديد فيه نسبة 30% من يكون بالأجر. وبصراحة بقطع نظر عن كل شيء رأي الدور في مجدين سهولة تلقى بناءات باليزور وفي زخارف وفي الدنيا وفي الجمال هذاك لا يمكن إلا أن تبهر كل الزائرين واللي يجي لأول مرة خاصة يبقى باهت في جمال المدينة خاصة وإنما عناش برشا كالعمارات وفي العمارات العالية برشا احنا معناها ما تناسك العلو الشهق معناها يزيدك الخصوصية الآجر راهو ثروة كبيرة تتمكن من قيام بالزخارف لا تحصى ولا تعد. أنا كنت تحدثت عليها الموضوع هذايا في الكتاب نتاعي وأن مثلا تاخذ ثلاثة قطاع بركة نتاع آجر وكيفية وضعها وتقديمها وتأثيرها وطرحها وترقدها توقفها تميلها ثلاثة قطاع فقط تعطيك قائمة طويلة جدا في النماذج الزخرفية اللي تنجل تعملها. الحمد لله أن الزادة اهتدوا للموضوع هذايا وكيف ما قلنا معناها العمارة الجديد تقدم حلول للعمارة العالمية في إيجاد حلول لاستغلال المساحات خاصة بالنسبة للعمارة الجنوبية لاستكيور دي سيد كيفاش نستغل الفضاءات كيفاش نعمل الطرق كيفاش نعمل البراطيل كيفاش تعمل السقيفة أو شيكان لما قبل ما تدخل للدار تلقى السقيفة اثنين وكيف السقيفة ديك تلقى فيها المنسي وتلقى فيها الاستقبال قاعة استقبال الضيوف. هذا ليش قلنا احنا اللي من العمارة اللي من بوركي قال في ذاك الحدان بالمناسبة نوجه له تحية كبيرة هو من ساعدني في معنى تعرف على خصوصيات الآجر لأنه قام بها في مخبر في بلجيكا. شكرا موصولا دائما على المعطيات ذيك اللي استغليتها أنا في الكتاب نتاعي الأول وإن شاء الله عنا إصدار ثاني اللي هو اسمه مازال مخطوط توزر المدينة حضارة فقلتها وحدث الآجر والنخيل إن شاء الله يرى النور. وفي الختام سلام الحار لكل متتبعي إذاعة قبطة واللي أحبابنا وأحبابنا وأخواننا في الجريدة العامة. شكرا لكم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
0: هي المقصد السياحي بامتياز، هي المكان الأنسب للتمتع بجو الصحراء لجمال رمالها الذهبية وطقسها المعتدل على مدار السنة. فيها الواحات والجبال والصحراء والآثار التاريخية، وفيها الأسواق والمسارح والبيوت المصنوعة من الآجر الصحراوي. في المدينة أينما ذهبت ترى البسمة على الوجوه وحسن الضيافة، هي المدينة التي يطيب فيها العيش الكريم. توزر جنة النخيل تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة ليتغنوا بجمالها ويستنشقوا نفحات الطيب وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها. هي منارة للعلم أنجبت أقطاباً وفقهاء وشعراء سجلوا بعلمهم في صفحات التاريخ بأحرف من ذهب. مدينة تختزل جمال الطبيعة وسحر الواحات وتحتفظ بأصداء الماضي.
4: العلي عبد الوهاب خليل هو أصيل توزر متخرج من الجامعة الزيتونية، توظفت العديد من الوظائف من التعليم، كان عندي ماضي في العمل الثقافي في المسرح، ما تركني أن أواصل ذلك العشق ذلك المحبة ذلك الغرام ذلك الهواية تاع المسرح. توزر عزيزتي هي مدينة من المدن المشهورة من قدم الزمان، تنتمي إلى الجنوب الغربي للأراضي التونسية. تحدث عليها عزيزتي عديد من الرحالة والكتاب والمؤرخين وقد زارها عديد من الملوك والأمراء من كل الأقطار والعلماء، ومن عرفوا عزيزتي بالتطلع والمعرفة والاكتشاف، من بينهم العلامة عبد الرحمن ابن خلدون الذي سمع عنها وعليها أنها تجمع عديد من المجالس العلمية، وبها جامع كبير مشهور اسمه جامع بدر الحضر. قال ابن خلدون الكلمة المشهورة المخزنة والمخزونة عند جريدية، قال: جئت إلى توزر لأعلم أصبحت أتعلم، أو لما قال الله يرحمه ويرحم الإمام الخليل.
0: في توزر المدينة العتيقة آثار إسلامية التي بناها المسلمون. الجامع الكبير كان يعرف بجامع القصر، حيث أنه علماء المشرق والمغرب وأبناؤهم أمثال الشيخ رمضان وابن الشباط وأبي محمد ابن عبد الله بن يعقوب وغيرهم.
4: وقد أكد عدد من الكتاب والمؤرخين أن العهد له ماضي بعيد، عاش عهد النبي المرسل عيسى بن مريم عليه السلام، وآثار الكنائس لا زالت شاهدة للعيان إلى حد الآن. ودين الإسلام، والغريب في الأمر، دين الإسلام دخل إلى مدينة توزر قبل الغزوات، وذلك مع التجار، لأن توزر كانت في ذلك العهد مركزا تجاريا كبيرا تتجمع به التجار الأفارقة غربا وشرقا. وقرأت أنا شخصيا في كتاب الحلل السندوسية للأخبار التونسية أنه يخرج من توزر يوميا في ذاك العهد ما يفوت عن 100 بعير ممن يحمل في ذلك العهد من المواد الغذائية وغيرها من المنسوجات في غير ذلك. ومما يذكر عن توزر أنه في عهد الحكم الحفصي عندما كان في حروب مع المستعمرين استغل هذا الظرف عرش من عروش وأغنياء توزر لما نسيهم هذا الحكم، فأسسوا دويلة صغيرة قيل 50 سنة وقيل وهؤلاء هم عائلة ابن يمدود مشهورة جدا لليوم التاريخ، حكموا البلاد وأحوافها وبنوا وعمروا وشيدوا وتوارث الأبناء والأحفاد إلى أن جاء العهد الذي تخلصت فيه الدولة الأم وجاءت إلى توزر وانتقمت من آل ابن يمنون وشردتهم وحرقت في توزر من نار الأخضر واليابس، وأصبحت توزر تحت وصاية الشيخ الرجل الصالح سيدي حمد الغور القاسم في ذلك العهد في منطقة الرجاوة جبليتو، يشرف على مردود مداخيل البلاد إلى المملكة. فصار الشيخ سيدي حمد الغور هو المسؤول على مداخيل الدولة بمدينة توزر، ثم سكنها وحكمها مع محمد الهادف المشهور في التاريخ الذي كان وزير الأول للسلطان تونس أو الملك تونس، وحكم البلاد وسير البلاد، وأصبحت المنطقة التي أصبح يعيش فيها هو حمد الغور التي كانت تسمى في السابق القصبة أصبحت أولاد الهادف إلى يوم التاريخ، ما زالت تنسب هذا الاسم لأنه مع سيدي حمد عبد الغضور رجع البلاد كما كانت ثقافيين وعلمين وبنعات و و و و و هذا مختصر عزيزي في مفهوم توزر.
0: تعتبر الملحفة في مدينة توزر شكل من أشكال اللباس التقليدي، وهو يعبر على خصوصية الجهة وهويتها الثقافية. الملحفة الجريدية عندها جذور تاريخية، يقال أنها جاءت من العراق في العهد الشيعي بتونس. دخلت الملحفة إلى الجريد، والدليل أن نفس اللحاف الموجود الآن في بغداد موجود في توزر. والملحفة الكحلة نوعان، الأول يتوسطه خط أزرق وهو علامة على المرأة المتزوجة، أما الثاني فيحتوي على خط أبيض ويرمز للفتاة العزباء، طريقة ذكية اعتمدت في الماضي للتواصل. رغم أن هذا المنتوج التقليدي على وشك الاندثار، إلا أنه يبقى رمز من رموز أهل الجريد عامة.
5: شريت لعمش رئيسة جمعية المرأة الوحيدة للتنمية المستدامة. احنا باش نتكلم على حاجتين، على الملحفة وعلى النخلة. نبدو بالملحفة. الملحفة هي الملحفة الجريدية المعروفة في طوز، المعروفة برش الملحفة الجريدية. يعود تاريخها للملحفة هذه الفترات مختلفة، تاريخية بعيدة فترات مختلفة في العهد الشيعي، وتلاقحت الحضارات ما بين العراق وبغداد وتونس والجنوب التونسي. علاش مشت الملح في الجنوب التونسي أكثر؟ بحكم الجنوب التونسي كان متحفظ ومتحفظ جدا على المرأة، كانت المرأة ما تخرجش من دارها الجملة، كل شيء جهة للدار، تخرج مرتين من كرشمها وللكبار، هيك معناتها يقولوا قبل في الجنوب. دونك حتى الماء في الدار، معناتها ثمن الطبقة الغنية يعملوا لهم كل الصابات ويعملوا لهم كل ما يمشي تحت الأرض باش ما يخرجوش للوديان يغطوا ويعبوا الماء، يعني كانت مدخول الجملة من الدار. ألوغ كي جت الثقافة هذه متاع الشيعية ودخلت الملحفة عجبتهم، دونك ولات النساء دخلت عليهم الثقافة هذيك متاع الملحفة. الملحفة اللي هي طرف قماش أكحل يمشي بالطول، يعني طوله مرتين ونص لثلاث مرات ونص

0: سيفة زرقاء. السيفة الزرقاء هذه كانت بدت بها نقولوا احنا التوندونس ما ديما تبدا من الطبقة الثرية. دونك الخط السيفة نتاع الزرقاء هذه بدت من الطبقة الثرية، ماهيش نتاع الأغنياء والبسطاء والفقراء، ماهمش يلبسوا نفس الملحفة ما يجيش. ألوغ عملوا فيها أكل بونز الزرقاء هذيك لين ولت معناتها مشيت الناس الكل بالبوند الزرقاء، ولا ثم اختلاف في النقش. في النقش ثم نقش جبل النخلة، ثم نقش عنده علاقة بالطبع المعماري للجهة، ثم نقش رقيقة، ثم نقش خشينة. معناتها وين تكون النقشة أرق على خطر تكون أصهر في الخدمة ويكون يكون ثمنها باهر أكثر، هذيك هي معناتها للطبقة الغنية.
1: النخيل يرمز عند الأهالي للحياة والعطاء، بما أنه تشتهر المدينة بواحات النخيل الشاسعة وإنتاجها المتميز للتمور. النخلة هي الغذاء الأساسي في المنطقة. النخلة هي جزء لا يتجزأ من هوية مدينة توزر وثقافتها، وهذا موجود في الفنون والعادات والتقاليد.
0: النخلة وش نقوله وش نعيده على النخلة قد ما نحكو عليها من وش حقها. النخلة هي احنا كلمة واحدة نقولوها، النخلة تتبع فينا من المهدي إلى اللحد. نبدو من المهدي. المهد احنا كي يبدأ صغير بش يولد ولديه شنو بش يحرض رولا، فمثلا عندو رسا يقبل يجو طرف فيك ويتخدم ويتعمل هذا مهد للصغير ويتفرش بالسعف نتاع النخل على خاطر اقل يتحك هيك شوي ويتفرش وبعد كي يعملوا عليه القماش ولا طرف موس ولا حاجه، هذا كان من المهد. واول ما يولد الصغير يعطوه شق تمر، يتكسم تمر على زوج ويعطونا كعبه نص تمر يرعى قبل ما يرضع حتى من امه، باش يقول لك يجي كلامه فصيح وكلامه حلو وكلامه مزيان، وهذيك عاداتنا وتقاليدنا. الى اللحد اللي هو بعد عمره طويل اللي موت راهو يتغطى، ما فماش في جهة الجنوب يلزم كل شخص يبدا حاط النخله نتاعه اللي باش يقول لك غطايه، جلبتني يقول لك انا حاط حاجه عشايه وغطايه، عشايه هو اللي باش يعشوا به الميت وغطايه اللي باش تتغطى به في القبر. نمشوا ما بين البنين، احنا نشوفوا ديارنا كي ندخلوا الولايه توزر ما فماش منطقه معناتها حتى بلاصه في الدار ما فيهاش النخله. نجوا للسقف أسقف نتاعنا بالخشب وبالسيق نتاع النخل ويتحط فوق منه الجريد، وبعد يتحط رماد، وبعد يتحط طبقة نتاع طين، وبعد يتحط طبقة نتاع كلس، هذيك تسمى طبقة أوزولون على الشمس وعلى المطر وعلى كل شيء. وهذه معناتها تحية لجدودنا والذكاء نتاعهم في في في في التعامل مع قساوة الطقس. ندخلوا للمطبخ، المطبخ أكيد باش نلقوا فيه توسكي عنده علاقة بالتمر، ثم زير نقولوا احنا قلة كبيرة تبدأ فيها المخزون نتاعنا نتاع التمور على طول العام اللي هو بأنواع وأشكال مختلفة، لكن النوعين أكثر نوعين اللي هما يتخزنوا عندنا دجلة النور والعليق، هذوما نوعين نتاع التمور اللي نجم تتخزن برشا. ندخلوا لديارنا السدة، قبل ما كانت لا بانك لا حتى كانت سدة اللي هي السيق نتاع النخل اللي فيه الجريدة، تتنحي الجريدة، الجريد هذاك ما يطيشش يتصفر، يجينا مروحة، يجينا مظلة، يجينا قياس، معناتها نقولوا احنا تبيتة اللي هي ولا قياس تو معناها، ولا تجي مفلة صغيرة هذاك السعف، والسيق معناتها يرطاب والكل، ويجينا السيق معناتها يعملوا سدة، يلصق معناتها يعملوا معناتها أرطب متوازية مقابلة لبعضها، ودي تشد بخيط، الخيط هو خيط من الليف نتاع النخل، الليفة نتاع النخلة اللي هو في أعلى النخلة اللي يشد الجريد في بعضها، هذاك يتنح الليف ويقع يتنيش ويتعمل الحبل، الحبل هذاك هو احنا نتحكمه في السمك نتاعها، ثم الخشين برشا وثم الجويد وثم المتوسط. السدة نعملها النوع المتوسط اللي باش ينجم يدخل في الثقب نتاعنا، يربط لنا السدة تولي كأنها بلانش، ويجوا الجذع نخلة يتقسم على أربعة ويتحطوا تحطوا منها السدة في هذاك، ولنا في دامة أن السرير. بعد ولنا شوي أكيد التطور في كل شيء، السيق ولنا نصنع منها الأطوى والكراسي إليمون نحطوا فيها اللبسة، معناتها التطور كبير كبير في مستوى النخلة. عنا نمشوا للنخلة وعلاقتها بالهذه مشينا للكوتيل العائلي، مش كوتيل معناتها الاقتصادي، يعني احنا نعرف الجريدية في فصل الخريف اللي باش يعرس في الخريف، اللي باش يطهر في الخريف، اللي باش يخطب في الخريف، اللي باش يبني في الخريف، اي حاجه فيها ديبو

0: النص بتاع فلوس معناتها مصروف زايد تتعمل في فصل الخريف. علاش؟ على خاطر هو موسم جني التمور وناس كل تبدا عندها فلوس. الفلا معناتها الشريك معناتها شنو انتم تقولوا الخماس احنا نقولوا الشريك يهز الخمس نتاعه صاحب الغابه تبدا عنده، والناس العاديين هذوك اللي مش هما العمال اللي يمشوا يطلعوا للنخل باش يقطعوا باش يفارزوا باش وباش، دونك الناس كل عندها فلوس. نجو سواء على الجانب الاقتصادي، النخله ناكلوا منها على طول العام في طوزو، يعني من موسم الجني التمور احنا تسكيك من نوفمبر ديسمبر يكمل تكمل الدقلة، بعد الدقلة جينا بريود 3 شهور النخلة ترتاح، 3 شهور 4 شهور هذيك تبدأ السيدة ولا الرجل في الدار عامل مخزون متاع تمور كما قلنا يا علي يا دقلة. بعديك نبدو في سيزون متاع انفيرز ونذكروا النخلة، والموسم هذايا متاع آخر ماي جوان جويلية يبدأ البلح. البلح هذايا اللي هو سبحان رب العظيم يعني معناتها النخلة كي تتلقح معناتها تقع تفكيرها ومفارزتها وكل يكبر العرجون بطريقة كبيرة ينقص منه. ليش تنقص معناتها نسبة من العرجون؟ من ناحية باش الكاليتي متاع الدقلة تجي أكثر، ومن ناحية أخرى أكليتي حضاك هو غذاء للإنسان وللحيوان، ينقوا الكعبات تسمح يأكلهم للعباد والكعبات المهمش بهين ولا مضروبين هذوك يعطوهم للحيوان غذاء للحيوانات. بعد ما دوب ما يكمل البلح يجينا نوع متاع تمر اسمه عماري. العماري هذا البريود متاعه 15 يوم 20 يوم أكثر، جبيت فيه نوع متاع تمر لذيذ ولذيذ لذيذ جدا، والحقيقة ما تعرفيش نسكول على خطر فيسع ما يجي ويمشي. من بعد هو نقوله احنا التناقي. ايش معناها التناقي؟ اكل الحاجات اللي تتنقى كل ما هو تزر زيت قندية لاقو قصبية بضحمام غرس متيقي معناتها هالانواع هذية متاع التمور الكل، الى ان نوصلوا لمواد شهر اخر شهر سبتمبر نبدو في جني موسم التمور. وهكذا على طول العام التوزر ياكل في التمر. الغذاء نتاع السكر قبل ما تذكروا هي رجعت لنا توندونس توا سكر ديدات والكل، لكن احنا الجديه صافي لونطون معناتها من بكري بكري يستعملوا الكنتيشي، هو نوع نتاع تمر الكنتيشي شايح برشا يتقرمش ينحوا له القلب ومتاعه ويخلوه مده في الشمس ويترحى يولي سكر ديدات سكر طبيعي ما يضرش البدن. عندنا شو اسمه العماري هذه نوع نتاع التمره قوية معناتها فيها فيتامينات قوية برشا وبها برشا البدن اللي هي بيدو يعوض البيدو زوميجا تقوى يعوض معناتها الحديد الكالسيوم اللي هو التمر العليق انتم احنا نقولوا له معناتها العليق هذايا ولا الفتامي اسمه في توزن نقول فتامي فما شكون يقول عليق هذايا يطيب ويتعمل رب معروف رب التمر من بكري بكري يتخدم ويبقى زادة يشد ما وقت طويل برشا برشا برشا وما يفسدش التمر هذايا. بالنسبة للمشروبات هذه المأكولات من التمر نبقوا تو نمشي للمشروبات. احنا عندنا الليق المعروف احنا النخلة ثم نوع نتاع نخلة تكبر برشا برشا وتطوال وما عادتش تنتج. الفلاح يلزم ينحيها باش يعوضها بنخلة أخرى. الوغ قبل ما ينحيها نقول احنا يقتلوها كالنخلة ذيك يحجموها ويقتلوها بطريقة يعرفها الفلاح ومتفنن فيها يخرج لنا عصير التمر اللي هو الليقمي اللي هو عصير بالحق بنين برشا. انا كنت كلمت تو قلت بنين برشا يعني النخلة من المهد الى اللحد عندها علاقة بتوزر صعيب في الجدار ما فيهاش نخلة حتى كي تبدأ دار صغيرة يزمنا نغرس نخلة برا في الدار ومعتها ومعروفة حتى على المستوى الجمالي والاقتصادي. والنخلة لا معتها ما عدتش رمز انها دقلة نكلوها اكا هو وإلا وجهة سياحية تتباع وتشترى لا حتى تويكا ولنا في المرحلة هذه الديري بيه متاع النخلة كل ما تعطيهون النخلة قلوب التمر القطميرة السعف الليت السيك الصباط الكرش كل ما تعطي هنا النخلة النجم نسميه وهذا يعمل صناعات تقليدية وتميزنا فيه بطريقة جيدة جدا وخذنا عليه ميداليات والحمد لله. هذا يمكن من يد عاملة مستمرة للمرأة وللرجل.
1: توزر المدينة التي مرت عليها السنون زادتها تفردا وتميزا، نالت من التاريخ الأصالة ومن الطبيعة الجمال. مدينة لها حكاية خاصة تتفرد بها عن غيرها من المدن. هكذا نصل لنهاية التجوال مع تحيات سعيدة كريت. إلى الملتقى.
2: المدينة العتيقة، خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: خطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: لقد ذهبت صباح اليوم إلى محل أيمن تاجر الملابس الجاهزة لشراء بعض الملابس لطفلنا يحيى، فإذا بي أجد المحل مغلق.